0: Tailandia. بهدف تغيير هويتها التاريخية، الاحتلال يضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي ببلدة تايلانديا. وفي النشرة أيضا، الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس بعد مسيرة نضالية استمرت عقود والآلاف يشيعون جثمانه. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أصيب طفلان آخران خلال الاقتحام. وفي غرب مدينة رام الله استشهد الرضيع أحمد معروف زيد بعد منع الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار.
1: في مخيم قلنديا انتهى طفولة وليد نضال أبو سنينة البالغ من العمر 16 عاما برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، فيما أصيب طفلان آخران بالرصاص. وفي غرب مدينة رام الله وقبل ساعات فقط، كان الطفل أحمد زيد يخوض معركة مختلفة لم يخسرها أمام الإصابة فقط، بل أمام حاجز عسكري منع وصوله إلى المشفى لأكثر من ساعة، لينتهي المشهد باستشهاده قبل أن يصل إلى العلاج. حادثتان في يوم واحد، لكنهما تعكسان سياسة تتكرر في مدن وقرى الضفة الغربية، حيث تتداخل الاقتحامات العسكرية مع الحواجز والإغلاقات لتجعل الأطفال في صدارة الضحايا. ففي مخيم قلنديا اقتحمت قوات الاحتلال أحياء سكنية وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد الطفل أبو سنينة وإصابة آخرين. أما في دير عمار فقد تحول الحاجز العسكري إلى حاجز أمام الحياة بعدما منعت قوات الاحتلال نقل الطفل أحمد زيد إلى المشفى في حادثة وصفتها عائلته بأنها جريمة حرمت طفلا من حقه في العلاج والنجاة. ولا تبدو هاتان الحادثتان معزولتين عن المشهد العام في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات مصحوبة بإطلاق النار والاعتقالات الجماعية، في وقت يتزايد فيه عدد الأطفال الذين يسقطون بين شهيد وجريح وأسير. وبالتوازي مع ذلك تصعد قوات الاحتلال من حملات اعتقال القاصرين عبر مداهمة المنازل أو اعتقال الأطفال من الشوارع ومحيط المدارس ليدخلوا منظومة التحقيق والمحاكم العسكرية، في ظل تقارير حقوقية تؤكد بأن استمرار الانتهاكات بحقهم داخل مراكز الاحتجاز. يرى مراقبون بأن استهداف الأطفال لم يعد نتيجة جانبية للعمليات العسكرية، بل باتت جزءا من واقع تفرضه سياسات الاحتلال في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات المتكررة واستخدام القوة المميتة وتجديد الحواجز، بما يحول حياة الأطفال الفلسطينيين إلى دائرة مفتوحة من الخطر، تبدأ بالاقتحام وقد تنتهي بالاستشهاد أو الاعتقال. في المحصلة يكشف استشهاد وليد أبو سنينة وأحمد زيد في اليوم ذاته أن الطفل الفلسطيني لم يعد يواجه الرصاص وحده، بل يواجه منظومة كاملة من الإجراءات العسكرية تجعل حقه في الحياة والأمان والتنقل هدفا دائما لسياسات الاحتلال.
0: استشهد 3 مواطنين جراء قصف نفذته طائرات مسيرة استهدفت مناطق شمال ووسط قطاع غزة. مراسلنا أفاد بأن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهما حالتان خطيرتان جراء استهداف طيران الاحتلال محيط دوار أبو شرخ شمالي القطاع. وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف غربي بلدة بيت لاهيا وشمالي مدينة رفح، فيما تعرضت المناطق الشرقية لبلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي تزامن مع إطلاق قنابل إنارة تجاه المنطقة. في غضون ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي تجاه معبر رفح البري، شملت 96 شخصا بينهم 37 مريضا و59 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى المواصل الميداني التابع للجمعية في خان يونس، وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء المرضى والمرافقين، وذلك ضمن تنسيق إنساني مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لنقلهم عبر معبر رفح البري. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية التهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد السيد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. وجدد سيادته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا تقديره الكبير للدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وإسناد شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري، وهنأ سيادته رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتخابهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، معربا عن أمله في أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للارتقاء بواقع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات التي تشهدها المدينة خاصة في البلدة القديمة. وأكد السيد الرئيس دعم بلدية الخليل وتقديم ما أمكن من المساندة في إطار الإمكانيات المتاحة بما يمكنها من القيام بواجباتها وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليها. وطالب بوردينا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل. وتناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الرواة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة إلى جانب التحضيرات الجارية للمؤتمر. واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة واعتداءات المستوطنين والعراقيل المفروضة أمام حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى استمرار احتجاز عائدات الضرائب. من جانبه أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ويسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025 من رئيسة الديوان أمل فرج. واطلع رئيس الوزراء على أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومؤشرات وتوصيات تتعلق بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة والأهلية في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة. وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع بشكل منهجي تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع جهات الاختصاص مع ضمان الأخذ بتوصياتها وتصويبها باعتبار ذلك جزءا من أجندة الإصلاح الحكومية التي تنفذها منذ نحو عامين. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر مهر يونس الذي وفته المنية بعد مسيرة نضالية وكفاحية جسدها بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. وقالت الحركة في بيان إن يونس نموذجا نضاليا تاريخيا وسيظل مصدر الإلهام للأجيال الفلسطينية، مؤكدة أن رحيله يشكل خسارة فادحة للحركة الوطنية وللحركة الأسيرة التي كان له دور تاريخي في تأسيسها. شيع الآلاف داخل أراضي 48 جثمان الأسير المحرر ماهر يونس إلى مثواه الأخير في بلدة عرعرة.
2: فقدت الحركة الأسيرة الفلسطينية أحد أبرز رموزها برحيل الأسير المحرر ماهر يونس من قرية عارة في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر عن عمر ناهز 70 عاما، وبعد نحو 3 أعوام ونصف على نيله حريته، وذلك عقب 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. وشيع جثمانه في بلدته عارة بمشاركة جماهيرية واسعة إلى جانب أسرى محررين وقيادات ونشطاء وممثلين عن مؤسسات الحركة الأسيرة قبل أن يورى الثرى في مقبرة بلدة عرعرة، وسط تأكيدات بأن مسيرته ستبقى رمزا للصمود والثبات.
3: احنا بنعزي في الاساس كل شعبنا الفلسطيني باسره بكياته وبكل فصائله. هذا المؤلم جدا لنا كفلسطينيين، ما بنقدرش نقول الا ان لله وانا اليه راجعون. والمصاب اليم عمليا، نحن نفقد احد اعمدة الاسرى في السجون، وهذا الشيء يعني لكل شعبنا الفلسطيني. واحنا بنتمنى لكل الأسرى في ظل الظروف الراهنة اللي بيعيشوها الأسرى في السجون من تعذيب ومن وحشية للاحتلال عمليا الصبر، ونتأمل تحرر جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
4: اليوم نفجع برحيله المبكر ونقول إرادة الله فوق الجميع، ولكن هذه السنوات وهذا التاريخ المشرف سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال بأن هذا المناضل ماهر يونس سيبقى مخلدا مع كل قصة نضالية، مع كل ملاحم نضال الشعب الفلسطيني. له الرحمة ولذكراه الخلود والنصر لشعبنا الفلسطيني في كل مكان.
2: اعتقل يونس عام 1983 وهو في 25 من عمره ليبدأ رحلة أسر امتدت 40 عاما كاملة، كانت من بين الأطول في تاريخ الأسرى الفلسطينيين. وخلال سنوات اعتقاله خضع لتحقيقات قاسية، وصدر بحقه في البداية حكم بالإعدام قبل أن يستبدل بالسجن المؤبد، ثم حددت محكوميته لاحقا 40 عاما. وبين الزنازين والعزل والتنقل بين السجون حرم من وداع والده ومن مشاركة عائلته أفراحها وأحزانها، لتتحول قصته إلى عنوان لمعاناة الأسرى الفلسطينيين وصمودهم قبل أن يستعيد حريته في مطلع العام 2023 وسط إجراءات إسرائيلية مشددة.
5: ماهر يونس رحمه الله يحكي بمسيرته وبسيرته قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم الذي حاول هو وآخرين أن يرفعوا هذا الظلم عن هذا الشعب من خلال نضالاتهم ومعانياتهم في السجون. بصمته لا تزال موجودة. نحن في الحركة الأسيرة يصعب علينا صراحة الحديث عنه بلغة الغائب، حيث أننا عشنا وإياه عشرات السنين، إن كان داخل وخارج الأسر كان إنسانا عفويا طيبا أصيلا على طبيعته، وهذا ما عزز صموده داخل السجن. كان دمث الأخلاق صديقا مع كل الناس من حوله.
2: ورغم تحرر يونس بعد 4 عقود في الأسر، إلا أن السلطات الإسرائيلية واصلت ملاحقته وفرض القيود عليها، إلى أن تلقى قبل أسابيع إخطارا رسميا بالشروع في إجراءات سحب جنسيته تنفيذا لقرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي دفعه إلى خوض معركة قانونية جديدة دفاعا عن حقوقه. وبرحيل ماهر يونس تطوى صفحة أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، غير أن إرثه النضالي يبقى حاضرا في الوجدان الفلسطيني شاهدا على 4 عقود من الصبر والثبات. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين من قرية عارة في منطقة المثلث.
0: اعتبرت محافظة القدس أن قيام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الاستعماري، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للقدس. وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال في 17 من أيار الماضي بمناسبة ما يسمى يوم القدس، وتهدف إلى توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني داخل المدينة. حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية، وقالت إن محاميها ناصر عودة وثق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانا متكررا للوعي بعد زيارته له في 2 تموز الجاري.
6: تتصاعد المخاوف على حياة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية في ظل ما تكشفه المؤسسات الحقوقية من تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال بعد أشهر من الاعتقال والتعذيب والحرمان من العلاج لتتحول معاناته إلى مثال جديد لما يتعرض له الأسرى من انتهاكات تهدد حياتهم. جاءت هذه التحذيرات عقب زيارة أجراها محامي جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناصر عودة للدكتور أبو صفية في 2 تموز، حيث وثق إصابات وكدمات حديثة في الرأس ومحيط العينين والأذنين والرقبة، إضافة إلى صعوبة في التنفس وفقدان متكرر للوعي، فيما أحضر إلى الزيارة مقيد اليدين والقدمين ومحاطا بعدد من السجانين، وبدا التغيير على ملامحه شديدا إلى درجة صعب معها التعرف عليه. الجمعية أشارت إلى أن التدهور الحاد في حالته الصحية يثير مخاوف جدية على حياته، مؤكدة أن استمرار احتجازه دون تهمة في ظل هذه الظروف يستوجب تدخلا عاجلا والإفراج عنه. وفي السياق ذاته أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين

0: أن الدكتور أبو صفية يواجه ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والتجويع والعزل الانفرادي والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية، ما أدى إلى انهاك شديد وتفاقم حالته الصحية، محذرة من أن حياته أصبحت في دائرة الخطر، داعية من أجل تحرك دولي عاجل للضغط من أجل الإفراج عنه وإنقاذه. وكان أبو صفية قد اعتقل في كانون الأول 2024 أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ولا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن إدسان بالرملة. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه معطيات نادي الأسير والمؤسسات المختصة إلى وجود نحو 9400 أسير في سجون الاحتلال، فيما استشهد أكثر من 100 أسير داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع، وسط استمرار التحذيرات من تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأنها ستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، اختتمت اجتماعات الاتحاد البرلماني من أجل المتوسط بمقر النواب بالعاصمة الجديدة بالقاهرة.
2: حين يتعلق الأمر بحقوق الشعوب فإن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي بل معيارا للعدالة والسلام، ومن هذا المنطلق أكد الاتحاد البرلماني من أجل المتوسط خلال اجتماع له بالقاهرة أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يقوم في ظل استمرار الاحتلال، مجددا أن السلام سيظل مرهونا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
3: أصل النزاع كله هو النزاع العربي الإسرائيلي، هو النزاع القضية الفلسطينية اللي احنا كان لينا عندنا فيها خطوط حمراء واضحة المعالم، وانا اعتقد القاعة كلها كانت بتتكلم عن نفس التراك. ما حدش دلوقتي قابل الحرب ولا النزاع ولا القتل ولا الدمار ولا لكن بنتكلم على حل الدولتين هو الحل الوحيد.
4: يعني يمكن نقاد هذه الجمعية الأورو متوسطية تعتبر من أهم الجمعيات البرلمانية التي تعقد على مستوى العالم، واللي بتناقش قضايا دقيقة وحساسة خصوصا القضية الوطنية الفلسطينية في ظل ظروف غاية في التعقيد، في ظل ما تتعرض له شعبنا الفلسطيني من إبادة جماعية وقتل وتطهير عرقي.
2: ولم تقتصر المطالب على بيانات الدعم، بل دعت الوفود البرلمانية إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تجميد عضوية كنيسة الاحتلال وإعداد قائمة برلمانية تضم المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بما يعزز المساءلة الدولية.
5: فلسطين حاضرة كانت العناوين عن المرأة عن الطفل عن الشباب عن الذكاء الاصطناعي، حددنا لهم أننا أول من أعطى المرأة حقوقها وأعطينا للشباب حقوقهم.
6: نحن في الجزائر موقفنا في البرلمان يتطابق مع موقف الدولة الجزائرية، وهو ضرورة وقف هذه العربدة الإسرائيلية والإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وفي ما يتعلق كذلك بالاعتداء على سيادة الدول.
2: بين المواقف البرلمانية والدعوات إلى خطوات عملية، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الرسائل إلى قرارات تعيد للقضية الفلسطينية الزخم الذي تستحقه.
7: هذا الاجتماع بحضوره وبما استمعنا من كلمات تصب في إطار دعم فلسطين قادر على أن ينتصر في فلسطين، لأنه أيضا يجب استمرار تحريك وتفعيل قوى العالم، أيضا تفعيل تحول الخطاب السياسي لدى العديد من النظم الأوروبية والعالم باتجاه القضية الفلسطينية الذي أسفر في إعلان نيويورك عن الاعتراف بدولة فلسطين.
2: إذن الازدهار في المتوسط مع غياب العدالة ولا أمان في ظل استمرار الاحتلال والحروب، وبالتالي لن يكون هناك سلام دائم دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: قال مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر رجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على أكثر من 140 موقعا أثريا في المحافظة، عبر نقل صلاحيات إدارتها من الجهات العسكرية والسلطة الآثار الإسرائيلية إلى هيئة مدنية تتبع حكومة الاحتلال. وأوضح أرجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني، مشيرا

0: إلى أن مؤسسات استيطانية مدعومة من حكومة الاحتلال وبتوجيه من الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبسلايل سموتريتش تعمل على نقل مسؤولية إدارة هذه المواقع إلى المستوطنين الذين عززوا وجودهم بإقامة بؤر استيطانية جديدة في محيط عدد منها. هذا وتتسارع وتيرة التغول والتوسع الاستيطاني في أراضي غرب الخليل لتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ضمن مخطط احتلالي خطير.
1: الأراضي الزراعية شرق ولدتنا غرب الخليل تتحول يوما بعد يوم إلى هدف لعمليات تجريف واستيلاء متواصلة تنفذها سلطات الاحتلال في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وربط البؤر الاستيطانية بشبكة طرق تخدم مشاريع التوسع.
2: الزحف الاستيطاني الموجود في إذنا لم يكن جديد على الإطلاق، يعني إذنا بلدي محاصرة منذ 3 سنوات، الاحتلال يغلقها من المدخل الشمالي ببوابة حديدية بشكل مستمر. من الجهة الغربية أيضا إذنا مغلقة بجدار الفصل العنصري الذي بني في عام 2005 وقضم آلاف الدنومات من أراضي البلدة. من الجهة الشرقية هنا المستوطنات أصلا كانت قائمة أدورة وتيلم، ولكن اليوم تمدد هذا الزحف ليخلق إذنا بشكل أكبر من خلال المستوطن الجديد شرقا.
1: مخاوف الأهالي تتصاعد مع استمرار أعمال التجريف في منطقتي حمصة وسوبة في وقت يواصل فيه الاحتلال خنق المنطقة عبر البوابات الحديدية المنتشرة على مداخل البلدات، ما يعيق حركة المواطنين ويعزل آلاف الدنومات عن أصحابها ويهدد مصادر رزق عشرات العائلات.
3: فهو بده يجي هنا بالعربدة بده يحط إيده على الأرض. إحنا طبعا المستوطنين صاروا في الفترات الأخيرة والأشهر الماضية زادت وتيرة اعتداءاتهم على هذه الأرض، منهم من كان يجي يزرعوا إعلام على أراضينا، كانوا يحاولوا يحرثوا الأرض ويزرعوها. طبعا أصحاب الأراضي اللي كانوا يتواجدوا في فترتها كانوا يتعرضوا لاعتداءات وضرب وشتم وسب، وإنه المستوطنين اللي بيجوا على هذه المنطقة يعني بيحكوا بنبرة إنه هم أصحاب الأراضي.
1: وتشهد مناطق غرب الخليل في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عمليات الاستيلاء على الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية وسط دعوات لتكثيف الحراك الشعبي والحقوقي لحماية الأراضي المهددة بالمصادرة والتصدي لمخططات التوسع الاستيطاني المتواصلة. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: في سلفيت أضرم مستوطنون النار في مطعم ومنشأة سياحية بمنطقة وادي الشاعر، كما حاولوا إحراق منزل في بلدة اللبن الشرقية.
4: في اعتداء يعكس عمق الاستهداف أقدمت مجموعات من المستوطنين وتحت جنح الظلام على إحراق مطعم ومنشأة سياحية بالكامل في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت. المتسللون سكبوا مواد سريعة الاشتعال تاركين خلفهم ركاما متفحما ودخانا روع قلوب الآمنين في المنطقة.
5: هذه المنطقة بالتأكيد هي مستهدفة من خلال وجود البؤر الاستيطانية اللي عمرها أكثر من 4 شهور، بدأ استهداف المنطقة سواء من جامعة الزيتوني أو البيوت المجاورة أو وادي الشاعر اللي بيستهدفوه بشكل يومي من أجل حصر المواطنين في قراهم وفي مدنهم وجعلنا كنتونات داخل مناطقنا. طبعا هاي السياسة هي بيمثلها ذراع المستوطنين لحكومة متطرفة، وطبعا مطلقت لهم العنان من خلال جيش الاحتلال اللي بيدعمهم واللي بيساندهم.
4: لم تكن المنشأة مجرد مشروع تجاري بل شريان حياة لأسرة تواجه اعتداءات يومية لتخلف الجريمة خسائر مادية فادحة وقهرا إنسانيا.
6: هاي المنطقة أساسا تصنيفها ألف، فإلها إيش؟ إلى صلاحية، فلدينا صلاحية في منطقة ألف اللي موجودة في واد الشاعر. والحدث المؤلم اللي حدث أمام جامعة الزيتونة يجب أن يكون هناك تدخل دولي لحل هذا الإشكال، وخاصة

0: أن هذه المنطقة مصنفة ألف.
1: أجو الساعة 12:30 على منطقة الوادي اللي هي وادي الشاعر، وصار هجوم منهم على الكافي شوب، وطلعوا شكة البلد، حركوا أخرى كمان بيت هناك حاولوا يحرقوه، وبعدين نزلوا تل الجامعة حركوا الكافي شوب وانسحبوا تل الواد، وكان معهم في جيش، وكانوا أكثر من 100 مستوطن.
2: فجريمة وادي الشاعر لم تكن مجرد اعتداء على حجر، بل محاولة لقطع أرزاق عائلات كادحة وخنق صمودها. لكن رهان أصحاب المنشآت اليوم المسنود بمد التضامن الشعبي يؤكد أن إرادة البناء والبقاء في الأرض ستظل دائما أقوى من نيران المستوطنين الحاقدة. المفارقة الغريبة أن أصحاب المكان اختاروا له هذا الاسم، لكنه لم ينعم بالهدوء منذ إنشائه، فآثار الحريق تعكس ما جرى له. من منطقة وادي الشاعر، محمد شتيف، تلفزيون فلسطين.
3: هاجم مستوطنون عددا من المواطنين في خربة يرزا شرق طوباس أثناء عودتهم لتفقد مساكنهم بعد تهجيرهم منها قصرا.
4: بات الطريق إلى خربة يرزا شرق طوباس محفوف بالمخاطر، حيث اعتدت عصابات المستوطنين بالضرب المبرح على المواطنين أثناء عودتهم إلى مساكنهم في المنطقة لتفقدها بعد تهجير العائلات من الخربة قسريا قبل عدة أشهر في مخطط ممنهج لاقتلاع الوجود الفلسطيني.
5: فكالعادة كل مرة بننزل بيجوا المستوطنين، نتجادل احنا وياهم، بروحوا. المرة هاي الوضع مختلف تماما، مجرد ما فاتوا على ما احنا قاعدين باب الدار عنا، وفي الاول اتجادلنا احنا وياهم، قلنا لهم انه هاي بيتنا وهذا مرخص، ايش ازعجهم الموضوع. اتصلوا في معهم جماعة باكين واقفين على جنب، اجوا تقريبا 5-6 معهم اسلحة، مجرد ما دخلوا وقفوا في حدنا، بلشوا يطلقوا النار في الهواء ويطلقوا النار في حدنا.
4: في هذا السياق تعمد المستوطنون قطع خط المياه الذي يروي مزروعات المواطنين في محاولة لخنق مصادر رزقهم، بالتوازي مع اقتحام المساكن والعبث بمحتوياتها ونهب ممتلكاتها، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تدمير مقومات الحياة في المنطقة.
5: طلعوا المستوطنين في التراكتورون وفي الجيب، واجوا على خط المي اللي بغذي المنطقة، وقصوا خط المي الساعة 11 في الليل. رحنا الصبح فتحوا الناس المي، لكل الخط مقطوع والمي بتسيل بره. فجرائم المستوطنين مش راح توقف، ولا هي موقفة عند تهجير الناس، هم ما بدهم يشوفوا حدا في المناطق نهائي، وعندهم هدف معلن انه مناطق سي هاي بدنا نفرغها نهائي، بدناش حدا يشوف فيها، يعني بدناش حدا يضل ساكن فيها مناطق سي، وهذا هدفهم.
4: تأتي هذه الانتهاكات في ظل ضوء اخضر واضح لعصابات المستوطنين بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الاصليين وتكريس السيطرة على الارض لصالح التوسع الاستيطاني ومنع اي امكانية لعودة المواطنين إلى مساكنهم. يستمر هذا الواقع في ظل غياب أي رادع يوقف هذه الاعتداءات، فيما يبقى المواطنون عرضة للخطر ومحرومين من العودة إلى مساكنهم. من خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: أحرقت عصابات المستوطنين أجزاء من سهل بلدة سالم شرق نابلس، حيث التهمت النيران مساحة كبيرة من الأراضي المزروعة بالقمح، ما تسبب بخسائر للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية.
6: لم تلتهم النيران سنابل القمح فحسب، بل أحرقت عبع عام كامل وسرقت من المزارع فرحة الحصاد التي انتظرها موسما بعد موسم. في سهل بلدة سالم شرق نابلس يقف المزارعون أمام مشهد مقيت يكتسي بالسواد بعد أقدام المستوطنين على إحراق أجزاء من الأراضي الزراعية.
7: حرق وتخريب، والبقر في نص الأشجار، والغنم في نص الأشجار، من تقطيع الأشجار برضو كمان بيقطعوا الأشجار، بيخلوش المواطنين يوصلوا لأراضيهم، يعني المحصول كلها تروح انتهى، والعوض على رب الكريم. عندك الزيتون كمان في المنطقة الثانية هون، لما تروح على المنطقة الثانية هون النار تمتد برضو حوالي 20 تقريبا شجر زيتون، يعني 20 شجر زيتون كبيرة عمر 20 سنة، تخيل انت شو بيكون الناتج تبعها، هاي الخسارة.
6: لم تكن نيران المستوطنين التي التهمت مساحات واسعة من حقول سهل بلدة سالم التحدي الوحيد أمام المزارعين وأصحاب الأراضي، بل استكملت قوات الاحتلال مسلسل التضييق فمنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وحصاد ما تبقى من محصول القمح الذي يشكل مصدر رزق لعشرات العائلات.
8: سمحوا الناس تقريبا بس ساعتين، وبعدين أجوا المستوطنين والجيش ووقفوا الناس وطروهم من المنطقة من هناك.

0: بحجة أنه هذه المنطقة ممنوعة وبصيرش تيجوا يعني تطلق تقريبا 2000 دونم كل اللي أعطونا إياهن بس 3 أيام وحتى اليوم الثالث ما كملناه. يعني إحنا كل مرة هذه الأرض بتحتاج الأكثر من تقريبا أسبوعين تمنا نكمل الحصاد فيها. هي قدامك هذا هي مش سامحين نكمل نحصد الكمح فيها.
1: منذ بداية موسم الحصاد يتعرض المزارعون في محافظة نابلس لتضييقات وهجمات متتالية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم كما حدث في الساوية وسالم وبيت هوريك. هذه المشاهد لإحراق الأراضي الزراعية والمحاصيل تدلل على العقلية الإجرامية التي تحملها عصابات المستوطنين والتي تحاول اقتلاع المواطنين من أرضهم. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، من بلدة سالم شرق نابلس.
2: وفي طول كرم تتصاعد إجراءات التضييق التي يفرضها الاحتلال بحق أهالي المحافظة عبر إغلاق الحواجز وما يرافقه من خسائر اقتصادية، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويزيد الواقع المعيشي قسوة يوما تلو الآخر.
3: يتواصل عدوان الاحتلال على مدينة طول كرم ومخيميها عبر سلسلة من إجراءات التضييق التي تستهدف تفاصيل الحياة اليومية من الحواجز والإغلاقات التي تقيد حركة المواطنين في ظل عدوان يفتك بالمدينة للعام الثاني ويفرض واقعا قاسيا يرهق المواطنين ويضاعف معاناتهم.
4: في ظل استمرار العدوان على مخيمات طول كرم ومنظر شمس ومدينة طول كرم وضواحيها وقراها من مداهمات واعتقالات مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين في هذه المحافظة المنكوبة على مدار أكثر من عامين، وهي تعاني من ويلات الاحتلال والحصار الأمني الخانق والحواجز والمضايقات والاعتقالات والمداهمات، وأيضا مشكلة النزوح التي سببها الاحتلال من هجرة قصرية فرضها على شعبنا في المخيمات.
3: تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على الواقع المعيشي، إذ تشهد الأسواق ركودا اقتصاديا غير مسبوق، بينما تتكبد المحال التجارية خسائر متزايدة، ويواجه العمال والطلبة والمرضى صعوبات يومية في التنقل وسط استمرار الاقتحامات وحملات الاعتقال والتخريب.
5: واليوم هو يزيد حركته بعمليات عسكرية قريبة من المخيم، سواء في حارة المهجر اللي ما زالوا سكانها موجودين أو بأطراف المخيم. خلال الفرق التي تتناوب على المخيم يزداد وحشية هذا الاحتلال بالدور المجاورة للمخيم، ويقوم الاحتلال بعمليات تدريب بداخل المخيم، ولكن كل يوم يستمر في هذا النزوح للمواطن الذي خرج من مخيم نور شمس قهرا وجبرا تزداد تعقيدات وصعوبة الحياة.
3: تزداد الأعباء يوما بعد آخر مع استمرار هذه الإجراءات في ظل تراجع مقومات الحياة الأساسية واتساع دائرة المعاناة الإنسانية والاقتصادية، وبين حصار الحركة وضيق سبل العيش يبقى المواطن في طول كرم يدفع ثمنا باهظا لسياسات الاحتلال التي تستهدف صموده واستقراره في مدينته. ما زال الاحتلال يضغط بقبضته المحكمة على أعناق المواطنين ويجفف مختلف مقومات الحياة في طول كرم. من مقابل مخيم نور شمس، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
2: في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم تتزايد اخطارات الهدم ووقف البناء بشكل يضع الأهالي أمام حالة من القلق المستمر على منازلهم وسط تصعيد ميداني ينعكس على تفاصيل حياتهم اليومية واستقرارهم في القرية.
6: في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم لا يتوقف القلق عند أبواب المنازل، بل يمتد مع كل إخطار جديد يحمل تهديدا بالهدم لعشرات العائلات التي باتت تواجه خطر فقدان بيوتها بعدما كثفت سلطات الاحتلال تسليم إخطارات بوقف البناء والهدم في مشهد يعكس تصعيدا متواصلا يستهدف الوجود الفلسطيني في القرية.
7: هذه المنازل جميعها يعني كانت في داخل المخطط الهيكلي لمنطقة جيم، والذي كان في طور المصادقة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم إلغاء الموضوع وعدم يعني والتنكر لموضوع المخطط الهيكلي وإعطاء كل هذه المباني انذارات بالهدم. هذا يعني يعبر عن العنصرية والفاشية الإسرائيلية، يعبر عن يعني يحاولون

0: تفريغ القرية من ساكنيها بالضغط على السكان. هذا تمدد طبيعي للناس يعني للسكان في داخل يعني منطقة محاصرة بجدار الفصل العنصري.
1: هذه الإجراءات لا تأتي بمعزل عن حملات تحريض تقودها جمعيات استيطانية تتقدمها منظمة ترجافيم إلى جانب أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية الذين يطالبون بتوسيع عمليات الهدم بذريعة ما يسمونه الاعتبارات الأمنية المرتبطة بمستوطنة هارجيلو والطريق المؤدي إلى تجمع غوش عطسيون في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
2: صدر الإخطار بهدم الكثير من المنازل، وهناك أيضا ملاحظ أن هناك بعض مشاريع الإسكان التي تستهدف بنايات كاملة تكون فيها أكثر من 7 شقق أو 8 شقق في هذه الإخطارات. الملاحظ في بين منطقة بدلها هناك مؤسسة مركبين، مؤسسة صهيونية تابعة للمستوطنين تتابع وتراقب البناء الفلسطيني في المناطق ما يسمى مناطق جيم، وتحرض الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على إصدار هذه الأوامر.
1: لكن أبناء الولجة يرون أن ما يجري يتجاوز الإخطارات والهدم ليصل إلى استهداف الموقع الاستراتيجي للقرية المطلة على القدس بما تحمله من أراض واسعة ومواقع أثرية في ظل مساع استيطانية متواصرة للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات المحيطة بها.
3: هنا لا تنتهي الحكاية عند إخطار أو منزل مهدد بالهدم، بل تمتد إلى واقع يعيشه الأهالي مع كل تصعيد جديد فيما يواصلون التمسك بأرضهم ومنازلهم رغم الضغوط والمخططات المتواصلة التي تحيط بالقرية. من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين.
4: لم يتبقى إلا تذكير بأبرز عناوين النشرة. 3 شهداء وإصابات بقصف جوي ومدفعي في غزة، وعمليات نسف واسعة لمنازل ومبان في بيت لاهيا ورفح. شهيدان بينهما الرضيع أحمد زيد بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى عبر حاجز دير عمار العسكري، وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنطية. بهدف تغيير هويتها التاريخية، الاحتلال يضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي ببلدة قلنطية. وكان في النشرة أيضا الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس بعد مسيرة نضالية استمرت عقود والآلاف يشيعون جثمانه. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بتوم. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما الهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد الواحد منك قد حمزه من قلبي يا قلبي حمزه.

دخلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا بالحكي هذا وسكر وأسر المطار لحالتين. أقول لي أنا هون قادر.

Yeah.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليج. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف.

وبعتهم في الحارة، وتفاجأنا في الحكي هذا، وصدر وأثر المطر

Thank you.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد.

يا طايت موت الملايات لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: الأمل وبالأمنيات بالفرج على جميع أبناء شعبنا أينما أحلوا في الضفة وغزة وفي القدس وفي الشتات. يسعد صباحك إلهام.
1: صباحك فالفرح. يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. يعني اليوم الأحد الخامس من تموز، وعد الجديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا، ولكن نتوقف عند حالة الطقس وأسعار صرف العملات بهذا اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وأولى وقفاتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح ومتابعة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع إلهام جاغوب.

اهلا بكم مشاهدينا من جديد والى جولتنا الاخباريه المحليه ونبداها من وكاله وفا. دنوا في اولى اخبارنا: مستوطنون يهاجمون دير الشرير شرقي مدينه رام الله. اذا في تفاصيل هذا الخبر، هاجم مستوطنون بحمايه قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم امس السبت قريه دير الشرير شرقي رام الله. وذكرت مصادر محليه ان مستوطنون هاجموا اطراف قريه دير ابو شرير وتصدى المواطنون لهم، ما ادى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات. وأضافت المصادر أن

قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين وداهمت مسجدا واحتجزت المواطنين المتواجدين فيه دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن أو حتى مساء أمس. إذن مشاهدينا نذهب وإياكم إلى صحيفة الحياة الجديدة وإلى الخبر التالي. أبردينا إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهوية. إذن نتابع إياكم في التفاصيل. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبردينة أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة ويتخلله هجمات على منازل المواطنين وإحراق أراض زراعية واقتلاع وإتلاف أشجار الزيتون وتخريب ممتلكات والاستيلاء على مصادر المياه بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وقال أبردينة نطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وحمل الناطق الرسمي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدهور الخطير مشددا على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن الحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في غزة منذ 1000 يوم بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وختم بردينة بالقول ستبقى المنطقة التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية على حافة الهوية. إذن نبقى وإياكم مشاهدينا في صحيفة الحياة الجديدة وإلى هذا الخبر أيضا. احتلال منزل وبلاغات بمصادرة أراضي واعتداءات استيطانية في ريف جنين. إذن نتابع وإياكم. استولى جيش الاحتلال يوم أمس سبت على منزل المواطن الأربعيني شادي محمد أبو حسن في قرية عربونة شمالي شرق جنين. وأكد رئيس المجلس القروي هاشم أبو حسن للحياة الجديدة أن البيت الذي احتل يقع في المنطقة الشمالية من القرية ويأوي عائلة من 6 أفراد ويجاور منازل أخرى. سبق أن حولها الاحتلال إلى نقاط عسكرية بينها منزل شقيقي فادي. وأوضح أن عددا كبيرا من الجنود شرعوا في تنفيذ دوريات راجلة في شوارع القرية انطلاقا من المنزل وأوقفوا شبانا. وفي قرية المغير شرقي جنين قال رئيس مجلسها القروي أحمد أبو مويس أن شابا من القرية عثروا أمس السبت على عدة اختارات في منطقة مراح جمعة وكروم سبيح بمحاذاة البؤرة الرعوية الاستيطانية المسمى روم جلبوع. وأشار أبو مويس للحياة الجديدة إلى أن جزءا من أراضي قريته ومساحات من بلدة دير أبو ضعيف المجاورة أصبحت مهددة بفعل البؤرة الاستيطانية التي يقيم فيها مستوطن واحد وعائلته. وأكد أن المستوطن هدد مزارعي القرية وأصحاب الأراضي الذين كانوا يعملون في حقولهم أنه سيضع بوابة تحرمهم من الوصول إلى كرومهم. ويخشى أبو مويس من التهام البؤرة الاستيطانية لمساحات كبيرة من الأراضي بخاصة أن الطريق الذي يربطها بأقرب مستوطنة يبعد قرابة 2 كيلومتر. وقدر رئيس المجلس مساحة الأراضي المستهدفة بفعل البؤرة الرعوية والطريق الاستيطاني الرابط بها بنحو 4000 دونم على الأقل من أصل 17000 دونم هي مساحة القرية. ووصف بوميس الوضع في القرية بالمأساوي في ظل حرمان البؤرة الرعوية للقرية من متنفسها الطبيعي وأحراشها وديارها وتهديد حقولها وقطع التواصل مع محيطها. وأكدوا مواطنون من المتوت شرقي جنين أن مستوطنين اقتحموا أول أمس القرية ورصدت كاميرات المراقبة اقتحامهم لها.
أما في بلدة دير أبو ضعيف شرقي جنين فقد أخطر جيش الاحتلال بهدم غرفة زراعية ممتدة على نحو 50 مترا مربعا وبئر ماء في منطقة الخلايل في البلدة. كما شهدت بلدة عرابة جنوبي جنين أول أمس هجوما لعشرات المستوطنين على منزل المواطن نعمان بموانس في البلدة وحاولوا سرقة أغنامه تحت تهديد السلاح. إذن نبقى وإياكم مشاهدينا في صحيفة الحياة الجديدة وأيضا هذا الخبر. أطباء لحقوق الإنسان حياة الدكتور حسام أبو صفية في خطر شديد. إذن في التفاصيل، حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية بعد نقله إلى قسم ريكيفت في سجن نيتسان. وقالت أن محاميها ناصر عودي وثق إصابات بالغة وأثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانا متكررا للوعي بعد زيارته له في 2 تموز. وبحسب عودة فقد أحضر أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجانين الملثمين، كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين وفي الأذنين والرقبة، إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه. وجددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وغيره من الأطباء المحتجزين دون تهمة أو محاكمة. وقال مدير دائرة الأسرى والمعتقلين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناجي عباس: المعلومات التي وصلتنا تثير قلقنا قلقا بالغا وفوريا على حياة أبو صفية. أن شهادة المحامي هي من بين أكثر الشهادات صدمة التي سمعناها منذ بداية الحرب. رجل محتجز من دون تهمة يقول لمحاميه أنه يعتقد أنهم سيقتلونه بعدما وصل إلى الزيارة مصابا ويعاني من صعوبة في التنفس وكان على وشك فقدان الوعي. وأضاف: لقد بدأ التدهور الحاد في حالته بعد أن طعن في استمرار اعتقاله أمام المحاكم، وهذا التسلل من الأحداث المسلسل من الأحداث يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا عندما يكون شخص ما رهن الاحتجاز، فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته وحياته. وإذا لم تتدخل السلطات فورا فهناك خشية حقيقية من أننا لن نرى الدكتور أبو صفية حيا مرة أخرى. نحن نطالب بتحرك عاجل قبل فوات الأوان. إذن نذهب وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. أسود الأطلس يلتهمون كندا بثلاثية حارقة ويتأهلون للربع النهائي. إذن في التفاصيل، تأهل منتخب المغرب لدورة الثمانية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بالفوز 3-0 على كندا ليحجز أسود أطلس أولى بطاقات دورة الثمانية لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. سجل المغاربة الأهداف 3 في الشوط الثاني وتقدموا بثنائية لاعب الوسط عز الدين في الدقيقتين 50 و82، واحتفل وانجي بهز الشباك لأول مرة في بطولة كأس العالم واحتفل أناحي بهز الشباك لأول مرة في بطولة كأس العالم رافعا رصيده إلى 11 هدفا في 54 مباراة دولية. وأضاف البديل سفيان رحيم الهدف الثالث في الدقيقة 98. بهذا الانتصار كرر المغاربة تفوقهم على كندا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز 2-1 في الدور المجموعات بنسخة كأس العالم الماضية التي أقيمت عام 2022 في قطر. وينتظر المنتخب المغربي في دور الثمانية مواجهة ثأرية محتملة حيث سيلاقى الفائز من باراغواي ضد فرنسا التي فازت على أسود الأطلس بثنائية دون رد في مونديال 2022. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر التالي والأخير من صحيفة القدس. نشطاء أجانب في ألمانيا يواجهون الترحيل بسبب تضامنهم مع فلسطين. إذن في التفاصيل، تواجه الحكومة الألمانية اتهامات متصاعدة باستخدام أدوات الترهيب القانوني ضد النشطاء الأجانب المقيمين على أراضيها بهدف ثنيهم عن المشاركة في الفعاليات الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف الحرب في

قطاع غزة. وأفادت مصادر بأن هذه الإجراءات لم تعد تقتصر على المهاجرين من أصول عربية، بل امتدت لتشمل مواطنين من دول غربية وجدوا أنفسهم في مواجهة معارك قانونية معقدة تستهدف مستقبلهم الوظيفي والقانوني. الناشطة الأمريكية وصفت تجربتها بأنها تجاوزت التوقعات من حيث مستوى القمع الممارس، معتبرة أن ما تعرضت له يمثل رسالة واضحة لكل من يعارض الموقف الرسمي الألماني تجاه غزة. وأكدت كوبر أن السلطات تسعى لخلق حالة من الخوف العام عبر التحقيقات الجنائية وتعليق الأوضاع القانونية وصولا إلى التهديد بالترحيل الفعلي من البلاد. وفي السياق المتصل، تعرض الناشط للاحتجاز عقب مشاركته في اعتصام سلمي داخل جامعة برلين الحرة في شهر نوفمبر من عام 2023، ورغم محاولته الاستجابة لطلبات السلطات بمغادرة الموقع إلا أنه اعتقل ووضع في مسار قانوني أدى في نهاية المطاف إلى رفض دائرة شؤون الأجانب تجديد إقامته الرسمية. إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية المحلية. فاصل قصير ونواصل وإياكم مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا في محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة من غزة إلى أستراليا، ومن الهندسة المدنية إلى واحد من أكثر التخصصات دقة وتأثيرا في عالم المشاريع. يكتب الفلسطينيون في المهجر قصص نجاح لا تقف عند حدود الفرد، بل تتحول إلى شهادة على قدر الكفاءة الفلسطينية وعلى قدر الحضور الفلسطيني والمنافسة والاعتراف الدولي. صحيح.

0: فرح، يعني اليوم ضيفنا ليس مجرد أكاديمي أو مهندس، بل هو قصة نجاح وكفاح ممتدة من منحة دراسية قبل عقود إلى حضور عالمي مؤثر في واحدة من أهم التخصصات في الهندسة الحديثة، وصولا إلى تكريم ملكي رفيع ضمن قائمة أوسمة عيد الملك في أستراليا. إذن مشاهدينا، معنا عبر الزوم الدكتور عماد وليد شبلاق، رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا مرحبا وأسعد مساكم.
0: يسعد صباحك دكتور، يمكن الدنيا مساء عندك في أستراليا.
1: نعم هو الآن يمكن الساعة 3:15 عصرا في توقيت سيدني.
0: نعم، المهم انه يعني المهم صباح او مساء، المهم انه احنا التقينا في هذا الصباح الجميل عشان نحترف في هذا التكريم الملكي اللي اكيد بيعني لك كثير. في البدايه دكتور عماد، احكي لنا شو بيعني لك هذا التكريم؟
1: والله اولا انا بسلم عليكم جميعا وشكرا للاستضافه، ونحيي اهل فلسطين في كل مكان. الحقيقه هذا التكريم يعني جاء بعد مسيره يعني امتدت لأكثر من 33 سنة في مجال الهندسة القيمية اللي هي الفاليو انجينيرينج. وطبعا يمكن المفهوم يعني قد يكون حديث لبعض الإخوة ويمكن متعارف للآخرين، لكن بشكل عام هو يعني ما هواش علم مثل الكيمياء والفيزياء، وما هواش تخصص هندسي مثل الهندسة المعمارية والميكانيكية والكهربائية. هو عبارة عن يعني نوع من التخصص في إدارة التشييد construction management، وظهر في الولايات المتحدة منذ عام 1947 في شركة GE في الولايات المتحدة، وبعد ذلك انتشر في العالم كله، والآن صار للجمعية أكثر من 70 سنة في هذا المجال. وأنا كنت يعني بحمد من الله أول فلسطيني على مستوى العالم أتأهل في هذا المجال بعد ما حصلت على دكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ليدز في بريطانيا في 1987. فهذا تقريبا يعني تكريم كان جاء بناء على يعني مشوار إنجازات في مجال الهندسة القيمية. وأنا الآن تقريبا برأس الجمعية الأمريكية أو المنظمة الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا وفي نيوزيلند وبعض دول آسيا موجود، وهذا طبعا الحمد لله يعني كرم ولطف من عند الله سبحانه.
0: نعم، يعني دكتور كونك أول فلسطيني بيحصل على الاعتماد الدولي في هذا المجال، يعني هذا بحد ذاته إنجاز، وأكيد إحنا بنفخر فيه وبدنا نحكي. لكن الأهم هو يعني كيف استطعت أن تفرض حضورك في مجال دقيق ومنافس عالميا، يعني هذا المجال الواسع في الخارج، وما الذي ميز تجربتك؟
1: والله سؤال جميل، وهو يعني يعني كفاح طويل. أنا يعني يمكن لما بديت من المراحل الأولى المبكرة في المملكة العربية السعودية، لما حصلت على الثانوية العامة، وطبعا زي أي فلسطيني في دول العالم المجاور يعني كان طموح أن يدخل الجامعة والكلية والتخصص مرغوب، لكن للتنسيق وعدد الوافدين يعني فضلوا ناس آخرين يعني بنسب التنسيق لكن في ذلك الوقت أنا صممت أني لازم يعني أكمل المشوار اللي أنا فعلا كنت أطمح إليه وأن أصل إلى العالمية. هذا المشوار يعني كلفني بين 10 سنوات من حياتي، ما بين البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. وطبعا الدكتوراه كانت منحة، أو الماجستير والدكتوراه كانت منحة من حكومة المملكة العربية السعودية، مشكورين. وكانت الدكتوراه في الهندسة المدنية بمنحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية. فالمشوار كان تحدي من البداية أني أنا أثبت أني أنا يعني لابد أن أصل إلى العالمية يوم من الأيام. والحمد لله بالخطوات اللي يعني عملت باستراتيجية واضحة، كانت في كتابي، عملت كتاب في الموضوع هذا اسمه لماذا أحببت الرقم 5،

0: فكان في موجود كل استراتيجيات اللي موجودة للوصول إلى هذا اليوم، والحمد لله توفيق من الله ويعني بمساعدة من الزوجة والأولاد وصلنا إلى هذا الموصول والحمد لله.
1: نعم يعني كل التقدير لك دكتور ولعائلتك ولزوجتك، تحية خاصة يعني هذه المسيرة الطويلة لابد أن يكون بجانبك ومن ورائك عائلة داعمة. لكن إذا ما تحدثنا عن الواقع في فلسطين، كيف ممكن توظيف هذا المفهوم أو التخصص الهندسي الجديد في فلسطين، خاصة أنه إحنا بلد مواردها قليلة ومحدودة؟
0: والله شوف، هو الواحد يعني يتكلم وفيه نوع من الألم، لأن أنا يمكن يعني على مستوى 30 عام الماضي يعني درست طلاب عرب وأجانب من مختلف الجنسيات، وكانت فلسطين يمكن أقلها حظا، وكنت أتمنى أن يكون أكثر من ذلك. لكن أنا في السنوات السابقة تواصلت مع فلسطين عن طريق الزوم، يعني في المملكة العربية السعودية أشرفت على رسالة ماجستير في جامعة غزة الإسلامية عن الهندسة القيمية. وبعد ذلك يعني تلقيت دعوة من نقابة المهندسين بالقدس وجامعة النجاح بنابلس أني ألقي بعض المحاضرات عن طريق الزوم، وكان ذلك. وأخيرا في 2019 حظيت بدعوة كريمة من المؤتمر الهندسي الثاني في فلسطين كمتحدث رئيسي عن الهندسة القيمية في بيت لحم. وطبعا أثناء الزيارة يعني تشرفت بأني يعني زرت رئيس الوزراء السابق في ذلك الوقت الدكتور محمد شتية، ويعني تكلمنا مع بعض الوزراء عن موضوع الهندسة القيمية، وكنت يعني عرضت عليهم هذا المفهوم من ناحية التدريب والاستشارات. لكن بعد ذلك يعني ما تم التواصل مع الإخوة يعني لأسباب يعني خارج عن الإرادة، لكن أنا جاهز في أي وقت لأني يعني أخدم بلدي وأخدم الناس المهتمين في الموضوع. ولحد الآن أنا بعمل يوميا يعني محاضرات سواء في فلسطين أو في خارج فلسطين للاستفادة العامة للمهندسين العرب.
1: صحيح، يعني من المهم جدا نقل هذه الخبرات إلى الجيل الفلسطيني في كليات الهندسة في جميع جامعات الوطن. يعني دكتور أنا بدي أحكي عن موضوع بعيدا عن الجانب المهني، أنت كمان لك حضور ثقافي مجتمعي سواء من خلال المنتدى الثقافي الأسترالي العربي أو من خلال كتاباتك. يعني لو بدنا نحكي كيف أنت قدرت أنك تخلق هذا التوازن بين العلم والمعرفة والثقافة وأصبح جزء من شخصيتك؟
0: نعم صحيح. هو في الواقع يعني أي إنسان طموح بشكل عام ودائما كانت عينه على العالمية والتواصل مع الآخرين، كان لابد أن يتذكر العلماء الأوائل، العلماء المسلمين، يعني سواء الرازي، ابن سينا، البيروني، الكندي، كل هؤلاء العلماء يعني ما كان فيهم واحد فقط مهندس، يعني بتجد أنه هو مهندس وطبيب وفلكي وفيزيائي وكاتب ومفكر واستراتيجي. فأنا كنت أستلهم هذه الأشياء من العلماء الأوائل من المسلمين أو العرب والمسلمين اللي كانوا في الأندلس أو كانوا في ذلك الوقت. فشيء جميل أن الإنسان يلم بالأشياء الثقافية. وطبعا أنا يعني بديت الكتابة بعد ما خلصت الدكتوراه في ليدز ورجعت للعمل في المملكة العربية السعودية. كان الفضل لشخص سعودي اسمه صالح العزاز رحمة الله عليه، هو اللي شجعني أن أكتب في مجلة تجارة الرياض التابعة الغرفة التجارية، ومن ذلك كان يعني انطلقت فكتبت في كل الصحف السعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية، فأخذت على موضوع الكتابة الصحفية. وعندما انتقلت إلى أستراليا في 1994 وبعدها بعد ذلك تعرفت على يعني الناس الموجودين هنا من مختلف الثقافات، وكان الصدى أنهم يشجعوني على الأشياء الثقافية. ففي سنة 2020 يعني انتخبت أو بدأت في عملية

0: منتدى الثقافي الاسترالي العربي، كنت نائب الرئيس. الدكتورة أميرة عيسى هي رئيسة المنتدى وهي من لبنان، فعملت معهم وعملنا مؤتمرات ثقافية واللغة العربية وحافظنا على الهوية العربية، وبدأنا في الجالية في عملية تثقيف ويعني الوعي لنا، ومن هنا انطلقنا.
1: نعم دكتور، يعني حديثك كله يتمحور حول الإنجازات في الغربة، لكن الحضور الفلسطيني دائما مميز. يعني من رحلتك من غزة للسعودية لأستراليا، كيف بتشوف اليوم الحضور الفلسطيني خاصة للمبدعين والأكاديميين والمميزين في المهجر؟
0: والله حضور جيد، لكن يعني حقيقة الأمر أنه ما في يعني توجيه واضح للشباب. يعني الشباب يعني كل إنسان بياخد على عاتقه المخاطر اللي ممكن يعني يتحملها. طبعا احنا يعني في استراليا قد نختلف عن الناس اللي ذهبت الى الولايات المتحده، غير الناس اللي راحت المانيا او السويد او الدنمارك. يعني لا يخفى على الجميع الشاب الفلسطيني سواء كان ذكر او انثى يعني طموح جدا، واحنا بنفتخر كفلسطينيين في العالم بانه احنا يمكن من اعلى المستويات تقدما في العلم وحبا للعلم. فكل إنسان أكيد يعني بيأتي وبيأخذ المخاطر على عاتقه. إحنا في أستراليا السنة الماضية كان جانا عدد كبير جدا من أهالي غزة، وقمنا برضو بالرعاية والمساعدة لهؤلاء إنه محتاجين في الأول تعرفوا على أنظمة البلد وتعرفوا على الأشياء المهمة. ولكن يعني بشكل عام أطمنكم إنه إحنا ما بنخاف على أهالينا من الفلسطينيين، لأنهم كلهم ما شاء الله عليهم زكورتية وجدعان سواء كانوا يعني كورة وإناث، وبيشقوا طريقهم بسهولة وما في مشاكل. لكن يعني بشكل عام يعني نتمنى أن يكون الجهود مشتركة دائما في توحيد صفوفنا وتوحيد أهدافنا. يعني طبعا إحنا محاربين في كل المجالات وفي كل العالم، ولكن يعني بنعتمد على أنفسنا
1: أكيد.
0: وعلى كفاءتنا.
1: أكيد، يعني دائما حتى إحنا بكل المحافل الدولية دائما يوجد لدينا إنجازات وبصمات موجودة على أرض الواقع. يعني دكتور بدنا نحكي بصفتك نموذجا فلسطينيا ناجحا في المهجر، يعني رسالتك اليوم اللي بتحب توصلها للشباب الفلسطينيين خاصة في الظروف الصعبة اللي بيعاني منها شعبنا اليوم، يعني ظروف سياسية واقتصادية وغيرها اللي موجودة على أرض الواقع.
0: نعم صحيح، هذا الكلام يعني لابد منه. طبعا الشعب الفلسطيني شعب مكافح وشعب جبار وشعب يعني لا يقبل بالهزيمة ولا يقبل بالاستسلام ولا يقبل بأي نوع من الضغوطات سواء كانت سياسية أو غيرها. لكن في النهاية يعني الإنسان لازم يكمل المشوار ويكمل المسيرة ويرفع رأس زملاء في كل مكان، لكن قد تحتاج بعض الأحيان تكاتف ومؤازرة ومساندة من البعض. لابد من العمل الجماعي. إحنا حتى في الهندسة القيمية يعني بنشجع العمل الجماعي، تيم بيلدينج، يعني ما يكون الإنسان لوحده. أي نعم إحنا يعني كفاءات عالية، لكن كمجموعات يعني بعض الأحيان بنفتقد العمل الجماعي، وهذه يمكن يعني أشياء سابقة رسخت فينا أن لا نعمل إلا بشكل فردي ونحن متميزون. لكن لما الإنسان يعيش في الغرب بيتعلم كيف العمل الجماعي، لأنه يعني بدون عمل وتوجيه ومؤازرة ومساندة ما ممكن الإنسان يصل إلى.
1: نعم بالفعل دكتور، يعني احنا ما بنشك انه الابداع الفلسطيني موجود والمبدعين هم كثر وشعبنا الفلسطيني ولاد، لكن زي ما حضرتك ذكرت احنا مرات بحاجه للتنظيم للمؤسسة للعمل الجماعي. كان صباح ملهم جدا، والف مبروك هذا التكريم، ويسعد صباحك يا رب ويسعد كل اوقاتك مع انه الدنيا المسه هلا عندك في استراليا. كنت معنا الاستاذ الدكتور عماد وليد شبلاق رئيس الجمعيه الامريكيه للهندسه القيمية في أستراليا، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا
0: لوجودك. شكرا جزيلا، وسلامنا لفلسطين وأهل فلسطين.
1: أكيد.

إلى هنا مشاهدينا نذهب لنتابع مسار امشي تعرف على بلدك، وهذه المرة مسار التحدي والإثارة اللي انطلق من منطقة عرب الرشايدة إلى وادي تقوع وصولا إلى مطلات البحر الميت، مسار حوالي 30 كيلومتر، مسار لأصحاب القلوب القوية والأجساد القوية أيضا. متابعة

بصراحة اليوم احنا مسارنا مميز جدا، مسافته تقريبا 30 كيلومتر، بتميز هذا المسار بتنوعه. يعني بلشنا في مسارنا من واد حصاصة باتجاه واد الكرات، باتجاه واد العاصية وواد طقوع ومنطقة الأثرية القصير، ومشينا برضو باتجاه واد طقوع إلى أواد الدرجة الشمالي، ثم واد الدرجة باتجاه الآخر، وإحنا الآن على مفرق واد الدرجة السفلي مع المواد الدرجة المتفرعة على اليمين وشمال. وإن شاء الله مسارنا حيستمر لمطلة العريشة وعودة باتجاه حصاصة وباتجاه واد الكرات.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وإلى محافظة جنين زيارة حكومية رفيعة المستوى إلى جنين في ظل العدوان المتواصل على المحافظة.

يعني هي واحدة من ضمن مجموعة جولات يتم العمل عليها في مختلف المحافظات بمشاركة وزراء الاختصاص، استماع لمشاكل الناس، القضايا ذات الأولوية، ولكن الأهم أيضا هو متابعة سير العمل في جملة المشاريع التي تنفذها الحكومة في قطاع البنية التحتية، في المياه، في الشوارع، في إنشاء طرق زراعية وفي مختلف المجالات، لأنه الهدف الأساس هو ضمان التواصل مع أبناء شعبنا وتلمس احتياجاتهم في كل المحافظات.

زيارة تأتي في الإطار الدوري نتاج وجود قرار لدى فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني بإجراء جولات ميدانية عبر مجموعة من الوزراء المختصين للإطلاع بشكل مباشر على طبيعة الملاحظات الموجودة بهدف تطوير تقديم الخدمات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

يعني احنا بتعليمات من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى أتى هذا الوفد الوزاري بالعدد هذا اللي هو تقريبا 10 وزراء إلى محافظة جنين، محافظة الصمود والصبر، وجئنا للالتحام الإيجابي مع أهلنا وشعبنا في هذه المحافظة الباسلة وسماع همومهم ومشاكلهم في كافة القطاعات. بعد الاجتماع الأول الذي عقد في المحافظة والذي حضره كل الوزراء ومع القطاعات المختلفة، احنا يعني انقسمنا او الى يعني اجتماعات تخصصية. اليوم احنا هلا في الغرفة التجارية باستضافة الغرفة التجارية في محافظة جنين من اجل سماع هموم القطاع الخاص، سماع هموم التجار ومشاكلهم، ومن اجل التفكير معا نحن وهم لإيجاد حلول يعني خلاقة إيجابية لدعم القطاع الخاص اللي احنا كحكومة فلسطينية نكن له كل الاحترام وكل التقدير، لأنه هو عماد الصمود في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها القضية الوطنية الفلسطينية.

زيارتنا اليوم لجنين تحديدا بوفد وزاري يضم عدد كبير من الوزراء بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء هي للاطلاع على الأوضاع بشكل عام. وبدأنا زيارتنا في كوزارة حكم محلي في بلدية جنين واستمعنا إلى مجموعة من القضايا في بلدية جنين اللي هي مهمة للناس ومهمة سواء كان هذا يتعلق بالمياه بالنفايات الصلبة وأيضا بضرورة توسيع المخطط الهيكلي لمدينة جنين حتى يشكل حائط صد أمام التمدد الاستيطاني في جوار مدينة جنين والمنطقة. وإن شاء الله في وزارة الحكم المحلي يتم حاليا دراسة التوسعة للمخطط الهيكلي وسيتم إنجازه بأقرب فرصة ممكنة. وما يتعلق بالمياه أيضا والمشاكل التي تعانيها بلدية جنين سواء كان ما يتعلق ببئر جنزور

أو غيره سنعمل على معالجة مثل هذه القضايا. هناك أمور كثيرة تعاني منها بلدية جنين كما هو الحال بالنسبة للبلديات في الوطن بشكل عام والهيئات المحلية. سبب أساسي لها هو الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة بسبب احتجاز أموال الحكومة وأموال الخزينة من قبل الاحتلال، الابتزاز المالي والابتزاز السياسي الذي تتعرض له الحكومة. ولكن يعني نعمل جاهدين ضمن كل ما هو ممكن من أجل مساعدة هياتنا المحلية، لأنه تعزيز صمود الهيئات المحلية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في بشكل عام.

طبعا بالتأكيد إحنا زيارتنا اليوم هي تأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس. سنكون هناك وفد كامل وزاري بوجود وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووزير العدل ووزراء آخرين وأيضا أعضاء من اللجنة المركزية وأعضاء من المؤسسات الأخرى بتمثيل عالي المستوى. طبعا الهدف الرئيسي هو التواصل مع المؤسسات والهيئات بكافة أشكالها بداية مع المحافظة وأيضا مع القطاع الخاص الفلسطيني واللجان الشعبية والمجتمع المدني والبلديات. طبعا نحن دورنا كوزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعملنا في مجال التنمية والإغاثة والقضايا المختلفة الاجتماعية. بدأنا جولتنا اليوم في مركز المرأة والفتيات في جنين في منطقة السويطات. طبعا الهدف من هذا المركز الذي كان مغلق من 22 كان بالأصل هو معهد تدريب تأهيلي وتم تعديله إلى مركز حماية. سيكون هناك نحن نعمل الآن على تجهيزه. قدمنا اليوم للاطلاع على التجهيزات الذي يقوم بها الكادر في المركز بحيث يكون جاهز إن شاء الله للافتتاح. سيستطيع هذا المركز استيعاب 18 فتاة ومرأة. سيكون هناك فصل كامل ما بين الخدمة المقدمة للفتيات من تحت العمر 18 والنساء بعد عمر 18. طبعا جاء هذا التجهيز كله بدعم من UNFPA وبدعم من منحة نرويجية وأيضا سيكون هناك تعاون مع البلدية من منحة فرنسية. يعني هناك تكافل كامل وأيضا تبرعات قدمت للمركز من المجتمع المدني وسيكون هناك دور للأجهزة الأمنية. بعد ذلك سنتوجه لتقديم مواد مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي كانت امبارح مع التعاون الإيطالي دشنا كمية كبيرة من الأجهزة المساندة ستكون لتوزع على كافة المحافظات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع الاتحاد. طبعا نتمنى في يوم الأيام أن هاي الأجهزة المساندة أيضا ندخلها إلى قطاع غزة. يعني هناك حاجة شديدة جدا في القطاع لهذه المواد.

0: اهلا فيكم مشاهدينا عن جديد الى محطه جديده من فلسطين هذا الصباح، ونتحدث فيها عن مشروع نكهتي الصامته اللي بتنفذه الجمعيه الخيريه للصم بدعم من المؤسسه افيدا الاستراليه بالتعاون مع مركز العمل التنموي معا. المشروع يقوم على التصنيع الغذائي باعلى الجوده للمواد الغذائيه وفق معايير صحيه عالميه. الهام
1: صحيح فرح، يعني من داخل جمعيه الصم الخيريه في رام الله خرج هذا المشروع ليكون منصة حقيقية للتمكين الاقتصادي والدعم الاجتماعي. إذن يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام من داخل الجمعية. هنا معنا في الاستوديو السيدة حنان ريان، مترجمة لغة الإشارة والعلاقات العامة في الجمعية، وأيضا الأستاذ رجائي النجار، رئيس ومدير الجمعية الخيرية للصم في مدينة رام الله.
0: يسعد صباحكم.
2: صباح الخير.
0: نعم صباحكم جميل إن شاء الله. بالبداية نحكي عن مشروع نكهتي الصامتة، يعني شو بيعني هذا الاسم؟ شو رمزيته؟ لأنه متعلق بالصمت والصم، كمان شو هو هذا المشروع بالنسبة لجمعية الصم؟
2: أولا صباح الخير، شكرا لاستضافتكم لنا. أنا رجائي، رئيس جمعية الصم رام الله. بحكي إنه عنا هنا في الجمعية الصم رام الله تأسست في 1992، وهذا أول مشروع للجمعية باسم نكهتي الصامتة. اسم نكهتي الصامتة هو بيمثل الفتيات الصم، وبيمثل انه الاشخاص اللي بيعملوا هاي المنتجات اشخاص انهم صم، انه ما في، يعني بكل هدوء بكل حب بكل محبة ايديهم بيعملوا لبنة، بيعملوا دبس الفليفلة، بيعملوا الشطة، بيعملوا الخروب والحلويات، عندهم انواع. بحكي انه الفتيات الصم هن فتيات يعني اميات، من ما توقعنا انهم يوصل لهاي المراحل في التعليم، وانه كيف انه يقدروا يحسبوا بالميزان بالمحاسبة بكل اشي. هذا الاشي خلانا نعرف انه الاعاقة، هي الاعاقة السمعية مش اعاقة، هي الارادة والقوة عندهم هي اللي اثبتت جدارتهم.
1: اكيد، وجميل هذا الحكي انه نسمع هاي المشاريع اللي ممكن تساعد النساء في دمجهم بالمجتمع. كمان بدنا نحكي عن هذا المشروع، يعني هو مش بس تمكين اقتصادي، هو ايضا تمكين نفسي واجتماعي، يعني من خلال قربكم من المشاركات في هذا المشروع كيف انعكس هذا المشروع على ثقة النساء بأنفسهن وعلى حضورهم في المجتمع؟
2: بحكي أول إشي الصم، إحنا أغلبيتهم اللي عنا يعني أعمارهم يعني كبيرة، يعني من 40 ومن 35 ل55. بحكي انه كنت مستغرب انه كيف بدنا نعلمهم انه كيف انهم يواجهوا المجتمع، كيف يحكوا مع الناس، كيف يبيعوا، كيف انه مثلا يكون في عندهم تفاوض مع العالم، كيف بدهم يندمجوا مع العالم. بحكي احنا هسه ثقتهم كثير عالية، اختلفت عن الاول بسبب الدعم النفسي اللي اخذوه خلال الدورات من خلال المشروع هذا عن طريق مركز العمل التنموي معا. بحكي لك الصم كانوا في الاول بخافوا البنات، هلا ما في خوف، في ثقة. بحكوا كمان انه احنا لا فرق بيننا بين السامع والاصم، إن صرنا في نفس المستوى، ما في فرق بيننا.
0: نعم صحيح. نحكي عن هذا المشروع، هو بدعم من جمعية أفيدا الأسترالية، لهذا الدعم بيكون مهم جدا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عشان هم ينطلقوا ويتمكنوا اقتصاديا. إذا كيف بتشوفوا الدعم سواء من هاي الجمعية أو من الجمعيات الأخرى بتمكن هؤلاء الأشخاص اجتماعيا واقتصاديا؟ قديش أنتوا بحاجة إلها كمان تكون أكثر؟

0: بيحكي انه وجود مؤسسة افيدا انها دخلت على جمعية الصم رام الله، هذا الاشي خلانا نتمكن اقتصاديا اول اشي، وللبنات يكون المشروع لإلهم انه يعني بصمة، اول مرة بيعملوا اشي جديد، انه هم مش اشخاص مهمشين. بيحكي احنا بالجمعية عنا تقريبا 400 شخص اصم. بيحكي انا بحب انه دائما البنات والشباب الصم ان يكون في لهم فرصه في العمل في المجتمع، ويكون لهم في المستقبل لهم انهم يعتمدوا على حالهم ويدر لهم في دخل لهم. وبحب انه يكون كمان في مشاريع ودعم اكثر للجمعيه عشان تطور من
1: ان شاء الله بيكون، ان شاء الله بيكون في دعم اكبر يعني لحتى هدول النساء، وحتى مش بس النساء، جميع الصم يلاقوا اللي بيحتاجوه. بالحديث عن المنتجات زي ما احنا شايفين، يعني في اللبنه، في كمان الشطه، المربى وغيرها من المنتجات اللي انتم بتعملوها من خلال هذا المشروع، كيف بيتم عمليه الانتاج؟ ايش التدريبات الخاصه اللي اخذوها هدول النساء لحتى نضمن احنا الجوده والمعايير الدوليه اللي هم بيتبعوها؟
0: من خلال المشروع بحكي انه تدريب الشفات اللي كانوا موجودين من المشروع، كان على التدريب انه على معايير النظافه، على معايير كل انه كيف يقدروا يعملوا الاشياء بطريقه انها تكون انها امنه، بكل مثلا كليات يكون طبيعي. بحكي انه شغلهم انه 100%، يعني ما في عندهم اي اشي، بسبب انه هم تعلموا على الاساسيات من بداية المشروع كان تدريبهم، بعدين اشطبقوا. اول اشي تم تدريبهم على كيف معايير النظافة والسلامة، وبعدين اشطبقوا هذا الاشي.
2: نعم، هلأ سؤالي لإلك حنان، من خلال عملك كمترجمة لغة إشارة ومسؤولة علاقات عامة، شو أكثر إشي بلفتك في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الصم تحديدا؟ يعني لما بتجيهم الفرصة المناسبة كيف بتشوفي إبداعهم وبنطلقوا للحياة؟
0: أنا بالنسبة إلي الأشخاص الصم ما بشوف عندهم إعاقة، بحسهم مثلهم مثل أشخاص سامعين. ممكن إذا أنا أي شخص أصم عنده قدرة داخله بتختلف عن كل الناس، يعني بعرفش كيف. أنا كحنان ريان أنا بحب الأشخاص الصم كثير. ليش؟ لأني دائما بشوف في جوا الشخص الأصم إنسان آخر بإرادته بقوته، بحب يتعلم. يعني مثلا البنات العشر هدول الموجودين في التصنيع الغذائي، أنا حكيت قبل إنهم أميات، أنا كنت خايفة أول مثلا لما بلشنا ندرب فيهم كيف بدهم يحسبوا التكلفة، كيف بدهم يعملوا، كنت متوترة في الموضوع. فلما بلشنا نعطيهم التدريب شفت إنه القوة والإرادة اللي عندهم لسه أنا ولا إشي بالنسبة لإلهم. يعني إذا بحطوا إشي براسهم بدي يتعلموا بتعلموا، وما في عندهم أي مشكلة الأشخاصهم، لأن نسبة التركيز عندهم عالية، وإذا وصلتهم المعلومة صحيحة ممكن إنهم يبدعوا بطريقة بتجنن.
1: يعني دائما هم بيحاولوا انهم يثبتوا حالهم، ودائما لانهم بحسوا انهم فاقدين شيء معين بحسوا انه لازم ينجحوا باي امور اخرى لاثبات الوجود، يعني وهذا شيء مهم جدا، ودائما بيكون عندهم التركيز عالي زي ما حكيتي. يعني لو بدنا نحكي في جانب اخر، كيف المجتمع ممكن يدعم مثل هاي المبادرات؟ يعني هل من خلال الشراء ممكن يقدموا اشياء ثانيه لهاي الجمعيه او لهذا المشروع؟
0: بحكي احنا مثلا كمبيعات انه مستحيل الشخص الاصم انه يقدر يبيع من دون مترجم، دائما مع مترجم. المترجم بده يكون اشي اساسي مع الشخص الاصم عشان التواصل مع الناس، وعشان يقدر انه يبيع ويعرض منتجاته. بحكي مثلا انا لو شخص اصم بدي اوقفه، كيف العالم بدها تعرف شو هاي المنتجات وشو جواها شو الاشياء؟ بحكي انا مع مترجم بيكون الاشي طبعا توصل المعلومة بطريقة صحيحة عن المنتجات وكيف ان بنقدر نبيعها، بيكون تواصل سهل. اما يعني من غير ان يكون مع الشخص الاصم مترجم صعب بيكون التواصل.
2: احنا بنود الإشارة إنه الأشخاص الصم هم مش أقلية في العالم، هم ثمن الأشخاص في العالم. يعني لابد إنه كل واحد فينا بيحتك في جاره، زميله في العمل، ممكن أحد أفراد الأسرة يكون من الأشخاص الصم، لذلك التعامل معهم صار أسهل من زمان، وخاصة إنه اليوم في أدوات بتساعدهم أكثر من خلال التكنولوجيا وإلى آخره. لكن نحكي أكثر عن دعم العائلة والأقران، الزوجة، الإخوة في نجاح هذه المشاريع.
0: بحكي أنا مثلا زوجتي من ضمن الفتيات الموجودين اللي بيعملوا في التصنيع الغذائي، لما حكت في الموضوع انه بدها تكون، انا انبسطت كثير انها بدها تتعلم. كنت في الاول خايف، بس هلا انا فخور كثير فيها، فخور في الانجاز اللي هي وصلت له. كمان الفتيات الصم اهاليهم بالاول كان في شويه مثلا خوف من انه يجوا على التدريب، يعني كانوا خايفين عشان مواصلات، انه صعب انه يصير يعني التواصل ما بينهم، يعني خافوا على بناتهم بطريقه ما. فهلا بحكي شوي شوي احنا كسبنا ثقه الاهالي، صار الاهل هم يجيبوا بناتهم واولادهم لعنا.
1: جميل. طيب لو بدنا نحكي عن موضوع، عن المشروع نفسه، يعني لو طلبنا منكم انكم تختصروا اثر هذا المشروع في حياة المشاركات بكلمة او بقصة نجاح او باثر لامستوه من خلال هذا المشروع.
0: بحكي انه اول اشي كدعم نفسي لإلهم تغيرت نفسيتهم. أول إشي صار عندهم ثقة في حالهم إنهم قادرين إنهم يسووا منتجات ويعملوها ويقدروا يبيعوها ويدر لهم دخل يكون لإلهم في المستقبل، يعني دخل لإلهم ثابت. بس بدي أحكي لك هو كيف البنات الصم بيعملوا هاي المنتجات. المنتجات بتكون طبيعية 100%. ما فيها مثلا نحكي على دبس الخروب، هم بيعملوه من دون سكر نهائيا. بحكي بنحاول قد ما نقدر إن يكون كل إشي طبيعي وصحي، وإنه يوصل السوق بطريقة آمنة، وإنه ما في يكون خطر عليه.
1: طب وين هدول يعني وين هاي المنتجات موجودة؟
0: في محلات عندنا جديد صرنا نتعاون معها، مثلا زبانة استقبل منا، كمان سوبر ماركت درس أخذ منهم، وفي كمان يعني مشهداوي، في أكتر من حدا حابين أن يربطوا معهم، في كثير يعني إجاهم إن شاء الله يعني تعاون.
1: نعم إن شاء الله.
0: بحكي شوي شوي إحنا ببدايتنا، بس إن شاء الله راح يكوننا بصمة حلوة في
2: ونعم. وإحنا بدورنا في فلسطين هذا الصباح نطلب من مشاهدينا أنهم يدعموا هذا المشروع، وإذا حبوا أو إذا شافوا هذه المنتجات في أي سوبر ماركت أو محل بقالة أنهم يدعموها ويشتروا منها. كمان أنا شفت صفحتكم على فيسبوك، صفحة جميلة ملهمة فيها صور الصبايا والفعاليات، كمان فوتوا ادعموا هذه الصفحة واشتروا من مؤسسة أو من مشروع نكهتي الصامتة. شكرا جزيلا لكم السيد رجاء النجار رئيس ومدير الجمعية الخيرية الصم في رام الله، والسيدة حنان ريان مترجمة لغة الإشارة ومسؤولة العلاقات العامة في الجمعية. يسعد صباحكم، شكرا لكم معنا.
1: شكرا لكم ويسعد صباحكم. وكمان مرة احنا بنوجه للمشاهدين بأنهم يدعموا هذه المشاريع اللي بتمكن النساء اقتصاديا وخصوصا النساء أو الصم. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وهذه المرة نافذة مباشرة من محافظة طول كرم ضمن الجهود المتواصلة لإغاثة احتياجات النازحين وتعزيز صمودهم. أعلنت بلدية طول كرم عن انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء شبكة مياه الشرب جديدة في حي الصالحين.
1: صحيح فرح، يعني لخدمة العائلات النازحة المقيمة في المنطقة، يعني بسبب التي عانت خلال الفترة الماضية في نقص حاد في المياه والاعتماد على الخزانات المتنقلة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من هناك مراسلتنا بيان دياب. يسعد صباحك بيان، ضعينا في صورة التفاصيل.
2: نعم، صباح الخير لكم زميلاتي ولجميع من يشاهدنا في هذا اليوم، وهو امتداد عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها بعد تدمير الاحتلال لخطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي والعديد من مقومات الحياة الأساسية في مختلف حارات المخيم، ومنها جبل الصالحين التابع لمخيم نور شمس. اليوم بلدية طول كرم تنهي المرحلة الأولى من إتمام مشروع إقامة شبكة مياه صالحة للشرب للنازحين في تلك المنطقة بعد عمليات تدمير واسعة قام بها الاحتلال لخطوط المياه الصالحة للشرب، وشملت أيضا أجزاء كبيرة من جبل الصالحين، هذه المناطق المهددة حتى اللحظة والتي تعاني من تواجد احتلال مكثف. الحديث أكثر حول هذه الإنجازات لبلدية طول كرم ضيفي السيد مهند مطر، مدير العلاقات العامة في بلدية طول كرم. أهلا وسهلا بك معنا. يعني لو تحدثنا في البداية عن هذا الإنجاز الكبير في مثل هذه المنطقة الحساسة بعد مرور أكثر من عام من المعاناة المتواصلة للنازحين.
3: في البداية يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المستمعين والمشاهدين. هذا المشروع هو يعني أنجزنا بفضل الله المرحلة الأولى من مشروع تمديد شبكات مياه وخط رئيسي ليخدم أهلنا في جبل أو حي الصالحين. هذا الحي هو يقع إلى الشرق من مخيم نور شمس، وعلى أثر موجة النزوح يعني توجه العديد من المواطنين إلى تلك المنطقة كونها خارج المنطقة العسكرية، فبالتالي أصبح في اكتظاظ وعائلات كثيرة نازحة، وهو بالأساس لم يكن مخدوما في بشبكة مياه يعني صالحة للشرب، وكانوا يتزودون من بعض البرك الزراعية الغير نظيفة يعني إن صح التعبير. بالتالي يعني وبعد حالة النزوح وبعد المطالبات الحثيثة من الأهالي في تلك المنطقة، توجهنا للعديد من المؤسسات الدولية والمانحة، وبفضل الله حصلنا على تمويل لإنشاء تلك الشبكة. في البداية أنشأنا خط رئيسي، يعني مجموع الخطوط التي تم تمديدها ما يقارب 5 كيلومتر، وأيضا بدأنا بإنشاء شبكات فرعية لتخدم تلك المنطقة، وتم تزويد المنازل الحمد لله بعدادات للمياه أيضا، وبدأنا بالضخ التجريبي لتلك المنطقة. هذه المرحلة الأولى كما قلنا، وهناك مراحل ستكون لاحقا بفضل الله. حصلنا أيضا على تمويل إضافي من المؤسسات، من عدد من المؤسسات الدولية، لنخدم المناطق الأكثر حاجة لمياه الشرب في مثلا حي الرشيد، في ضاحية الذنابي، شرق ضاحية الذنابي، وأيضا جبل الباشا، ومناطق في محيط العزب. وهذه المناطق هي مناطق طبعا هي خارج حدود البلدية، ولكن من منطلق مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية يعني عملنا بكل جهد لتوفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق. وأنا هنا أريد أن أنوه، هؤلاء الناس الموجودين في تلك المناطق يعانون من نقص كبير في الخدمات الأساسية، وقلت أنا أيضا أشدد على أنها مناطق خارج حدود، ولكن هم يشكلون خط الدفاع الأول بالنسبة لنا يعني اتجاه ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي. يعني على سبيل المثال جبل الباشا ومناطق شرق ذنابي مثل حي الرشيد هي قريبة جدا من مستوطنة ابن هبس، وبالتالي هي مناطق مهددة بالمصادرة وأيضا تتعرض لاعتداءات كثيرة ويمنع فيها البناء. من واجبنا ومن دورنا إحنا قمنا يعني توجيه العديد من المؤسسات لتعزيز صمود هؤلاء المواطنين في تلك المناطق. وأيضا عملنا مع جهات ومؤسسات ووزارات داخل الحكومة لأيضا استجلاب عدد كبير من المشاريع مثل الصرف الصحي وأيضا تأهيل شبكات طرق في تلك المنطقة. وقلت أنا أيضا أريد أن أعود إلى أن المرحلة الثانية بإذن الله ستشمل مناطق شرق ذي النابة من حي الرشيد وجبل الباشا، وهذا قريبا جدا تمت الموافقة على تمويله من عدد من المؤسسات الدولية.
2: هل واجهتكم أي من العوائق الاحتلالية فيما يتعلق بجبل الصالحين؟ التواجد الاحتلالي، القرارات، منع العمل، عرقلة سير عملية إنجاز المشروع؟
3: بالتأكيد يعني بلا شك، لأن هذا الخط يمر من ضاحية الذنابي وباتجاه إلى الشرق باتجاه حي الصالحين. هذا المقطع يعني يمر أمام نقطة وثكنة عسكرية لجيش الاحتلال في جبل النصر تحديدا يعني، ومنعنا في البداية من العمل في هذا الموقع. وقمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية من الارتباط العسكري والمدني للسماح لنا بتمديد هذا الخط الرئيسي تحديدا في تلك المنطقة. وبعد تمديده أيضا قام الاحتلال بتدميره وأعدنا إنشاؤه مرة أخرى حتى وصلنا إلى ما وصلنا عليه اليوم بفضل الله، أن تمت الشبكة وأنهينا المرحلة الأولى بشكل كامل. وقلت أيضا أنه يعني الآن نحن في مرحلة فحص جودة المياه ويعني يعني أعمال ضخ تجريبي للشبكة حتى نتأكد من يعني صلاحية المشروع والاستلام بشكل سليم.
2: نعم، هل هناك مخاوف من إعادة تدمير الاحتلال لهذه الشبكة في ظل أنها تمر من أمام ثكنة عسكرية؟ الاحتلال يفاقم المعاناة ولا يكترث لأي من الجهود، بل هو يستنزف مقدرات شعبنا.
3: يعني أنا لا أستبعد عن الاحتلال شيء، الاحتلال يعني في كل يوم يقوم بتدمير البنية التحتية وينغص علينا في كل مناحي حياتنا، وبالتالي يعني هذا جزء من دور الاحتلال حتى يعني يقوم بتدمير كل يعني مقومات الحياة في هذه البلد. ولكن نحن مصرون على فكرة أننا مستمرون بالعمل حتى إن دمر الاحتلال، سنقوم بإنشاء مرة أخرى وسنبني مرة أخرى حتى نبقى في هذه الأرض ونعزز صمود أهلنا ومواطنينا، ولا نستسلم لفكرة أن الاحتلال هو صاحب اليد العليا في هذه البلد. نحن أبناء البلد ونحن باقون هنا وصامدون في هذه الأرض.
2: شكرا لك السيد مهند مطر على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل، وبالتأكيد جهود حثيثة مباركة لإخواننا في البلدية وفي مختلف القطاعات الذين يعملون على زرع مشاريع أمل في قلب المناطق المستنزفة. هذا المشروع مشروع تحدي جديد يزرع أملا بالبقاء ويروي وجودا فلسطينيا كرميا في تلك المنطقة المهددة للعام الثاني تواليا بالمصادرة، بالتجريف، بالاقتلاع البشري والاقتلاع الوجودي من تلك المناطق الموجودة والتابعة والمحاذية لمخيمات طول كرم. هذه هي الصورة في طول كرم، عودة إليكم.
0: نعم، جزيل الشكر لك مراسلتنا بيان ذياب من طول كرم. مشاهدينا يعني مكملين في نفس السياق معكم الحديث أكثر عن العدوان واستمرار العدوان على مخيماتنا في شمال الضفة الغربية وما خلفه العدوان من دمار واسع ونزوح قسري ومعاناة إنسانية متفاقمة، أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس دائرة شؤون اللاجئين السيد أحمد أبو هولي جولة ميدانية تفقدية في عدد من المحافظات في شمال الضفة الغربية لها.
1: صحيح فرح، يعني للإطلاع على واقع المخيمات والاستماع لاحتياجات اللاجئين والنازحين أيضا والعمل على توفير

0: مقومات الصمود، وفي مقدمتها تأمين بدل الإيجار للأسر النازحة، الحفاظ على دور وكالة الأونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين في فلسطين. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب، وصباح جميع مشاهدينا خاصة في شمال الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مدينة، لكل لاجئ فلسطيني في كل مخيم وحتى في الشتات. بداية نحب نسمع منك شو لمست في زيارتك الميدانية.
1: يعني أولا نبرق لشعبنا الفلسطيني في كل مكان أسمع آيات الصمود والتحدي والوفاء، ونقول أن هذا الشعب فعلا شعب الجبارين الذي يستهدف في كل شيء، في حياته، في التجويع، في التجهيل، في النزوح، ولكن هو ثابت على الثوابت. زيارتنا لمخيمات نور شمس، طول كرم، جنين، وهي الأكثر تدميرا، كانت زيارة ميدانية ومؤلمة في نفس الوقت. بصراحة عام ونصف من النزوح، وللأسف الشديد لا يوجد أفق في انسحاب الجيش الإسرائيلي من 3 مخيمات. نزوح أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني خارج المخيمات 3، وأيضا العائلات التي تحتضن هؤلاء النازحين أيضا تعاني، بمعنى أن امتدادات هذا النزوح تتأثر في أكبر شريحة ممكنة من أبناء شعبنا. تدمير في كل مكان، توسعة في كل مكان، رفض العودة. وهنا اسمحوا لي أن أقول أنه عندما اجتمعنا مع الناس قلنا لهم أن الاحتلال يشترط أن تعودوا إلى المخيم بشروط، منها أن توافق القيادة الفلسطينية على عدم عودة الأونور وللعمل في مخيم جنين ونور شمس وطول كرم. فقالوا بصوت واضح وواحد أننا نرفض أن نساوم، يجب أن تعود الأونور إلى المخيمات 3، لأن الجميع يعلم أن المهمة الأولى للأونوروا هي تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية في هذه المخيمات 3 وغيرها من المخيمات في الوطن والشتات. وبالتالي الاحتلال يساوم العودة مقابل الموافقة على عدم عودة الأونوروا. وأعتقد الجميع يعلم أن هذا البعد له بعد سياسي واضح، قضية ليست خدمات فقط، قضية حقوق، لأن الجميع يعلم أن استهداف الأونروا التي هي الشاهد الدولي على جريمة التهجير واستهداف المخيم رمز قضية اللجوء يعني بالنهاية شطب قضية اللاجئين.
0: صحيح يعني دكتور، يعني إلى جانب ذلك هناك تحديات خدماتية كبيرة داخل المخيمات، يعني كيف بيتم التنسيق اليوم بين دائرة شؤون اللاجئين والحكومة والأونروا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذا الضغط الكبير على المخيمات في الوطن؟
1: يعني شكرا على هذا السؤال. احنا بصراحة من اليوم الأول هناك تنسيق جاري، أولا مع الأونروا، وأنا اجتمعت قبل أسبوعين مع المفوض العام للأونور والسيد كريستين سوندرز ومدير الأونور وفي الضفة الغربية السيد رولاند، وكان هذا الجدول الأول على نقطة أعمال كيف نقدم خدمة لهذه المخيمات 3 المدمرة ولهؤلاء النازحين. وكان الحديث عن خطة عمل. صحيح أن الأونور تمر بأزمة مالية وأيضا الحكومة تمر بأزمة مالية، لكن دائرة شؤون اللاجئين تنسق في كل هذه الاتجاهات، وأعتقد أن اللاجئ والنازح يلمس الجهد المبذول لتقديم كل ما نستطيع ولكنه ليس كافي. وبالتالي الوفد الأخير كان مشكل من 14 وزيرا ومن الأونروا ومن دائرة شؤون اللاجئين ومن مكتب السيد الرئيس. وبالتالي اجتمعنا مع عديد من النازحين، يعني ذهبنا إلى الجامعة الأمريكية مع رئيس اللجنة الشعبية وفريق، واجتمعنا مع النازحين واستمعنا منهم. وكذلك الأمر اجتمعنا مع النازحين في محافظة طول كرم في من مخيمي نور شمس وطول كرم، وزرنا زيارات ميدانية لنشاهد آلية التدمير وما هو مطلوب. لكن نقول بشكل واضح بعد هذه الزيارة لدينا عناوين يجب أن نعمل عليها بشكل أكثر حتى نخفف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني. أولا المطلب الأول لهؤلاء النازحين واللاجئين هو بدل إيجار في الأماكن الموجودين فيها.
0: نعم.
1: وبالتالي لم نقدم الشيء الكافي لدفع ثمن إيجار، وأعتقد أننا اتفقنا على أن نخاطب المانحين في هذا الموضوع والتنسيق مع وزارة التنمية ووزارة العمل ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية وغيرها من الوزارات، لنتجه خطوة بالشراكة الأولى مع الأونروا كيف يكون بدل الإيجار هو الهدف الأول، ومن ثم الإغاثة في تقديم المساعدات.
0: نعم، لابد دكتور أنه نتحدث عن الوضع في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية. اليوم أصبح قطاع غزة هو عبارة عن مخيم كبير.
1: نعم.
0: ومجلس السلام يعني يقول أنه لا داعي للأونروا أو لا مكان للأونروا لو تستقبل لها في قطاع غزة، ولا ونحن كفلسطينيين لا نقبل بأي جسم سياسي آخر. الشرعية الوحيدة في قضية اللاجئين هي للأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كيف تقرؤون هذه التصريحات اليوم؟
1: يعني القراءة واضحة، يمنعون عودة الأونور وفي المخيمات جنين نور شمس وطول كرم، ومجلس السلام ينادي بأن لا للأونور وفي غزة الجديدة. نقول بشكل واضح، ومن هنا يعني نقول لشعبنا بكل ألم وبكل حب، صمدتم في قطاع غزة وتصمدون في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي، وترفع لكم القبعة، ونسأل الله يعني ونحن في هذا المكان أن يرفع عنهم، لأن غزة أيضا مخيم كبير ولكنها أصبحت وللأسف مقبرة كبيرة والمقتلة مستمرة. وبالتالي من لا يعرف أن قطاع غزة 70% منه لاجئين. الأونروا كانت تقدم في قطاع غزة مساعدات لمليون ومئة ألف، قطعت. كانت تقدم تعليم لثلاثمائة ألف طالب وطالبة، كانت عياداتها العنوان الأساس للاجئين الفلسطينيين. للأسف هذه في حرب الإبادة قطعت. اليوم مطلوب منع عمل الأونروا لخلق حياة مستحيلة، لا أمل لا مستقبل، وبالتالي التهجير. ولذلك مجلس الأمن لمجلس السلام عفوا يصب في هذا الاتجاه. وقانونيا إذا أردنا أن ننظر قانونيا، الأونروا تأخذ شرعيتها من تجديد كل ثلاث سنوات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس من مجلس السلام. وبالتالي ليس من حق مجلس السلام أن يقرر ويشرع من هو مسموح له للعمل في قطاع غزة ومن هو المرفوض في قطاع غزة. لحتى الآن مجلس السلام والذي القيادة الفلسطينية وافقت على الإدارة بين قوسين، اللجنة الإدارية في غزة المنبثقة من مجلس السلام من أجل وقف إطلاق النار ووقف المقتلة، وليس حبا في مجلس السلام أو غير مجلس السلام. وبالتالي عندما لا يقوم بوظيفته حتى الآن لا يحق له أن يتحدث عن مستقبل قطاع غزة، ولا يحق له أن يتحدث عن شرعية الأونروا التي استمدت شرعيتها من مانديت 302 لعام 1949 منذ أكثر من 76 عام ويجدد لها. وبالمناسبة مرة أخرى الهدف من عدم رفض عودة الأونروا أيضا مرة أخرى، لأن الأونروا تمثل الشاهد الدولي الحي على جريمة التهجير، وهم يريدون شطب الأونروا ومنع عملها كمدخل لشطب قضية اللاجئين.
0: اللاجئين أكيد يعني هي تفويض دولي وشاهد سياسي على قضية اللاجئين.
1: نعم.
0: يعني دكتور أنا بدي أحكي عن زياراتكم، لم تقتصر على موضوع الشمال، مخيم جنين ومخيم طول كرم وعين شمس، بل أيضا كان لكم زيارات شملت أيضا قلنديا وعين عريك وغيرها من المخيمات. يعني نحكي عن سلسلة هذه الزيارات للمخيمات المقبلة أيضا، ونحكي عن متطلبات المخيمات التي تختلف من مكان إلى آخر.
1: يعني الناس بصراحة يعني لهم منا كل الحب والتقدير. عندما ندخل المخيمات يكون هناك ترحاب عال، وأعتقد أنه من الواجب علينا ليس أن تكون زيارات بروتوكولية أو موسمية، يجب أن نتواصل بشكل دائم مع هذه القلاع الذي تصمد فيها الناس بكثافة سكانية عالية ولديهم انتماء عال جدا وثبات وصمود وتمسك بمفتاح العودة. نعم، زرنا مخيم قلنديا وبشرف عظيم نزلنا في الشوارع كنسنا والناس التصقت فينا، نزلنا في مخيم عين عريق والناس استقبلتنا.

0: وشاهدنا ما يريد المخيم، توجهنا لأكثر من مخيم كما تفضلت، ولدينا رؤية. الأسبوع هذا سنذهب إلى الجلزون ودير عمار، الأسبوع القادم إلى مخيمات أريحة، ومن ثم إلى الجنوب. وبالتالي إحنا بنشكر أبناء شعبنا في المخيمات اللي بيستقبلونا يعني استقبال دافئ وحار، ولديهم الكثير من المعاناة. لذلك كل هذه القضايا التي نستمع إليها نرفعها، ونقول بكل صراحة ووضوح أن الأشهر القادمة مطلوب الثبات والصمود، لأن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستنقض على الكثير من القلاع في المخيمات وغيرها للتصويت لصالح هذه الحكومة في صندوق الاقتراع. وبالتالي طلبنا بشكل واضح سحب الذرائع من اجتياح المخيمات، رغم أن هذا الاحتلال لا يحتاج إلى ذرائع. وأعتقد أن اللقاءات المباشرة مع الناس، ولدينا هناك العديد من المشاريع، لا يتسع المجال لذكرها، لكن لدينا العديد من المشاريع من جايكا وغيرها من المؤسسات الدولية التي تتحسس معاناة الناس، ولدينا رؤية في دائرة شؤون اللاجئين أنشأناها من بين ثنايا المخيم، عنوانها استراتيجية دائرة شؤون اللاجئين، التي تقول بشكل واضح تحسين الخدمات في المخيمات، بمعنى أن الحياة الكريمة لا تتعارض مع الحق السياسي.
1: نعم دكتور أحمد، اليوم اللجان الشعبية في المخيمات تلعب دور كبير من تأمين وحماية لأهالي المخيمات، من تقديم خدمات. كيف بتقيموا اليوم دور اللجان الشعبية؟ يعني لسه اللجان الشعبية اليوم واقفة وبتقدم خدماتها؟
0: يعني احنا كمان مرة بنوجه لها كل التحية والتقدير، وبنقول لهم كان الله في عونكم. نعم زادت معاناتهم، يعيشون بين الناس، وأحيانا يقولون بشكل واضح أن المهمة صعبة وثقيلة، وهؤلاء ممثلين من بين أبناء المخيم. وهناك شراكة استراتيجية عبر المكتب التنفيذي في الضفة الغربية باللجان الشعبية، هناك لجان فاعلة أيضا في قطاع غزة، هناك لجان شعبية فاعلة أيضا في المخيمات في الشتات وأيضا في سوريا. وبالتالي الجسم التنظيمي للجان الشعبية متماسك. نعم هناك الحديث عن تجديد انتخابات لبعض اللجان الشعبية، ولكن أعتقد أن اللجان الشعبية تقوم بمهامها وتتحسس معاناة الناس وتنقل للقيادة الفلسطينية. ونعم اللجان الشعبية لديها مهام كبيرة وواسعة، ولكن كمان لديها وعي كبير حول أنها ترفض المساومة بين الخدمات من أي جهة ومؤسسة دولية وبين الحقوق السياسية. ونقول بشكل واضح لكي يعلم الجميع أن هناك تقرير صدر عن ما يسمى يعني أحد المبعوثين إيان مارتن، يقول باختصار شديد بدل من انهيار الأونروا علينا أن ننقل الخدمات تدريجيا إلى الدول المضيفة وإلى المنظمات الدولية. ونحن نقول بشكل واضح هذا يعني إنهاء دور الأونروا، نرفض هذا التقرير. وبالتالي مطلوب من كل المنظمات الدولية أن تقدم خدماتها، ولكن ليس بديلا عن الأونروا، ولا تساهم في إنهاء دور الأونروا. وأعتقد أن اللجان الشعبية لديها وعي كافي نحو المال السياسي التي يقدم في كثير من الأوقات، ويرفضون هذا المال السياسي الذي يعني سيكون لفترة مؤقتة ثم ينسحب مقابل الحق الفلسطيني.
1: صحيح، يعني مع استمرار دكتور النزوح والدمار في مخيمات الضفة، وخصوصا في مخيمات شمال الضفة الغربية، كيف يمكن الحفاظ على رمزية وهوية المخيم لقضية اللاجئين، يعني وعدم تحولها فقط إلى أزمة إنسانية طارئة أو لجنات إغاثية؟
0: يعني هذا السؤال المهم، هو الاستهداف الحقيقي لنتاج وحصاد هذا التدمير. يريدون أن يكون المخيم حي من أحياء المدينة كما حدث في مخيم شافاط، عندما استهدفوا المقر الرئيسي للأونروا في الشيخ جراح، وللأسف أمام هذا العالم العاجز أسقطوا علم الأمم المتحدة ورفعوا على مركز الرئيس في الشيخ جراح علم إسرائيل، ومنعوا المؤسسات والمدارس وأغلقوها في مخيم الشافاط، ويريدون أن يصبح هذا المخيم هو أحد الأحياء بنفس الصورة ما هو موجود في جنين ونور شمس وطول كرم. ولذلك رمزية المخيم ستبقى لأهميتها في أنها أن المخيم رمز قضية اللجوء، وأنه مؤقت حتى العودة والتعويض، وبالتالي مطلوب إنهاء اسم مخيم. النقطة الثانية وهذا ما كان مطروح في صفقة القرن ولا يزال ويبقى هو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بأن اللاجئين ليس هم من موجودين في سجلات الأونروا
1: هم من خرجوا فقط عام 48
0: براو عليك نعم. أن هناك 957 ألف لاجئ خرجوا عام 48 ما تبقى منهم حيا بين قوسين يمكن 40 ألف 50 ألف هم فقط لاجئين وأن اللجوء لا يورث رغم أن كل التعريفات الدولية تقول أن قضية اللاجئين أكثر من 8 مليون لاجئ 6 مليون و 200 ألف لاجئ مسجلين في الأونروا نعم. وبالتالي شعبنا يجدد لاحظوا كل من هم في الجاليات في العالم كانوا نازحين أو لاجئين أو هجروا قصرا لا يزال يركز على بلدة الأصلية ولا زال يتوق شوقا للعودة إلى بيته وإلى مزرعته وإلى مفتاح العودة وإلى أوراق الطابو التي ورثها من جده ومن يعني كبار السن الذين قال فيهم أحد الساسة الإسرائيليين أن الكبار يموتون والصغار ينسون الصغار يثبتون كل يوم شعبنا الفلسطيني في كل مكان يثبت كل يوم دمروا المخيم أو لم يدمر أنه باق ومتمسك بحق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية قرار 194 نعم. في حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات
1: وهو رهان خاسر للاحتلال وهذا ما أثبته الزمن وكما قال شعرنا الفلسطيني محمود درويش هذه الأرض لا تتسع لهويتين إما نحن أو نحن هم العابرون ونحن الباقون السيد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين شكرا لحضورك وتواجدك معنا
0: شكرا لكم
1: شكرا على كل هذه الجهود من أجل الصمود أبناء شعبنا في أرضهم وفي مخيماتهم
0: شكرا
1: إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يعني برغم بأن المنتخب الفلسطيني غير موجود في كأس العالم ولكن حاضر وبقوة في المنتخبات العربية وأيضا في الجمهور الذي يحضر هذه المباريات على أرض الواقع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
2: نعم يعني كندا المكسيك كمان في جنوب أفريقيا صحيح. رغم بعد المسافات إلا أنه عالم الفلسطيني دائما حاضر دائما موجود في مشهد لافت شاهدنا المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن هو يرفع العلم الفلسطيني العديد من الفيديوهات لمصريين بيغنوا لفلسطين لفلسطينيين بيغنوا لمصر هذا الحب هذه الأخوة العربية ظهرت بمنتهى التجلي بمنتهى الحب خلال هذا المونديال كمان ما بننسى المنتخب المغربي اللي امبارح دخل الفرحة على قلوب كل العالم العربي إذن نتابع هذا التقرير عن حضور العلم الفلسطيني في المونديال
3: قد تغيب فلسطين عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكنها لا تغيب عن المشهد ولا عن ذاكرة الجماهير ولا عن مدرجات الملاعب التي تحولت إلى مساحة واسعة للتعبير عن التضامن الإنساني في كل مباراة يعلو العلم الفلسطيني بين آلاف الأعلام تحمله جماهير متوشحة من مختلف الجنسيات في رسالة تؤكد أن فلسطين حاضرة في وجدان الشعوب وأن قضيتها تجاوزت الحدود لتصبح رمزا عالميا للحرية والعدالة
4: هدك يا فلسطين شمال يمين هدك يا فلسطين شمال يمين هدك يا فلسطين
3: وكم من لاعب ومدرب وفريق أهدى فوزه لفلسطين أو توشح بالعلم الفلسطيني أو ارتدى الكوفية الفلسطينية ليقول للعالم إن فلسطين هي قبلة كل حر يعرف معنى القيم الإنسانية وإن صوتها حاضر حتى في أكثر اللحظات الرياضية احتفالا ورغم المحاولات المتواصلة التي تبذلها دولة الاحتلال لتغيير صورة الواقع وتسويق روايتها أمام العالم فإن مدرجات كأس العالم تروي قصة أخرى قصة شعوب اختارت أن ترفع علم فلسطين وأن تعلن تضامنها مع شعب ينشد الحرية والكرامة بل إن المشهد بدا وكأنه مباراة حسمت قبل صافرة النهاية فأصبحت الرواية الفلسطينية كهدف جاء من ضربة حرة مباشرة أصاب شباك الرأي العام العالمي بكل وضوح، فيما بدت الرواية الإسرائيلية كهدف عكسي سقط أمام التسلل أو عجز عن الصمود أمام عدسات الكاميرات ومواقف الجماهير. لقد أثبتت الجماهير العالمية أن الملاعب ليست فقط ساحات للمنافسة، بل هي أيضا منابر تصل منها رسائل الشعوب إلى العالم، ورسالتها كانت واضحة: لا يمكن أن يكتمل الاحتفال بقيم الرياضة ولا أن تنتصر العدالة ما دام الشعب الفلسطيني لا يزال يناضل من أجل حريته وحقوقه المشروعة. وهكذا، وإن غابت فلسطين عن المستطيل الأخضر فإنها حضرت في المدرجات وفي عدسات الكاميرات وفي ضمير الملايين، لتؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل حدث عالمي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويعيش كبقية شعوب العالم في أمن وسلام.
1: إذن مشاهدين، وصلنا إلى محطتنا الأخيرة ومن محافظة الخليل، والحديث عن الشاعرة حنان إدريس، وهي يعني شاعرة فلسطينية ابنة مدينة الخليل، في الذي مثلت فلسطين في مهرجان الشعر العربي الذي أقيم في إسطنبول.
2: نعم، جاء هذا المهرجان بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء العرب، وحملت الشاعرة إدريس صوت فلسطين وثقافتها إلى هذا المحفل الأدبي. إذن تعرف أكثر على رحلة الشاعرة وتمثيلها في إسطنبول، معنا من الخليل مراسلنا ساري العواوي. ساري، يسعد صباحك.
5: صباح الخير فرح، صباح الخير إلهام، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من جامعة الخليل، حيث أتواجد في المكتبة للحديث عن هذه الشاعرة التي سافرت بالكلمة الفلسطينية والهوية الفلسطينية ونقلت هذا الشعر الفلسطيني إلى هذا المكان، حيث يعني لاقى استحسان كبير، وستشارك خلال السنوات القادمة في لقاءات أخرى ومسابقات أخرى، وبالتالي مثلت فلسطين بالشعر الفلسطيني الذي كان حاضرا بقوة في إسطنبول تحديدا حيث عقد هذا اللقاء. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي حنان إدريس، الشاعرة والأكاديمية المحاضرة في جامعة الخليل. حنان، بداية صباح الخير، يعطيك العافية.
6: صباح النور، يزيدك عافية. أنا عدت إلى فلسطين كي أروي ماذا يقول العالم عن فلسطين. أسعد الله صباح فلسطين وأهل فلسطين.
5: أسعد صباحك. يعني هي الكلمة الفلسطينية. بداية حدثينا عن اللقاء، أين عقد في إسطنبول وما طبيعة هذا اللقاء؟ كيف مثلت فلسطين؟ كيف كان هذا التمثيل؟
6: مهرجان الشعر العربي في إسطنبول هو مهرجان يقام بشكل سنوي، هذه هي الدورة الثامنة، الذي يقوم على هذا المهرجان ثلة من الشعراء العرب في المنفى، معظمهم من السوريين، وهناك رئيس الجمعية الدولية للشعراء العرب الشاعر مصطفى مطر من أصول غزية، وهو إعلامي كبير أيضا، يقومون بجمع الشعراء من الدول العربية كافة، كل شاعر يمثل بلده في هذا المهرجان، وهذا المهرجان هو بمثابة تقديم لهذا الشاعر على الساحة الفنية، لأن معظم الشعراء الذين يصعدون إلى هذا المنبر بعد ذلك يشتركون في المسابقات الأدبية الثقافية الشعرية المهرجانات، معظم الذين كانوا معي هم من المتسابقين في مهرجان أبو تمام في العراق أو في برنامج أمير الشعراء، وهذا دعاني إلى التفكير في المشاركة، وإن شاء الله أقوم بذلك عما قرب
5: إن شاء الله. أهمية هذه المشاركة حنان وتمثيل فلسطين تحديدا في الشعر الفلسطيني، وما هي الكلمات التي قدمتيها فلسطينيا في تلك المحافل؟
6: هذا السؤال يوجهني إلى شكر الشاعر الكبير المتوكل طه. في السنة التي قامت فيها الحرب كنت قد اشتركت في مسابقة صندوق فلسطين للإبداع والتميز، المرتبة الأولى أو الثانية، ولكن لم تتم إجراءات التكريم بسبب الحرب.

0: للفرح والبهجة والسرور. لبست الثوب الفلسطيني ثوب الخليل.
1: لماذا اخترت الثوب؟ يعني شاهدنا وأنت في هذا المهرجان بعض الصور التي انتشرت وأنت اخترت الثوب الفلسطيني، أيضا حملت هوية المكان إلى تلك المنطقة.
0: ابن جني عرف اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ولكن اللغة للمبدع، اللغة هي نظام إشاري كبير. فأنا حملت لغتي في شكلي وفي مضموني وفي شعري. كل ثوب لبسته وضعت إشارة. في اليوم الأول لبست الثوب الأسود المطرز بالأحمر، ولم أضع الطرحة بالوضع الصحيح، وضعتها بالمقلوب.
1: لماذا؟
0: تعبيرا عن تعبي ومشقة السفر. سألوني لماذا وضعتها بالمقلوب، فقلت لهم عندما أرى الانطباع عن مجيئي سأغير من نمط هذه الوضعية. شعرت بأنني في وطني، اكتشفت بأن الوطن هو الحب، الحب الذي جمعنا على مائدة الشعر. بكيت عندما ذكروا وطني في أشعارهم، بكيت عندما قامت زميلتي الجزائرية سمية دويفي بالحديث عن كل العبارات التي قيلت في الحرب في قصيدة واحدة هي حل الليل، ستنشر عما قليل. هذه القصيدة جعلتني أبكي مرارا. قالتها أمامي في الليل فبكيت، قالتها صباحا فبكيت، قالتها على المسرح قبل أن تقوم قالت لي لا تبكي يا حنان هذه المرة، وعدتها ألا أبكي وبكيت. فأنا أعتذر لأنني أشعر بأن هذا الجرح غض وسيبقى غضا إلى أن أصلي في الأقصى سويا، والرحمة والنور للشهداء
1: إن شاء الله. سنصلي قريبا. حنان، الكلمات التي استخدمتها في قصيدتك التي ألقيتها أو في الشعر الذي تم إلقاؤه في إسطنبول، على ماذا ركزت تحديدا؟
0: قدمت لقصائدي بأن الحب والحرب وجهان لعملة واحدة، وأنني نسجت قصائدي بصنارة من الحب وصنارة أخرى من قلبي. تحدثت في القصيدة الأولى عن الخطيب الذي يموت قبل أن يعقد قرانه على خطيبته وتبقى وفية، عن الأسير الذي يحكم مؤبدا وتبقى الزوجة بانتظاره، كان اسمها شبه امرأة. شبه امرأة حمالة أوجه، شبه امرأة قد تكون أقل، ولكن أنا أعني أنها أكثر، المرأة العنقاء، المرأة الفلسطينية. القصيدة الثانية استوحيتها من قصة حدثت معي. ذهبت أنا وأختي إلى كرمة جدتي كي نقطف الزعتر البري، وفوجئنا بأن البنادق فوق رؤوسنا وتم اعتقالنا. فحادثت هذا الزعتر البري ووعدته بأني سأعود إليه، وسميت هذه القصيدة ثنائية الكف والمخرز، التي كانت نهايتها أن الكف ستلاطم المخرز وستنتصر على هذا المخرز. إن شاء الله ستبث قريبا أيضا.
1: حنان، كيف كان، يعني كيف رصدت الجمهور الذي كان مشارك في هذه اللقاء؟ أنت مثلت وحملت هوية معك، هوية فلسطينية، وهذه القصائد التي ذكرتيها أيضا كلها تحمل ثقافة فلسطينية. كيف كانت ردة فعل المشاركين، الحضور على كل ما تحدثت به؟
0: كنت أعلم أن لي اسما في تخصصي خارج فلسطين، ولكنني فوجئت في أن الحضور قدموا من مدن أخرى من أجل حنان إدريس. شعرت بالسرور، شعرت بالفخر، شعرت بالتقدير لعلمي. بعض الطلاب الذين كنت أدرسهم العربية عن بعد لا يعرفون شكلي، يظنون بأنني امرأة كبيرة، ففوجئوا عندما رأوني. فقلت لهم المكانة هي بالقيمة العلمية، بالشخصية، وليست بعدد السنوات. فرحت كثيرا في أن هذا الشعر لاقى استحسانا للمغتربين. هناك شخص اغترب منذ 20 سنة، فعندما أردت النزول عن خشبة المسرح قال لي لماذا تنزلين؟ أشعر أنني أريد أن أعبر.

0: لأنني ضمنت ألفاظ تراثنا الشعبي، الطابون، الباطية، الجرف، النجر، القف، الزبيب، الدبس، الملبن، كلها في قصيدة واحدة. حتى الورد المطرز في حبل عاتق هذه السيدة الفلسطينية التي تريد أن تقطف الزعتر وتخاف من أن تتعرض للقصف.
1: حنان، دهمنا الوقت، أشكرك. أكيد رح ننتظر إليك أي مسابقات أخرى ونتحدث عنها بشكل أكبر. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق دائما. حنان سافرت، يسعد صباحك. حنان حملت الهوية الفلسطينية إلى تلك المحافل وعبرت عن ثقافة الشعب الفلسطيني في هذا اللقاء. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: يسعد صباحك ساري، وشكرا لكل هذه التفاصيل، وأيضا الشكر موصول لضيفتك الكريمة. إذا مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا إلى مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد. يعطيك ألف عافية فرح.
3: يعطيك ألف عافية إلهام. نتمنى لكم نهار سعيد وبداية أسبوع موفقة في أمان الله.
2: إلى اللقاء.

صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. نحييكم ونلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى قيوب الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم متابعينا ومستمعينا إلى نهار جديد. متابعة لآخر التطورات الميدانية ضمن هذه الجولة الإخبارية الصباحية، متابعة الوضع الإنساني والصحي تحديدا في دير البلح واستمرار معاناة النازحين. هذا اليوم من المفترض أن تنظم وقفة احتجاجية في دير البلح أيضا رفضا لقرار إلغاء وكالة الأونروا. نأتي على متابعة كذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة على مختلف المناطق والمحافظات. أيضا ستكون لنا متابعة مع أقارب الشهيد الذي استشهد بالأمس من قرية دير عمار ومتابعة تفاصيل وظروف استشهاده. زيارة رئيس الوزراء إلى بيت لحم يوم الأربعاء المقبل وافتتاح العديد من المشاريع، سنتابع أيضا هذا الملف. في ملف الأسرى على وجه التحديد متابعة لآخر التفاصيل وتطورات ما يتعلق بوضع وحالة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. ملف الثانوية العامة وانتهاء الامتحانات وأيضا كل ما هو متعلق بالنتائج سنأتي على متابعته كذلك. وماذا عن الاجتماع الحكومي بخصوص المشاطب وكل ما هو متعلق بمتابعات والجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات. آخر الترتيبات والتحضيرات لمؤتمر المانحين المقبل والتحركات الدولية للتصدي لعنف المستوطنين. ماذا عن برنامج أو تطبيق يبوس وآخر المتابعات بشأن ذلك وإدراج بعض الشركات مؤخرا ضمن هذا التطبيق؟ بالإضافة إلى الملف الإسرائيلي وتصاعد جرائم القتل في الداخل، إذن هذه الملفات والمواضيع الأبرز على أجندتنا لهذا الصباح، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول. ولكن في البداية نتوقف مع هذه النشرة الإخبارية مع الزميل صقر دراغمي. صباح الخير.
3: صباح الخير لك يا طار، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر إثر قصف طيران الاحتلال شاقة سكنية جنوب مدينة غزة فجر اليوم، وكان قد استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء أمس بعد قصف الاحتلال في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. أكد من سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزقة أن عملية نسف الاحتلال الأحياء السكنية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع. في محافظات الضفة استشهد مساء أمس الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما أصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية خلال الاقتحام نفسه. وفي رام الله استشهد الرضيع أحمد زيد 4 أشهر مساء أمس بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. وفي الخليل أصيب 6 مواطنين بجروح وكدمات جراء اعتداء المستوطنين عليهم في خربة أم الخير بمسافر يطا فجر اليوم. قال مديرية السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر أرجوب إن حكومة الاحتلال تمضي في مخطط يستهدف فرض السيطرة على 142 موقعا أثريا في المحافظة. وأوضح أرجوب أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية وتوظيفها لخدمة المشروع الاستيطاني. اعتبرت محافظة القدس وضع نتنياهو لحجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم ريكيفيت شديد الحراسة داخل سجون الاحتلال وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وحمل نادي الأسير في بيان له المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وباقي الكوادر الطبية والأسرى. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب سيادته عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد السيد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. نعت حركة فتح القائد الوطني الأسير المحرر ماهر يونس الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة نضالية جسدها القائد الوطني بتضحياته الجسام في معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 40 عاما. إلى الأخبار الأخرى، وثقت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وفي وقت سابق أمس قصف طيران الاحتلال بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة الطيري. في الرياضة، حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. نختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الآن عودة إلى الزميلة آثار هب الريح والبدء بأولى ملفات نهار جديد.
2: شكرا لك صقر. إذن نبدأ معكم الآن متابعينا هذه الجولة الإخبارية من نهار جديد، وتحديدا من قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف والاستهدافات وتتفاقم فيها معاناة النازحين وكافة المواطنين في القطاع. على أي حال، متابعة أوفى لهذه التفاصيل نستمعها من مراسلنا من هناك رجاء صالحة. أهلا بك معنا، ضعنا في صورة آخر التفاصيل والمستجدات داخل قطاع غزة.
4: نعم زميلتي أثار هب الريح، صباح الخير لك ولكل العاملين في إذاعة صوت فلسطين، ولكل التحية والتقدير للسادة المستمعين والمشاهدين. نعم، تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة في ظل العيش في خيام والنزوح وسياسة التجويع والتعطيش والنزوح القسري في قطاع غزة في جميع المحافظات، في المحافظة الوسطى والجنوب والشمال. نعم زميلتي وليد، يعني تتفاقم أوضاع اللاجئين والنازحين بصورة غير مسبوقة، حيث يواجه الملايين تحديات إنسانية قاسية تتمثل في

0: فقدان المأوى ونقص الغذاء والمياه والدواء وانهيار الخدمات الأساسية، إضافة إلى الأثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزوح القسري وفقدان الأمان والاستقرار في الحالة الإنسانية الفلسطينية على وجه الخصوص. تبرز الآن قضية النزوح واللاجئين باعتبارها إحدى القضايا المركزية المرتبطة بالحقوق الوطنية زميلتي أثار. يعني حالة من الغضب والاستنكار للقرارات التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من قبل مجلس السلام. يعني اليوم في مركز التضامن الإعلامي دير البلح وبالتعاون مع ملف قشان بلدي واللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح ينظمون وقفة احتجاجية للقرارات والأفكار التي تمارسها مجلس السلام على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وسيحضر في هذه الوقفة الاحتجاجية المؤسسات الأهلية والمنظمات واللجان الشعبية وكتاب وأدباء وشعراء ومخاتير ورجال إصلاح.
1: في أي ساعة مفترض أن تقوم هذه الوقفة؟
0: تم تنظيم هذه الوقفة من ملف قشان بلدي بالتعاون مع مركز التضامن الإعلامي دير البلح التابع للنقابة الصحفية الفلسطينيين وبمشاركة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح. هذه الوقفة تأتي ضد القرارات والأفكار التي تتخذ ضد مؤسسة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تستهدف هذه الوكالة بتقليص خدماتها التعليمية والصحية.
1: نعم، هذه الوقفة ستنظم اليوم.
0: نعم الساعة هذه الوقفة سيتم تنظيمها الساعة 12 ظهرا في المحافظة الوسطى في مركز التضامن الإعلامي دير البلح. هذه الممارسات جعلت حراك على الأرض، حالة من الغضب، حالة من الاستهجان، حالة من عدم الراحة النفسية للمواطنين في قطاع غزة وخاصة اللاجئين والنازحين الذين يتلقون الخدمة الإغاثية والصحية والتعليمية من مؤسسة الأونروا. عندما نتحدث ونقول تقف هذه المؤسسة الشاهد الوحيد على نكبة اللاجئين في عام 1940، لهذا يعني تزداد أزمة إلى الأزمات التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة. أزمة النزوح تضاف أزمة وقفة المؤسسات، هذه مؤسسة الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. يعني عندما نتحدث ونقول بأن تقف الخدمة الإغاثية والصحية والتعليمية، يعني حالة الأطفال والرجال والنساء والمرضى تزداد سوءا في قطاع غزة. لسان حال شعبنا الفلسطيني في غزة يقول لا لتنتهي خدمات الأونروا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية والعاصمة القدس. جزء منهم يقول زميلتي أثار أن الأونروا هي الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين عام 1948، وجزء آخر يقول من المرضى أين نتلقى الخدمة عندما تتوقف هذه الوكالة الخدمة التعليمية والصحية والإغاثية.
1: الكل يدرك مخاطر وهذه الانعكاسات الخطيرة جراء تواصل استهداف وكالة الأونروا. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. إذا نبقى معكم متابعينا في قطاع غزة وتحديدا في دير البلح التي تشهد كثافة سكانية عالية. شاهدنا أيضا كيف لا يمكن وصف هذه المعاناة وكيف يصرخ الأطفال خوفا من القوارض والحشرات وكيف ينام النازحون وهم جوعى. نتابع تفاصيل هذا المشهد المأساوي من هناك مع رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة. أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: الوضع المأساوي الذي تعيشونه الآن في دير البلح يعني جراء نقص إمدادات كافة مقومات الحياة إلى جانب استهداف متواصل لوكالة الأونروا، تطلعنا على تفاصيل هذا المشهد.
2: يعني في البداية أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام وأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام. حقيقة الوضع في دير البلح وضع كارثي، وحال دير البلح كحال قطاع غزة بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص دير البلح اليوم ليس دير البلح كالسابق. دير البلح يوجد بها 300 ألف نازح وعدد سكانها 100 ألف تقريبا، أي ما يقارب 400 ألف تقدم بلدية دير البلح بالشكل اليومي خدمات لهؤلاء 400 ألف، ولكن لا يوجد أي مقومات حياة في قطاع غزة وفي دير البلح بالتحديد.
1: نعم، يعني أمام كل هذه يعني المشاهد المأساوية التي تعيشونها

0: الآن. يعني تحدثنا أيضا حجم الدمار في البنية التحتية الذي لحق بكل هذه المرافق جراء استهدافات متواصلة. أيضا هل يوجد مراكز طبية في هذه المنطقة أو بالقرب منها يتعامل مع الاحتياجات المتزايدة وهذه الحالات المرضية بين صفوف المواطنين والنازحين هناك؟
1: نحن نتحدث عن الحالة الصحية بداية مستشفى شهداء الأقصى، مستشفى يعني بحجم صغير جدا لا يكفي لأهالي دير الزيف، فما بالك إن كان هذا المستشفى مخصص لمنطقة الوسطى، لمحافظة دير البلح أو المحافظة الوسطى بشكل عام، مخيماتها صراط البريج المغازي دير البلح والزوايد والمصدر زائد النازحين، فالمنظومة الصحية تنهار، المنظومة الصرف الصحي والمياه في بلدية دير البلح تنهار بسبب عدم وجود الزيوت والمعدات والآليات للعمل في البنية التحتية المدمرة أساسا من بداية الحرب ومن قبل الحرب.
0: نعم، يعني إلى جانب ذلك، وكنت أود أن أسأل، يعني إلى جانب وجود مشفى شهداء الأقصى، حاجة المنطقة لوجود بعض النقاط الطبية، عيادات متنقلة، هل يسمح بتواجدها في هذه المنطقة؟ وإن لم يعني تكن متواجدة، حجم الحاجة إليها الآن في هذه المرحلة الصعبة؟
1: المستشفيات الميدانية أختي الكريمة موجودة في دير البلاح وموجودة في المحافظة الوسطى، ولكن لا تكفي، وإن كانت هناك موجودة فلا يسمح الاحتلال لدخول المواد المطلوبة للمستشفيات ولهذه النقاط الطبية.
0: نعم،
1: فالكارثة العظيمة والهم كبير على رؤساء بلديات القطاع بشكل عام وعلى رئيس بلدية دير البلاح المنتخب، الذين دائما يعايرون في هذه الكلمة منتخب منتخب، نعم منتخب، ولكن لا يمد يد العون لا لرئيس منتخب ولا لرئيس حالي.
0: اليوم ستنظم في المنطقة وقفة احتجاجية في دير البلح تنديدا باستهداف وتواصل استهداف وكالة الأونروا، كيف تجري الترتيبات والتحضيرات لهذه الوقفة؟
1: التحضيرات قائمة، وكما تفضل أخي الدكتور رجاء صالحة قبل قليل، على قدم وساق، والكل جاهز لهذه الوقفة التضامنية، ووكالة الغوث شاهد على أحداثنا من 48 حتى يومنا هذا، فالأصل أن تكون هي العين الحقيقية لأبناء شعبنا الفلسطيني وواجهتنا حول الساحة الدولية.
0: إن شاء الله بالتأكيد ستكون وتبقى لنا متابعة في هذا الموضوع. شكرا لك جزيلا السيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح.

0: نبقى معكم إذا متابعينا في دير البلح، ونتحدث الآن إلى السيد أشرف الغفاري رئيس اللجنة الشعبية في دير البلح. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: الآن الحاجة للمشاركة في هذه الوقفة التي من المفترض أن تنظم هذا اليوم سيد أشرف في دير البلح، وذلك رفضا لقرار إلغاء وكالة الأونروا. تحدثنا بداية عن هذا الموضوع وهذه الخطوة باتجاه يعني التنديد بهذا القرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. الخطوة أتت استكمالا للعديد من الخطوات السابقة، وموضوع المؤامرة على وكالة الغوث ليس حديثا، بل هو من فترة طويلة، لأن وكالة الغوث تقدم العديد من الخدمات الإنسانية في المجالات الصحية والمجالات التعليمية والمجالات الإغاثية، وبناء عليه هذه المعادلة أتت لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، ظنا منهم واهمين أننا سنفكر في أمور أخرى منها الهجرة التي لا ولن تكون بحكم صمود شعبنا الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثاني، موضوع وكالة الغوث الدولية هي الشاهد الرئيسي والأساسي على النكبة الفلسطينية منذ العام 1948، فوكالة الغوث الدولية موجودة طالما هناك احتلال، ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس برئاسة الأخ القائد أبو مازن رئيس دولة فلسطين. من هذا الباب وهذا المجال قمنا بهذه الخطوة، وسنستكمل العديد من الخطوات في مجال الوقوف صفا واحدا من أجل إبقاء وكالة الغوث. في موضوع وكالة الغوث يجب أن يكون واضح للجميع أن هذه المؤسسة هي الأجدر في أن تكون موجودة لشفافية أيضا وكالة الغوث، لإمكانياتها الموجودة الدولية الواسعة، ولحضورها أيضا مرة أخرى كشاهد على المعادلة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من حصار ومن تجويع ومن بطش من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
0: أشرت في البداية إلى محاولات مستمرة من قبل الاحتلال في سبيل تهجيركم واقتلاعكم من داخل الوطن ودفعكم للهجرة خارج قطاع غزة، بالتالي الاحتلال استنفد كل الوسائل في سبيل تحقيق هذا الغرض. كيف انعكس هذا الموضوع على تدمير أكثر لكل مرافق ومقومات الحياة داخل دير البلح تحديدا؟
1: نعم، هناك سياسة ممنهجة لتدمير الشجر والحجر والبشر. المؤسسات الإنسانية دمرت، المؤسسات الصحية دمرت، بيوت سكان الجميع الآن ما يقارب من ثلثين أو أكثر الشعب الفلسطيني يعيش نازح داخل الخيام لأن بيوتهم انتهت. لا يوجد مكان أصبح آمن لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا في داخل غزة، لا يوجد مكان آمن للاحتماء فيه، ولكن يبقى الرهان على صمود شعبنا الفلسطيني الذي دخل في عامه الثالث من الصمود والبقاء على أرضه متشبثا بثوابتنا الفلسطينية. لن يكون هناك هجرة، ونناشد كل أحرار العالم في كل الدول حكومات وشعوب بالوقوف مع هذا الشعب الفلسطيني المكلوم من أجل الحفاظ على أرضه والحفاظ على بقائه، من أجل العمل على تقرير مصيره.
0: في كلمة أخيرة سيد أشرف، يعني وأنتم تعيشون الوضع وتتحدثون لنا من قلب الحدث، كيف يمكن بكلمات بسيطة وصف حجم معاناة المواطنين أمام هذه الكارثة المتصاعدة والمتراكمة عليكم؟
1: كلمات بسيطة واضحة، أننا كشعب فلسطيني لن تمر علينا هذه المؤامرة، وسنبقى صامدون في أرضنا متمسكون بثوابتنا الفلسطينية، سنبقى صامدون في أرضنا متمسكون بعهدنا بأن نبقى على هذه الأرض، سنبقى موجودين وستبقى إمكانياتنا الإنسانية ورهاننا مرة أخرى نقول على الإنسان الفلسطيني وعلى وعي الإنسان الفلسطيني إضافة إلى وصمود الشعب الفلسطيني والإنسان الفلسطيني إضافة إلى مطالبتنا بوقوفنا بوقوف كل المجتمع وكل العالم معنا. قضيتنا أصبحت واضحة، نحن ذاهبون إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة والاحتلال إلى زوال إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كل الشكر لك سيد أشرف الغفاري رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح. الآن إلى متابعة الوضع في محافظات الضفة وتحديدا من نابلس، وفي إشارة إلى ما تتعرض له قرية سالم في المحافظة واعتداءات متواصلة مستمرة من قبل عصابات المستوطنين التي قامت مؤخرا بإحراق محاصيل زراعية. ونتحدث في هذا الموضوع مع السيد ناصر شتي وهو المتحدث باسم مجلس قروي سالم في نابلس. صباح الخير.
2: نعم صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: تفاصيل هذه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على يد عصابات المستوطنين.
2: نعم هي ليست البداية ولا النهاية. تتعرض قرية سالم شرق مدينة نابلس، وليس قرية سالم كمان، أريد أن أذكر القرى المجاورة لقرية سالم وهي قرية بلدة بيت فوري وقرية بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس. هناك المئات من الدنومات الزراعية في سهول هذه القرية وهي القرى وهي الأكبر سهول في مناطق محافظة نابلس، حيث تزرع هذه بالمحاصيل الزراعية بالقمح، حيث أقدم المستوطنين الإسرائيليين من بداية الشهر الماضي على منع المزارعين الفلسطينيين لجمع محصولهم الزراعي في هذه السهول، بحجة أن ليس هناك أي تنسيق. هذه الأراضي هي تعتبر مناطق ألف ولم تبعد سوى أمتار عن منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية سالم، وأغلبها مزروعة في ما ذكرت بالمحاصيل الزراعية، وفي سهول بيت دجن هناك التدفئات الزراعية، قام الأهالي بتطوير الزراعة وزرعوا تدفئات زراعية، ولكن هناك أتى مستوطن، ثلاثة مستوطنين لا يبلغون من العمر أكثر من 20 عاما في هذه المنطقة، واستولوا على تلة تطل على هذه السهول، ولاحقوا المزارعين الفلسطينيين ومنعوهم من دخول الأراضي، ومرار بجيبوا الجيش على المنطقة ووقفوهم، وممنوع إلا بالتنسيق. يعني من هذا التنسيق صار؟ يعني إحنا نرفض أي تنسيق، هاي دخول أراضينا، هي ليست من أراضي إسرائيلية، هي قريبة من منازلنا، ولكن هناك يربطها شارع التفاف يربط المسمى بمستوطنة يتمار ومستوطنة أولون موري إلى الشرق من مدينة نابلس.
0: نعم هي الحجج والذرائع كثيرة. نعم. لدى الاحتلال وهذه. نعم. العصابات. يعني هذه المنطقة التي تتحدث عنها المنطقة الشرقية، يعني نتحدث عن استهداف لا يعني فقط يقتصر على سلم، وإنما بيت فوريك وبيت دجن كما تفضلت. ثلاثة من المستوطنين سيطروا على التلة وأيضا على كل المنطقة التي تحيط في هذه التلة. كم تقدر المساحة تقريبا التي تمت السيطرة عليها وجرى فيها اعتداءات على المحاصيل؟
2: يعني أنا أقدرها يعني كما ذكرت مئات الدنومات، أكثر من 3000 أو 4000 دنوم منعوا الفلسطينيين من الدخول إليها. يعني قبل يومين أقدم مستوطن إسرائيلي وهو عابر الطريق أجعل باله وقف السيارة، كان شو عمل؟ أشعل النار، يعني أشعل النار، ولكن هناك أهالي بلدة سالم شباب سالم هبوا عبر مكبرات المساجد والصراخ إلى إنقاذ المحصول الزراعي، وهرع النساء والشيوخ والرجال، وأوقفوا كارثة كانت قد تقضي على المحصول الزراعي، وحضرت قوات الجيش الإسرائيلي ومنعت الإطفائية من الدخول إلى المنطقة، وقالوا سوف نسمح للإطفاء، هذه منطقة عسكرية مغلقة، سوف نسمح للإطفائية الإسرائيلية هي التي تقوم بإطفاء النيران، ولكن الأهالي رفضوا هذا الأسلوب وقاموا بتطفئتها بأيديهم وبالجرارات الزراعية التي منعها المستوطنين اليهود الذين أتوا إلى الحريق وقاموا بطرد المواطنين الفلسطينيين. الاثنين كمان اسلوب جديد استعمله هذا المستوطن، جلب 120 رأس من الأبقار.
0: نعم، وهذا نوع من الوسائل، يعني هذا يعني احدى الوسائل في سبيل السيطرة على الأراضي، الاستيطان الرعوي بكافة أشكاله. نعم
2: نعم نعم، ومنع الرعاة الفلسطينيين من دخول. أنت المستمعون يفهمون وأنت تفهم، هناك تبقى بعض العشب يستعملها الفلاح الفلسطيني لأغنامه لأبقاره كي يطعم فيها الثروة الحيوانية، ولكن هذا المستوطن حضر كما ذكرت لك بأكثر من 120 رأس من الأبقار وانتشرت في الحقول الزراعية، ومنع الفلسطينيين الرعاة الفلسطينيين الأغنام من الدخول إليها، وقال لهم إنها محاصيل زراعية ومراعي، هذه تتبع إلى الغرة الاستيطانية التي تشاهدونها. نحن هذه الأراضي لنا ويمنع منعا باتا حرافتها. أقدم أهالي بيت فريك جلب جرارات زراعية لحرافتها لكي لا تمكن من دخول الأبقار إليها، ولكن منعهم وصدرهم. وفي صباحة هذا اليوم أقدم هناك مقام إسلامي يقع في قرية بيت فريك، ليس هو مسجد الشيخ الذي يمنعهم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من أدوات من أداء الصلاة الجمعة أو أي صلاة في داخله. هذا هناك مقام جديد، يعني أنا تلقيت خبر صباحة هذا اليوم أن المستوطنين الإسرائيليين أتوا إلى هذا المقام وقاموا بأخذ قياسات والنظر في إليه، وهو مقام مهجور هناك مهجور، ويذهب المواطنين إلى منطقة طانة وقريب من شرق بيت فريق وقريب من طانة.
0: لما يمهد ذلك باعتقادك أو بتقديراتك؟
2: لمنع السياحة، السياحة عدمت في المنطقة هذه، منطقة طانة ومنطقة مسجد الشيخ والمنطقة الشرقية هي منطقة جميلة جدا في فلسطين.

0: فلسطين، تربط كرة شرق نابلس بالأغوار ومنطقة أريحة الذي نظفها المستوطنين الرعاة من المواطن الفلسطيني وتواجده وملاحقته وإطلاق النار عليه واحتجازه. يعني نريد وقفة، وقفة وقفة تقف معنا، ولكن نحن نناشد المؤسسات، وناشدنا المؤسسات، وحضر هناك الكثير من المتطوعين الأجانب والمؤسسات التي تساند الشعب الفلسطيني المظلوم الذي لحقوه كم فتية في هذه المنطقة، وقوات الاحتلال تقوم بتشكيل لهم حماية.
1: نعم، يعني أمام هذه الحماية الممنهجة وهذا الغطاء السياسي من حكومة نتنياهو إلى هذه العصابات التي تواصل نهجها في الاعتداءات على المواطنين وكافة مقدراتهم وممتلكاتهم، بما أنك المتحدث باسم مجلس قروي سالم سيد ناصر، ما هي أبرز الاحتياجات فعليا وبلغة الواقع؟ كيف يمكن تعزيز صمود تحديدا المزارعين والذين تضرروا جراء إحراق هذه الكميات من محاصيلهم؟
0: نعم، نحن كأهالي قرية سالم والقرى الشرقية عامة نحن صامدون، لا نريد أي شيء شبابنا ومواطنونا ونساؤنا وشيوخنا في كل صبيحة يوم في كل ساعة يتوجهون الأراضي ويتواجدون فيها، رغم هؤلاء المستوطنين كما ذكرت لك هم 3 مستوطنين لا تتجاوز عمرهم عن 20 عاما. نحن نريد دعم المزارع الفلسطيني وإعطاه ودعمه بالمحاصيل الزراعية والوقوف معه. أريد أن أذكر خلال حديثي بدي أذكر إنه قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل شهرين أقدموا على تدمير بئر مياه ارتوازي لأهالي قرية بيت دجن. كما ذكرت لك بأن المزارع انتقل من زراعة الحبوب إلى زراعة التدفئات مثل الخضروات البندورة والأفيار، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت هذا المحصول الزراعي في المنطقة، لأن هناك بئر ارتوازي حفر عن طريق رجل أعمال في هذه القرية، ولكن خسارته كبيرة وخسارة المواطن الفلسطيني. فنحن نطالب بدعم هذا المواطن وبدعم المزارع الفلسطيني والوقوف وزارة الزراعة الوقوف، وشكرا لوزارة الزراعة حيث عوضت قبل 3 أيام أشتال زيتون زراعية بدلا من أشجار الزيتون التي أحرقها المستوطنين. موسم الزيتون للسنة الرابعة للتوالي لن يستطيع المزارع الفلسطيني من قطع جمع ثمار الزيتون منذ 7 أكتوبر. قوات الاحتلال تمنع المواطن الفلسطيني، نحن كنا نتوجه إلى أراضينا نحرق الأرض ونزرع الأرض بدون أي تنسيق وبدون أي مواطن إسرائيلي أو أي مواطن يقوم بالاعتداء علينا. فهذا يجب الوقوف أمام هذه الغطرسة للمستوطنين الإسرائيليين، رغم أن رسالة الإعلام، شكرا لإعلامينا، شكرا لراديو فلسطين، شكرا لتلفزيون فلسطين الذي يوثق الحدث في كل لحظة وفي كل ساعة. نحن نشكركم كل الشكر على ما بذلتوه، على ما بذلتوه من توصيل رسالة إلى العالم الذي يقف معنا. نحن الآن يرفع العلم الفلسطيني في المونديالات. نحن نشاهد عبر الرسالة الفلسطينية وصلت إلى العالم.
1: نعم، بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر السيد ناصر شتي المتحدث باسم مجلس قروي سالم في نابلس على كل هذه التفاصيل. إذن نبقى معكم متابعينا في متابعة تفاصيل المشهد من محافظات الضفة. جرائم الاحتلال لا تتوقف، وأيضا انتهاكات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين. من هذه الجرائم التي وقعت مؤخرا ما حدث مع الطفل الرضيع أحمد معروف زيد الذي كان بحالة صحية سيئة وبسبب إجراءات الاحتلال التي حالت دون تمكن ذويه من نقله إلى المشفى لتلقي العلاج ومنعه من الوصول إلى مركبة الإسعاف، أدى ذلك إلى ارتقائه شهيدا أمام أعين والديه. عن هذا الموضوع تحدثنا مع عم الشهيد زيد وهو عرفات زيد، والذي تحدث بحرقة وألم حول ما جرى. نستمع.
2: بالنسبة شافته أم شوي يعني بزورة اللفت عنده في مشكلة، الكيت حملنا ودنا أقرب موقع عندنا طوارئ وسمعت عافية، فكيت منعوا الأسعة في عبور الجيش، منعوا السيارة عشان ننزل على الإتاف، برضو منعونا نوصل، بعد ما توفى عطونا المجال مرة ثانية. فتحونا بس بك صار مية ما فتحوش بوابة، نزلنا من السيارة حملناه حمل نكلنا على الأمبولانس الثاني، على الأمبولانس رجع لورا رجع لورا المجال يخرج مفتشر البوابة لأكثر من أربع أشهر أربعة أشهر. أبطت مقومات الحياة مش قادرين يحصلوا عليها، أبسط الحقوق مش قادرين نحصلوا عليها، مش قادر الواحد يطلع بسيارته يروح على المستشفى، إذا بدك تروح تجيب غراض لدارك بدك تنفذ 20 مرة، أو بدك تروح على طريق شبكين تكسر السيارة، الطريق طبعا هو شبكين لازم محصول جيش وبتلاقي شرطة وبتقعد 6 ساعات عبين ما تطلع، إذا بتطلع، بقت موجودة في وزارة الإسعاف وما خلوهاش تقبض، ولا إحنا خلونا معاناة للشعب الفلسطيني، بجوز إحنا أبرد شوي لأنه إحنا البوابة بتنفتحش بالمرة، لأنها حوالي 4 أشهر بنعاني. يعني صار اللي بده يطلع على رام الله بقى زمان يطلع بشيف لين اليوم بدفع 30، والسيارة بقى زمان تصرف 5 دولار اليوم تصرف 100 عشان تروح على رام الله، وضع إنه مأساوي مزر للغاية.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله السيد عرفات زيد وهو عم الشهيد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد رحمه الله، وألهم أهله وعائلته الصبر والسلوان إلى موضوع وملف آخر في بيت لحم تحديدا وما تتعرض له من استهداف متواصل يطال المناطق الأثرية وتحديدا برك سليمان. عن هذا الموضوع تحدثنا مع السيد محمد أبو عليا محافظ بيت لحم حول زيارة رئيس الوزراء يوم الأربعاء وافتتاح العديد من المشاريع. نتابع.
3: وبيت لحم يعني محافظة مستهدفة بشكل كبير جدا بقدر استهداف القدس، يعني هذا له علاقة بالمشروع الإسرائيلي اللي بدعو لإقامة القدس الكبرى، وبالتالي يلتهم مساحات واسعة من أراضي محافظة بيت لحم. زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برك سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا في راح يكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. سيكون هناك يعني هذا المشروع مستمر لفترة من الزمن، سيتم توقيع مع الحكومة لصالح بلدية بيت لحم، وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم، إن كان ذلك في برك سليمان أو في منطقة الرشايدة أو كيسان أو خلايل اللوز اللي يتغول فيها المستوطنين بشكل كبير واعتدوا بشكل كبير على الفلسطينيين في ذلك المنطقة، وأطلقوا النار على مواطن فلسطيني أدى إلى استشهاده وإصابة العديد من المواطنين. يعني بيت لحم مستهدفة، وأيضا منطقة أراضي بيت جالة، منطقة المخرور، وإقامة العديد من البؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء المحافظة. يعني هذه الزيارة بالتأكيد لها أهمية ودلالة كبيرة، نتمنى أن يعني تتمخض عن قرارات تكون قادرة على تعزيز صمود الناس وبقائهم في مواجهة هؤلاء المستوطنين، وأيضا وضع رؤى لحماية أرض برك سليمان اللي هي 245 دنم، يعني هي أرض تملكها الأوقاف الإسلامية وأرض تاريخية إسلامية عنوانها إسلامي، وسيطلع رئيس دولة رئيس الوزراء على الاحتياجات في منطقة البرك والمنطقة المحيطة فيها. يوم الأربعاء إن شاء الله سيضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين. يعني احنا عملنا اجتماع ضم المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي وبعض الشخصيات الوطنية والاعتبارية والبلديات في محافظة بيت لحم، عقدنا هذا الاجتماع في برك سليمان، وتناقشنا في ضرورة وضع خطة وبرنامج فلسطيني لمواجهة هذا التغول الإسرائيلي على هذه المنطقة، أهم البنود المحاور التي تم طرحها الجانب القانوني، وضرورة أن يكون لدينا ملف مكتمل للأركان بملكية هذه الأرض وبتبعية الأوقاف الإسلامية منذ آلاف السنين أو مئات السنين، وأيضا جانب دبلوماسي. يعني نتمنى على وزارة الخارجية أن تقود هذه الحملة، وتحديدا وجود قلعة مراد في هذه المنطقة. قلعة مراد الآثار التاريخية التي وجدت في العهد العثماني في فلسطين، وأيضا ضرورة أن يكون هناك توجه كل المواطنين لهذه المنطقة، ويجب أن يكون هناك مناطق مفتوحة للمواطنين. عندنا مركز حرفي، يعني حوالي 80 محل تجاري أنشئت في العام 2000، وكان يفترض أن تعمل هذه المحلات التجارية. كمان طلبنا من الشركة أن يكون إدخال للقطاع الخاص في هذا المشروع من أجل تفعيله، وإحنا معنيين أن يكون تواجد فلسطيني دائم وليس موسميا. يعني هناك حفلات ومناسبات ومؤتمرات معظمها تعقد في قاعة قصر المؤتمرات في برج سليمان أو في قلعة مراد، ولكن إحنا ما بدنا إشي موسمي وفقط، إحنا بدنا المواطن الفلسطيني بل متواجد بشكل دائم ومستمر في هذه المنطقة. بالتالي هذه المركز الحرفي ممكن أن يكون أحد الوسائل لتفعيل التواجد الفلسطيني، إقامة مخيمات صيفية، إقامة مؤتمرات، إقامة يعني كل الفعاليات الفلسطينية يجب أن تكون، أو المهرجانات يفترض أن تكون في ذلك المكان.
1: الآن متابعة لملف الأسرى وما ورد مؤخرا من معلومات حول يعني الوضع ومصير الأسير الدكتور حسام أبو صفية، الذي تم وجرى نقله مؤخرا إلى قسم ركيفت، وهنالك فعليا مخاوف شديدة وقلق شديد على حياته. لذلك تحدثنا مؤخرا مع نجل الأسير الدكتور أبو صفية، وهو إلياس أبو صفية، والذي تحدث لنا حول هذا الموضوع. نتابع.
4: نعم، للأسف الشديد يعني تفاصيل تحمل في طياتها الكثير من الألم. يعني قبل تقريبا 3 أيام تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، ونقل لنا أخبار يعني قاسية جدا ومؤلمة عن وضع والدي الصحي والنفسي الذي طبعا يمر به الآن والدي، من تعذيب بشكل وبأساليب يعني صعبة قاسية كارثية لا تليق بالبشر، ظروف مأساوية حيث أنه تم الاعتداء على والدي وضربه بواسطة مطرقة حديدية، وطبعا مما أدى إلى تكسير أجزاء من جسده. وعندما التقى بوالدي المحامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتحدث أو يتكلم، ولم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي بشكل متوازن، وكان يعني عدة مرات كان يعني سيفقد الوعي بسبب الألم وبسبب يعني إجراءات التعذيب القاسية بحق والدي في داخل السجن. طبعا بعد يعني المحكمة الأخيرة التي حصلت في القدس، اللي هو طلب الاستئناف الذي تم عقده في المحكمة العليا في القدس، تم نقل والدي مباشرة إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، ومن ثم تم نقله إلى سجن الرملة. طبعا هذا السجن المعروف بإجرامه بحق الأسرى الفلسطينيين، هو سجن طبعا موجود تحت الأرض. طبعا يعني أساليب التعذيب التي تتبع في معاقبة هؤلاء الأسرى الموجودين في داخل هذا السجن أساليب صعبة جدا، أساليب يعني صراحة لم يعني نستمع يعني عن هذه الأساليب حتى في أفلام الرعب. طبعا ظروف لا تليق بالبشر. لا أعلم لماذا يقومون حتى هذا اليوم بمعاقبة والدي وتعذيبه بهذا الشكل وهو بريء بدون أي تهمة. للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة من التخاذل، أصبحنا يعني أصبحت كل المنظمات وكل المؤسسات وكل يعني العالم يقف متفرجا ومكتوف الأيدي أمام كل هذه التجاوزات والانتهاكات التي تحصل في حق والدي في داخل المستشفى. شعور صعب، شعور مؤلم. نحن كعائلة نعيش أوقات صعبة، نعيش حياة غير طبيعية، نعيش في جحيم. والدي يعذب في داخل السجن ونحن نعيش نفس المعاناة. المعاناة في خارج السجن. لا أعلم إلى أي حال وصلنا من الألم والخذلان عندما يقف هذا العالم متفرجا على كل هذه العذابات التي يمر بها الأسرى في داخل السجون. يعني صراحة وهم يعني هم يعني بدون أي تهمة، يعني لائحة الاتهام من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة العليا في القدس والمحكمة المركزية في بئر السبع هي نظيفة، لا يوجد أي اتهامات بحق والدي وبحق يعني الأسرى الأطباء خصوصا في داخل السجون الإسرائيلية. للأسف الشديد لم يتم التواصل معنا من طرف الصليب الأحمر منذ بداية الاعتقال حتى هذه اللحظة. هناك جهود دولية

0: ولكن ربما تكون تميل إلى الجهود الشخصية أكثر من الجهود يعني الدولية التي تبذل من قبل هذه المنظمات وهذه المؤسسات التي يعني يجب أن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاق تجاه هذه القضية. طبعا عندما التقى المحامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتكلم، كان والدي يتألم، كان يئن من الألم، لم يكن قادرا على التحدث، لم يكن قادرا على أن يتنفس بشكل طبيعي، كان يعني يريد يعني كان على وشك أن يفقد الوعي أثناء الجلسة. يعني كانت رسالة والدي للمحامي فقط بأنه ربما ستكون هذه الزيارة هي الأخيرة، جاءوا بي هنا لقتلي والانتقام مني. يعني كما يعني صراحة ظروف صعبة، ظروف يعني لا يمكن أن أجد الكلمات التي أشرح لك صعوبة ما نمر به وصعوبة ما يمر به والد الآن خلف القضبان، ونحن نقف عاجزين أمام أن نكون يعني أن نقدم الحماية لوالدي أو أن نكون مكانه حتى لنشاركه ولو بعض يعني مما يمر به في داخل السجون. فالوضع صعب، الوضع خطير جدا. طبعا نحن لا نبالغ، هذه قرارات وهذا بيان من المحامي وهذه إفادة من المحامي ومن منظمة أطباء حقوق الإنسان في القدس. لذلك يجب على كل حرر العالم وعلى كل من في قلبه ذرة من الإنسانية أن يتحرك بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة والدي في داخل السجن.
1: هذه رسالة إلياس أبو صفية وهو نجل الأسير الدكتور حسام أبو صفية. تعقيبا على هذا الموضوع ونرحب بالسيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. سيد أمجد أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: استمعت لرسالة السيد إلياس أبو صفية وهو نجل الأسير الدكتور حسام أبو صفية، تحدث عن تفاصيل هذا الوجع وكيف كانت نتائج لقاء المحامي بالدكتور أبو صفية وكيف كانت فعليا صعوبة وضعه. هل من معلومات تفاصيل جديدة استطعتم الوصول إليها خلال الفترة الأخيرة سيد أمجد بخصوص حالة وضع الدكتور أبو صفية؟ ونحن نعلم أنه يعني آخر الأخبار تتحدث عن نقله إلى قسم ركيفت.
2: يعني أولا نقله إلى ركيفت، هذا القسم المعزول تحت الأرض في نسان الرملة، يعني يؤكد أن هناك مخططا واضحا أصبح جليا لنا، أن هناك هذا المخطط الهدف هو قتل الدكتور حسام أبو صفية، وهذا أمر خطير جدا. عدنان البرش قتل بنفس الطريقة عندما تم نقله من مكان إلى مكان وتم الاعتداء عليه بالضرب. لذلك نحن نقول أن حياة الدكتور حسام أبو صفية الآن في خطر شديد. هو قال الكلمة الأخيرة للمحامي ناصر عودة عندما قال إنهم يقتلونني وممكن هذه آخر مرة أن أشاهده. يعني هذه الكلمات تعبر بفعل هذا أسير مكبل مقيد معزول عن العالم الخارجي، يتم نقله بين الفينة والأخرى بين أقسام العزل ما بين سيدي تمان إلى نفقة إلى ريمون إلى ركيفت. الآن هذا يعطيك مؤشرات كما حدثت مع الأطباء الآخرين، إضافة هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. يعني الطلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا، غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل. تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك. لذلك نحن غدا الثلاثاء على موعد مع قرار جديد من قرارات المحكمة، علما أننا لا نعول عليه، لأنه أصلا الدكتور حسام حتى الآن هو يحاكم وفق قانون المقاتل الغير شرعي بدون لائحة اتهام بدون أي قضية، ويمدد تلقائيا ضمن هذه المنظومة الإجرامية.
1: يعني للأسف هذا واقع صعب جدا وخبر مؤلم نتلقاه هذا اليوم يعني حول مصير الدكتور أبو صفية. نتمنى الإفراج له ولكافة المعتقلين. سيد أمجد، نبقى في إطار الحديث عن قسم ركيفت، وتحدثنا في مقابلات سابقة كثيرا كيف يتم تنفيذ جرائم كثيرة بحق الأسرى تحديدا في هذا القسم وهو يقع تحت الأرض.

0: هل من تفاصيل جديدة حول ما يتم يعني انتهاجه من جرائم بحق الأسرى من يتم احتجازهم في هذه المنطقة الضيقة؟
1: يعني أولا هذا القسم ريكيفيت الذي أنشئ بعد 7 أكتوبر بعد حرب الإبادة أو خلال حرب الإبادة، طبعا الجميع كان يعلم به، كان سابقا يطلق عليه ضمن نطاق نتسان الرملة، حيث في إضراب أيلول التاريخي المعروض في عام 92 استطاع الأسرى من ضمن مطالبهم إغلاق هذا القسم القاتل، واحتجز في داخله العشرات من الأسرى الفلسطينيين والذين أمضوا سنوات طويلة تحت الأرض في العزل الانفرادي بدون شبابيك تهوية، بدون إضاءة، في دهاليز وتحت الأرض بطريقة يعني في العصور الوسطى لم يكن ذلك بهذه الطريقة الوحشية والإجرامية، إلى أن أعيد افتتاحه. وكان هناك حديث وتفاخر من إيتمار بن جبير أنه تم إعادة افتتاح وتأهيل هذا القسم. طبعا كلمة التأهيل عندما تحدث يجب أن تحمل معنى إيجابيا، ولكن التأهيل الذي تحدث عنه إيتمار بن جبير هو مزيد من الحفر تحت الأرض ودهاليز مظلمة، الطعام لا يقدم من فوهة الباب أو من فوهة الزنزانة من الأعلى، تقدم من تحت كما يقدم الكلاب والحيوانات، فيها نوع من الإذلال والحط من الكرامة الإنسانية، لا يوجد أدنى مقومات الحياة الإنسانية، صفر، يعني إن كانت الأغطية، إن كانت الملابس، إن كانت الطعام المقدم لهم يقدم لهم بطريقة سيئة جدا وقليل جدا، يعني آخر الزيارات التي تمت وهي قليلة جدا، ولا يستطيع هؤلاء الأسرى الحديث أكثر وبتفاصيل أكثر عن ما يتعرضون له، لأنه عندما يعود بعد الزيارة يتعرض إلى مزيد من القمع والتنكيل. والدكتور حسام أبو صفية أيضا لم يعبر أيضا بالشكل المطلوب عن ما تعرض له سوى بعض الكلمات، تخوفا من اعتداءات جديدة ممكن أن تنفذ عليه. طبعا أختي هذا يحدث الآن في معظم السجون، عندما يذهب المحامون لزيارة هؤلاء الأسرى الأبطال في داخل السجون، إذا تحدث أي من المعتقلين عن أي إجراءات تمت أو عمليات قمع وتنكيل، ما أن يعود إلى الغرفة في الطريق يتعرض إلى يعني ضرب وتنكيل وقمع، وقبل أن ينقل أيضا إلى العزل الانفرادي لفترة معينة كعقاب ويعود إلى الغرف.
0: ما يعني تعرضهم بشكل متواصل ومستمر للتهديد على مدار الساعة؟ أيضا سيد أمجد، بالتأكيد تابعت مؤخرا كذلك صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي لأسير من قطاع غزة مكبل بطريقة مهينة جدا. الأسوأ ويعني في هذا الموضوع أن هنالك 4 عائلات من قطاع غزة، كل عائلة تظن أن صورة الأسير هو ابنها، ربما هنالك نوع من التشابه، فكم هو مؤلم أن يعني إضافة على كل للأسف فقدنا الاتصال مع سيد أمجد النجار وهو المتحدث باسم نادي الأسير والذي كان يتحدث لنا حول تفاصيل الوضع المأساوي والكارثي الذي يفتقر لكل معاني الإنسانية، وهو قسم ركيفت. هذا القسم موجود في نتسان الرملة تحت الأرض والذي ينفذ فيه أقصى أنواع التعذيب وجرائم ممنهجة متواصلة من قبل الاحتلال. في هذا المكان يتعرض الأسير كما أشرنا إلى مختلف أصناف التعذيب ويمنع من لقاء المحامين، وكما ذكر أمجد النجار فإن الأسرى سواء في هذا القسم الموجود تحت الأرض وفي كافة سجون الاحتلال بشكل عام يتعرضون للتهديد المتواصل من قبل الاحتلال، وأيضا يمنعون بالتفوه بأي كلمة وبأي تعبير تدل وتبين مدى حجم الإجرام الذي ينفذ بحقهم. نشير مرة أخرى إلى آخر المعلومات التي توفرت لدينا حول مصير الأسير الدكتور حسام أبو صفية، أن الاحتلال قام مؤخرا بنقله إلى قسم ركيفت، هذا القسم الموجود الآن تحت الأرض. إلى ملفنا التالي ومتابعة أكثر أيضا حول موضوع الثانوية العامة، عن هذا الملف نتحدث إلى السيد صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. صباح الخير.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، طيب الأمنيات لطلبتنا بالتوفيق، وهم يتأهبون اليوم لتقديم الامتحان قبل الأخير. بطبيعة الحال في غزة انتهت الامتحانات قبل فترة، قبل أيام، في الضفة اليوم

0: مصر، لكن الحمد لله يعني نحن ننجح يعني مع مرور 1000 يوم تقريبا على بدء هذا العدوان في تمكين وزارة التربية والتعليم. مقابل 1000 يوم عدوان مكنت 100,000 طالب على مدار 3 سنوات من التقدم امتحان الثانوية العامة، وفي اعتقادي هذا عزز انقاذ مستقبلهم التعليمي. كان الله في العون، الطلبة تقدموا الامتحانات الكترونيا منزليا على ركام بيوتهم من بين الخيام. التجربة هذه المرة او التطبيق هذا المرة، تطبيق الامتحان، صار بطريقة اسلس من المرات السابقة. اولا يعني الوضع الميداني وان كان صعب، لكن مقارنة بالمرتين السابقات او الدورات السابقة اللي عددها 4 دورات كان اسهل. اعلاوة على كل ذلك انه يعني هذا الموضوع الان بات لدى الطلبة خبرة في التعامل معه، تسجيل، الربط على النظام، كل ما الى ذلك. وبالتالي كنا يعني عبر هنا غرفة العمليات الموجودة في الوزارة في رام الله نتابع كل حيثيات هذه الأمور. نتمنى التوفيق لطلبة غزة من هم داخل قطاع غزة، وأيضا للألفين طالب اللي بيقدموا خارج قطاع غزة وبيتوزعوا على 46 دول.
1: ماذا عن نتائج امتحانات الثانوية بشكل عام؟
0: يعني لا زال الوقت مبكر حتى اللحظة للحديث عن أي موعد مقترح لإعلان نتائج، بما أنه الامتحان لم تنتهي. ما نؤكد عليه أن الطلبة الآن تنوين امتحاناتهم، وأنا أقول للجميع هذا الموضوع اللي نشهد سنويا عادة إشاعات وإشاعة ثم إشاعة متجددة، يعني في حال وجود موعد دقيق ستعلن عنه الوزارة في بيان رسمي. ويعني حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن موعد محدد أو تقريبي لإعلان النتائج.
1: بالتأكيد سنتابع معكم سيد صادق هذا الموضوع في إطار متابعتكم ل يعني تعويض الفاقد التعليمي، وبالخصوص ماذا يعني فعليا إطلاق المدارس الصيفية؟
0: يعني دعيني في البداية أعرج على نقطة تبدو الوزارة، وإحنا كنا معكم في مرات سابقة، تمكنت الحمد لله يوم السبت من عقد امتحان التربية الدينية والقرآن وعلومه الفرع الشرعي إلكترونيا. وهنا نوجه الشكر لكل الطواقم التي أشرفت والمعلمين والمعلمات، كل أولياء الأمور اللي تعاونوا معنا. وأيضا يعني إحنا بنقول في وزارة التربية والتعليم ما نسمع من ردود فعلها ستحفزنا على ما أسست هذا الموضوع. الموضوع الثاني بالنسبة للمدارس الصيفية تنطلق الأسبوع القادم، الوزارة تستكمل الاستعدادات. الآن بدأنا في الإعلان حتى أنه بعض مديريات التربية تعقد لقاءات مع مدراء المدارس التي ستكون في هذه المراكز. نتحدث عن مراكز تركز على البعد التعليمي. جرت العادة أن الصيف يكون في مخيم صيفي، إحنا سميناها مدرسة صيفية. لماذا؟ لأنه 70% أو 80% من أنشطة هذه المدارس تتركز على مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية لطلبة الصفوف من أول حتى التاسع. أيضا سيكون هناك جانب مرتبط بالفنون والرياضة وما إلى ذلك، أيضا أنشطة اجتماعية، أنشطة ترفيهية. هذه المدارس الصيفية بالتأكيد تنطلق الأسبوع المقبل على مدار شهر كامل. وبالتالي ولي الأمر اللي يشعر أنه ابنه كان عنده فاقد تعليمي ولديه رغبة في تحسين التحصيل، بدلا من أن يركز ابنه أن يرسل ابنه إلى مركز خاص ودروس خصوصي، إحنا نوفر هذه الميزة في قلب المدرسة مع المعلم ذاته الذي يعرف طبيعة هذا الطالب والذي يستطيع أن يقدم له هذه التدخلات التعليمية. الوزارة تعكف يعني بمتابعة شخصية من معالي الوزير على متابعة كل تفاصيل هذا الموضوع اللي كان أعلن عنه قبل فترة. وبالتأكيد هذا الموضوع أيضا إن شاء الله عاما بعد عام يتابع الجميع كيف نجعل منه يعني جزءا أيضا مرشحا للمأسس وأن يكون جزءا أصيلا. يعني الموضوع فاقد التعليم، وأنا بشكرك على إثارة هذا السؤال، هو أيضا من الموضوعات التي تتطلب منا وقفة، تتطلب جهود خاصة. وندرك أنه شهر لا يكفي، لأن الموضوع لن يشمل الطلبة جميعا، بعض الطلبة ظروفهم لم تسمح لهم بالالتحاق. الطاقة الاستيعابية للمخيمات، في حال وجدنا إقبال في التسجيل إحنا مستعدون أيضا لزيادة ما نخطط له من هذه المدارس الصيفية، أقصد التي بين قوسين هي مخيمات كانت في السابق. وبالتالي هذا الموضوع تستكمل الاستعدادات. المطالب أو نعمل من الطلبة أولياء أمور ومتوجه للمدارس التي تتم الإعلان تباعا على صفحات كل مديرية عنها، وإحنا راعينا أن تراعي التجمعات السكانية، بمعنى أنه ألا يكون هناك تجمع سكاني دون وجود مدرسة صيفية، بحيث يلتحق فيه الطلبة القاطنون بذلك التزامن.
1: يعني خطوة جيدة وجميلة.

0: قبل الوزارة في تعزيز هذا الجانب وتعويض الفاقد التعليمي وأن يتم الجمع ما بين الجانب الترفيهي والاجتماعي وكذلك تعزيز التعليم لدى الطلبة؟ كل الشكر لكم السيد صادق الخضور وأنت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. باقي ملفاتنا سنتابعها في نهار جديد، ولكن بعد أن نتوقف مجددا مع موجز الأخبار وصقر دراغمي. صقر، صباح الخير من جديد.
1: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم سيدتي سادتي. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية جنوب مدينة غزة فجر اليوم. تنظم عند الساعة 12 من ظهر اليوم وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأنر والمتواصل ومحاولات إلغاء دورها في قطاع غزة. استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال مساء أمس بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي رام الله استشهاد الرضيع أحمد زيد 4 أشهر مساء أمس بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. إصابة 6 مواطنين بجروح وكدمات جراء اعتداء مستوطنين على المواطنين في خربة أم الخير بمسافة رياض جنوب الخليل فجر اليوم. محافظة القدس تعتبر وضع نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. نادي الأسير يقول إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم ريكيفيت شديد الحراسة داخل سجون الاحتلال وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. السيد الرئيس محمود عباس يبعث برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. ووزارة الصحة اللبنانية توثق استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. منتخب النرويج يحقق مفاجأة من العيار الثقيل حيث أقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. ونختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز. الآن عودة إليك أثار ومتابعة باقي ملفات نهار جديد.
0: شكرا لك صقر. إذن نواصل وإياكم متابعينا ومشاهدينا في جولتنا الصباحية من نهار جديد. وفقا لما وثقته السياحة والأثار فإن الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل في إشارة إلى استهداف ممنهج يطال العديد والكثير من هذه المواقع أيضا تحديدا في بيت لحم، وأقصد هنا برك سليمان وكذلك سباستيا في نابلس والعديد العديد من هذه المواقع من مختلف المحافظات. نبدأ بمتابعة هذه النقطة مع دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير لكم وللسيدات والسادة المتابعين.
0: دكتور، عديد الملفات سنتابعها مع حضرتك بما يتعلق بمؤتمر المانحين وكذلك التحركات الدولية المقبلة بمتابعة ملف الجرائم، لكن يعني قبل قليل محافظ بيت لحم قدم مناشدة للخارجية بضرورة أن تقود حراك دولي على مستوى العالم في سبيل حماية المواقع الأثرية التي تتعرض بشكل ممنهج للسرقة يعني بالعلن من قبل الاحتلال. كيف يمكن أن يتم يعني تكثيف الجهود أكثر وأكثر في سبيل الحفاظ على هذه المواقع الأثرية؟
2: يعني في واقع الأمر بالنسبة للمواقع الأثرية الفلسطينية هي جزء طبعا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة إن كان في الضفة الغربية ما فيها القدس أو في قطاع غزة، وهناك برنامج متكامل من العمل من أجل الحفاظ على التراث المادي وغير المادي الفلسطيني، المادي بمعنى مناطق التراث وكل الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنه أينما وليت وجهك في الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض تراث عالمي وتاريخي، ونحن حتى الآن سجلنا أكثر من 4 مواقع على لوائح التراث العالمي بما فيها المهددة بالخطر، ونحن على أبواب تسجيل سباستيا على لجنة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وهذا سيحصل في 19 إلى 29 من هذا الشهر في كوريا الجنوبية. الحراك مستمر حقيقة الفلسطيني من أجل الحفاظ على مواقع التراث. وزيرة الخارجية ما زالت في باريس، وهي تلتقي بالمنظمة الأممية، تلتقي بأمينها العام، مدير العام، وكل أجسام هذه المنظمة من أجل فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتحميل هذه المنظمة كذلك مسؤولية العمل على الحفاظ على مناطق التراث، لأنه إسرائيل تقوم بسرقة الأراضي الفلسطينية تحت مسميات عديدة، يعني جزء منها سرقة أماكن التراث الفلسطيني إلى جانب الضم والاستيطان التوسعي الذي نراه في كل مكان. لذلك الحراك مستمر والحراك دائم، نحن لا نترك منصة عالمية إلا ونطرق باب التراث وسرقة التراث الوطني الفلسطيني وأراضي دولة فلسطين التي تحاول إسرائيل من خلال حسم الصراع، كما قال الوزير المتطرف سموتريتش، يعتقد بأنه كلما سيطروا على أراضي أكثر وكأنها أصبحت أملاك إسرائيلية بشكل أو بآخر. هذا كلام مرفوض دوليا، هذا الكلام لأنه رفض فلسطينيا ولا يمكن أن يكون واقعا أو يصبح واقعا في أي شكل من الأشكال.
0: دكتور، سرقة المواقع الأثرية الأمر لا يتوقف عند هذه الحدود، الاحتلال يمعن في سرقة أرواح شبابنا وأبنائنا أطفالنا. بالأمس رضيع بكل سهولة لدى يعني هذه العصابات، يستشهد أمام ذويه وهم بطريقهم للعلاج، وطفل آخر يرتقي وهو على سطح منزله أثناء اقتحام مخيم قلنديا. يعني أين العالم عن كل هذه الجرائم؟ وهل يعقل أن يستمر هذا المسلسل في قتل أطفالنا وأبنائنا بهذا الشكل؟
2: هو من ناحية لا يعقل طبعا، لا شيء، لا يوجد عقل يعني يقبل أن يتم استهداف طفل، لا يمكن، لا يوجد إلا المجرمين القتلة والمتوحشين الذين يستطيعون أن يذهبوا بهذا الإجرام. الحراك الفلسطيني واضح، يعني تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير يتحدث عن الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين. تقرير الأمين العام للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة وضعت جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتباره أنه يتعمد قتل الأطفال الفلسطينيين، وهذا كله يؤسس لأرضية كبيرة داخل المحاكم الدولية وداخل القضاء الدولي والقضاء الثنائي في بعض الدول من أجل جلب هؤلاء المجرمين إلى العدالة الدولية ومن أجل محاسبتهم بشكل كبير. نحن مستمرون، نعم إسرائيل أداة قتل، تقتل الأطفال، أكثر من 22 ألف طفل شهيد في قطاع غزة، في الضفة الغربية أكثر من 100 طفل تم قتلهم بدم بارد متعمد من إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. هذه المعلومات هي على طاولة المجتمع الدولي، هي طاولة مجلس الأمن، على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها. مجلس حقوق الإنسان ما زال مستمرا في أعماله، ونحن لنا بشكل يومي أو أكثر مداخلة أمام المجتمع الدولي من أجل أولئك الذين يدعوا أنهم لم يسمعوا من فلسطين، لنسمعهم مدى الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومدى الاستكانة الدولية وعدم أخذ الفعل الجدي الكبير الدولي من أجل حماية الأطفال الفلسطينيين.
0: في موضوع آخر دكتور عمر، فيما يتعلق بهذه المواقف الدولية الداعمة، وماذا عن آخر التحضيرات لمؤتمر المانحين الذي سيعقد قريبا؟
2: يعني المؤتمر سيعقد كما تابعتم في 13 من هذا الشهر. دولة رئيس الوزراء هو طبعا رئيس وفد دولة فلسطين الذي سيتواجد في بروكسل في هذا الاجتماع الهام الذي سوف تحضره عديد الدول التي تفوق عددها أكثر من ربما 70 جهة دولية على الأقل سوف تحضر إلى جانب دول كبيرة. بشكل عام التحضيرات هي عندما دولة فلسطين قامت بوضع أولوياتها في المرحلة القادمة من أجل طبعا تخفيف ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، في نفس الوقت أن يتم كذلك تخفيف المعاناة والإجرام الذي يتعرض له أبناء شعبنا في الضفة الغربية وكل هذه المعيقات التي ترتكبها إسرائيل كجزء من حرب إبادتها أن يتم تفكيكها بما فيها الشق الاقتصادي والمالي الذي تحاول من خلاله إسرائيل أن تقوض الحكومة الفلسطينية وتقوض الوجود الفلسطيني والبقاء والصمود الفلسطيني. الاستعدادات على قدم وساق. هناك كان هناك عديد من اللقاءات مع مفوضية المتوسط شويكا وهي التي سوف تترأس هذه الاجتماعات وكذلك بحضور وزير خارجية الاتحاد الأوروبي وسيكون هناك عديد من اللقاءات الأخرى في بروكسل وغيرها من الأماكن من أجل استمرار الحراك الذي تحدثنا عنه من أجل فضح وتوضيح للمجتمع الدولي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مستويات كافة بما فيها المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجريمة الكبرى السياسية المتوقعة والواضحة للعيان وهي جريمة الاستيطان الاستعماري والضم والإجرام الذي نراه بشكل يومي على حافة الانتخابات الإسرائيلية التي نتوقع من إسرائيل المزيد من القتل والدمار والاستيطان والسرقة الأراضي وغيرها ونحن ما زلنا نواجه كل هذه السياسات بشكل يومي.
0: نعم كل شكر لك دكتور عمر عبد الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. في قراءة لهذا الخبر وفقا للقناة 13 الإسرائيلية قالت إن الولايات المتحدة تعتزم طرح سلسلة مطالب على إسرائيل في ظل تزايد القلق الأمريكي من التطورات الأمنية والإنسانية في الضفة. وفقا لهذه القناة تنظر الإدارة الأمريكية بقلق بالغ إلى الأوضاع في الضفة لا سيما الارتفاع فيما تصفه بالجريمة القومية التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين إلى جانب التقارير المتكررة بشأن أعمال عنف يرتكبها جنود إسرائيليون. وأضافت أن واشنطن تعتزم مطالبة إسرائيل بتقديم إجابات واضحة وتقارير مفصلة بشأن الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون والجيش لمواجهة هذه الحوادث انطلاقا من قناعة أمريكية بأن الوضع الحالي يستدعي رقابة ومتابعة أكثر تشددا. بحسب هذه القناة فإن هذه المطالب الأمريكية تشمل أيضا تقليص عدد الحواجز العسكرية في الضفة وكذلك اتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين فضلا عن تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية في إطار مساع أمريكية لدعم استقرارها ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع بشكل عام. إذن نتواصل معكم في نهار جديد وتعقيبا حول هذه المطالب نتحدث إلى مدير مركز المساواة في الداخل السيد جعفر فرح. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: أمام إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جرائمه وتضييقاته على كافة المستويات السياسية الاقتصادية وإمعان في جرائم القتل المتواصلة وفقا للقناة 13 التي ورد عنها حول العديد من مطالب أمريكية ومن حكومة نتنياهو بإثارة عدة ملفات من بينها عنف المستوطنين وكذلك جنود الاحتلال وأيضا فيما يتعلق بضرورة تحويل أموال المقاصة.
3: هناك قلق دولي من ما يحدث في الشرق الأوسط بشكل عام والمجتمع الدولي يعي أن يعني القضية الأساسية في الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية وأن ما حدث في غزة أدى إلى انهيار كل النظام العالمي الذي فرض على الشرق الأوسط خلال سنوات طويلة واضطر المجتمع الدولي واضطر في الأساس الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة أن تقوم بخطوات عسكرية كلفتها المليارات عمليا وهذا يضطر الولايات المتحدة إلى التفكير مجددا وبالذات يعني المنظومة الحالية حول دونالد ترامب أن يفكر مجددا في معادلة بناء لا نستطيع أن نسميها سلام ولكن يعني نوع من إدارة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وهناك وعي أنه ما يحدث في الضفة سيؤثر على الأردن سيؤثر على كل المنطقة المجاورة وهناك حوار يعني عادة هناك تأثير كبير للوبي الإسرائيلي على السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة الداخلية الأمريكية. ولكن في الفترة الأخيرة خصوصا يعني بعد وقف إطلاق النار مع إيران نرى أن هناك تحركات عربية تعيد تقييم ما يحدث في المنطقة، وهناك مصالح عربية مختلفة تتحاور مع النظام الأمريكي الحالي وتحاول شرح ما يحدث في المنطقة للقيادة الأمريكية الحالية. لا أعتقد أن هناك سيكون هناك تغيير جذري في السياسة الأمريكية، يعني لا أعتقد أن السياسة الخارجية الأمريكية ستؤيد إقامة دولة فلسطينية أو الاعتراف في القدس، هذا لن يحدث. ولكن كل ما قربنا لشهر 11 والانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة سنشهد محاولات لتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، مناطق لها تأثير على ما يحدث في الولايات المتحدة. مهم نتذكر كمان احنا نحكي على فترة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة وكل الألعاب الرياضية وكرة القدم. الآن هناك اهتمام في الأساس سألعاب كرة القدم ودعم الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي دخل إلى مصاريف لم تكن مخططة، وهناك دول في منطقة الشرق الأوسط التي كانت على استعداد لدعم الاقتصاد الأمريكي بمراحل معينة، والآن هي تتحفظ مما حدث خلال السنة الأخيرة في المنطقة وتريد نوع من إدارة الصراع بشكل أقل عنيف. لا نتحدث عن أنه يعني الولايات المتحدة ستجبر إسرائيل على الانسحاب أو عدم بناء مستوطنات، ولكن ما يحدث بشكل يومي والصور التي تخرج من الضفة وأيضا من غزة، ولكن في الأساس بالفترة الأخيرة من الضفة حول الاعتداءات المستوطنين والجيش الاحتلال تقلق جزء على الأقل من القيادة الأمريكية الحالية.
0: نعم، الآن ماذا على صعيد الجرائم المتواصلة في الداخل؟ جريمة القتل المستفحلة الآن إلى متى؟ يعني لا سؤال عن الأسباب لأنها باتت واضحة ومنذ فترة طويلة، لكن كيف يمكن معالجتها تفاديها؟ يعني العمل قدر الإمكان على الحد من انتشارها داخل المجتمع العربي.
3: خلق حالة الفوضى وتيئيس الناس في الداخل هو مشروع للحكومة الحالية، ويعني كل الحكومات الإسرائيلية هي تريد مجتمع فلسطيني في الداخل، مجتمع فلسطيني ضعيف يدافع عن نفسه يدافع عن وجوده كل الوقت ولا يستطيع أن يبني تصور مستقبلي للمنطقة ولوجوده. نحن يعني خضنا معارك مثل معركة الحكم العسكري وتثبيت الهويات ومعارك أخرى خلال 78-79 سنة، والآن نحن يعني وصلنا إلى بالذات يعني بعد القائمة المشتركة عام 2015 وصلنا لتحول إلى قوة سياسية مهمة، ويعني بالذات يعني ما حدث بين 92-95 ودورنا في يعني بداية الحوار الفلسطيني الإسرائيلي بحينه وبداية الانسحاب الإسرائيلي لاحقا من غزة، كان هناك وضوح أنه في دور مركزي للمجتمع الفلسطيني في الداخل، وهناك من يريد إضعاف هذا الدور، وهذا إضعاف هذا الدور يعني نعتقد بكثير من الحالات أنه فقط داخل معسكر اليمين الحكومي، مش صحيح. يعني كان أيضا معسكر المعارضة لا يريد مجتمع فلسطيني قوي منظم يستطيع أن يعرض على المجتمع اليهودي بديل للجيتو وبديل لهذا المعاداة لمنطقة الشرق الأوسط، المعاداة للشعب الفلسطيني. فنحن نشهد محاولات لتيئيس المجتمع الفلسطيني أو من خلال هدم المنازل بالنقب مثلا وبمصمص وعشفعمر وطمرة مؤخرا، أو من خلال نشر الإرهاب المنظم. يعني هي عصابات إجرام، ولكن هاي عصابات إجرام منظمة تحصل على سلاحها من معسكرات الجيش الإسرائيلي وتحصل على حماية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك. هم يريدون مجتمع فلسطيني ضعيف الداخل يائس يهجر نفسه يرسل أبنائه إلى خارج البلاد وينصحهم في عدم العودة إلى البلاد، بدهم تهجيرنا وتيئيسنا ولكي لا نشارك أيضا في الانتخابات البرلمانية القادمة. هناك جهد مركز، جهد تقوم فيه يعني هو منظم من قبل جمعيات الاستيطان. يعني نحن كان هناك فحص على سبيل المثال حول الحملة اللي قادتها ضد بدو النقب، بدو عرب النقب، واتضح أن هناك أربع جمعيات للمستوطنين في الضفة اللي هي تقود حملة التحريض على عرب النقب. فهناك جهد منظم يبدأ من الثينك تانكس، من مجموعات التخطيط في داخل المستوطنات في الضفة، من مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، ويصل إلى كل المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وأيضا إلى الأحزاب السياسية. مواجهته تتطلب أولا تنظيم المجتمع الفلسطيني بشكل أفضل في الداخل، وثانيا إعادة الأمل للناس، يعني إعادة الأمل للناس، ويعني بذل كل ما ممكن أن نقوم فيه لإسقاط هذه الحكومة، وطرح أيضا مشروع سياسي بديل أيضا لل يعني للمجتمع الفلسطيني في الداخل، للشعب الفلسطيني بشكل عام، وأيضا لليهود. يعني نحن لا نستطيع أن نستمر لمئات السنوات أن نعيش بهذا الشكل من احتلال ومعاداة لكل منطقة الشرق الأوسط، وهي هاي السياسة التي تتبعها وتصوغ لها أغلبية الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية.
0: كل الشكر لك سيد جعفر فرح، مدير مركز المساواة في الداخل. نبقى على متابعة موضوع هذه الجرائم الممنهجة مع الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير دكتور.
4: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا بك دكتور. مسلسل الجرائم، بل دعنا يعني نقول مسلسل السرقة الممنهجة، سرقة أرواح الناس، سرقة كذلك أموال المقاصة، سرقة المواقع الأثرية، سرقة كل ما يخص الفلسطينيين فعليا على مرأة ومسمع العالم. كيف يتم متابعة هذا الملف على كل المستويات الدولية، وإلى متى فعليا سيبقى العالم متفرجا على هذه الجرائم؟ والعنوان الأبرز لهذا اليوم هو استهداف الأطفال، وبتأكيد تابعت دكتور كيف ارتقى طفل رضيع وهو في طريقه للعلاج، وطفل آخر يرتقي من وهو متواجد على سطح منزله في قلنديا.
4: يعني ما تفضلت فيه قبل قليل هو منهج السرقة، هو الذي يعني حكم قيام هذه الدولة وهذا الكيان أساسا، قام على السرقة وعلى نفي الشعب الأصلي اللي موجود على هذه الأرض، نفيه من حيث الهوية ومن حيث الوجود ومن حيث أيضا التشكيل الديموغرافي الذي يعني امتد لآلاف السنين. وبالتالي لا ينبغي أن يكون لدينا أي غرابة أو استهجان من السلوك اللي اليوم نشوفه خاصة مع إرهاب المستوطنين المنظم، اللي هو برعاية الرسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي العالم يعني لم يعد متفرجا كما كان في السابق ولا مباليا. صحيح اليوم العالم يتحرك بآليات محددة ومعروفة، لكنها إلى حد ما يعني مشلولة، لأن النظام الدولي مشلول وغير قادر على النهوض بمهامه ومسؤولياته لكبح جماح هذا التطرف، ليس فقط في فلسطين وإنما أيضا هذا النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير في العديد من البلدان والقضايا التي تهم الشعوب وفي مطلعتها الشعب الفلسطيني. وواضح تماما أن هذه الإدارة الأمريكية هي ذاهبة بالمضي قدما في تهميش المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، وهناك محاولة لخلق بديل موازي للأمم المتحدة أمام هذه الصورة الدولية. بالتأكيد اليمين القومي والديني الإسرائيلي اللي عم نشوف اليوم تجليات أعماله المتواصلة. السؤال الرئيسي، هل نستطيع وهل العالم قادر على إيقاف هذا التطرف وهذه الفاشية الجديدة؟ نعم، العالم يستطيع ذلك، وأنا أعتقد أنه ما يجري اليوم من تطورات وخاصة في الوضع في الداخل وفي إسرائيل هو يعني عم يحمل متغيرات مهمة، وخاصة الانتخابات القادمة في إسرائيل اللي يتحدث عنها قبل قليل الأخ جعفر. هناك تحول، وهذا التحول من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في إطار أيضا تغييرات الجارية داخل المجتمع الإسرائيلي. وأيضا نحن أمام متغيرات أخرى قادمة، وفي مقدمتها الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر القادم.
0: نعم.
4: المهم تفضلي.
0: دكتور، عند هذه النقطة التي أثرتها، تتحدث عن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ستكون في نوفمبر، هل تعتقد يعني ممكن أن تشكل نقطة مفصلية في انعكاسات على الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي إشارة أيضا إلى مطالب أمريكية بالأمس جرى الحديث عنها، مطالب أمريكية من حكومة نتنياهو تتضمن وقف عنف المستوطنين وإرهاب جنود الاحتلال وكذلك ضرورة تحويل أموال المقاصة، هل تعتقد بأن هذه المتغيرات ستخلق فعلا نوعا من التغيير في المنطقة؟
4: شوف، هاي المطالب الأمريكية، وإن طبعا إن صحت، خلينا أقول صحت، ليس فقط إن هي مطلب ولا مطلب غير صحيح ولا غير صحيح، إن صحت بمعنى آخر إن الإدارة الأمريكية سوف تستمر في التمسك فيها والضغط على نتنياهو وحكومته للمضي قدما في تحقيقها. أنا أعتقد أنه هذه هي بسبب الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الموضوع الفلسطيني وأثره على الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة، وأيضا الاتجاهات الواضحة تماما في التصويت داخل الولايات المتحدة الأمريكية للحزب الجمهوري، هو الذي يدفع الإدارة الأمريكية اليوم للضغط على نتنياهو أو الإعلان أو عن هذه الخطوات أو الطلب من حكومة نتنياهو لتحقيقها. لكن كمان بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه نتنياهو مقبل على انتخابات في أكتوبر القادم قبل الانتخابات الأمريكية، وهو أيضا بحكم سياسته هو بحاجة إلى حتى يستمر في سياسة هذا التصعيد العدواني تجاه الشعب الفلسطيني، لأنه يعني يعتبرها ورقة رابحة لكسب معسكر اليمين القومي والديني المتطرف في إسرائيل والحفاظ على قوته. ولذلك هذا بيتطلب كما قلت قبل كل شيء أيضا العمل داخل المجتمع الأمريكي مع كل قوى التأثير، أيضا في العلاقة والحوار مع الإدارة الأمريكية، لأنه كلما زاد الضغط والتأثير كلما أيضا يعني هون كان في هناك أفاق لسقوط الحماية والرعاية الأمريكية عن نتنياهو وحكومته.
0: كل الشكر لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، على كل هذه الإيضاحات. إلى موضوع آخر، ما يتعلق ببرنامج يبوس الذي أطلقته وزارة المالية، وهنالك عدة تفاصيل جديدة سنتحدث فيها ومع السيد مراد عمر وهو مدير برنامج يبوس في وزارة المالية. سيد مراد، صباح الخير.
5: يسعد صباحك. صباح الخير.
0: بداية، هذا البرنامج استهدف عدة يعني موظفين في عدد من القطاعات، نتحدث عن محافظة القدس وشؤون القدس وكذلك الدفاع المدني والضابطة الجمركية. بداية، تفاصيل حول حجم المشاركة من قبل الموظفين الذين يعملون في هذه الجهات.
5: نعم، في البداية صباح الخير. بخصوص تطبيق يبوس، احنا اليوم اطلقنا العينة التجريبية او المرحلة التجريبية للمؤسسات تفضلت فيهم. وصلت عندنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19 ألف تقريبا تحميل للتطبيق، وإن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أوريدو وشركة بالتل.
0: نعم، يعني إذا سيتم من إشراك شركتي أوريدو وجوال ضمن الخدمات التي تقدمها برنامج يبوس في هذا الإطار. ذكرت بأن نسبة المشاركة من قبل هذه الشريحة من الموظفين بداية وصلت ل 70%، هنالك 30% لم تسجل في التطبيق، ما هي توقعاتك بهذا الخصوص ودعوة لضرورة أيضا المشاركة في تحميل هذا التطبيق والتسجيل فيه لمن لم يشارك حتى هذه اللحظة؟
5: صحيح. هلا كنت تعرف انه التسجيل في التطبيق هو تسجيل اختياري مش اجباري، على هذا الاساس بيقدر الموظف انه يسجل ولا لا. هسه نيجي نحكي عن 30% اللي ضلوا، يعني توقعات حسب المسح اللي عملناه مع الموظفين، في جزء منهم ما له مستحقات. يعني لما كان ينزل الراتب بوزارة المالية هو كان من ضمن الحد الأدنى. في نسبة منهم بحاجة إلى بعض المعلومات أو تعبئة بعض المعلومات مثل تغيير

0: هويه او اجراءات قيام بتغيير الهويه لانه لها تقريبا فوق العشر سنوات. وفي جزء زي ما حكينا بالبدايه انه هم مش حابين يستفيدوا ممكن من التطبيق او يعني لانه اختياري كمان. ما رحنا هون بنحكي عن تطبيق اختياري.
1: نعم هذا تطبيق اختياري. بما انه يعني هنالك تجربه تجريبيه في هذا الموضوع، هل لمستم هنالك بعض الخلل الفني، ابرز التحديات فعليا التي واجهتكم او واجهت عدد او شريحه من الموظفين تحديدا في عمليه التسجيل او تحميل التطبيق مثلا؟
0: هي المشاكل احنا حكيت ممكن تكون تكاد لا تذكر، ولكن انه كانت تظهر بعض الرسائل خلينا نحكي في اثناء التسجيل ممكن تكون غير واضحة للمستخدم النهائي، ولكن كأخطاء أنه تذكر بالتطبيق يعني ما كان هناك أخطاء يعني خلينا نحكي. وإحنا إن شاء الله كمان اليوم أو بكرة إن شاء الله رح يكون في عنا اللي هو إصدار جديد للتطبيق بالتحسينات اللي طلبها المستخدمين. يعني إحنا عملنا أكثر من مرة زيارات ميدانية للأربع مؤسسات بالإضافة للاتصالات الهاتفية مع الموظفين المستفيدين من التطبيق. أخذنا التغذية الراجعة منهم، درسنا هاي التغذية الراجعة فعملنا عكس لها على التطبيق، بحيث أنه خلال اليومين القادمين إن شاء الله رح يكون في عنا إصدار جديد بجميع التوصيات والتحسينات اللي اقترحها إخواننا وزملائنا الموظفين.
1: نعم يعني إذا خلال يومين سيتم إصدار نسخة جديدة. التحسينات التي تتحدث عنها هل من الممكن أن تشمل مثلا يعني بعض الإجراءات التحصينية لمنع الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني مثلا؟
0: لا، هاي كانت من الأساسيات قبل إطلاق التطبيق أنها تكون موجودة، فاستخدمنا يعني حكينا عنه بالبداية أو قبل أنه استخدمنا له برنامج أو تطبيق الاي دي بلس اللي هو الهوية الرقمية المالية بالإضافة إلى إخضاع التطبيق لعدة فحوصات أمنية. فهي كانت نقطة أساسية ما يعني ما بنصبر عليها زي ما بيحكوا إنه لبعد الإطلاق، فكانت هاي نقطة أساسية عملنا عليها من البداية.
1: نعم، فيما يتعلق بإشراك جوال أريده يعني ما الخطوة القادمة؟ هل هنالك توجه لإشراك قطاعات أخرى أو شركات أخرى إلى غير يعني إلى جانبها يعني هذه الشركات؟
0: يعني أختي إحنا اليوم تقريبا في الأسبوع الثاني من الفترة التجريبية وتم إضافة شركتين بحجم شركة جوال وشركة أريده. إحنا بنعمل على مدار الساعة على أساس إضافة جميع خلينا نحكي الشركات والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الحكومية والوزارات اللي بتقدم خدمات للموظف الحكومي على أساس أنه تكون موزعة على أو الكل موظف الحكوميين أنهم يستفيدوا من هاي الخدمات. بعد جوال أريده رح يكون في عنا كمان فترة قريبة بعض المؤسسات الحكومية، ورح يكون في عنا هيئات محلية وبلدية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني تأكيدا على هذه النقطة مرة أخرى دكتور، يعني قبل الانتهاء من هذا الحديث يعني التأكيد على موضوع 500 شيكل هي ستخصم من المستحقات لربما يعني هذا حسب الإمكانيات والظروف، هل باعتقادك هذا المبلغ كافي حتى يعني يتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب؟
0: لا، بس نركز على بعض على موضوعين. الموضوع الأول اللي حكينا التسجيل اختياري، هي أول نقطة لازم نحكي فيها. وموضوع 500 شيكل إنه كفاية أو مش كفاية وإنها من المستحقات، هي من المستحقات الموظفين مش من الراتب، نأكد عليها كمان مرة.
1: من المستحقات
0: التسجيل اختياري وفيش عمولة على أي موظف. يعني هدول الثلاث نقاط دائما بحب أركز عليهم، إنه لا عمولة على الموظف. الموظف بيجي بيحكي إنه أنا بدي أدفع بس بدي أدفع عمولي، ما في عمولي ولا على أي موظف. بما يخص 500 شيكل يعني إحنا 500 شيكل يتتناسب حاليا خلينا نحكي مع الخدمات الموجودة وفق الإمكانيات الموجودة. يعني إحنا في النهاية صح إنه بتحكوا إنه 500 شيكل مستحقات، ولكن لو يعني إنه هم خلينا نحكي مش 500 شيكل موجودين فعليا كاش مع المالي ودفعتهم للموظفين، هم عبارة عن آلية التقاص أو اللي هي النقاط اللي حكى عنها معالي وزير المالية. في النهاية إنه حجم الخدمات طبيعة الخدمات اللي راح تكون موجودة أكيد إنه راح يصير في عنا دراسة لعدد النقاط أو عدد أو اللي هي الكاش أو سوري الفلوس اللي راح تنحط بالتطبيق أو بالمحفظة، فراح يكون في

0: دراسة لهذا الموضوع. طبعا أكيد لما نيجي نحكي تنظيف خدمة مثلا خدمة ترخيص السيارة، أقل ترخيص سيارة 670 شيكل،
1: صحيح.
0: فمش رح نحكي أنه 500 شيكل، لا، ورح يكون في دراسة للموضوع.
1: نعم بالتأكيد، يعني تبقى لنا متابعة معكم حول إطلاق هذا البرنامج. هل من سقف زمني محدد حتى يتم إشراك كافة الموظفين من جميع المؤسسات؟
0: يعني من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن احنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى، خلال أيام إن شاء الله رح يكون في عنا المرحلة الثانية. رح نظل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من استفادة من خدمات الموجودة في التطبيق.
1: كل الشكر لك دكتور على كل هذه المعلومات، الدكتور مراد عمر وهو مدير برنامج يبوس في وزارة المالية، شكرا لك. إلى ملفنا الأخير، قمة برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة تؤكد أن القضية الفلسطينية مفتاح استقرار المنطقة. تفاصيل أوفى نتابعها في تقرير الزميل نديم عبدو.
2: في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة استضاف مجلس النواب المصري أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية، وأكد النائب المصري محمد أبو العنين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وشدد أبو العنين على أن القضية الفلسطينية يجب أن تظل في صدارة أولويات الجمعية باعتبارها مفتاحا رئيسا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وإحياء فرص السلام وبناء الثقة بين شعوب المنطقة، مؤكدا أن السلام سيظل مرهونا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
3: خلص النزاع كله هو النزاع العربي الإسرائيلي، هو النزاع القضية الفلسطينية اللي احنا كان لينا عندنا فيها خطوط حمراء واضحة المعالم. ما حدش دلوقتي قابل الحرب ولا النزاع ولا القتل ولا الدمار، لكن بنتكلم على حل الدولتين هو الحل الوحيد.
2: وأكدت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط استمرار التزامها بدعم الحوار والسلام والتنمية في منطقة المتوسط.
1: وإلى هنا ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، وكنا معكم عبر أثير صوت فلسطين وكذلك من خلال قناة فلسطين مباشر. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. شهيدان جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة. وقفة احتجاجية ظهر اليوم في دير البلح رفضا لمحاولة إلغاء دور الأونروا في قطاع غزة. رئيس الوزراء يجري جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأها من تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية جنوب مدينة غزة فجر اليوم. وكان قد استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء أمس بعد قصف للاحتلال في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. قال رئيس بلدية دير البلح أبو سمرة خليل أبو سمرة إن البلدية تقدم الخدمات لأربعمائة ألف مواطن في دير البلح، بينهم ثلاثمائة ألف نازح يواجهون أوضاعا صعبة جدا في ظل عدم وجود أي مقومات للحياة.
1: وضع في دير البلح وضع كارثي، وحال دير البلح كحال قطاع غزة بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص دير البلح اليوم ليس دير البلح كالسابق. دير البلح يوجد بها 300 ألف نازح وعدد سكانها 100 ألف تقريبا، أي ما يقارب 400 ألف. تقدم بلدية دير البلح بالشكل اليومي خدمات لهؤلاء 400 ألف، ولكن لا يوجد أي مقومات حياة في قطاع غزة وفي دير البلح بالتحديد. فالمنظومة الصحية تنهار، المنظومة الصرف الصحي والمياه في بلدية دير البلح تنهار بسبب عدم وجود الزيوت والمعدات والآليات للحفظ للعمل في البنية التحتية المدمرة أساسا من بداية الحرب ومن قبل الحرب. المستشفيات الميدانية موجودة في دير البلح وموجودة في المحافظة الوسطى، ولكن لا تكفي، وإن كانت هناك موجودة فلا يسمح الاحتلال لدخول المواد المطلوبة هذه المستشفيات ولهذه النقاط الطبية.
0: تنظم عند الساعة 12 من ظهر اليوم وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا المتواصل ومحاولة إلغاء دورها في قطاع غزة. وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح أشرف الغفاري لإذاعتنا إن هذه الوقفة تأتي استكمالا لخطوات سابقة، تأكيدا على دور الوكالة ووجودها طالما الاحتلال موجود، وأن دورها لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، كون الأونروا هي الشاهد على نكبة شعبنا.
2: موضوع المؤامرة على وكالة الغوث ليس حديثا، بل هو من فترة طويلة، لأن وكالة الغوث تقدم العديد من الخدمات الإنسانية في المجالات الصحية والمجالات التعليمية والمجالات الإغاثية، وبناء عليه هذه المعادلة أتت لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، ظنا منهم واهمين أننا سنفكر في أمور أخرى منها الهجرة التي لا ولن تكون بحكم صمود شعبنا الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثاني، موضوع وكالة الغوث الدولية هي الشاهد الرئيسي والأساسي على النخبة الفلسطينية منذ العام 1948. فوكالة الغوث الدولية موجودة طالما هناك احتلال، ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0: في محافظات الضفة استشهد مساء أمس الطفل وليد نضال أبو سنيني 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي رام الله استشهد الرضيع أحمد زيد 4 أشهر مساء أمس بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري مقام على مدخل قرية دير عمار غرب المدينة. وقال عرفة زيد عم الشهيد الرضيع أحمد زيد إن الاحتلال منع مركبة الإسعاف التي تحمل الرضيع أحمد من المرور عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله رغم معاناته من وعكة صحية في الحلق ما أدى إلى استشهاده داخل مركبة الإسعاف. في الخليل أصيب 6 مواطنين فجر اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافة ريطة. اعتبرت محافظة القدس وضع نتنياهو لحجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض. في ملف الأسرى كشف إلياس أبو صفية نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية أن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة، مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب حيث يتعرض لتعذيب مستمر وتم الاعتداء عليه وضربه بمطرقة حديدية ما تسبب بكسور في أنحاء جسده وفق ما نقل المحامي ناصر عودي الذي زاره قبل أيام.
3: قبل تقريبا 3 أيام تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي ونقل لنا أخبار يعني قاسية جدا ومؤلمة عن وضع والدي الصحي والنفسي الذي طبعا يمر به الآن والدي من تعذيب بشكل وبأساليب يعني صعبة قاسية كارثية لا تليق بالبشر، ظروف مأساوية حيث أنه تم الاعتداء على والدي وضربه بواسطة مطرقة حديدية مما أدى إلى تكسير أجزاء من جسده، وعندما التقى محامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتحدث أو يتكلم ولم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي بشكل متوازن، وكان يعني عدة مرات كان سيفقد الوعي بسبب الألم وبسبب إجراءات التعذيب القاسية بحق والدي في داخل السجن.
0: بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وعرب سيادته عن خالص تهنيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية. وأكد السيد الرئيس أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء، وقال محافظ بيت لحم محمد أبو علي إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم وستشمل بركة سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال إلى جانب جولة ميدانية في عدة مناطق مستهدفة في المدينة.
4: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برق سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار، وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. سيضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
0: وثقت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4304 لبنانيين وإصابة 12203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وفي وقت سابق أمس قصف طيران الاحتلال بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة الطيري. حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: شهيدان جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، وقفة احتجاجية ظهر اليوم في دير البلح رفضا لمحاولة إلغاء دور الأونروا في قطاع غزة. رئيس الوزراء يجري جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. هذه تحية الختام، تحية صقر درغم، دمتم دائما في حفظ الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هذه الزيتون وشجرة الزيتون استلمناها خضرة ورح تبقى خضرة، وإحنا على هذه الأرض إلى الأزل إن شاء الله لن نرحل عن هذه الأرض.
1: أنا من أرض بلدك شو إلك عندي؟ قال ممنوع. كل لا مش ممنوع أجي على أرضي، أنا مش ممنوع، بدي أجي على أرضي وكل يوم.

الشعب متجذر في أرضه ولا بد أن يبقى فيها، ولكن هم القادمون، هم المحتلون، لا بد أن يخرجوا في يوم من الأيام إن شاء الله.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. يوم جديد إن شاء الله يتجدد معه الأمل والثقة بالله مستمعينا، وإن شاء الله تكون بداية نهار جميلة عليكم كلكم، وإن شاء الله أن تحققوا أهدافكم من هذا اليوم. يوم جديد بطل علينا الاثنين السادس من تموز للعام 2026. تسمعونا على صوت فلسطين على 90.7 100.1 فأما موجاتنا الرئيسية العامة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. أيضا بتتابعونا على السوشيال ميديا مستمعين على إذاعة صوت فلسطين VOP على واتساب وتليجرام لحتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول من خلال قنواتنا. كمان بتشوفونا على التلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. اليوم مستمعينا حلقتنا ومشوارنا الصباحي لعند الساعة 11 راح نكون مع العديد من الفقرات المنوعة. في أولى محطاتنا، كيف تتعامل الأسرة لدعم أحد أفرادها من ذوي الإعاقة؟ راح تكون معنا دكتورة نانسي الطويل أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية للحديث عن هذا الموضوع. وفي الصحة الجسدية راح نحكي عن الانزلاق الغضروفي في الظهر بين الوقاية والعلاج، وأيضا ضمن خطواته التهويدية لمحافظة الخليل، الاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. وأيضا في الإجراءات التهويدية في محافظة القدس ووضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث في مطار القدس الدولي، يكرس مشروع الضم ويستهدف هوية المدينة. وسنتحدث مستمعينا في الفترة الصباحية مع الشرطة عن إزالة البسطات والتعديات بين تنفيذ القانون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفي محطتنا الثقافية، ومؤسسة قامات تطلق برنامجها الجديد أثر الذي يوثق سير ملهمة وشخصيات استثنائية. وفي فقرتنا من قطاع غزة، نقص الزيوت وقطاع الغيار للمولدات الكهربائية تفاقم أزمة المياه في دير البلح. وأيضا في قطاع غزة، وقفة احتجاجية للقرارات التي تستهدف تصفية الأونروا وبرامجها الخدماتية في غزة. في بداية الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، وأيضا جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم، أسعدتم صباحا مجددا ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. وإلى أولى محطاتنا في أحوال الطقس لهذا اليوم، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. ومع درجات الحرارة المتوقعة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات الوطن، في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 29 درجة والصغرى 19، في رام الله 28-18، في نابلس 30-20، وفي جنين 33-22، في طوباس العظمى نهارا 34 والصغرى ليلا 23، في الخليل 28-18، في أريحة 39-28، في الأغوار الشمالية العظمى نهارا 37 والصغرى ليلا 26، في بيت لحم 29-19، طول كرم وقلقيلية 31-22، وفي سلفيت 29-19، غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح 31 العظمى نهارا والصغرى ليلا 22. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

في أسعار صرف العملات لهذا الصباح يصرف الدولار بثلاثة شيكل فقط، والدينار الأردني بأربع شيكل وثلاثة وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شيكل وثلاثة وأربعين أجورة. جرام الذهب عالميا ب $133 وأونصة الذهب ب $4148.

وفي تحديثنا الأول لمستمعينا على أحوال الطرق بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد أزمة، بوابة عطار القديمة مغلقة، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله أيضا،

وحاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، عناتا أزمة باتجاه الشمال. الانتقال إلى محافظات الجنوب، النشاش مغلق، راس الجورة مغلقة للخارج، وللداخل سالك، وجسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. أخيرا في محافظات شمال، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، أمتين تفتيش للخارج، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. إذا مستمعينا، كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن أحوال الطرق قد تتغير في أي لحظة.

متواصلين معكم مستمعينا في الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى الخبر الرياضي، والنرويج تحقق المفاجأة وتقصي البرازيل مبكرا من كأس العالم. في التفاصيل، حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور الـ16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. منتخب الفايكنج بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفي بلاده حسم اللقاء بجدارة لصالحه في الدقائق العشر الأخيرة من زمن اللقاء ليتواصل حلم النرويج التي تبلغ لأول مرة في تاريخها هذا الدور في مشاركتها الثانية فقط في كأس العالم. هذا ويودع منتخب السيليساو البطولة مجددا كما نسخته في قطر 2022. إذن كل التوفيق للفرق المتبقية في تصفيات كأس العالم، تحديدا فرق الدول العربية. فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل، كيف تتعامل الأسرة لدعم أحد أفرادها من ذوي الإعاقة؟ موضوعنا الأول في الفترة الصباحية.

0: 30 دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين، ومتواصلين معكم مستمعينا الكرام في الفترة الصباحية. كيف تتعامل الأسرة لدعم أحد أفرادها من ذوي الإعاقة؟ مرات طبعا بين القبول والرفض بيكون في هناك العديد من المشكلات ممكن تواجهها الأسرة لدعم أفرادها من ذوي الإعاقة. وأيضا الأسرة بحاجة إلى دعم اجتماعي لكي تدعم فعليا أحد أفرادها. عن هذا الموضوع سنتحدث أكثر مع الدكتورة نانسي الطويل، أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية. دكتورة نانسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: الله يسعد صباحك أخ وليد، صباح صوت فلسطين وكل من يسمعنا ويشاهدنا على هذه الإذاعة الوطنية الرائعة، وشكرا لتقديمكم الأمور والبنود اللي لازم شعبنا يحط إيده فيها على الجرح.
0: يسعد صباحك دكتورة، وهذا أكيد واجبنا. يعني دكتورة نانسي، اليوم عم نحكي عن الأسر اللي فيها أشخاص من ذوي الإعاقة، آلية دعم هاي الأسر لأحد أفرادها، قديش مهم إنه يدعموا هذا الفرد، يشوفوا إيش طموحه، يشوفوا إيش توجهاته، يطولوا الأفضل اللي عنده.
1: صحيح، هو إذا بدنا نفرق أخ وليد ما بين تقبل طفل ذوي الإعاقة، أحيانا بيكون تقبل أو صدمة أو إنكار منذ الولادة، ونفس الشيء بيكون في تقبل صدمة وإنكار بأثر حادث أو صدمات رأس أو شيء، يعني يكون الإنسان ما عنده أي مشكلة بسبب أي حادث أو كذا يتعرض إنه لمشكلة. والمشكلات اللي بيواجهها الأهل وقت ما يعرفوا بعد الميلاد إنه أولادهم من ذوي الإعاقة. أنت بتعرف أخوالي إني أنا أم لذوي احتياجات خاصة، حقيقة مش بدي أحكي لك، ولكن رعاية هدول الأطفال هي مسؤولية كاملة بلجأ إنها الأهل ليشعروا الطفل إنك أنت لا تنقص عن أي واحد من إخوتك أو من العيلة شيء. أنت بحق لك إذا ما في إمكانية إعاقة دينية، ما في إمكانية تروح على المدرسة، لكن أنا عندي إمكانية أوديه على جمعية أو مركز يلعب يتأهل فيها، يكون في إله مزايا معينة إنه هو يحتاجها عن طريق تقديم الأهل لإله.
0: صحيح. وكمان يعني منشوف للأسف دكتورة نانسي إنه في أسر بيكون عندها طفل من ذوي الإعاقة، لكن بتكون بحالة إنكار دائمة، إنه لا أنا ابني ملوش إشي، أنا بنتي ملهاش إشي، جربنا أخذناه مع مختصين وحكونا إنه كل شيء تمام. يعني هاي الحالات عم نشوفها للأسف، والتأخر بتوجيه هذا الطفل يعني بيأخر من بطء علاجه أو تعديل سلوكه.
1: صحيح، وهي المشاكل إحنا بنواجهها باستمرار. يعني أنا كمعتمدة في التقرير بطلب من الأهل، بقول لهم مثلا أعطوني تقرير طبيب أعصاب مختص للطفولة، رحنا وما أعطانا إيش لأنه قال هو مش بحاجة. طب يا عمي أنا تخصصي إدارته، كيف مش بحاجة؟ واضحة المؤشرات، واضحة المعايير، ولكن من ناحية مهنية وأخلاقية لازم أطلب تقرير من زميلي طبيب الأعصاب. فأنا بلاقي الأهل، وعلى فكرة أخواليس ما تقولون إنه أهل متعلمين أو غير متعلمين، للأسف منلاقي المشكلة وعدم القبول من الأهالي المتعلمين بدرجات عالية أكثر من اللي أقل منهم، لأنه بقول لك أنا مثلا مهندس جوز دكتورة، لا مستحيل يكون ابننا توحد، ما ممكن صعوبات تعلم، ممكن تأخر بسيط، لا مش توحد، كأن التوحد بيختار الشهادة العلمية اللي موجودة عند الأهل لما يجي. هذا شيء غير مقبول.
0: شوفي دكتورة، اليوم على السوشيال ميديا، يعني أنا متابع على التيك توك أكثر من شخص من طفل من ذوي الإعاقة وعندهم توحد فعليا، في كتير منهم أطفال توحد وعم بيطلعوا بقصص إنجاز. يعني هاي القصص يعني لعل وعسى تكون ملهمة للأهل اللي لسه فعلا بحالة إنكار.
1: أكيد هلأ لا ننكر إنه من ناحية اضطراب التوحد هو مقسم إلى نوعين، نوع اللي هو من 65% إلى 70% من أطفال اضطراب التوحد بيكون معهم كمان إعاقة عقلية، وبدك تقول 30% من أفراد التوحد بيكون توحد مع ذكاء عالي اللي بيقدر يوصلوا إنهم يطوروا نفسهم، إنهم عندهم بطولات في السباحة في ركوب الخيل في كذا، ولكن حياتهم التواصلية والتفاعلية والنمطية مستمرة لأنهم هيك بدهم. وياما شفنا أفلام عن أطباء عن مهندسين
0: مضيفين طيران
1: نعم يعانوا من التوحد ولكن عندهم الذكاء عالي. الخوف أخ وليد على اللي بيكون عنده اضطراب التوحد، إعاقة ذهنية. خليني أجيب لك مثال إعاقة ذهنية بسيطة أو مثال مشاكل النطق. المفروض إنه إحنا نعرف مراحل النمو الطفل، فمن عمر 3 سنين ما بلش يحكي كلمتين لازم أوديه دغري أول إشي على طبيب أنف وأذن وحنجرة أتأكد إنه سلامة الأعضاء، ما في إشي في الأعضاء، إذا هو بده جلسات نطق لغة، لأنه إذا استمر 4 أو 5 سنين دخلت على الجلسات متأخر أنا بفقد ابني وبخليه يصير يخجل قدام باقي الطلاب. للأسف إحنا بنسمع إنه الحماء أو الأم ما هو أخوك يتأخر بالأحكي الحكي وشوفي صار فلسة ما هي عمتي.
0: سياسة المقارنات مرات بتأخر تشخيص المشكلة وعلاجها كمان.
1: نعم صحيح صحيح صحيح. فالتدخل المبكر جدا جدا مهم. حتى لو الوحدة قالوا لها 100 واحد قالها ابنك ما في إشي، إذا قلبها كأم أو أب حاسس إنه هو مختلف عن الأطفال مش غلط إنه زي ما نقول بالعامية يطلع من خطيطه ويبحث عن إذا في عنده مشكلة أساسية من اضطراب أو إعاقة. مجرد إنك أنت تمشي وراء خطوات إني أتبقى إجي لتأهيل أو للجلسات، هذه بحد ذاتها نسميها تقبل للأهل لابنهم اللي موجود في البيت اللي بيعاني من ذوي الإعاقة.
0: دكتورة نانسي، قديش مهم كمان الأسر تستعين في الجهات ذات العلاقة لمساعدة الأسرة في دعم هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة أو الأفراد؟ يعني اليوم في عنا العديد من المؤسسات المختصة بمختلف الأمور، سواء كانت مؤسسات تعنى بالتوحد أو بصعوبات تعلم والنطق وكل هاي الأمور، ولكن مرات بتكون باهظة الثمن، بيكونش بمقدور الأهل يعني إنه يتابعوا مع أطفالهم بهاي المراكز الخاصة، وبتهيأ لي كمان بالقطاع العام يعني ممكن فيه لكن محدود جدا.
1: صحيح. أنا عشان هيك بصراحة بناشد المدارس سواء حكومية أو خاصة يكون فيها معلمة تربية خاصة شاملة لجميع الاضطرابات.
0: هو بيكون موجود يعني صار موضوع الصحة النفسية موجود في المدارس مؤخرا، وهذه يعني إشي كتير إيجابي.
1: لا هي أخوالي للأسف هي مجرد تخصص إنه تربية خاصة، لكن أغلب المعلمات اللي أنا بعرفهم لا يملكون الخبرة في التعامل أو وضع الخطط.
0: نقدرش نعمم يعني ممكن مدارس هيك ومدارس هيك
1: فعلا، بس برضو مش بالتخصص اللي احنا بحاجته. يعني انا بدي اسألك سؤال وانا متأكدة انه هذا سؤال كل الاهل اللي بيسمعونا هلأ على صوت فلسطين، اذا كان ابنك عنده توحد وحركة زائدة ومشاكل في النطق، انا على كم مركز طول الاسبوع بدي الف اذا هذا بس التوحد وهذا النطق وهذا الهي؟
0: كل مركز له اختصاص
1: قريب بدهم يقدموها لعدة مراكز. يعني أنا بدي أحكي لك واحدة من الناس اللي اكتشفت التوحد عند أولادي قبل 34 سنة بوقت ما كان حدا يعرف شو يعني توحد، فما كان في أصلاً إلا نطق إذا كانت النطق
0: أخصائي النطق
1: وكان في معلمة كبيرة في الأمور عندها خبرة شوي في التعامل مع ذوي الإعاقة. اروح بالسياره عند اخصائي النصب، ارجع على البيت اخذ الولد الثاني على اللي عندها.
0: يعني انت قصدك نعم
1: مشكله للاهل،
0: يعني ما فيش مراكز لعلاج شامل، يعني المركز يسوي كل شيء. يعني هو المزبوط لعنا اكثر مراكز متخصصه مثلا، ويعني صحيح. كنا يعني اخذنا بالبرنامج كثير من المؤسسات هاي.
1: صحيح، بس انا بدي يعني تسمحوا لي على صوت فلسطين احكي
0: تفضلي.
1: ضميري واعطي نصيحه للاهل. اذا انت رحتي على مختصه للنطق او للتوحد او صعوبات تعلم، واجوا قالوا لكم في التقييم ما هو مش بس صعوبات تعلم، في عنده كمان مشكله ثانيه، فبده 4 جلسات مش جلستين. ما تعتمدي كلام واحدة معها شهادة في تخصص معين، لازم تقول لك أنا وديت اسمك على أخصائية اللغة اللي عندي في المركز وتقريرها بقول كذا كذا. لازم نكون أكيدة، لأنه للأسف معظم المراكز نوعا ما صارت تجارية، بغض النظر مدارس، مراكز الاحتياجات الخاصة، طبية، مدارس،
0: نعم. بس هون لازم يكون كمان ممكن رقابة أكثر من الجهات الرسمية، لأنه هون بنحكي عن فئة، عن مشكلة متزايدة. يعني اليوم قاعدين عم نشوف كثير في حالات طيف توحد عم بتزايد، عم بنشوف كمان فرط حركة، صعوبات تعلم، كلها هاي الشغلات عم نشوفها بالسنوات أكيد. الأخيرة أكثر من أي وقت قبل
1: أكيد. بس كمان المهم أخ وليد، إنه لما في كثير يعني مثلا في بلدية كبيرة أنا بقدم ورشات تطوعية مجانية لا أقبل نقود فيها، لما نطرح هذه الورشة أنا بكون مبسوطة إنه مش بس الأم تيجي تسمع نصائح كيف تقدم لابنها التوحد، أنا بنبسط لما الأب يكون معها، لما أخوه الكبير، لما أخته، هاي الأسرة، هذا الطفل مش عايش عند أمه لحاله، هذا الطفل عايش بأسرة.
0: مفروض كل إخوته وأقرانه، وحتى يعني غير الأقران، يعني موضوع الأهل كتير مهم إنه يكونوا عارفين
1: صحيح.
0: آلية التعامل الصحيحة، وبالذات إذا كان في كمان أطفال صغار، يعني لازم كمان من عمر بدري يعرفوا يتعاملوا مع أخوهم أو أختهم يعني من ذوي الإعاقة.
1: بصدق، وبعدة قصص دراسات عنا بفلسطين، أي اضطراب، أي مشكلة، أي إعاقة، أقول لك أي شيء نفسي إذا ما دخلت فيه بتدخل مبكر من قبل الأهل، والتدخل المبكر لا يكون إلا بتقبل الأهل.
0: طبعا
1: إذا تقبلوا بتدخلوا مبكرا،
0: طبعا
1: كل ما تأخروا معناها نسبة الصدمة والإنكار عندهم عالية، وبالتالي هم رح يتعبوا، ابنهم رح يتعبوا.
0: نعم، أنا بدي أشكرك كثير على كل هاي التفاصيل دكتورة نانسي الطويل، يعني فعلا كانت مقابلة شيقة وممتعة، وإن شاء الله أنه فعلا هاي النصائح اللي قدمتها توصل لكل أم وأب عم بسمعونا وعندهم أطفال من ذوي الإعاقة.
1: والله
0: شكرا.
1: أنا
0: جزيلا
1: يا أستاذ وليد، بدي أشكرك أنت والأخت نعم، لأنه أسئلتك رائعة جدا، يعني بتخلي الواحد فعلا يقول والله حكى عن موضوع او سؤال جدا مهم انا ما انتبهت له، فانت اللي بتستثير ابصارنا، شكرا كثير لك ولصوت فلسطين.
0: شكرا كثير لك، ويعني هذه شهاده بفتخر فيها دكتوره نانسي الطويل، اخصائيه تربيه خاصه وطفوله مبكره وصحه نفسيه، شكرا جزيلا.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، بعد ما حكينا عن الصحة النفسية رح ننتقل مباشرة لتاني موضوعاتنا في الصحة الجسدية. كتير ناس كمان بتعاني مستمعينا من الانزلاق الغضروفي سواء كان في الظهر أو في الرقبة. هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل المرضى اللي قد تفاقم هاي المشكلة، وطبعا كيف ممكن انه يعني نعالج هذا الانزلاق، وكيف ممكن كمان نتجنب حدوثه. عن هاي الأسئلة رح يجاوبنا دكتور يحيى جبرين، أخصائي جراحة العظام والمفاصل. دكتور يحيى صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك ويعطيك العافية يا رب.
0: يسعد صباحك بكل الخير وانت كمان يعطيك العافية. دكتور يحيى، اليوم عم نحكي عن الانزلاق الغضروفي في الظهر والرقبة كمان، خلينا نعرفه أول إشي، وهل هو فعلا بتشابه مع أعراض الديسك ولا لا؟
1: الانزلاق الغضروفي في الظهر أو حتى في الرقبة، طبعا الانزلاق الغضروفي، الغضروف هو عبارة عن مادة هلامية بتكون موجودة بين الفقرات، وهي نفسها ما يسمى بالديسك باللغة العامية. تمام، هذه المادة الهلامية موجودة عشان تمتص الصدمات، تعمل كبوساد عشان تمتص الصدمات، وبتساعد على حركة الظهر أو الرقبة في كل الظروف.
0: نعم، يعني خلينا نحكي أسباب الانزلاق، الأسباب العامة للانزلاق الغضروفي.
1: هو أكثر سبب يعني عام اللي هو التقدم في العمر وتآكل الغضروف، بصير في تغيرات فسيولوجية في الغضروف، فبصير الغلاف الخارجي لا إله هش، والغلاف الداخلي والمادة الهلامية الداخلية نسبة الماء فيها بتقل، فبتصير أسهل إنه يصير في انزلاق. وكمان طبعا حمل الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة، والحركات المفاجئة أو التوقات الشديدة زي ما بصير مع حادث سير، حادث عمل، كل هذه بتصير. وأيضا من الأسباب الشائعة زيادة الوزن وقلة النشاط البدني، بتزود كل هذه الأمور.
0: نعم، فعليا هل في هناك يعني من خبرتك العملية أكيد في هناك أخطاء ممكن بيرتكبوها المرضى، مرضى الانزلاق الغضروفي، إنها ممكن هاي الأخطاء تفاقم من الحالة أو تساهم في تقدمها؟
1: صحيح، مثلا الحمل الأشياء بطريقة قاطعة، إنه المرضى معظمهم بيعمل حركة مفاجئة، فبيحمل إشي ثقيل من غير ما يعمل الإشي بشكل تدريجي. عشان يخفف هذه الأمور لازم لما يحمل إشي ثقيل عن الأرض يعمل على ثاني ركبته عشان يقلل نسبة الضغط على الظهر. وكمان الجلوس مدة طويلة، يعني معظم المرضى اللي بصير معهم انزلاق الغضروفي هم المرضى اللي بيكونوا على المكاتب أو ورا سيارة أو بسوق سيارة مدة طويلة. يعني عشان هيك دائما بنصح إنه الحركة بركة زي ما بيحكوا، إنه دائما تحرك ما تضلك قاعد.
0: وكمان استخدام التلفونات يا دكتور لساعات طويلة، يعني وبنشوف مرات الأطفال كيف بيكونوا قاعدين بوضعيات جلوس يعني مبين إنها خاطئة، الرقبة بتكون لتحت، وأكيد هذا بتسوي مشاكل كبيرة في الرقبة والظهر.
1: صحيح، وخصوصا في الرقبة، يعني استخدام التلفونات في الرقبة بيعمل زود نسبة الديسكات بنسبة كبيرة.
0: نعم. طيب إذا تحدثنا عن التشخيص والعلاج للانزلاق الغضروفي،
1: يعني العلاج أول شيء بننصح في بداية الحدوث الانزلاق الغضروفي بالراحة. طبعا الراحة النسبية، مش الراحة على طول إنه يضل مثلا متمدد في التخت مدة طويلة، لا، إنه يرتاح له شوي بس يتحرك حسب شو بسمح له الألم. وكمان بعد مدة بننصحه انه يعمل علاج طبيعي وتمارين تقوية عضلات الظهر، وبننصحه كمان بالسباحة، السباحة جيدة جدا للانزلاق الغضروفي. طبعا احيانا بنعطيه مسكنات الام ومضاد الالتهابات حسب اللزوم وحسب طبيعة الحالات. وفي حالات انه يعني المريض ما تحسن على الادويه وعلى الراحه والعلاج الطبيعي، بنروح ممكن نعطيهم الحقن حوالين العصب والاشياء زي هيك.
0: نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن الحقن، يعني اليوم موجود في السوق أكثر من نوع، ومنها بيكون فعال للعلاج ومنها بتكون على الفاضي، وللأسف يعني بأسعار عالية جدا، يعني الإبرة بتبدأ من 700 لفوق 1000.
1: هي الحقن مش نوع الحقن، يعني معظم الحقن هي نفس المواد اللي بتستخدم فيها، هي طريقة إعطاء الحقن، والعلم قاعد بتقدم شوي شوي. معظم حاليا الحقن بتنعطى لحولين العصب أو في ما يسمى إبرة الظهر بتفيد، وفي حقن بتنعطى في المفصل بتاع الفقرات اللي هو ما يسمى فاسيت جوينت. طبعا هذا لازم انت تشخص صح عشان يستفيد المريض، يعني حسب وين موقع الألم. يعني انت إذا ما تشخص المريض مضبوط فالحقن ما راح تفيده.
0: نعم. طيب يعني هل بيتم التشخيص الأولي بصور رنين مغناطيسي أو MRI؟
1: نعم، يتم عمل صور رنين مغناطيسي، وبالنسبة للحقن يتم إعطاء مرات للتشخيص بإعطاء مادة مخدرة في مكان الحقن، ويتم التأكيد هل هو هذا سبب الوجع ولا لا. إذا المادة المخدرة أفادت المنطقة هاي وراح الوجع منها، فهو هاي المفصل مثلا أو هاي المنطقة هي سبب الوجع، بعديها الحقن بتفيد. فلازم تنعطى الحقن على مرحلتين، مرحلة تخديرية ومرحلة علاجية.
0: طيب دكتور، متى ممكن انه المريض فعلا يكتشف انه عنده انزلاق غضروفي وانه لازم يراجع الطبيب فورا؟ لانه بنعرف كل ما كان حل المشكلة مبكر بيكون ممكن اسهل من قبل ما تتفاقم الحالة او ينقل هذا الانزلاق من فقرة الى فقرة، يصير باكثر من مكان.
1: يعني عادة أعراضها بتكون ألم بأسفل الظهر، بنحكي عن الانزلاق الغضروفي في الظهر، ألم أسفل الظهر أو في الرقبة حسب موقع الانزلاق الغضروفي. وكمان الألم هذا عادة بيكون بصاحبه خدر أو تنميل في الساق أو في القدم، وبكون كمان في عنده ضعف في العضلات، والألم هذا بيزداد لما يثني المريض ظهره للأمام.
0: نعم.
1: يعني في هاي الحالة بنشوف الانزلاق الغضروفي، فترتها بنروح التشخيص. في بعض الفحوصات اللي بنعملهم في العيادة بتبين معنا أكثر الانزلاق الغضروفي، وفي البداية ما بنحب نستعجل على الصور عادة، إذا خصوصا إذا ما كان عنده ضعف عضلي ما بنبلش علاج معه وفترتها بنشخصه. أما إذا طالت الأمور وطالت الأعراض بنتجه على صور الرنين والأشياء الثانية.
0: نعم دكتور، بالنسبة للأدوية وهذا الجزء الأهم بتوقع من المقابلة، يعني موضوع الأدوية والعلاجات بالأدوية المخدرة اللي عم بتم مؤخرا كمان استخدامها بشكل خاطئ، في ناس ممكن كمان بدمنوا عليها، بتخلص الحالة تبعتهم وبتم شفائهم لكن بيضلوا ماشيين على هاي الأدوية والمسكنات.
1: الأدوية تنعطى بشكل مؤقت خصوصا في بداية الديسك لتخفيف الأعراض الديسك، والأدوية المخدرة بنحكي عنها بتنعطى إذا كان في تنميل أو خضران. أما إذا ما في تنميل أو خضران في الساق مثلا أو في اليد ما بتنعطى الأدوية المخدرة. وفي عدة أدوية يعني معروفة عالميا إنها بتفيد الديسكات، وفي أدوية ما بتفيد الديسكات. فإحنا عادة نعطي الأدوية الالتهابية عشان تخفف الالتهاب حوالين العصب اللي هو ضاغط عليه الغضروف.
0: نعم. يعني بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل والإيضاحات دكتور يحيى جبرين، أخصائي جراحة عظام ومفاصل، شكرا جزيلا ويعطيك العافية.

0: إذن مستمعينا نجدد تحية صباحية لكم أينما كنتم، وإلى الخبر التالي وبعد نقله إلى قسم ركيفت تحذيرات من تدهور حالة الدكتور حسام أبو صفية. في تفاصيل هذا الخبر، قال نادي الأسير إن المعطيات المتوفرة حول الطبيب المعتقل دكتور حسام أبو صفية تشير إلى أنه نقل إلى قسم يعرف باسم ركيفت، والذي فعليا تصفه جهات حقوقية بأنه من الأقسام شديدة الحراسة داخل السجون وسط مخاوف متزايدة على وضعه الصحي والنفسي. وأضاف نادي الأسير في بيان له أن أبو صفية ما زال محتجزا دون توجيه تهمة رسمية في إطار ما يعرف بقانون المقاتل غير الشرعي، وسط مخاوف من ظروف احتجازه واستمرار التوتر حول وضعه الصحي والنفسي داخل سجون الاحتلال. إذن مستمعينا سنكمل وإياكم الفترة الصباحية مباشرة بعد موجز العاشرة، سنكون مع أولى الموضوعات بعد الموجز مباشرة. وفي خطواته التهويدية، والاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل، سنكون بهذه التفاصيل مباشرة بعد الأخبار. أما الآن ننتقل مباشرة مع زميل صقر دراغمة وموجز أخبار العاشرة من صوت فلسطين. إليك صقر.
1: صباح الخير لك يا وليد، وصباح الخير لكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة 12 آخرين على الأقل في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس قبل قليل، وشهيدان في استهداف الاحتلال شقة سكنية جنوب مدينة غزة فجر اليوم. وقفة احتجاجية تنظم عند الساعة 12 من ظهر اليوم في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا ومحاولة إلغاء دورها في قطاع غزة. استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة مساء أمس. استشهاد الرضيع أحمد زيد 4 أشهر مساء أمس بعد منع قوات الاحتلال ذويه من المرور عبر حاجز عسكري مقام على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. إصابة 6 مواطنين فجر اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذوه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافة ريطة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,047 اعتداء في منتصف بل في

0: النصف الأول من العام 2026. اللي يصب صفية نجل الطبيب المعتقل في سجن الاحتلال حسام أبو صفية يقول إن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة، مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب ويتعرض لتعذيب مستمر، وتم الاعتداء عليه وضربه بمطرقة حديدية ما تسبب بكسور في أنحاء جسده. جولة لرئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء للاطلاع على احتياجات المواطنين. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يقول إن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية لتطبيق يبوس التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين و18 ألف عملية تحميل للتطبيق. في الرياضة، منتخب النرويج يحقق مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من الدور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. نختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز، أملاً عودة إلى الزميل وليد خروفي ومتابعة باقي الملفات وموضوعات الفترة الصباحية. إليك وليد.
1: شكرا صقر، ومستمعينا نجدد التحية الصباحية لكم أينما كنتم على 90.7 اف ام موجاتنا الرئيسية الإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps، وأيضا بتشوفونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على Voice of Palestine إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات.

وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج والداخل سالك. الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، مفترق شقبة عبود أزمة، وحاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج أيضا، ما يسمى بكارميلو أزمة للخارج. في محافظات الجنوب، النشاش مغلق، راس الجورة مغلقة للخارج والداخل سالك، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلق، كفر ديك مغلق، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج والداخل سالك، وعين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. إذن مستمعينا، كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام، متواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية على أجندة البرنامج. سنتحدث اليوم عن موضوع آخر من الخليل وخطوة تهويدية جديدة، والاحتلال يسعى للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد جبر الرجوب مدير مديرية السياحة والأثار في محافظة الخليل. سيد جبر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أستاذ جبر، يعني نقل صلاحية إدارة هذه المواقع الأثرية في محافظة الخليل من الجهات العسكرية وسلطة الأثار الإسرائيلية إلى هيئة مدنية تتبع إلى حكومة الاحتلال، ما خطورة ذلك؟
1: يعني في البداية أخي الكريم أنه حاب أوضح أنه صراعنا من هذا المحتل منذ عام 1948 لم يكن صراع على الأرض وحده، بل كان وما زال صراع على الهوية والذاكرة، بالإضافة للتردية التاريخية والرواية التاريخية بحق شعبنا وبحق موروثه الثقافي. هذا العدو لا يمتلك جذور راسخة في الأرض، وبذلك هو يسعى إلى اختلاق هذه الجذور ويعجز حقيقة عن صناعة التاريخ الحقيقي، ويحاول أن يبني هذا التاريخ على أنقاض تاريخ الآخرين. لذلك منذ ذلك الوقت لم تتوقف محاولات الاحتلال عند اغتصاب الأرض فقط، بل امتدت إلى اغتصاب الرواية والتردية الفلسطينية واستيلاء على موروثنا الثقافي الفلسطيني الممتد في كل فلسطين التاريخية من خلال طمس هذه المعالم وإعادة تقديمها للعالم باعتبارها جزء من هوية زائفة ورواية واهية لا تستند إلى الحقائق التاريخية.
0: نعم.
1: من هنا يا سيد الكريم تتجلى أطماع هذا المحتل الغاصب في استهداف مواقعنا الأثرية والتراثية في مختلف محافظات الوطن. ما جرى يعني حقيقة في 15/6 الماضي ما يسمى بصفحة الإدارة المدنية الإسرائيلية نشرت عبر موقعها الرسمي مخططات تتضمن عدد كبير من المواقع الأثرية اللي ظللوها باللون الأصفر، واللي حقيقة تقع غالبية هذه المواقع في المناطق المصنفة جيم. مدينة الخليل لوحدها يعني تم إبراز أكثر من 142 موقع، وهذا الاستهداف لا يستهدف الخليل فقط ومحافظة الخليل فقط، بل يستهدف كل مواقعنا الأثرية في مختلف محافظات الوطن. والمخطط الذي نشر لكل محافظات الوطن، نتحدث عن آلاف المواقع اللي موجودة في مناطق جيم.
0: نعم، وأيضا برك سليمان، يعني تناولنا موضوع الموقع الأثري في برك سليمان، والاحتلال فعلا يسعى إلى بسط السيطرة على جميع المواقع السياحية، وهذا من أجل خدمة روايته يعني كما يعلم الجميع.
1: صحيح. في العام 2022 سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع بداية تشكيل هذه الحكومة المتطرفة لسحب صلاحيات ضابط الآثار اللي هو عادة بيكون مسؤول عن الآثار في منطقة الضفة الغربية، وبالتالي يعني تقدمت بقانون في حينه في 2022 لمنح صلاحيات لهيئة مدنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحكومة لتدير شؤون وقطاع الآثار في الضفة الغربية. الأمر يعني بدأ من 2022. في 2024 وال 2025 كان في مشروع قرار عرض على الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي نتحدث عن استهداف مباشر لموروثنا الثقافي ومواقعنا التاريخية والأثرية في كل فلسطين وليس في الخليل وحدها. ما ينشر عبر هذه الصفحات الإجرامية بحق موروثنا الثقافي لن يثنينا كوزارة سياحة وأثار وطواقم الوزارة، وبتعليمات وجهود حكومية ممثلة برئيس الوزراء ومعالي الوزير. وحقيقة حتى سيادة الرئيس يتابع الموضوع بجدية، وهناك خلية أزمة لمتابعة ما يجري بحق موروثنا وتاريخنا ومواقعنا الأثرية، ولن نقف كوزارة مكتوفين الأيدي بحق هذه الانتهاكات. نقوم بتوثيقها ورصدها وإعداد ملفات فنية وقانونية لازمة لمخاطبة المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو لأنه إحنا مستندين على أحكام اتفاقيات موقعة من كل دول العالم بحق وحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع.
0: هناك أيضا العديد من هذه المواقع الأثرية مصنفة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو أيضا، فيعني من المفترض أن تقوم اليونسكو بصفتها كهيئة دولية بمتابعة ومراقبة كل ما يحدث لهذه الأماكن.
1: صحيح، وما جرى قبل أيام في الحرم الإبراهيمي الشريف، هذا الموقع المسجل على لائحة التراث العالمي،
0: نعم،
1: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمل السقف للحرم الإبراهيمي، متجاوزين بذلك كل الاتفاقيات الدولية الموقعة التي تقضي بحماية هذه المواقع،
0: نعم،
1: اللي حقيقة يعني تعتبر ممتلكات ثقافية في حالة النزاع المسلح. وبالتالي يا سيد الكريم، هذا الموضوع حماية الآثار في فلسطين وفي غير فلسطين ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية وطنية دولية المفروض يشارك فيها كل الدول اللي وقعت على هاي الاتفاقيات والبروتوكولات في حماية الموروث الثقافي والمواقع الأثرية.
0: نعم.
1: ومن هنا يأتي دورنا كوزارة ودورنا كطواقم من خلال تعليمات معالي الوزير وأشراف عطوفة الوكيل على كل ما يجري، وبتعاوننا مع الهيئات المحلية والمجتمع المحلي في مواجهة هذه، نعم، القرارات الإسرائيلية بحق موروثنا وتاريخنا.
0: نعم، يعني أخ جبر، يعني خطورة هذه الخطوات في إحكام السيطرة على المواقع وأيضا توظيفها لخدمات استيطانية وأيضا يعني سرقة التاريخ ربما تكون من أخطر يعني ما يمكن مشاهدته، يعني سرقة التاريخ كامل يعني بكل ما فيه، يعني سواء كان تراث مادي أو غير مادي.
1: أولا يا سيد الكريم، هذه الخطوة اللي قامت فيها القوات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بالهيئة المدنية اللي بتتابع موضوع الآثار في الضفة الغربية، هاي خطوة تمثل مؤشر خطير جدا ومحاولة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي لتكريس مزاعم إسرائيلية ذات طابع توراتي بشأن مواقع أثرية فلسطينية. وهذا الأمر يأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة اللي بتستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع الأعمال التوسع الاستيطاني اللي بتقوم فيها، نعم، بشكل يومي
0: كما يحدث
1: اللي يخدم مشروعهم الاستعماري،
0: نعم، كما يحدث في القدس أيضا لما يسمى بمركز التراث، يعني تم وضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث في مطار القدس الدولي، وهذا أيضا يعني عملية يعني تهويدية استيطانية تكرس مشروع الضم فعليا. فجميع الأماكن السياحية والأماكن الأثرية التي لها علاقة مباشرة في تاريخ قضيتنا يتم الآن السيطرة عليها من أجل بناء روايات الاحتلال والوصول إلى أهدافه فعليا.
1: يعني حقيقة الاحتلال الإسرائيلي يوميا وفي كل دقيقة يكرس على الأرض أعمال لها علاقة في موضوع الاستيطان وتكريس
0: فرض
1: وقائع جديدة بحق هذا التراث اللي أنا أكدت لك منذ البداية، هذا الاحتلال ليس له هوية ولا يمتلك هوية،
0: نعم،
1: ويحاول أن يرسم هذه الهوية من خلال موروثنا الثقافي وشواهدنا الأثرية الموجودة في فلسطين التاريخية،
0: نعم،
1: بشكل عام. لذلك نعم
0: نعم أخ جبر، يعني ما تضيف بأقل من دقيقة تفضل.
1: أنا يا سيد الكريم يعني بس حاب أعطي رسالة على كل ما يحدث. التاريخ يعني لا يكتب بالخرائط اللي تصدر من الاحتلال، ولا تتغير مواقعنا بتلوينها أو بتضليلها بألوان هم قاعدين بحطوها على مخططاتهم. إطلاق أسماء جديدة على هذه المواقع لا يغير حقيقتها التاريخية اللي بتثبتها شواهدنا الأثرية، واللي لو نطق الحجر والشجر في هذه المواقع الأثرية المترامية الأطراف لشهد بعمقنا الحضاري ولعكس إرثنا الإنساني اللي احتضنته فلسطين من آلاف السنين. بالنهاية هاي المواقع فلسطينية ستبقى مواقعنا الأثرية شاهدة على هذا التاريخ مهما حاول الاحتلال فرض روايته أو طمس هذه الشواهد اللي حقيقة كل شاهد يؤكد على أصالة هذه الأرض وإرثها الحضاري منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على الأستاذ جبر الرجوب، مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة الخليل. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. نستكمل الحديث عن العمليات الاستيطانية والتهويدية التي فعلا يعني تحاول دائما دولة الاحتلال في يعني بسط السيطرة على هذه المواقع لتغيير الحقائق على الأرض. محافظة القدس تقول وضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث في مطار القدس الدولي يكرس مشروع الضم ويستهدف هوية المدينة، وأيضا محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار بوصفه أحد رموز السيادة الفلسطينية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أستاذ عمر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخي وليد، يعطيكم ألف عافية.
0: يسعد صباحك، الله يعافيك. يعني أستاذ عمر، خطورة هذا الإجراء من التنفيذ إلى محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، ويعني محاولات إخفاء الرواية الفلسطينية وكل ما يمت لها بصلة.
1: مرة أخرى يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية وليد. وفي جانب التوقيت لهذا الافتتاح ووضع حجر الأساس، نتنياهو وبشكل عام سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل كل لحظة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في فرض وقائع جديدة على حساب الدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والأرض الفلسطينية. يتخذون من مكونات القضية الوطنية الفلسطينية منصة يخاطبون من خلالها الجمهور الإسرائيلي المتطرف بإطلاق الوعود لهذه القاعدة الانتخابية الإسرائيلية المتطرفة. ثانيا أخي وليد، فيما يتعلق بالخطورة الفعلية لما حصل بالأمس، الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في شمال القدس المحتلة يكثف المشاريع الاستعمارية. وإن تحدثنا عن قلنديا فهنالك ثلاث مشاريع استعمارية ضخمة. الأول إنشاء مركز التراث هذا ومستعمرة عطاروت والتي تقوم على بناء 9,000 وحدة استعمارية، 7,000 منها لليهود لحرديم المتدينين، بالإضافة إلى ما يسمى منشأة إعادة تدوير النفايات، وبالإضافة لإنشاء المحكمة العسكرية للاحتلال. وما حصل قبل أيام وهو موافقة أو مصادقة الكابينت الإسرائيلي على إنشاء 13 مستعمرة في منطقة شمال مدينة القدس. بطبيعة الحال هنالك ما يقارب 4 أو 5 مستعمرات منها الآن موجودة كبؤر استعمارية ينوي الاحتلال توسيعها، وبعدها الاعتراف بها رسميا كمستعمرة وتمويلها وإلى ما غير ذلك. وبالتالي فاليوم وضع حجر الأساس لمركز التراث هذا لا يتعلق بمركز التراث فقط، وإنما يعكس نية الاحتلال في مواصلة العمل حتى يتم فرض أمر واقع جديد من خلال إنشاء كل المشاريع الاستعمارية الأخرى. وبذلك أخي وليد، فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم برسم المشهد الديموغرافي والجغرافي في المحافظة بناء على مشاريعه الاستعمارية، وهو يحقق بذلك فصل شمال مدينة القدس عن الامتداد نحو رام الله، وكذلك شرذمة التجمعات والبلدات والقرى الفلسطينية في شمال مدينة القدس، بحيث يكون المشهد الحضري هو لهذه الكتل الاستعمارية المتصلة من جنوب المدينة إلى عمقها إلى شمالها وغربها، كذلك من ناحية الأحزمة الاستيطانية. وهو بذلك أيضا يغلق الجهة الشمالية لما تسمى بالمفهوم الإسرائيلي القدس الكبرى أخي وليد. بالإضافة إلى القضاء على رمزية مطار القدس الدولي، وهذا المطار الذي يعني قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما أنشأه البريطانيين، وبعد عام 48 حتى عام 67 كان تحت سيطرة أشقائنا الأردنيين وهم من عملوا على تطويره. والمبنى التاريخي الذي يريد الاحتلال الآن الاستيلاء عليه وتحويله لمركز تراث بناه الأردنيين بالكامل. الاحتلال يريد عمل ثلاث أقسام أخي وليد. قسم قال يخلد تجربة أو يعني يخلد تجربة الاستيطان في منطقة شمال مدينة القدس وما أشار له الإسرائيليين بمصطلح عطاروت، وبالإضافة إلى تجربة الطيران في دولة الاحتلال وتخليد يوني نتنياهو وهو شقيق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو. لذلك كان نتنياهو على رأس من قاموا بافتتاح هذا المركز ووضع حجر الأساس لهذا المركز.
0: نعم، يعني أيضا ربط الموقع بشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية في محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار، يعني بوصفه أحد فعلا رموز السيادة الفلسطينية، يعني مطار قلنديا الدولي يعني لا يزال حي في ذاكرتنا، يعني هو كان فعلا من أحد المعالم في قلنديا،
1: هو كان أحد المعالم وهو كان أساس ربط مباشر ما بين عواصم الدول العربية منذ عام 48 حتى عام 67. وشوف بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذا المطار، مطار القدس الدولي، بعد عام 67 أخي وليد يعني توقفت جميع الدول العربية وحتى دول العالم عن إرسال طائراتها إلى هذا المطار بوصفه مطار تحت سيطرة الاحتلال وبوصف إسرائيل كانت سلطة احتلال. ومنذ عام 67 حتى إغلاق مطلع الانتفاضة الثانية كان فقط للرحلات الداخلية الإسرائيلية قبل أن يغلق بشكل كامل. على كل حال الاحتلال الإسرائيلي يريد التأسيس لسردية إسرائيلية
0: جديدة
1: تقوم على معاناة الناس، تقوم على الاستيلاء على الأراضي، تقوم على الاستيلاء على حقوق،
0: بناء تاريخ مزيف أيضا وتغيير الحقائق.
1: وهذا هو تاريخ دولة الاحتلال كله أخي،
0: كله مزيف صحيح منذ البداية
1: أو في كل المناطق المحتلة.
0: نعم،
1: دولة أقيمت بالكامل على مكان شعب أصلا موجود وتاريخه
0: على ذاكرتنا الفلسطينية. نعم، يعني بدي أشكرك على جميع هذه المعلومات والإضافات أخي عمر. إذن عمر جوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، يعطيك العافية.

0: إذن متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية مع الأجهزة الأمنية وتحديدا في جهاز الشرطة. اليوم سنتحدث عن إزالة البسطات والتحديات بين تنفيذ القانون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. هذا الموضوع سيحدثنا عنه أكثر العقيد سعيد أبو كشك، مدير مركز شرطة المدينة في شرطة محافظة رام الله والبيرة. أستاذ سعيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: أهلا أهلا، يسعد صباحك أخي وليد، وصباح السادة المستمعين، يسعد صباحكم بكل خير.
0: يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. يعني سيادة العقيد، بالبداية إزالة البسطات والتعديات بين تنفيذ القانون أيضا والحفاظ على الأمن العام ومراعاة الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد.
1: نعم بالتأكيد هو موضوع حساس وشائك، ودائما نحن في الشرطة كجهاز تنفيذ نجد أنفسنا كمن وقع بين المطرقة والسنتين، مطرقة تنفيذ القانون واحترام النظام العام، ومطرقة التعامل بروح القانون وتقدير أوضاع الناس، وخصوصا أن شعبنا العظيم الآن أنت أعلم أخي وليد يحيى في حقبة زمنية صعبة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخلافه. فنقع بين مطرقة إذا طبقنا القانون بحذافيره نجد الكثير ممن ينتقدون من الشارع الفلسطيني، لأن عليكم التعامل بالرحمة مع الناس وأوضاع الناس، وإذا لم نطبق ذلك وتعاملنا برحمة أكثر نجد أيضا من ينتقدوننا بأن عليكم إزالة كل البسطات من الشوارع والقيام بعملكم. هذا الموضوع الذي يزعجنا كثيرا، فنحن نحاول أن نمسك العصا من المنتصف بحيث لا نتعدى على القانون ونطبق القانون ونفرض النظام في الشوارع، من حيث البسطات أصحاب العربيات، ومن حيث أيضا البسطات المتعدية من أصحاب المحلات أحيانا. وفي نفس الوقت نتعامل بروح القانون. هناك الكثير ممن لم يجدوا قوت يوم، نحاول ان نتعامل في منتصف.
0: نعم سيادة العقيد، يعني اي اكثر شوارع في المحافظة بتشهد خلينا نحكي فوضى البسطات او التعديات؟
1: هو بالتاكيد البسطات تتركز غالبا اكثرها في شارع الحسبة لتواجدهم من الحسبة في شارع القدس. هذا الشارع يكتظ أحيانا بالبسطات، ولكن إحنا مع وجود البلدية الجديدة وبالتعاون بين مركز المدينة وبتعليمات وتوجيهات السيد العميد الدكتور علي الجيمري مدير شرطة المحافظة، نقوم بالترتيب مع بلدية البيرة لإزالة هذه التعديات. ويعني التعامل خلينا نحكي أخي وليد على أن نكون بمنتصف الطريق معنا.
0: يعني طب ما هي الحلول البديلة سيادة العقيد؟ يعني اليوم يعني بكل بساطة يعني الكل بيعرف كيف الوضع، يعني فعلا الناس الله يكون بعونها، ففعليا هل طالع يترزق؟ يعني أكيد يعني حاطط بسطة، يعني هو إحنا مش ضد أنه يترزق، وكمان مش مع أنه يكون الشارع عبارة عن فوضى. يعني
1: نعم صحيح، هو بالتأكيد هذا الموضوع نبحث دائما مع رئيس بلدية البيرة تحديدا، خصوصا أن شارع القدس يتبع لبلدية البيرة. نبحث إيجاد حلول كعمل بعض التراخيص لهذه البسطات بما لا يتعدى على الشارع بالتأكيد، لأن إذا فتحنا الأمور على مصراعيها لوجود التراخيص لجميع البسطات بالتأكيد سيتم إغلاق هذا الشارع.
0: أكيد، وبالنهاية في مشاة وفي مكونات أخرى بالشارع. يعني
1: نعم نحاول بالشراكة مع البلدية إيجاد آلية أن تسمح لبعض المواطنين الذين يعانون من ضمك العيش كثيرا بما

0: يناسب الشارع مثل ما حكيت لك أخي ولدي.
1: نعم. طيب يعني رسالتكم سيادة العقيد بخصوص هذا الموضوع؟
0: رسالتنا دائما احنا للناس، مش بس في موضوع البسطات، انا كمركز المدينة دائما اوصي الناس بعدنا موضوع البسطات وامر شائك قليلا، اوصي بعدنا يعني يتم التعامل بالقانون دائما، لا نتعدى عن القانون، نحاول ان نوجد آلية معينة مع البلدية، ايجاد حل ومخرج قانوني لهم لكي يعني يمكنهم ايجاد البسطات في الشوارع. بالمناسبة البلدية اكثر من مرة حاولت ايجاد لهم اماكن للبسطات خاصة، ولكن مع ذلك يتم احيانا التعدي على الشارع.
1: نعم. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية. يعني أنتوا كمان أكيد يعني أي إشي بطلع بإيدكم بتأثروش يعني اتجاه المواطنين، ولكن الحفاظ على شكل الشارع ومكوناته من مشاة وانسيابية حركة السيارات أيضا مهمة في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فبدي أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد سعيد أبو كشك، مدير مركز شرطة المدينة في شرطة محافظة رام الله والبير. شكرا جزيلا.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم. 35 دقيقة بعد العاشرة ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين إلى زاويتنا الثقافية التي سنتحدث فيها عن إطلاق مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني برنامجها الأسبوعي الجديد أثر بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ أنس الأسطى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قامات. أستاذ أنس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير وليد إليك ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ أنس يعني مبارك إطلاق هذا البرنامج الأسبوعي أثر وحابين نحكي عنه أكثر عن افتتاح أثر وأيضا تسليط الضوء على الإرث الفني والإنساني للمخرج العربي الراحل حاتم علي.
1: يعني بالتأكيد برنامج أثر هو أحد البرامج اللي يعني المؤسسة سعت إلها من بداية إطلاقها على أساس إنها تعمل محتوى تفاعلي بخص شخصيات كان لها أثر ويعني إلها باع منيح في موضوع القضية الفلسطينية, ومش بس يكونوا الشخصيات كمان فلسطينيين, شخصيات عالمية وعربية وكان لها دور كبير بمسيرة النضال الفلسطيني. هذا البرنامج كان استكمالا لحلقتين بدأناهم مع الراحل الصديق العزيز حمزة العقرباوي واللي صورهم حمزة في مقر قامات عن شخصيتين أو ثلاثة عربيات كمان ما بين أطباء وطبيب لبناني وما إلى ذلك خلال الفترة الماضية يعني قبل وفاته. إحنا كنا يعني ناويين نستمر في هذا البرنامج بوجود صديقنا حمزة ولكن يعني الموت غيبه ومع الأسف, ولكن يعني كملنا هذا المسيرة وأطلقنا البرنامج. راح يكون البرنامج إن شاء الله حلقة أسبوعيا كل يوم جمعة. أطلقنا أول حلقة عن الراحل المبدع حاتم علي, واللي حاتم يعني من أكثر الشخصيات اللي أثرت في كل الأجيال الجديدة, جيلنا إحنا والجيل السابق والجيل حتى القادم. التغريبة الفلسطينية اللي عملها حاتم لليوم لم يقدم عمل بيوضح شو صار في القضية الفلسطينية والنكبة والنكسة وما إلى ذلك, وحتى قبل النكبة زي ما وضحها حاتم علي في التغريبة الفلسطينية. البرنامج راح يستمر بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وعلى مدار يعني مبدئيا 20 حلقة كل جمعة راح تكون إن شاء الله متواجدة على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم, يعني أنا بدي أتمنى لكم توفيق في هذا البرنامج. يعني أخ أنس, قديش مهم فعلا توثيق السير الملهمة يعني, وهذا فعليا يعني من الأهداف اللي الموجودة لقامات إنه توثيق هذه السير والشخصيات الاستثنائية اللي قد تكون ملهمة لفنانين آخرين في هذا المجال.
1: يعني شوف, مما لا شك فيه انه بصراحة الفترة الأخيرة أصبح الجيل يعني بدور على قدوة في غياب للقدوة, وهذا اللي بنحاول احنا في قامات انه نرجع نسترجعه في ذاكرة الأجيال القادمة والأجيال الحالية, بأنه هناك عدد من الشخصيات اللي كان دورها بارز جدا واللي لغاية الآن وممكن كمان لغاية بعد 10 سنوات ومئة سنة لن تنسى, لأنها قدمت إشي ما بين محتوى ثقافي أدبي علمي طبي. كل هاي التفاصيل كمان إلها دور مهم كتير في موضوع القضية الفلسطينية. إحنا من هون جاءت الفكرة إنه مهم توثيق هاي التجارب ونقلها لكل الناس من خلال الصورة البصرية. الصورة البصرية اللي صارت هلأ أنت وأنت حامل تلفونك ممكن تقلب ريلز هيك تحضر 3 دقائق عن حدا غيب الزمن من عشرات السنوات, وهذا فكرتنا في قامات, إعادة يعني إحياء هذا المجد للناس اللي كان لها دور وأثر في القضية الفلسطينية سواء فلسطينيين أو عرب أو أجانب كمان, وهذا اللي إحنا اشتغلنا عليه إن شاء الله.
0: نعم, بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنس الأسطى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قامات. شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم في العروض والمراحل المقبلة.
1: عفوا, تسلم.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم. وإلى قطاع غزة مباشرة، اليوم سنتحدث عن نقص الزيوت وقطع الغيارات للمولدات الكهربائية التي تفاقم أزمة المياه تحديدا في دير البلح. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة دكتور سالم أبو حسنين، عضو مجلس بلدي دير البلح. دكتور سالم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا كل مستمعين صوت فلسطين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني شح توفر المياه في قطاع غزة أو حتى انعدام توفر المياه في بعض المناطق بشكل كامل. يعني اليوم نتحدث عن دير البلح، ويعني فعليا محطات المياه بحاجة إلى زيوت وإلى صيانة وقطع غيارات لاستمرارها عن الحركة، وكل هذا ممنوع من الدخول إلى

0: القطع في الوقت الحالي، أو قد يكون بشكل محدود.
1: صحيح، صراحة منظومة المياه في بلدية دير البلح وفي مدينة دير البلح ستخرج عن الخدمة خلال أيام قليلة جدا، وذلك بسبب عدم توفر الزيوت اللازمة وقطع الغيار اللازمة لمضخات ومواتير التي تعمل على ضخ المياه داخل المدينة وداخل المخيمات النازحين في مدينة دير البلح.
0: نعم، يعني هل كان هناك إدخال في المرات السابقة لهذه الزيوت؟ يعني هل فعلا كان هناك مساعدة من قبل أي جهات خارجية من أجل إدخال هذه الزيوت وقطع الغيار؟
1: لا أخفي عليك سرا، المجلس البلدي تولى المهمة منذ حوالي شهرين، ولحتى الآن لم تدخل الزيوت بشكل منتظم، وتحاول البلدية ويحاول المجلس البلدي الحصول على الزيوت من بعض المحال التجارية بأسعار عالية جدا، يكاد يصل سعر اللتر الواحد من الزيوت اللازمة للتشغيل ما يقارب $1,000 أو أقل قليلا، فهذا سبب أزمة كبيرة جدا في إنه إحنا نقدر نحن نوافي هذه المدورات وهذه المضخات بالزيوت اللازمة لضخ المياه داخل المدينة. للأسف الشديد يعني توقعنا يكون هناك تكاثف من المجتمع الدولي من كل الجهات الداعمة بعد الانتخابات الديمقراطية التي حصلت في مدينة دير البلح أسوة مع أهلنا في الضفة الغربية، وذلك بعد انقطاع 21 عام من الانتخابات الديمقراطية. فكان توقعنا وكانت أملنا أكبر أنه هذا العالم الظالم يفتح أبوابه لمدينة دير البلح تحديدا التي يجرت فيها الانتخابات، ويعني أقل القليل يتم إدخال الزيوت وقطع الغيار حتى نستطيع أن احنا نوصل الخدمة لأهلنا من أهل مدينة دير البلح إضافة إلى إخواننا النازحين. عدد السكان في مدينة دير البلح إضافة إلى النازحين ما يقارب حوالي 350 ألف إلى 400 ألف نسمة داخل المدينة، وفي فصل الصيف تحديدا أنت تعلم والجميع يعلم أن هناك أزمة كبيرة في المياه في فصل الصيف،
0: خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني بتوقع أنه الموضوع كارثي، يعني أنه عدم توفر المياه بشكل كامل عن منطقة كاملة زي دير البلح، يعني بتوقع أنه مشكلة كبيرة، ويعني في تهديد على مصير حياة أفراد وعائلات وأطفال فعليا.
1: يعني أكيد أكيد هذه مشكلة كبيرة جدا، والوضع فوق سيء، يعني سيء جدا، لو تحدثنا يعني سيء لدرجة خطيرة جدا. كما تحدثت في بداية هذا اللقاء أنه منظومة المياه ستخرج على المياه، وهذا سيسبب كارثة بيئية كبيرة جدا داخل أهلنا النازحين وأهلنا سكان مدينة دير البلح بسبب نقص هذه المياه. فإحنا نستغل فرصة أن إحنا اليوم على إذاعة صوت فلسطين، إذاعة كل الفلسطين، أن إحنا نطالب أهلنا ونطالب كل المؤسسات الدولية، نطالب كل الجهات المانحة أن تنظر بعين الاعتبار لمدينة دير البلح ولهذا المجلس الجديد المنتخب الذي يعني تولى مهامه بثقة الناس بعد غياب 21 عام كما تقدمت في بداية هذا اللقاء، أنهم قدر المستطاع أنهم يسعوا إلى إدخال الزيوت. أبسط حقوقنا أنه تدخل الزيوت إلى مدينة دير البلح وإلى قطاع غزة بشكل عام حتى نستطيع أن احنا نفي باحتياجات الناس المتزايدة في فصل الصيف.
0: طب هل متوفر يعني خلينا نحكي كميات كافية من المياه من مناطق أخرى؟
1: شح الزيوت، نرجع ونكرر، شح الزيوت سبب يعني قلة في ضخ المياه، هناك شح في ضخ المياه داخل المخيمات، فنحن وداخل المخيمات وداخل مدينة دير البلح، فنحن في بلدية دير البلح وفي المجلس البلدي نحاول قدر المستطاع أن نطبق ما يسمى بنظام الأولوية في ضخ المياه داخل المدينة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات، الأستاذ أو عفوا الدكتور سالم أبو حسنين عضو مجلس بلدي دير البلح، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم
0: جميعا، يعطيك العافية. إذن يعني مستمعينا الأزمات تتفاقم في قطاع غزة، يعني نتحدث في كل يوم في الفترة الصباحية عن جانب معين، وتحديدا في هذه الأيام الحارة ومع ارتفاع درجات الحرارة، انتشار الأمراض الجلدية، قلة توفر المياه، كلها تفاقم من الأزمات وتنذر فعلا بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، وطبعا بالإضافة إلى الروائح المنتشرة في جميع أنحاء القطاع، سواء لروائح لشبكات الصرف الصحي أو حتى الجثث المتعفنة المتبقية بين الأنقاض، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة ينذر هذا فعلا بكارثة حقيقية، خاصة بأنه لا يوجد هناك ماء والكهرباء في بعض المناطق تنقطع بشكل كامل وتأتي في أوقات محددة من النهار. يعني ناهيكم مستمعينا أيضا عن الظروف المعيشية السيئة داخل الخيام المهترئة التي فعلا عاشت جميع الفصول حتى الوصول إلى حرارة هذا الصيف. نبقى في قطاع غزة، وللحديث أكثر عن وقفة احتجاجية ستنظم صباح هذا اليوم احتجاجا على القرارات التي تستهدف تصفية الأونروا وبرامجها الخدماتية في قطاع غزة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا في غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء والأستاذ المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل خير، يعطيكم ألف عافية. يعني رجاء، يعني هل لك أن تعطينا المزيد عن هذه الوقفة التي فعليا الاحتجاجية للقرارات التي تهدف إلى تصفية خدمات الأونروا في قطاع غزة مع زيادة الحالة المعيشية سوءا؟
2: نعم زميلي وليد، بالتأكيد يعني تتفاقم أوضاع اللاجئين والنازحين بصورة غير مسبوقة، حيث يواجه الملايين من الناس، أكثر من 1.5 مليون من السكان في قطاع غزة، تحديات إنسانية قاسية تتمثل في فقدان المأوى ونقص الغذاء والمياه والطعام والشراب والدواء وانهيار الخدمات الأساسية، إضافة إلى الأثار النفسية الاجتماعية الناتجة عن النزوح القسري وفقدان الأمان والاستقرار والهدوء في الحالة الفلسطينية على وجه الخصوص. وتبرز قضية اللاجئين باعتبارها إحدى القضايا المركزية المرتبطة بالحقوق الوطنية التاريخية. يزداد القلق في ظل تصاعد الأفكار والقوانين والقرارات والإجراءات التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سواء عبر تقليص التمويل أحيانا أو فرض قيود على عملها أحيانا أخرى أو التشكيك في دورها القانوني والإنساني. يعني ويؤكد مراقبون ومتابعون في هذا الاتجاه ومختصون من أن استهداف الأونروا لا يقتصر على الجانب الإغاثي فقط زميلي وليد، بل له أبعاد سياسية وقانونية تتعلق بمكانة قضية اللاجئين وحقوقهم وحقهم أيضا في الخدمات والتمثيل الدولي لقضيتهم. فالأونروا لا تعد اليوم مجرد مؤسسة تقدم خدمات إنسانية، بل تعد شاهدا دوليا على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها. كل هذه الأزمات التي يعيشها المواطنين والنازحين واللاجئين في قطاع غزة استدعى من اللجان الشعبية ومن المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي أن تكون لهم حراك على الأرض ضد هذه الممارسات. فمبادرة قشان بلدي بالتنسيق والترتيب مع مركز التضامن الإعلامي التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين واللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه الأفكار والممارسات والقوانين والقرارات التي تستهدف وتنال من مؤسسة الأونروا وتستهدف أيضا انتهاء خدماتها التعليمية والصحية والغذائية. لسان حالهم يقول زميلي وليد أن لا تنتهي الأونروا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. طبعا. شعار آخر يتحدث ويقول أن الأونروا هي الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين عام 1948. طبعا. نريد العودة إلى ديارنا ومدننا وقرانا التي هجرنا منها عام 1948. لا لتقليص خدمات الأونروا ولا لتصفية الأونروا. نعم مع زيادة الخدمات التي تقدم وليس مع قلتها. نحن في قطاع غزة يقولون بأن نحن بحاجة إلى مؤسسة إغاثية أكثر وليس إلى تقليص أو تقليل عدد.

0: المؤسسات الخدماتية على الصعيد التعليمي والصحي والإغاثي. يعني صور نشاهدها ونلاحظها وسجلناها عبر إذاعة صوت فلسطين، صور مبكية عندما نرى أن المراكز صحية أغلقت من قبل الوكالة تحت شعار الأونروا، بالإضافة إلى مراكز تعليمية أغلقت الآن. يعني المساعدات تقريبا قلت خدماتها بشكل ملحوظ. نعم يعني هناك حراك دولي يقوم به رئيس اللجنة رئيس شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولة على الصعيد الدولي، ولكن هناك يجب أن يكون هناك حراك محلي على الأرض يوازي هذا الحراك الدولي من أجل فضح جرائم الاحتلال والوقوف سدا منيعا ضد القرارات والقوانين التي تستهدف المؤسسات الإنسانية الإغاثية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تحديدا.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. قبل الختام هذه تحيات فريق العمل، هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، جهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة أنا وليد خروفة. استنونا بكرة بحلقة جديدة من الفترة الصباحية، وبقية نهار إن شاء الله مليئة بالرزق والسعادة إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، معكم صقر درغمي. استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 16 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. وكان قد استشهد مواطنا وأصيب آخرون مساء أمس بعد قصف الاحتلال في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. قال رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة إن البلدية تقدم الخدمات لأربعمائة ألف مواطن في دير البلح، بينهم 300 ألف نازح يواجهون أوضاعا صعبة جدا في ظل عدم وجود أي مقومات للحياة. تنظم عند الساعة 12 من ظهر اليوم وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا المتواصل ومحاولة إلغاء دورها في قطاع غزة. في محافظات الضفة شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يوم أمس. وفي الخليل أصيب ستة مواطنين فجر اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافة ريطة. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال اليوم غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق المدينة. إلى ذلك رعى مستوطنون صباح اليوم أغنامهم في أراضي

0: زراعية بقرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد وطبيعة الاعتداءات بالتزامن مع عدوان الاحتلال المستمر على أهلنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطينية. في ملف الأسرى، كشف إلياس أبو صفي نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفي أن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة، مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب حيث يتعرض لتعذيب مستمر وتم الاعتداء عليه وضربه بمطرقة حديدية ما تسبب بكسور في أنحاء جسده، وفق ما نقل المحامي ناصر عودي الذي زاره قبل أيام. من جانبه، أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن القيادة تواصل تحركاتها على جميع المستويات الدولية لحماية التراث الفلسطيني من محاولات السرقة والضم التي تنفذها سلطات الاحتلال، مشددا على أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل إرثا تاريخيا وإنسانيا لا يتجزأ. أكد مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمرو أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين و 18,000 عملية تحميل للتطبيق. وثقت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4,304 لبنانيين وإصابة 12,203 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. في أخبارنا الرياضية، حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من الدور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة. هذه تحياتي صقر درغم، دمتم في حفظ الله.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
2: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
1: مهما طالت المسافات
3: ومهما زاد سخط السجان،
1: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
4: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيض بالسجون.
3: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في حلقة جديدة من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع وإياكم آخر التطورات والمستجدات لأوضاع أسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والوحشي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي الذي يمارس بسياسة ممنهجة بحق أسرانا ليصبح إبادة صامتة بحقهم. بعد 40 عاما خرج رافع راية النصر. لقد فقدنا قامة وطنية، المناضل المرحوم الأسير المحرر ماهر يونس، لنعزي أنفسنا ونعزي شعبنا وعائلة الأسير المحرر المتوفي ماهر يونس برحيله ووفاة هذا المناضل الوطني ماهر يونس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الموت غيب الأسير المحرر بعد مسيرة نضالية استمرت لعقود. هذا النموذج الفلسطيني الذي عكس تمسك أسرانا بالصبر والثبات رغم كل ما عملت به إدارة السجون والاحتلال من أساليب التعذيب داخل الأسر.

0: سر. ما زالت إسرائيل تواصل سياسة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى. من يخرج من الأسر يبقى يعاني لسنوات. هناك الكثير من الأسرى من توفي بعد حريتهم لأسباب وظروف الاعتقال، منها الإهمال الطبي والتعذيب والتنكيل والتجويع داخل السجون الإسرائيلية. للحديث نذهب مباشرة إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ ثائر الشيطح معنا مباشرة. تحياتي لك أخي ثائر.
1: صباح الخير فلسطين.
0: أريد أن أبدأ معك بمتابعتنا لبيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين وما حذر به رئيس هيئة شؤون الأسرى الأخ رائد أبو الحمص عن الطبيب حسام أبو صفية الأسير من قطاع غزة ونقله إلى سجن ركيفت وأن وضعه الصحي سيء جدا.
1: نعم، في الحقيقة وضع الدكتور حسام في غاية الصعوبة والتعقيد، وأن زيارة المحامي الأخيرة كشفت حجم المعاناة وحجم الخطر الذي يهدد حياته، وبالتالي نتحدث عن ما يقارب عامين من التنكيل من هذه السياسة الانتقامية بحق طبيب اعتقل فقط لأنه يمارس دوره الإنساني والمهني في علاج الأطفال وفي إدارة مستشفى كمال عدوان، وكنا نتمنى أن يكون هناك تدخل دولي سريع من أجل إنقاذ حياته وإنقاذ حياة الكثير من الأسرى الذين يواجهون الموت الحقيقي. ولكن حالة الدكتور حسام مختلفة، حالة الدكتور حسام بحاجة إلى أن يكون هناك وقفة جدية، تدخلات من قبل منظمة الصحة العالمية، من قبل أطباء بلا حدود، من كل المؤسسات والجمعيات والتدخلات الطبية والصحية حتى يكون هناك ضغط حقيقي للإفراج عنه، لأنه حتى هذا اليوم لا يوجد هناك ما يحاكم عليه الطبيب أبو صفية، لا يوجد هناك لائحة اتهام واضحة لاعتقاله وللتنكيل به، وأن مرور الوقت ومرور الساعات والأيام قد يكلفنا كثيرا وقد يلتحق بشهداء الحركة الأسيرة، لأن حديثه مع المحامي كان واضح أنه أصبح لا يقوى على مواجهة التنكيل والضرب والتعذيب تحديدا، وأن التعذيب لا زال متواصل معه شبه يومي في ظل وتزامن ذلك مع عزل انفرادي خطير وصعب جدا وسياسة التجويع والحرمان من الأدوية ومن العلاجات، كل هذه الأمور تهدد حياة الدكتور حسام أبو صفي.
0: يعني أريد أن أتوقف عند هذه السياسات التعذيبية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا، ولكن تحديدا أسرى قطاع غزة وما يحصل فعليا لأسرى قطاع غزة ووضعهم في سجون سرية وملف الإخفاء القسري، يعني آخر ما وردكم ووصلكم في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بما يخص أسرى قطاع غزة ودخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ وتنفيذه بشكل سري على أسرانا داخل السجون.
1: يعني ما واجهه أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص خلال الثلاث أعوام الماضية لم يسبق أن يشهده التاريخ البشري والإنساني حتى في أقصى الفترات الدكتاتورية دكتاتورية الإمبراطوريات، لم يتم التعامل مع الإنسان البشري بهذه الطريقة وبهذا النهج. السياسات بالجملة سياسات تدرس وتعد وفق منهجية عالية من الانتقام ومن الحقد ومن العنصرية، تنفذ على أجساد بسيطة معزولة داخل زنازين ينقل بهؤلاء الأسرى، يتم اغتصاب هؤلاء الأسرى، يتم ممارسة كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على هذه الأجساد البريئة. ولكن الأهم من ذلك فلسطين بأن هذه المعاناة أصبحت معروفة لكل العالم، هل من المنطق والمعقول أن لا يتدخل المجتمع الدولي لإحداث اختراق حقيقي لدى حكومة الاحتلال لدى إدارة السجون من خلال المجتمع الدولي من خلال الأوروبيين من خلال الأمريكان، أن لا يكون هناك تدخلات حقيقية من أجل وضع حد لهذه المعاناة. حجم التنكيل مخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، العذاب اليومي، الجرائم، غرس الأمراض في أجساد الأسرى، كل هذه الأمور أصبحت لا تحتمل، أصبحنا أمام حقبة للأسف بشعة وشنيعة جدا، تمارس كل أشكال الاعتداءات على خصوصية الإنسان.

0: الكثير على الفلسطيني ولم يتحرك ولم يحرك العالم ساكنا. لذلك كل هذه السياسات هي سياسات منظمة، سياسات مدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وترجم على المجتمع الدولي، على أوروبا وأمريكا، حلفاء إسرائيل.
1: ولكن فعليا يجب أن يكون، عذرا لمقاطعتك أخي ثائر، لهذه المؤسسات والدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية، هذا من مسؤولياتهم فعليا لما يحدث لأسرانا. شاهدنا الفيديو التي تم نشره من قبل جيش الاحتلال عن تعذيب الأسير من قطاع غزة ونشرها إلى العالم وتقييده في سلاسل وحديد ما إلى ذلك. هذه الأساليب التي يحاول نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاحتلال، برأيك ما الرسالة التي يود احتلال إيصالها ونشرها للعالم أجمع لمشاهدتها؟ هل هو يقول ويعطي بأنه يضرب بعرض الحائط هذه القوانين، هذه المعاهدات، هذه الاتفاقيات الدولية؟
0: أولا إسرائيل من خلال نشر مثل هذه الصورية تريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأننا نحن نتعامل مع شعب نحتل أرضه، وأنا التعامل معه وفقا للمزاجية وفقا للمذاعات والعنصرية الصهيونية والإسرائيلية، وأن هذا المشهد لهذا الأسير وهو مقيد وبهذا المنظر البشع، هذه حالة من عشرات ومئات الحالات التي تتعرض يوميا لمثل هذه الاعتداءات. عندما يتم نشر هذه الصور، هذا يعني بعد من يخطب إسرائيل هم عبارة عن عصابة، لأن هذا الأسلوب هو أسلوب عصابات، وأن العصابة الإسرائيلية التي تتحكم بالمشهد السياسي والعسكري اليوم فاقت بجرائمها كل أعمال العصابات وأخطر العصابات حتى في أمريكا الجنوبية. لذلك اليوم هذا النهج الانتقامي يدرس داخل مؤسسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدرس داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، وأن الإسرائيل ذاهبة إلى أبعد من هذا. هذا ما تم نشره، لكن هناك المئات من وربما الآلاف من المشاهد لم يتم نشرها حتى هذه اللحظة، وكلها تعبر عن ضحايا حقيقيين، وتحديدا أن هناك قانون الإعدام. عندما نفذ هذا القانون على أسرى خلال هذه الحرب، نفذ بعدها سلسلة من الضرب والتعذيب والتنكيل سواء بهذه الطريقة أو حتى بطرق أبشع، وهذا كلفنا أن نقدم 91 شهيد على مدار الشهور والسنوات القليلة الماضية. هذا يعني بأن إسرائيل طالما يوجد هناك من يحاسبها، طالما لا يوجد هناك من يسائلها على كل هذه السياسات وهذه الممارسات، بكل تأكيد تبقى الجريمة في حالة من التفاقم، في حالة من التطور، وقد تكون الأشهر القادمة الأشهر الأخطر على الأسرى داخل السجون والمرصات. لأننا كل يوم نتحدث عن قرب انتهاء هذه المعاناة، ولكن للأسف المعاناة تزداد يوما بعد يوم.
1: بالحديث عن أيضا استغلال محاولة استغلال الصليب الأحمر لفشل قرار القضاء الإسرائيلي واستئناف زيارة الأسرى لمتابعة أوضاعهم، وهذا من مسؤولياته واتجاهه، ونحن نعلم وتحدثنا كثيرا أخي ثائر عن تقاعس الصليب الأحمر لدوره منذ بداية حرب الإبادة 2023.
0: يعني فلسطين أولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست مؤسسة فلسطينية، هي مؤسسة دولية تواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكون هناك احتلال، وأن يتم ترك الأسرى لهذه الفترة الطويلة دون زيارات، دون أن يكون هناك محاولات حقيقية للدخول إلى السجون والمعتقلات، هذا يعني بأن الصليب الأحمر هو شريك في هذه الجريمة. وهناك قرار بربط منع الصليب الأحمر الدولي بالتواجد أو الدخول إلى السجون. لماذا الصليب الأحمر صامتا حتى هذه اللحظة؟ كان مفترض منذ اليوم الأول للحرب أن يرفض الصليب الأحمر وترفض اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا القرار الإسرائيلي. كانت واجب أن يكون هناك عودة للمرجعيات الدولية، ويتم استدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة في إسرائيل، وأن يتم إجبارهم على السماح لتوقف اللجنة الدولية للوصول إلى داخل السجون والمعتقلات. ولو حدث ذلك لما كانت الجريمة بهذا الشكل وبهذا النهج. إسرائيل استغلت استسلام اللجنة الدولية الصليب الأحمر لأعراء بن كبير وسموتريش وغيرهم من المتطرفين، ووجدت في ذلك راحة تامة تدعي بأن إسرائيل لديها قرار بعدم استماع لهم بالدخول إلى غرف الأسرى وأقسام الأسرى. ولكن ماذا فعلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل كسر هذا القرار على مدار ما يقارب 30 شهرا وأكثر؟ فعليا لم يكن هناك أي تحرك جدي، هي كانت فقط تنتظر إسرائيل أن تسمح لها باستئناف زياراتها. وهذا الخلل الحقيقي في الموضوع، الخلل الحقيقي بأن الصليب الأحمر استسلم منذ اللحظة الأولى لإقرارات الاحتلال الإسرائيلي، ولو كان لديه نوايا غير ذلك لتحرك بعدة طرق وبأشكال مختلفة، واستطاع الدخول إلى غرف الأسرى وأقسام الأسرى. ولكن غياب الصليب الأحمر وغياب كل أشكال الزيارات والمؤسسات الشفافية والإنسانية جعل إسرائيل تتفرد بالأسرى والأسيرات بهذا الشكل. لذلك الصليب الأحمر يتحمل مسؤولية أساسية ورئيسية في كل أشكال المعاناة التي تعرض لها كافة الأسرى والأسيرات على مدار الشهور وسنوات الحرب.
1: طب لابد أن نتحدث عن أهمية تفاعل أبناء شعبنا في فعاليات المساندة والدعم لقضية أسرانا، جالياتنا الفلسطينية، سفاراتنا في الخارج فعليا، والضغط أكثر في هذا الحراك الدبلوماسي الشعبي القانوني لجعلها قضية رأي عام دولي، والإعلام حتى الدولي الغربي والعربي فعليا، والدور العربي الذي يجب أن يكون ضاغط لوقف سياسات القتل المتعمد، وبذريعة أيضا القتل قانون الطوارئ الذي تستغله أيضا دولة الاحتلال للقتل أثناء الاعتقال حتى وليس فقط داخل الأسر.
0: يعني فلسطين، حتى أكون واضح وصريح، وحتى لا نحمل أنفسنا طاقة أكبر مما نتحملها، الشعب الفلسطيني اليوم شعب منهك. الكل الفلسطيني اليوم يعاني من ظروف الحياة اليومية الصعبة والمعقدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي عندما قام بفصل المدن والقرى عن بعضها، عندما أعطى ضوء أخضر لكل وحداته وجيشه بممارسة كل أشكال الاعتداء والتنكيل على أبناء الشعب الفلسطيني. بالتالي أصبحت هذه الطاقة لدى الشعب الفلسطيني طاقة صعبة، طاقة تعاني من تراكم الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني، بحق المزارع الفلسطيني، بحق الموظف الفلسطيني، بحق كل الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية اليوم يدفعون ثمن هذا الجنون الإسرائيلي، السرقة العلنية بالاستيلاء على أموال المقاصد، الاعتقالات والاقتحامات، هدم البيوت، إطلاق المستوطنين في كل مكان، شركة المحاصيل الزراعية، كل هذه الأمور أدت إلى خلق حالة من التعب، حالة من الإرهاق لدى كل الشعب الفلسطيني. وبالتالي التضامن مهم والتضامن مطلوب مع الأسرى ومع كافة قضايانا الوطنية، ولكن حتى نكون صريحين المرحلة صعبة، وأن الشعب الفلسطيني اليوم حقيقة يعاني من انهاك حقيقي جراء هذا التصرف الإسرائيلي الذي طال كل شيء في حياة الفلسطينيين. لذلك المطلوب اليوم ليس من الشعب الفلسطيني، نعم هناك أهمية كبيرة لكل أشكال التضامن مع كافة القضايا الوطنية في مقدمتها قضية الأسرى، ولكن الأهم من ذلك أن يستمع المجتمع الدولي إلى مطالب هذا الشعب ومطالب القضايا الفلسطينية، وأن يتم تحقيق العدالة ولو بالحد الأدنى عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل عدة سنوات، حتى يستطيع الشعب الفلسطيني لملمة ذاته، حتى تستطيع العائلات المشردة في طول كرم وجنين وغزة والقدس وفي كل مكان لملمة نفسها والانطلاق في حياة جديدة. لذلك أتمنى أن يكون هناك موقف عربي إقليمي حقيقي، يكون هناك موقف دولي قادر على إنهاء هذه الحرب ووقف هذه المجبرة بحق الشعب الفلسطيني.
1: قبل أن نختم وننهي، أريد أن تحدثنا عن متابعتكم في ظل البيان والتحذيرات لائحة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات الأسرى حول الأسيرات الثلاث الذي هن حوامل لأوضاعهم الصعبة في ظل الحمل وفي ظل سياسات التعذيب والتنكيل والتجويع داخل الأسر.
0: يعني فلسطين وضع طبيعي لأي امرأة حامل أن تتلقى كافة المدعمات، كافة يعني يوفر لها البيئة المناسبة حتى تتعدى مرحلة الحمل، وحتى يكون جنينها بسلامة، وأن يخلق على هذه الأرض وهو وضع صحي طبيعي وسليم. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا. الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك إنجاب أصلا للأسيرات الأسيرات الحوامل، وأن الضغط النفسي الحرمان من المدعمات والمغذيات اليومية، الحرمان من الغذاء الطبيعي، ووضع هؤلاء الأسيرات في جو من البؤس والحزن وفي زنازين وفي غرف

0: تم كل هذه الوطيات تدلل على أن هناك عملية انتقام حتى من الجنين الفلسطيني وهو في بطن أمه، وهذه جريمة إضافية. هل يعقل أن يتم التعامل مع أسيرات حوامل بهذه الطريقة وبهذا النهج؟ وهل يعقل أن تعمل دولة كدولة الاحتلال الإسرائيلي بكل هذه الطاقات لمحاربة جنين لم يخلق بل على أرض الواقع؟ للأسف نحن أمام عصابة، نحن أمام دولة عنصرية فاشية، وهي تسعى بكل الوسائل التركية للتخلص من كل الشعب الفلسطيني. فلا باعتقادي أو الحقيقة تقول بأن إسرائيل لا يوجد لديها أي مشكلة في استهداف النساء الحوامل وواحد منهن حتى من الإنجاب وإعطاء فرصة لأبنائهن في القدوم إلى هذه الحياة بسلام وأمان. لذلك هذه السياسة سياسة واضحة، سياسة ترفض الوجود الفلسطيني من الأسر.
1: أشكرك جزيلا، شكرا المتحدث الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ ثائر الشريتح على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة في لابد للقيد أن ينكسر لمتابعة آخر تطورات فعليا ما يحدث لأسرانا في ظل سياسة فعليا ممنهجة لتنظيم شبكة تعذيب واضحة لقتل متعمد ممنهج لأسرانا ولأبناء شعبنا، ليس فقط داخل السجون وما يحدث أثناء الاعتقال من القتل والإعدام واستغلال قانون الطوارئ وضرورة فعليا الحراك الدولي الدبلوماسي القانوني الذي يجب أن يوضع عند مسؤوليات هذه المجتمعات الدولية المؤسسات الدولية التي من دورها هذا الدور فعليا للجم جنون هذا الاحتلال لمحاسبته ولمتابعة ما يحدث لشعبنا ولأسرنا.

0: وللحديث بتفاصيل أكثر نذهب مباشرة إلى الأستاذ طارق أبو الوفا، عضو الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والباحث في الشأن القانوني. تحياتي لك أستاذ طارق.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: أريد أن أبدأ معك في ظل العالم اليوم كما تحدثت وقلت في تقريرك لم يعد يشاهد المأساة الفلسطينية من خلف شاشات الأخبار في حسب، بل بدأ يترجم هذا التعاطف إلى خطوات عملية على أرض الواقع. فعليا أريد أن نترجم هذا التعاطف، هل فعلا هو أصبح إلى خطوات عملية في ظل استمرار القتل الممنهج الواضح، الإعدامات باستغلال قانون الطوارئ، إبادة صامتة بحق أسرانا داخل السجون، إبادة واضحة مستمرة في قطاع غزة رغم قرار وقف إطلاق النار، ولكن عشرات من أبناء شعبنا في قطاع غزة يتم الاستشهاد، الأطفال، النساء، أيضا العدوان المستمر في الضفة الغربية، في القدس المحتلة.
1: يسعد صباحك. يعني هذا سؤال مهم وهو حديث الساعة، والعام 2026 حقيقة من خلال تسليط الضوء على الحراك التضامني الدولي مثل مرحلة انتقالية من التضامن الواسع إلى التضامن الأكثر نضجا وتركيبا، بما يجعل القضية الفلسطينية أكثر حضورا في الضمير الدولي وأشد رسوخا في النقاش العام. وحقيقة إحنا في التقرير يعني قمنا بتسليط الضوء على حجم هذا الحراك التضامن الدولي، على طبيعته، على أشكاله وتنوعه. وحقيقة جاء هذا الحراك متنوعا مختلفا وأكثر مجاعة عن ذي قبل. هذا الحراك بدأ واضحا أنه في دوائر مترابطة في الميدان وفي المؤسسات الرسمية

0: وفي المؤسسات الحقوقية مؤسسات الحق، وكلها مكملة لبعض وكلها تسند وتدعم الحق الفلسطيني وتضحض الرواية والسردية الإسرائيلي المدعاة. إسرائيل حاولت كثيرا في تصوير هذه الانتهاكات والجرائم الدولية، وما نلمسه على مدار اليوم أنها أفعال فردية، أفعال غير ممنهجة. ولكن وبعد مرور 1000 يوم من حرب الإبادة التدميرية على غزة والضفة، لو لاحظنا لوجدنا أن هذه الحرب تستهدف المكون الفلسطيني، تستهدف الجغرافيا، تستهدف الديموغرافيا، تستهدف المنظومة الحياتية. في تقارير عديدة في الحملة رصدنا القطاعات المستهدفة، ولاحظنا أنه يتم استهداف القطاع الصحي، تم استهداف القطاع الزراعي، تم استهداف المواقع الأثرية، يعني المستشفيات، المساجد، المدارس، استهداف طبعا الإنسان، استهداف سبل الرزق والحياة للمواطن الفلسطيني. هذا يدل أن الاحتلال كان ينشد مثل هذه الحرب لتنفيذ مخططاته التقويضية ضد أفق الدولة الفلسطينية. كان يمعن التنكيل والاستهدافات بما يشكل تهديد وجودي، كان يهدف إلى نخر جدار الصمود الفلسطيني بشكل يومي وبشكل متكرر. هذه السياسات يعني كان واضح أنها سياسات منظمة وسياسات ممنهجة، وكما تحدثت حاليا ما يعنيه أسرانا البواسل داخل السجون ومراكز الاعتقال، يعني بعيشوا في ظروف شديدة القسوة، يعني تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر داخل السجون من التنكيل والضرب والإذلال والحرمان من النوم. وهناك تقارير أممية رصدت اعتداءات جنسية،
1: صحيح،
0: وهذا مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: وأيضا أستاذ طارق، هناك تقارير حقوقية قانونية أن إسرائيل تقوم اليوم بسياسة تنظيم شبكة تعذيب ممنهجة، وهذا ضمن تقارير وشهادات حية. وهنا لابد أن نسأل عن أهمية هذه التقارير في حراك قانوني فعلي لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم. يعني من أمن العقاب نعلم أساء الأدب، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر بمزيد من هذه الجرائم.
0: نعم هذا كلام أكيد وصحيح. التقارير الأممية الحقوقية وتقارير هذه المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية أكيد لها أهمية بارزة، لأنه هي تقوم بتركيز على الجمع الأدلة والقرائن واستغلالها في المؤسسات القانونية الدولية وآليات التقاضي. وأتحدث عن المحكمتين، العدل الدولي والجنائي الدولي. في عندنا منظمات العفو الدولي، يعني في التقرير اللي صدرناه لهذا العام كانت يعني وصفت ما تقوم به إسرائيل من جرائم بأنها تطهير عرقي. Human Rights Watch أوضحت في تقاريرها أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم ضد الإنسانية. هذه جميعها تعزز المسار القانوني، تؤكد الحق الفلسطيني، وتدحض الادعاءات الإسرائيلية وتكذب السردية الإسرائيلية. حقيقة الحركات التضامنية تجعل الرواية الإسرائيلية تتلاشى، تضعها في الزاوية، لأنه من الواضح أن إسرائيل لم يعد لديها إلا يد البطش وفرض سياسة الأمر الواقع. لا يوجد لديها منطق سليم، ولا مبررات لكل ما تقوم به من جرائم مستمرة على مدار اليوم.
1: يعني في ظل هذا الحراك الذي نشهده وتحدث به وفعلا هناك شيء على أرض الواقع، أهمية استمرار هذا الحراك دولي دبلوماسي قانوني لجعل قضية أسرانا، لجعل هذه الجرائم وما يحدث فعليا هي قضية رأي عام دولي، لتغيير فعليا الرأي الرسمي وللضغط أكثر لجعله لنقول عملي أكثر وتطبيق على الأقل ما ورد في محاكم دولية من الجنائية الدولية وأيضا العدل الدولية.
0: هذا الحراك التضامني كما قلت يخدم الحراك القانوني والحراك الدبلوماسي السياسي، التوثيق ورصد الأدلة الدامغة التي تؤكد انتهاكات الاحتلال وجرائمه، هذه ترفع وتعالج إلى الجهات المختصة، وفعلا الموضوع حاليا منظور، ولا ننسى طبعا أن هناك دعوة منظورة لا تزال منظورة من جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولي بخصوص جريمة الإبادة، وقد صدر فيها قرار أولي تخبت فيه المطالبة بتدابير احترازية لم تلتزم بها إسرائيل في غزة، وهناك القضية لا تزال منظورة للبت فيها نهائيا، طبعا تحتاج إلى وقت لتأكيد وجود فعلا إبادة جماعية. هذه المسارات كلها تتضافر لخلق السند القانوني الذي يدعم حقيقة ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، وتخدمها يعني استراتيجيا. وحقيقة حتى نكون صادقين، قد تكون هذه الحركات لا تغير شيء على الأرض بشكل مباشر، ولكن لها آثار في تدفئة إسرائيل أو جعل الضريبة باهظة على إسرائيل. لو نظرنا حاليا إلى إسرائيل من منظور مجتمعي دولي سنرى أن إسرائيل خسرت الكثير من سمعتها، من تواجدها، من تفاعلها الدولي، وهناك حقيقة مواقف بارزة وجادة لدول وازنة أوروبية مثل فرنسا التي حضرت استقبال أرباب الاستيطان مثل بن كفير وسموتريتش، إسبانيا لاحظنا موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، موقف فرنسا طبعا كان لافت ومميز، فهناك اتخذت إجراءات يعني إسبانيا بحظر السلاح، حظر الوقود الذي يدعم طبعا حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ولا تزال. هناك موقف في الاتحاد الأوروبي وهو موقف أثار جدلا دبلوماسيا واسعا، مسؤولة السياسات الخارجية كايا حين تحدثت وقارنت بين ما يتعرض له الفلسطيني من انتهاكات بنظام الفصل العنصري والتمييز العنصري الذي جرى في جنوب أفريقيا. يعني كل هذه المسارات القانونية السياسية واستمرار الحركات، هذه الحركات الشعبوية المؤسساتية التي باتت أقرب إلى الممنهجة، أتصور أنها تخدم كثيرا الأهداف الفلسطينية.
1: أشكرك جزيلا، شكرا على هذه المعلومات. كنت معنا مباشرة أستاذ طارق أبو الوفا عضو الحملة الأكاديمية الدولية وباحث في الشأن القانوني، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم، كنت معكم أنا فلسطين حجية، دمتم بكل خير، وأشكر الزملاء هيثم شنابلة وهيام قاسم وجهاد سليمان، شكرا جزيلا لكم.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: حلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا عصت على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جرت آكل لحم مغتصبي.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال مركبة وشقة سكنية في قطاع غزة. تشييع جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال الشرق القدس المحتلة. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 16 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. هذا وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1072 شهيدا، والإصابات إلى 3463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة من البلدية إن البلدية تقدم الخدمات 400,000 مواطن في دير البلح، بينهم 300,000 نازح يواجهون أوضاعا صعبة جدا في ظل عدم وجود أي مقومات للحياة.
1: وضع في دير البلح وضع كارثي، وحال دير البلح كحال قطاع غزة بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص دير البلح اليوم ليس دير البلح كالسابق. دير البلح يوجد بها 300,000 نازح وعدد سكانها 100,000 تقريبا، أي ما يقارب 400,000. تقدم بلدية دير البلح بالشكل اليومي خدمات لهؤلاء 400,000، ولكن لا يوجد أي مقومات حياة في قطاع غزة وفي دير البلح بالتحديد. فالمنظومة الصحية تنهار، المنظومة الصرف الصحي والمياه في بلدية دير البلح تنهار بسبب عدم وجود الزيوت والمعدات والآليات للحفظ للعمل في البنية.

0: المدمرة أساسا من بداية الحرب ومن قبل الحرب. المستشفيات المدنية موجودة في دير البلاح وموجودة في المحافظة الوسطى ولكن لا تكفي، وإن كانت هناك موجودة فلا يسمح الاحتلال الدخول المواد هذه المستشفيات ولهذه النقاط الطبية.
1: تنظم في هذه الأثناء وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا المتواصل ومحاولات إلغاء دورها في قطاع غزة. وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح أشرف الغفاري لإذاعتنا إن هذه الوقفة تأتي استكمالا لخطوات سابقة تأكيدا على دور الوكالة ووجودها طالما الاحتلال موجود، وأن دورها لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كون الأونروا هي الشاهد على النكبة شعبنا.
2: موضوع المؤامرة على وكالة الغوث ليس حديثا، بل هو من فترة طويلة، لأن وكالة الغوث تقدم العديد من الخدمات الإنسانية في المجالات الصحية والمجالات التعليمية والمجالات الإغاثية، وبناء عليه هذه المعادلة أتت لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، ظنا منهم واهمين أننا سنفكر في أمور أخرى منها الهجرة التي لا ولن تكون بحكم صمود شعبنا الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثاني، موضوع وكالة الغوث الدولية هي الشاهد الرئيسي والأساسي على النكبة الفلسطينية منذ العام 1948، فوكالة الغوث الدولية موجودة طالما هناك احتلال ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
1: في الضفة الغربية شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قالنديا شمال القدس المحتلة يوم أمس. وفي الخليل أصيب 6 مواطنين فجر اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافريطة. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال اليوم غرفة زراعية في منطقة خلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق المدينة. إلى ذلك رعى مستوطنون صباح اليوم أغنامهم في أراضي زراعية بقرية المغير شرق رام الله ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع مغازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والهادفة إلى فرض السيطرة على الأرض وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قسرا. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد وطبيعة الاعتداءات بالتزامن مع عدوان الاحتلال المستمر على أهلنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطينية. في ملف الأسرى، كشف إلياس أبو صفية نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية أن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة، مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب حيث يتعرض لتعذيب مستمر وتم الاعتداء عليه وضربه بمطرقة حديدية ما تسبب بكسور في أنحاء جسده وفق ما نقل المحامي ناصر عودي الذي زاره قبل أيام.
3: قبل تقريبا 3 أيام تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي ونقل لنا أخبار يعني قاسية جدا ومؤلمة عن وضع والدي الصحي والنفسي الذي طبعا يمر به الآن والدي من تعذيب بشكل وبأساليب يعني صعبة قاسية كارثية لا تليق بالبشر، ظروف مأساوية حيث أنه تم الاعتداء على والدي وضربه بواسطة مطرقة حديدية مما أدى إلى تكسير أجزاء من جسده، وعندما التقى محامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتحدث أو يتكلم ولم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي بشكل متوازن، وكان يعني عدة مرات كان سيفقد الوعي بسبب الألم وبسبب إجراءات التعذيب القاسية بحق والدي في داخل السجن.
1: من جانبه أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. وأضاف النجار في حديث لإذاعتنا أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر غدا الثلاثاء في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن الطبيب أبو صفية وعن عدد من الأطباء المعتقلين.
4: هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. طلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا، غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل. تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين، وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك.
1: من المقرر أن يجري رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو علي إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهدف بل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم، وستشمل بركة سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، إلى جانب جولة ميدانية في عدة مناطق مستهدفة في المدينة.
5: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برق سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. سيضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
1: قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن القيادة تواصل تحركاتها على جميع المستويات الدولية لحماية التراث الفلسطيني من محاولات السرقة والضم التي تنفذها سلطات الاحتلال، مشددا على أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل إرثا تاريخيا وإنسانيا لا يتجزأ. وضح عوض الله لإذاعتنا أن فلسطين سجلت أكثر من 4 مواقع على قائمة التراث العالمي، وأن الجهود تتواصل لتسجيل بلدة سباستيا على قائمة التراث العالمي لليونسكو خلال اجتماعات اللجنة المقررة في كوريا الجنوبية الشهر الجاري. أكد مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين. تم تحميل 18,000 عملية تحميل للتطبيق، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري.
6: وصلت عنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19,000 تحميل للتطبيق. إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أريدو وشركة بلت. من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن احنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى، خلال أيام إن شاء الله راح يكون في عنا المرحلة الثانية. راح نضل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الموجودة في التطبيق.
1: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن اتفقت مجموعة أوبيك بلس على زيادة أهداف إنتاجها بشكل إضافي ابتداء من أب المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز انتعاشا مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. إلى ذلك استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقارير الوظائف الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي الذي جاء أقل من المتوقع إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. في أخبارنا الرياضية، حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من الدور 16 بفوزه عليه بهدفين لهدف. ونختم في حالة الطقس، حيث يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية

المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: استشهاد 4 مواطنين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال مركبة وشقة سكنية في قطاع غزة. تشييع جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم قلانديا شمال القدس المحتلة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس المحتلة. هذه تحية الختام، تحياتي لكم صقر درغمي، دمتم في رعاية الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء تقرأه رحمة عبد الحق. استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة وخيمة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة. وقفة احتجاجية نظمت اليوم في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا المتواصل ومحاولات إلغاء دورها في قطاع غزة. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يوم أمس. في الخليل إصابة 6 مواطنين فجر اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا. محافظة القدس تكشف أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. إلياس أبو صفية نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية يكشف أن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب حيث يتعرض للتعذيب المستمر. والمتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يقول إن نقل الاحتلال الطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء من المقرر أن يجروا جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمري يؤكد أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين. مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي تتواصل وتمتد لستة أيام في 5 مدن حيث يجوب نعشه اليوم في شوارع العاصمة طهران. في حالة الطقس يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. ختام هذا الموجز من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نخصصها للحديث عن مباريات كأس العالم 2026. أصحابنا من التنفيذ ماي حميدي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن جاب الله. إلى العناوين: زلزال في المونديال، النرويج تلتهم السامبا والأسود الثلاثة، المنتخب الإنجليزي تروض التيري منتخب المكسيك. المغرب يضرب موعدا ثأريا مع فرنسا، وكبرياء الفراعنة يتحدى سحر التانغو الأرجنتيني غدا. ديربي إيبيري حارق في دالاس اليوم، حيث الاستحواذ الإسباني في مواجهة الواقعية البرتغالية. إلى التفاصيل، أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ، حيث نجح المنتخب المغربي في حجز أولى بطاقات الدور ربع النهائي بعد فوز عريض ومستحق على حساب أحد المستضيفين الثلاثة كندا بثلاثة أهداف نظيفة في مواجهة احتضنها ملعب هيوستن. سجل للمغرب عز الدين أناحي هدفين وسفيان رحيمي، ليؤكد المغرب جاهزيته لتكرار إنجاز المونديال السابق. الديوك الفرنسية تنهي مغامرة باراغواي، حيث تأهل منتخب فرنسا بصعوبة إلى ربع النهائي بعد إقصائه لمنتخب باراغواي. مفاجأة الدور 32 الذي أقصى ألمانيا، فوز فرنسا جاء بهدف وحيد دون رد سجله النجم كيليان مبابي من علامة الجزاء في الدقيقة 70 بملعب فيلادلفيا، وبذلك تضرب فرنسا موعدا ناريا خالصا في ربع النهائي أمام المغرب. زلزال النرويجي يطيح بالسامبا البرازيلية في كبرى مفاجآت هذا الدور، فجر المنتخب النرويجي قنبلة مدوية بإقصائه لمنتخب البرازيل بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب نيوجيرسي. الفضل يعود للمدمر إيرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية تاريخية قاد بها بلاده لربع النهائي لأول مرة في تاريخها. الأسود الثلاثة يروضون صخب تري في مباراة وصفت بأنها الأجمل في المونديال حتى الآن. تأهل منتخب إنجلترا بعشرة لاعبين إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في معقلها التاريخي بملعب الأزتيكا. جود بيلينغهام سجل ثنائية، وهاري كين أضاف الثالث من ركلة جزاء، بينما طرد مدافع إنجلترا كوانسا لتأهل الإنجليز لمواجهة النرويج في ربع النهائي. وترقب الإثارة المتبقية، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم وغدا لاستكمال بقية مباريات هذا الدور، حيث يلتقي في قمة أوروبية حارقة البرتغال ضد إسبانيا على ملعب دالاس، بينما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية منتخب بلجيكا في سياتل. وتختتم اللقاءات غدا بمواجهة عربية عالمية مرتقبة تجمع الأرجنتين بقيادة ميسي ضد الفراعنة منتخب مصر في أتلانتا، تليها مواجهة سويسرا ضد كولومبيا في فانكوفر. وللحديث أكثر حول هذا الدور، الدور 16 وتوقعات فيما يتعلق بدور الثمانية، ينضم إلينا ضيفنا دائم ضمن بطولة كأس العالم في نبض الملاعب الزميل الصحفي الرياضي محمد علوي. أهلا بك معنا محمد، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، يعطيك العافية.
2: أهلا بك. يعني محمد، بداية ربما نبدأ في الحدث الأبرز الذي أسعد كل الجماهير العربية، الفوز العريض لأسود الأطلس على كندا بثلاثية نظيفة تأهل لربع النهائي. فنيا كيف نجح المدرب محمد وهبي في قراءة نقاط ضعف كندا وشل حركة أصحاب الضيافة في ملعب هيوستن الأمريكي، خاصة في الشوط الثاني الذي يعتبر شوط المدربين؟
3: يعني أولا مبروك للمنتخب المغربي، مبروك لنا، مبروك للعرب جميعا هذا الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي، هذا الحضور الملفت والحضور الجميل والقوي والأداء المبهر على غرار النسخة الماضية من كأس العالم. المنتخب المغربي يقدم كرة قدم عالمية ومن الطراز الرفيع بالعودة إلى سؤالك كيف يتعامل، هي عبقرية من قبل محمد وهبي. محمد وهبي يترك الخصم يلعب كيفما يشاء ويقدم كيفما يشاء في الشوط الأول، وتشاهد منتخب مغربي مختلف تماما عن الشوط الثاني. نعم، في شوط المباراة الأول خرج أحد اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، تعامل بهدوء. في الشوط الثاني قلب كل الموازين، وشاهدنا كما شاهدت وشاهد الجميع كيف تسيد المباراة، أعطى مجال للمنتخب الخصم لأن المنتخب الكندي لأن يهاجم في الشوط الثاني، واعتمد على المرتدات السريعة، وشاهدنا إبراهيم دياز كيف تجلى من خلال المساحات التي صنعها المنتخب المغربي في ملعب المنتخب الكندي، وصنع هدفين وسجلوا الهدف الثالث. المنتخب المغربي أعتقد بجمال بأنه يعني جاهز لكل احتمالات الفوز وتتويج بكأس العالم، لربما هو مع المنتخب الفرنسي حتى الآن يقدمان أجمل كرة قدم ممكن أن نشاهدها. ومن ميزات هذا المونديال بشكل عام بأنه يعطينا متعة، يعني لم نشاهد مونديالات سابقة بهذه المتعة، بهذه الغزارة من الأهداف، بهذا التعامل من قبل المدربين بالهدافين. يعني الآن شاهدنا هالاند كيف يسجل، بابي كيف يسجل، ميسي كيف يسجل، يعني الأسماء الكبيرة في كرة القدم حاضرة في هذا المونديال من خلال التسجيل. المنتخب المغربي قدم أوراق اعتماده كما يجب، كان عند حسن ظن جماهيره وعند حسن ظن الجميع. أعتقد إذا تجاوز المنتخب الفرنسي ومباراته مع المنتخب الفرنسي القادمة هي 50-50، يعني لا يختلف كثيرا المنتخب الفرنسي عن المنتخب المغربي، وإن فاز المنتخب المغربي وأقصى منتخب فرنسا لن تكون مفاجأة، بل ستكون يعني هي نتيجة متوقعة ونتيجة عادية بالنظر إلى أداء المنتخب المغربي. وأعتقد بأنه إذا تجاوز المنتخب الفرنسي سيكون كلمة، وربما يصعد إلى منصة التتويج في نهاية هذا المونديال.
2: نعم، تكتيكيا قادر على ذلك؟
3: بكل تأكيد لديه دكة احتياط لا تختلف شيء عن التشكيلة الأساسية. نشاهد لم يعتمد على الحرب، يعتمد بالعكس تماما على يعني بناء هجمات بصورة منسقة، وهناك ترابط لكافة الخطوط لديه، يمسك وسط الملعب كما يجب، يعطي يعني حرية اللعب لكل لاعب في مكانه المناسب. ولا تنسى جمال بأنه أصلا المدرب محمد وهبي قادم من بيئة الرياضيات، وهو أستاذ رياضيات ويتعامل بالقانون ويتعامل بالقصور ويتعامل بالمربعات والمثلثات وبالتفاصيل، فهو يحرك الفريق المنتخب كيفما يريد وكيفما يشاء بأي طريقة يشاء وبأي وقت يشاء، يتحرك بكافة التفاصيل ويسجل المنتخب من أنصاص الفرص، ويصنع ويفتح مساحات كيف في أي وقت يريدها في لا سيما شوط المباراة الثاني. المنتخب المغربي قادر بكل معنى الكلمة، ولديه من المقومات ما يمكن له أن يذهب إلى منصة التتويج في نهاية هذا المونديال.
2: ربما أيضا تحدثت عن نقاط قوة المنتخب المغربي، ومن بينها لعل الأبرز هو حارس المرمى ياسين بونو وطريقة الإنقاذ خاصة في الشوط الأول والانفراد.
3: صمام أمان عندما يكون لدى أي منتخب بحجم المنتخب المغربي وبمعطيات ومقومات المنتخب المغربي حارس بمواصفات ياسين بونو، حارس عالمي، هو صمام أمان، والحارس المكتمل هو منتخب كامل. يعني الدفاع والوسط والهجوم يلعبوا بأريحية أكثر، ويعطي اللاعبين ثقة أكبر بأنه لديهم حارس بمقومات ياسين بونو قادر على التعامل مع مختلف الكرات، يعني لديه من الطول ما يسمح له بأن يتعامل مع الكرات الهوائية، ولديه من الخبرة ما يتعامل مع كافة الكرات إن كانت أرضية وإن كان هناك لاعبين يعتمدوا على المهارات الفردية أيضا أن يتعامل مع كراتهم وعلى الكرات أو على الهجمات المرتدة، الكرات التي القادمة من بناء هجمات منظمة، قادر على أن يتعامل مع كافة الكرات التي تصل. ياسين بونو يعني هو أحد أسباب نجاح المنتخب المغربي في تصدياته العملاقة، والتي كان معظم هذه التصديات حراس ثانيين، بكل تأكيد ستأتي أهداف. ياسين بونو هو أيضا علامة فارقة، وشهادة المدربين الخصوم فيه أيضا مجروحة. المغرب مع ياسين بونو مع الجهاز الفني مع اللاعبين بخير وأمان يا جمال.
2: نعم، أرجو أن تبقى معنا زميل محمد علوي، ودعنا نذهب إلى المغرب حيث ينضم إلينا زميل الصحفي الرياضي يونس خراش. أهلا بك معنا زميل يونس، مساء الخير.
4: أهلا، مساء النور وتحية من كل المغاربة، من قلوب كل المغاربة إلى أخواننا في فلسطين الحبيبة.
2: ودائما ما نهنئكم على هذا الإنجاز ودائما إلى التقدم. زميل يونس، يعني في مباراة كندا كنا تحدثنا سابقا ربما عن أداء المنتخب المغربي في دور المجموعات، الدور 32، في دور 16 أمام كندا. ما الذي اختلف بين الشوط الأول الذي كان فيه المنتخب الكندي ضاغطا والشوط الثاني الذي سجل فيه المغرب ثلاثية؟
4: الذي اختلف في مباراة كندا هو أنه الكنديين فهموا بأن الحل مع المنتخب الوطني المغربي هو الضغط عليه ولا تترك له مساحة للتفكير وللتقدم إلى الأمام. نجحوا إلى حد ما في هذه المهمة، وهم يعني يحيدون إلى حد ما نائل عناوي وبوعدي، وهذا الثنائي كان إلى حد ما غيابه في الشوط الأول من المباراة مؤثرا بشكل كبير على أداء المنتخب الوطني المغربي. والذي حصل في الشوط الثاني وأن تعليمات المدرب محمد وهبي كانت هي الخروج من هذه الخنقة إذا جاز لنا التعبير. كيف؟ بالاعتماد على تمريرات نحو العمق، بخاصة حول يعني نحو سفيان رحيمي. فالكرة التي لعبها مثلا أشرف مع أناحي ونجحت، حررت يعني بصدق حررت المنتخب الوطني المغربي وأعطاته إمكانية إنتاج فرص أخرى، وكان ممكن يعني النتيجة تكون 4-0.
2: نعم. الآن المغرب يضرب موعدا رسميا مع فرنسا في ربع النهائي في تكرار لسيناريو نصف النهائي 2022 في قطر. زميلنا محمد علوي وهو على السمع الآن تحدث عن المدير الفني والمدرب للمنتخب المغربي محمد وهبي، وهو أستاذ رياضيات، قال بأنه قادر على هندسة الملعب لوقف ربما التقدم الفرنسي، وبالتالي بالعكس ذكر بأن المنتخب المغربي لديه 50-50 مع فرنسا ولديه دكة احتياط قوية. هل تتفق مع هذا الحديث؟
4: صحيح ما قاله زميلنا علوي، صحيح. لماذا؟

0: انه اذا لاحظتم في نسخه قطر كنا قد وصلنا الى مباراه فرنسا بنقص عددي مهول. يعني كان عندنا ضعف في خط الدفاع، كان مشكل رومان سايس كان مضروب، كان مجموعه ديال اللاعبين كان عندهم مشكله. دخلنا مباراه قطر كان مفروض انه الحكم يصفر المغرب ضربه جزاء، مع الاسف لم يصفرها. الان عندك حل واحد ووحيد مع منتخب فرنسي مرشح رقم واحد للفوز بكأس العالم، لا نقاش في هذا. يعني ينبغي أن نعطي لكل ذي حق حقه. الحل الوحيد هو أن تلعب عند فرنسا في منطقتها. الثغرة الوحيدة في منتخب فرنسا هي الدفاع، وهذا الدفاع لم يتعرض إلى الآن لضغط قوي حتى تكشف ثغراته. لماذا؟ لأن منتخب فرنسا يتوفر على خط هجوم قوي جدا، ديمبيلي، أوليسي، مبابي، وخط هجوم سريع للغاية وبفنيات عالية المستوى. بالتالي لا حل إلا أن تهجم على المنتخب الفرنسي في منطقته وتخنقه، ولكن لا ينبغي علينا أن نضيع الفرص.
1: السيباري وضعه الصحي قادر على المشاركة أمام فرنسا؟
0: إن شاء الله. الأخبار التي جاءتنا من الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن شادي رياض والسيباري ممكن أنهم يكونوا في المباراة، وإن كنت شخصيا أفضل رحيمي. لماذا؟ لأنه سيباري عنده ثقل في الحركة، بينما رحيمي سريع جدا. الحاجة إلى رحيمي أولا، ثم حين تستقر الأمور آنذاك يمكن سيبار أن يكون أنجع فيما بعد.
1: أشكرك جزيل الشكر، ودائما نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق في هذه البطولة. من المغرب زميل الصحفي الرياضي يونس خراسي، شكرا جزيلا لك. وأعود إليك زميل محمد علوي، وربما تحدث الزميل يونس عن أن المغرب مرشح بقوة أيضا للفوز بكأس العالم، وهذا حق مشروع.
2: نعم، يعني حق مشروع لكل المنتخبات، ولكن يعني بالإضافة أريد أن أؤكد على ما تفضل به ضيفك بأنه يجب على المنتخب المغربي أن يهجم على المنتخب الفرنسي، يغلق المساحات أكثر في الشوط المباراة الأول. المنتخب الفرنسي ليس كبقية المنتخبات جمال، يعني إن أعطي المجال في شوط المباراة الأول حتى يقرأ المباراة في شوط المباراة الثاني المدرب الكابتن جمال محمد وهبي، ستكون الأمور صعبة. يجب عليه أن يتعامل مع المباراة وكأن ليس شوط بشوط، عفوا شوط للمنافس وشوط للمنتخب المغربي. يجب عليه أن يبدأ المباراة بصورة قوية، بصورة هجومية، أن يدخل إلى ملعب المنتخب الفرنسي، يغلق كافة المساحات، يعتمد على كافة أشكال التسجيل، إن كان بناء هجمات، إن كان الاعتماد على الأجنحة، وأيضا الاعتماد على الكرات الهوائية والمهارات الفردية لمنطق للاعبي خط الهجوم. المنتخب المغربي، أؤكدك مرة أخرى جمال، إذا تجاوز المنتخب الفرنسي، وتجاوز المنتخب الفرنسي مسألة واردة جدا ومنطقية، سيذهب بعيدا وبعيدا جدا، لكن يبقى المنتخب الفرنسي هو المنتخب الفرنسي الذي يقدم هذه المتعة في كرة
1: رغم الفوز بصعوبة على باراغواي وظروف المباراة بشكل عام.
2: يعني ظروف، أعتقد بأن ظروف المباراة هي من تحكمت بهذا الفوز. أعتقد بأن الجهاز الفني للمنتخب باراغواي يعني هو من أعطى التعليمات بالتعامل بهذه العصبية واستفزاز المنتخب الفرنسي، وأعتقد بأنه نجح في بعض الأحيان، حتى أنه الفوز جاء بركلة جزاء، والمنتخب الفرنسي لقى صعوبة في التعامل مع أجواء وظروف مثل هذه المباريات، مع أنه مثل يعني هذه الطرق التي يتم التعامل فيها في مثل هذه المباريات تفسد المتعة وتزيد من حدة التوتر، وربما تذهب لبعض المباريات لمنحنيات أخرى. كل المنافسين واللاعبين والمنتخبات هي بالغنى عن مثل هذه الظروف، ولكن لكل مباراة ظروفها والختام بالنتيجة يعني. وخرج المنتخب الفرنسي بما أراد وبفوز يعني أعتقد مستحق بهدف دون رد.
1: نعم. نبقى في المباريات التي جرت في دور 16 إقصاء النرويج للبرازيل بنتيجة 2-1، مفاجأة خروج البرازيل؟
2: أبدا أبدا ليست مفاجأة، هي عقدة يعني دائمة للمنتخب البرازيلي. كالعادة شاهدنا منتخب برازيلي يعتمد على نفس الأسلوب، يلعب بنفس الأسلوب منذ بداية هذا المونديال، فقط يعتمد على مهارات فينيسيوس. هناك غياب لكل أشكال المتعة بالنسبة للمنتخب البرازيلي، إضاعة ركلة الجزاء في شوط المباراة الأول بكل تأكيد كان لها مردود سلبي على المنتخب البرازيلي. ما يسجل للمنتخب النرويجي والجهاز الفني للمنتخب النرويجي التعامل بهدوء وحذر مع المنتخب البرازيلي، لم يهتم بسطوة وحضور المنتخب البرازيلي الدائم في كأس العالم وقوة الأسماء الموجودة، لعب بالإمكانيات المتاحة، طورها، اعتمد على مهارات هالاند في داخل منطقة الجزاء. هالاند كان على الموعد، كان عند حسن الظن. المنتخب النرويجي أعتقد أنه استحق الفوز وقدم ما يمكن أن يقدم بصورة جميلة، والمنتخب النرويجي لم يحدث المفاجأة في هذا في هذه المباراة، بالعكس على بالنظر إلى أداء المنتخبين المفاجأة من البرازيل والجمال إنجاز هذا التعبير ذلك.
1: البعض يقول بأن هناك سوء حظ خاصة في تضييع ركلة الجزاء، الفرص الضائعة، ركلة الجزاء التي جاءت في وقت مبكر من الشوط الأول.
2: يعني ركلات الجزاء ليس سوء حظ، يعني ركلات الجزاء ممكن أعظم اللاعبين يضيعوا ركلات جزاء، والاعتماد على ركلات الجزاء ليست وسيلة من قبل أي جهاز فني أو من قبل أي لاعب، هي لعبت وتم ووفق الحارس في صدها، أو لربما أنه أي لاعب لم يوفق في تسجيلها أبدا يعني. لكن بكل تأكيد يعني ركلة الجزاء تكون دافع معنوي لأي منتخب، وإذا ضاعت بكل تأكيد سيكون لها مردود سلبي كما حصل يوم أمس. ما يسجل المنتخب النرويجي أمس الدفاع المنظم لديه والتعامل مع سرعة فينيسيوس وأيضا مهارات بقية اللاعبين في ملعب النرويج، بالإضافة لتصديات حارس المرمى ميلان في المنتخب النرويجي، يعني قام بتصديات خارقة أيضا هو يوم أمس، والمنتخب النرويجي تأهل بكل سهولة وهدوء، وهذا أيضا يسجل إخفاق آخر للكرة البرازيلية التي في المونديالات الأخيرة لم تستطع الذهاب بعيدا رغم الأسماء الكبيرة والحضور البرازيلي، ويعني احتكار كرة القدم من قبل البرازيل خلال القرن الماضي.
1: غدا أيضا المنتخب المصري الشقيق يخوض مباراة من طراز عالي مع المنتخب الأرجنتيني، كيف ترى سير المنتخب المصري الشقيق في هذه البطولة حتى الآن؟
2: يعني كل الأكف تدعو للمنتخب المصري والقلوب مع الأشقاء في المنتخب المصري والشعب المصري في هذه المواجهة، وأنا حتى نكون يعني واقعيين هي مواجهة ستكون عسيرة للمنتخب المصري، لكن أيضا جمال المنتخب المصري لم يصل بمحض الصدفة إلى هذا الدور، دور 16 من مونديال عالمي، يواجه المنتخب الأرجنتيني، وطبيعي جدا يعني أن تكون المنافسة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني على الورق، لكن أيضا المنتخب المصري لديه ما يشفع، وإن استطاع أن يتجاوز المنتخب الأرجنتيني فهذه أيضا تسجل لهذا الجهاز الفني، لهذا المنتخب الذي يقارع أعتى الأندية والمنتخبات وأعتى اللاعبين، لديه فرصة ولكن ليست كفرصة المغرب جمال نكون واقعيين، لكن المنتخب المصري يعني الجهاز الفني شاهدنا كيف يتعامل أيضا مع بعض أحداث المباريات، يعني صعبة لكن ليست مستحيلة على المنتخب المصري، نتمنى بكل تأكيد جمال يعني التوفيق للمنتخب المصري، ونشاهد منتخب عربي آخر في دور الثمانية في هذا المونديال.
1: إذا مرة أخرى دعنا نذهب في اتصال آخر، وهذه المرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث ينضم إلينا ناقد الرياضي المصري علاء عزت. أهلا بك معنا، مساء الخير. أهلا
3: جميلة
1: تفضل. نحن هناك تقطع نوعا ما في الصوت، إذا كنت تسمعني سيد علاء. فيما يتعلق ربما بمباراة الأرجنتين، الكابتن والمدرب حسام حسن صرح بأن قوة الفراعنة تكمن في المنظومة الجماعية للفردية. تكتيكيا كيف يمكن لهذه المنظومة الجماعية التفوق على الأرجنتين إن شاء الله غدا؟
2: بالتأكيد أستاذ جمال، أنا بتفق جدا مع تصريحات الكابتن حسام حسن. فعلا منتخب مصر مش هو منتخب النجم الأوحد، يعني شفنا منتخبات كتيرة بتعتمد على النجم الأوحد. يعني احنا عندنا محمد صلاح، لكن محمد صلاح ما الجماهير المصرية كلها بترهن على محمد صلاح كأحد نجوم العالم، لكن الأداء المنتخب المصري أكد أنه منتخب الأداء الجماعي. يعني مش هو منتخب الأرجنتين اللي بيعتمد على ميسي، ولا هو منتخب النرويج اللي بيعتمد على هالاند، ولا منتخب انجلترا اللي بيعتمد على هاري كين. لا، احنا منتخب منظومة جماعية فعلا، ودي سر قوة المنتخب المصري وسر استمراره حتى الآن، ان احنا تقريبا من المنتخبات المميزة جدا في الأداء الجماعي. وعايز اقول لحضرتك ان زي ما الزميل تفضل اللي كان بيتكلم معاك حضرتك دلوقتي، الحلم في مصر هنا بيكبر. يعني احنا الشعب المصري بيطمع قوي. يعني احنا دخلنا البطولة وكان كل حلم المصريين في البطولة دي. لو سألت قبل المونديال، سألت أي مصري، سألته إيه هو حلمك في البطولة، يقول لك حلمي إن أنا أحقق انتصار واحد بس وأتأهل. يعني كان كل حلم المصريين إن عقدة 92 سنة إن احنا نحقق أول فوز لينا، اتحقق أول فوز لينا، اتأهلنا كمان، وكنا في مرحلة بعد الجولة الثانية احنا مستمرين مجموعتنا. فالحلم كبر مع المصريين، الحلم بإيه المصريين طمعوا اكتر واكتر، وصلنا الطمع بينا ان احنا الجمهور المصري بيقول لك وليه لا ما نكسبش الارجنتين. يعني يعني المصريين عارفين الفوارق الكبيره جدا بيننا وبين منتخب الارجنتين، وكلها طبعا بتصب صراحه منتخب التانجو. لكن المصريين عندهم يعني امل كبير جدا وطموح غير عادي. يعني انت حضرتك بتمشي في الشارع المصري،
1: ولكن ايضا اداء الارجنتين امام الكاب فيردي، امام الراس الاخضر، لم يكن بذاك الاداء
2: مظبوط. وهو ده كمان اللي شجع المصريين بشكل كبير جدا. يمكن المصريين كانوا متخوفين، لكن لما كل المصريين، شعب مصر كله تابع مباراه الراس الاخضر، لا عشان كده بقول لحضرتك الحلم زاد قوي وحجم الطمع زاد قوي. اداء منتخب الارجنتين في كل مبارياته وخاصه امام الراس الاخضر طمع المصريين جدا، طمع الشعب، خلى الحلم يزيد اكتر واكتر. يعني انا بقول لحضرتك احنا كان كل حلمنا ان احنا نخرج ببطوله بانتصار واحد بس ونتاهل لاول مره في تاريخنا. دلوقتي لا، الحلم كبر. كمان الانتصارات المغرب كمان بتزيد من احلام المصريين، واحنا ليه ما نعملش زي المغرب؟ واحنا ليه لدرجه ان احنا دلوقتي يعني المصريين بيتكلموا على ان ممكن النهائي يكون عربي مصري مغربي. يعني شوف وصلت الاحلام والطموحات ان النهائي يكون عربي. وطبعا ده امر صعب، يعني امر صعب لكن مش مستحيل. لكن انا بقول لحضرتك احنا قد ايه وصل لاحلام المصريين واحلام العرب كمان، مش المصريين بس. يعني
1: صحيح.
2: يعني الثقه كبيره جدا للمصريين، الطمع عندهم عدى الحدود وعدى الخيال. انت حضرتك يعني اكيد طبعا احنا شفنا الشعب الفلسطيني ازاي عايش معانا الفرحه كانه شعب مصري بالضبط. شفنا الفضائيات المصريه تقريبا ما فيش تقرير بيجي عن افراح الشعب المصري الا ولازم يجيبوا تقرير عن افراح الشعب الفلسطيني معانا. وطبعا وكابتن حسام حسن طبعا كان يعني شعر بهذا الدعم الكبير جدا وهذا الحب، ورفع علم فلسطين وحيى الشعب الفلسطيني واهل يوم الانتصار.
1: يعني اهازيج واغاني الفت ايضا للمنتخب المصري الشقيق.
2: طبعا يعني انا بقول لحضرتك لو حضرتك بتجيب اي قناه مصريه وبتعرج على الاحتفالات، لازم تتصدر المشهد الاحتفالات للشعب الفلسطيني. يعني ده رقم واحد. يعني مع خالص التقدير والحب والاحترام لكل جماهير عربيه، في جماهير سعوديه احتفلت، الكويت، الامارات، قطر، لكن دايما يتصدر المشهد عندنا احنا وفي قلوبنا الشعب الفلسطيني. يعني دايما نبتدي اي تقرير للشعب الفلسطيني. فانا بقول لحضرتك يعني الطموح عند المصريين كبير جدا، احنا وصلنا لمرحله طمع غير عاديه. يعني انا بقول لحضرتك يعني قبل البطوله مستحيل مصري كان ممكن يجي في احلامه او خيالاته او توقعاته ان احنا نوصل لمرحله احنا قبل الارجنتين. يعني وكمان الدعم كمان. يعني احنا حتى شفنا يعني حتى اصدقائي الاعلاميين من السعوديه من دول عربيه بيدعمونا. احنا كسبنا، يعني اعلامي سعودي بعت لي رساله بيقول لي احنا كسبنا الارجنتين، يلا انتوا كمان اعملوها واحنا كلنا معاكم.
1: بتاع احنا يعني في هناك ميزه بالمنتخب المصري، هو ربما ذكرناها سابقا بانه بالبطولات التجميعيه اداء المنتخب المصري يتحسن تدريجيا من مباراه لاخرى. كنا نلاحظ ذلك في كاس افريقيا في اكثر من مره. تلاحظ ذلك في هذه البطولة، في بطولة كأس العالم؟
2: بالتأكيد

0: اكيد طبعا يعني احنا شفناها دي كان بالنسبه لنا احنا كان يعني زي لغز الفراعنه كده. يعني
1: ممكن يكون المنتخب المصري غير مقنع في التصفيات، ولكن عندما ياتي الى البطولات التجميعيه يبدع.
0: يعني اكيد واضح ان لعيبه المنتخب المصري من بتعيش الاجواء لما يكون في معسكرات جماعيه، يعني معسكرات طويله مجمعه، اكيد بيفصلوا شويه عن المؤثرات الخارجيه، بيعيشوا الاجواء البطوله بشكل افضل بكتير جدا. يمكن وخاصه يكون مدرب وطني، يعني يمكن المدرب الوطني هو اكتر مدرب بيقدر ينجح في المعسكرات المجمعه الطويله. يعني احنا مثلا في كاس العالم الاخر ظهور لنا في كاس العالم 2018 كان معسكر طويل بس ما نجحناش، يعني في روسيا ما نجحناش 3 هزائم، لكن واضح ان دور المدرب الوطني بيكون اكثر نجاحا. يعني احنا بنشوف المعسكرات المجمعه مع كابتن حسن شحاته اتت ثمارها، شفناها مع كابتن حسن اتت ثمارها، لكن مع مدربين اجانب لا، مع كوبر ما نجحتش التجربه في كاس العالم 2018، شفناها مع مدربين كيروش مثلا في غانا ما نجحتش، شفناها مثلا في بطولات كاس الامم مع مدربين اجانب ما نجحتش، لكن تنجح مع المدرب المصري. حتى مع حسن نفسه في بطوله كاس الامم الاخيره احنا برضو كنا رايحين البطوله بدون امل وبدون طموح، حسن وصلنا لنصف النهائي، فده كان بالنسبه لنا برضو حاجه كبيره قوي. يعني فعلا المنتخب المصري هو افضل منتخب يدي او ينتج في البطولات المجمعه.
1: أشكرك جزيل الشكر ونتمنى الفوز دائما للمنتخب المصري الشقيق. شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي المصري علاء عزت، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أعود إليك زميل محمد وفي الحديث عن بقية اللقاءات، المنتخب الإنجليزي وفوزه على المكسيك في ملعبه التاريخي الأزديكا ب3 أهداف لهدفين رغم حالة الطرد التي حصلت للمنتخب الإنجليزي، قراءتك لأداء الإنجليز في هذه البطولة؟
2: جمال، بعيدا عن البهرجة الإعلامية أو الشو بالنسبة لأي منتخب آخر، ما يسجل المنتخب الإنجليزي أنه بيلعب بطريق بهدوء، يسجل أهداف، يحقق نتائج، هناك لديه أيضا مقومات أن يكون أحد يعني المنافسين على هذا اللقب. كيف تعامل توخيل أمس مع أو صباح اليوم مع المباراة ناقص لاعب أكثر من نصف ساعة؟ عنده لاعبين أيضا، يعني بعيدا عن كين، بيلينغهام ظهر وأظهر جودته صباح اليوم وسجل هدفين في دقيقتين، استطاع أيضا أن الدفاع أن يتحمل الهجوم المكسيكي، والمكسيك ظهرت بمستوى رفيع بالمناسبة وطراز محترم في هذا المونديال. لو تأهل المنتخب المكسيكي لم يكن هناك أي مفاجأة، لكن الخبرة تلعب دور، التعامل مع العواصف في مثل هذه المباريات أيضا يجب أن يظهر لدى المدربين. وتخيل يعني غني عن التعريف من خلال يعني خبرته في الأندية الأوروبية في أندية النخبة، استطاع أن يجير المباراة وأن يخرج بنتيجة. نعم هناك هدفين في مرمى المنتخب الإنجليزي، لكن مجريات المباراة على شاكلة كما تحدثنا قبل قليل على شاكلة فرنسا وأوروغواي والباراغواي، لكن يبقى المنتخب الإنجليزي لديه هذه الأسماء الكبيرة في عالم المستديرة، وعرف المنتخب الإنجليزي كيف يتعامل وخرج بنتيجة 3 أهداف وحجز مقعد في دور الثمانية. وأعتقد بأن المنتخب الإنجليزي أيضا يعني ربما نشاهده في مراحل متقدمة في هذا المونديال.
1: نعم أيضا محمد، يعني لقاء الولايات المتحدة بلجيكا المكسيك كندا خرجوا الآن، الولايات المتحدة هي أحد المستضيفين وستواجه بلجيكا، ولكن العنوان لهذا اللقاء يأتي فيما فجر الفيفا مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بعد تعليق عقوبة طرد المهاجم الأمريكي فلوراين بالغون ليكون متاحا أمام بلجيكا. كيف تقرأ هذا الإجراء؟
2: يعني ما بعرف إذا صحيح ما يتم تداوله جمال فيما يخص هذا اللاعب وتعليق البطاقة الحمراء من خلال تدخل ترامب في الموضوع. إذا كان هذا الكلام صحيح فهنا كارثة في كرة القدم. لكن يعني اللي نتكلم بعيدا عن هذه الخاصية أو هذه الجزئية، هي بكل تأكيد عليها ألف علامة استفهام، يعني ويجب توضيح من قبل الفيفا على الأقل فيما يخص هذه الظاهرة، وأعتقد بأنه هي ظاهرة منذ منتصف القرن الماضي لم تتكرر. لكن المنتخب الأمريكي يعني بعيدا عن حبنا لأمريكا أو كرهنا لأمريكا، لكن والله يقدم كرة قدم جميلة ويستحق ما وصل إليه حتى الآن. يسجل يعني لم يخرج بنتائج متواضعة، بالعكس يعني يسجل بنتائج كبيرة بأداء يرقى إلى المستوى المطلوب، جهاز فني محترم لديه استطاع أن يتعامل مع مختلف المنتخبات. لكن في المقابل المنتخب البلجيكي، يعني هذا المنتخب الزاخر بالنجوم، لم نشاهد المنتخب البلجيكي لاعبين المنتخب البلجيكي الذي تعودنا عليهم في الدوريات الأوروبية يقدموا ما يمكن أن يقدموه. أقول لك بكل صراحة يعني المنتخب البلجيكي في خطر أمام المنتخب الأمريكي، لسيما بأن المنتخب الأمريكي يلعب أكثر بعيدا عن الضغوطات، متسلح بأرضه بجماهيره ويلعب بهدوء، ويعني لأي مرحلة يصلها بعد ما وصل إليه الآن هو إنجاز للكرة الأمريكية. وأعتقد بأنه الكرة الأمريكية لن تقف عند هذا الإنجاز، بالعكس سيكون لديها تطور أكبر في مختلف البطولات القادمة. تقدم كرة قدم جميلة، يعني حتى نكون منصفين ونتحدث بكرة قدم بعيدا عن الجوانب الأخرى فيما تخص أمريكا.
1: صحيح. ديربي إيبيريا الحارق برتغال إسبانيا، صراع بين الاستحواذ والواقعية، كيف تقرأ؟
2: يعني للأسف أنه هذه المباراة جاءت بصورة مبكرة، كنا نود أن نشاهدها في مراحل أخرى في كأس العالم. من المحزن أن نشاهد أحد المنتخبين خارج المونديال، برتغال إسبانيا منتخبين مكشوفين لبعضهما البعض بحكم عدة أشياء يعني. لكن أعتقد بأنه المنتخب الإسباني سيواجه صعوبة أمام المنتخب البرتغالي والعكس صحيح. يعني لا يوجد أي شيء ممكن إنه تكون هناك مثلا كفة ترجع على كفة أخرى. المنتخبين يزخران بالنجوم، قدموا كرة قدم. أعتقد بأنه المنتخب الإسباني في بعض مراحل المجموعات تغلب فيه، لا سيما يعني أمام في دوري المجموعات عفوا كان لديه تعادل وفوزين، ويعني نعم غني عن التعريف المنتخب الإسباني. في المقابل المنتخب البرتغالي لديه من الطموح الكثير الكثير الكثير، بعيدا عن وجود رونالدو وما يقدمه، أو هل وجود رونالدو صحيح حتى الآن في المنتخب بالنظر إلى عمره لكن ستبقى هي مباراة للمتعة، وللأسف كمان مرة سنشاهد أحد هذين المنتخبين خارج المونديال. يعني لا نريد أن نتمنى الخسارة لأي واحد منهم، ولكن هاي كرة القدم في هذه الأدوار.
1: سويسرا كولومبيا آخر لقاءات هذا الدور، هل يمكن اعتباره بأنه لقاء القمة الصامتة؟
2: بكل تأكيد هو لقاء القمة الصامتة، وأعتقد بأنه المنتخب الكولومبي قادر على تجاوز المنتخب السويسري. المنتخب السويسري بالنسبة له مش مطلوب منه أكثر من اللي وصل له، ولكن يبقى طموح وحقه بالمنافسة وهو في مراحل متقدمة. ولكن المنتخب الكولومبي من خلال يعني مشاهدته في بقية المباريات السابقة كفته ترجع على المنتخب السويسري.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه القراءة الزميل الصحفي محمد علوي، شكرا جزيلا لك، ونحن بهذا نأتي إلى ختام نبض الملاعب، نلقاكم بحول تعالى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي سادتي إلى جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. متابعة ميدانية لآخر المستجدات من مختلف المحافظات في قطاع غزة، تتفاقم معاناة النازحين وتحديدا متابعة الوضع في دير البلح، حيث نظمت هذا اليوم وقفة تنديدا حول تواصل استهداف وكالة الأونروا. وفقا لبلدية غزة، عجز مائي بنسبة 70%، وذلك يهدد حياة المواطنين. أيضا ستكون لنا متابعة بالتفصيل حول ملف استهداف وكالة الأونروا في غزة. آخر التقارير التي وثقتها ورصدتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هنالك ما يقل عن 11,074 اعتداء نفذها الاحتلال وقطعان المستوطنين في النصف الأول من العام الجاري. متابعة كذلك لتصريحات سموتريتش، والتي قال بدأنا ثورة استيطان في الضفة ستمتد إلى النقب والجليل. تذكير وتأكيد على آخر المتابعات والتفاصيل التي تتعلق بحالة ووضع الأسير الدكتور حسام أبو صفية. هذه الملفات والموضوعات الأبرز التي سنتابعها في أحداث اليوم، بالإضافة لمتابعة المستجدات أولا بأول. البداية إليكم هذه النشرة الإخبارية مع الزميل محمد أبو الرب. مساء الخير.
2: مساء الخير ثار، مساء الخير مستمعينا الكرام. استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمركبة في مواسيخ يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. هذا وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1072 شهيدا، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. نظمت وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأونروا المتواصل ومحاولات إلغاء دورها في قطاع غزة. وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح أشرف الغفاري إن هذه الوقفة تأتي تأكيدا على دور الوكالة ووجودها طالما الاحتلال موجود. شيع جماهير غفيرة جثمان الشهيد الطفل وليد نضال أبو سنين الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يوم أمس. وفي الخليل أصيب 6 مواطنين فجر اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافة ريطة. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بورة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزمين الشرقي والشمالي للمحافظة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف شعبان بأن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض وعدمات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات. كشف الياس أبو صفية نجل الطبيب المعتقل في سجون الاحتلال حسام أبو صفية أن والده يعيش ظروفا قاسية جدا ومؤلمة، مبينا أن وضعه الصحي والنفسي صعب حيث يتعرض لتعذيب مستمر.

0: أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. وأضاف النجار لإذاعتنا أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر غدا الثلاثاء في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعن عدد من الأطباء المعتقلين. بهذا النبأ نأتي على نهاية هذه النشرة وعودة إلى زميل أثارها بالريح وملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك محمد. إذا نبدأ معكم مستمعينا جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. نشير إلى ما وثقته بلدية غزة حول تفاقم أوضاع النازحين، ونذكر بأن هذا اليوم وفي هذه الأثناء تنظم وقفة في دير البلح تنديدا بهذا التواصل الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له وكالة الأونروا. وفقا لبلدية غزة التي أكدت بأن هنالك عجز مائي بنسبة 70% يهدد حياة المواطنين. معنا من هناك انضم مراسلنا سمير خليفة يطلعنا على آخر التفاصيل. سمير أهلا بك معنا، ما الجديد لديكم في قطاع غزة وماذا عن تفاصيل الوقفة التضامنية التي نظمت هذا اليوم في دير البلح أمام هذا الاستهداف الذي تتعرض له الأونروا؟
2: نعم هذه عثار، أولا سأبدأ الوضع الميداني. 5 شهداء منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، منذ في ساعات الفجر الأولى الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي تل الهوى إلى الغرب من مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته داخل الشقة السكنية، وأصيب يعني أبنائهم بجراح ما بين متوسطة إلى خطيرة، نقلوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة. الاستهداف الثاني كان في مدينة خان يونس، استهدافين في مدينة خان يونس، الأول كان لخيمة في منطقة نواصي مدينة خان يونس إلى الغرب من المدينة، استهدفت هذه الخيمة بصاروخ من مسيرة إسرائيلية، يعني أسفر هذا القصف عن استشهاد اثنين أيضا من المواطنين في تلك الحادثة وفي تلك عملية القصف. أيضا استهداف ثاني مباشرة تبعه استهداف ثاني لمركبة في غرب في منطقة المواصي إلى الغرب أيضا من مدينة خان يونس، حيث استشهد أحد المواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح. إذا خمسة شهداء وحوالي 20 إصابة جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار وإصابات، وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أصيب مواطنان بجروح نتيجة عمليات إطلاق نار من قبل الرافعات الموت التي تنصب أو يعني تنصب قوات الاحتلال الإسرائيلية عليها رشاشات آلية في تلك المنطقة. في حي التفاح أيضا أصيب مواطن جراء إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات النازحين في المنطقة الغربية لحي التفاح. أيضا عمليات نسب يعني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لما تبقى من منازل المواطنين سواء في منطقة حي التفاح شرق حي التفاح أو في منطقة شرق مدينة خان يونس في منطقة خزاعة. قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت ما تبقى ومسحت يعني ربما يعني أكملت على كامل المنازل في تلك المنطقة. آخر عمليات يعني نسب المنازل المواطنين في تلك المنطقة كانت هذه الليلة. هذا على الصعيد يعني الميداني. على صعيد الوقفة التي يعني تمت هذا اليوم في وسط قطاع غزة، الجميع يعرض لك أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت عمل وكالة الغوث الدولية، وأن هناك يعني خاصة عندما نتحدث عن يعني ثماني مخيمات فلسطينية في قطاع غزة تقوم يعني وكالة الأونروا وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين برعاية هذه المخيمات وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث الدولية منذ نشأتها ومنذ عام 48 وحتى هذه اللحظة. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسعى يعني أو سعت خلال سنوات ماضية لتدمير وتشويه السمعة يعني وكالة الغوث الدولية، ويعني على رأسها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلية وكالة الغوث الدولية عن تقديم المساعدات، وأسندت هذه المهمة لمؤسسات دولية أخرى محاولة بذلك لوقف عمل وكالة الغوث الدولية التي تعتبر شاهدة على نكبة عام 48 وعلى يعني اللاجئين الفلسطينيين، أيضا تدمير المخيمات الفلسطينية، أيضا هو المخيم هو شاهد على النكبة الفلسطينية وتشريد يعني الفلسطينيين عام 48 قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني ليس فقط إلغاء يعني وكالة الغوث الدولية ليس فقط في عملية لإلغاء المساعدات التي تقدمها ولكن إلغاء محاولة إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 48 هذه الوقفة كانت يعني مساندة لوكالة الغوث الدولية التي يعني أيضا هي يعني كشاهدة تعتبر كشاهدة على النكبة الفلسطينية عام 48 والتي أيضا استمرت حتى هذا اليوم أثر.
1: شكرا لك مراسلنا من غزة سمير خليفة على كل هذه التفاصيل. أيضا نتابع الآن أزمة المياه التي تتفاقم يوما بعد الآخر في قطاع غزة مع المهندس سعدي علي مدير المشاريع المائية في سلطة المياه. مساء الخير. نعم سيد سعدي هل تسمعنا؟
3: صحيح لا أسمعك.
1: نعم أهلا بك. دوما يعني وفقا لبلدية غزة فقد وصل العجز المائي 70% وهذه نسبة غير قليلة فبالتالي لها انعكاساتها الخطيرة على حياة المواطنين. كيف تحدثنا عن مخاطر هذا التفاقم المتواصل لأزمة المياه؟
3: أنا حقيقة أختي كل بلديات غزة يعني مؤخرا يعني نزلوا على الإعلام مناشدات يعني جاي يعني في آخر مناشدة بلدية غزة بلدية بيت لاهيا بلدية حميد بلدية دير ضرح معظم البلديات طبيعي الوضع المائي في قطاع غزة جدا تدهور جدا خطير ويعني ولا سيما يعني في الفترة الأخيرة منذ توقيع عقد الهدنة في شهر أكتوبر 2025 لم يدخل أي مواد لقطاع المياه باستثناء يعني بعض الأمور البسيطة جدا التي لا تكاد تذكر. أهم معضلة هي مواجهة قطاع المياه هو الشح المتناهي في توفير أجهزة التبريد.
1: نعم سيد سعدي يعني لو تكرمت لو ترفع صوتك قليلا كي تكون الرسالة واضحة.
3: العالمين قطاع غزة انقطع عن التيار الكهربائي منذ اليوم الأول إلى الآن. بالتالي جميع مرافق المياه بدون استثناء يعني هي تعمل على مولدات الديزل وهذه المولدات بحاجة إلى تغيير جهاز التبريد بشكل منتظم حسب توصيات المصنعين ألا تتجاوز 250 ساعة. معظم هذه المولدات تعمل الآن أكثر يعني من 800 ساعة في جزء كبير منها يعمل بدون تغيير جهاز التبريد بدون تغيير فلاتر السولار فلاتر الهواء فلاتر الزيوت هذه المولدات الآن غير قادرة على أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة يعني كان بالإمكان هذه المولدات تعمل ما يزيد على 12 ساعة لكن معظم المولدات الآن تعمل بحدود قصير جدا لا تتجاوز 3-4 ساعات لأن البلديات والجهات التشغيلية بناء كمان على توصيات من الجهات الفاعلة ومن على رأس شركة المياه أنهم يحافظوا على هذه المولدات وبالتالي هذا ترتب عليه شح واحد في إنتاج المياه من آبار المياه الأغراض المنزلية إنتاج المياه للشرب من محطات التحلية وهذا ينطبق على مدينة غزة كمدينة غزة يقطنها الآن أكثر من 650 ألف إنسان هذا ينطبق أيضا على باقي المناطق في شمال غزة أو جنوب وادي غزة كل مناطق قطاع غزة أيضا المياه بالسهريج اليوم هو في عرضة كبيرة خطر كبير لنفس السبب لأن السيارات الشاحنة هذه تحتاج إلى التبريد يعني اليوم إحنا عندنا مشكلة في الإنتاج عندنا مشكلة في التوزيع كذلك محطات الصرف الصحي توقف عن العمل وتعلمون مدى خطورة توقف محطات الصرف الصحي يترتب عليه تفح الصرف الصحي أماكن السكان.
1: يعني ذكرت بتفاصيل الوضع تداعيات أسباب انعكاسات موضوع هذا الشح الكبير في المياه في متابعة موضوع التلوث تلوث كبير يعني نسبة وصول التلوث لمصادر المياه التي تعاني أصلا من مشاكل متراكمة على ومن أبرزها يعني الشح الكبير في هذه المصادر
3: طبيعي أنت كما تعلمين يعني هذا لا يخفى على أحد 2 مليون إنسان في قطاع غزة يعيشون في المنطقة الساحلية في مساحة لا تتجاوز 30 ل 35% من مساحة الطائرة. هذه المنطقة بالأساس هي

0: يعني كانت عرضة لتدخل مياه البحر، يعني قبل الأجوان كان فيها جزء كبير من النظام الأول. معظم المناطق اللي هي كان فيها مصادر مياه يعني ممكن استخدامها بشكل آمن هي لفف في شمال غزة، كلها تحت سيطرة قوات الاحتلال في منطقة الشرقية، مناطق يعني كل هذه المناطق اليوم ما في لها. طبعا هذه المناطق الساحلية هي مناطق الحزام الجوفي فيها يعني بحري، يعني أحيانا ممكن يكون على عمق لا يتجاوز الأمطار. بالتالي اليوم هذه المنطقة فيها أكثر من 1,000,000 إنسان من الناس اللي يعني تم يعني نازحين. بالتالي هذول الناس يعتمدوا اعتماد كله تقريبا موضوع الحصار من قصصية. هذا اليوم بشكل خطر كبير جدا على الجوفية. أضف إلى ذلك أن هذه الحصار الانتصاصية يعني بعد أول مرة تنكلي بشكل متسارع، وبالتالي تبدأ الطفح داخل مناطق السكن اللي هي موجودة في هذا الخيار. وهذا يعني أضف إلى خطوط التلوث الخزان الجوفي، هذا يؤدي إلى انتشار بئر الأمراض وخاصة الأمراض الجلدية. الجزء الثاني من الصرف الصحي اللي بيتم تجميعه من المناطق اللي لا زال فيها سكان وفيها بعض الشبكات لا زالت تعمل بشكل جزئي، للأسف كلها بتروح على البحر.
1: نعم شكرا.
0: أكثر من 40,000 متر مكعب بروح للبحر، وأكثر من 15,000 متر مكعب بتم ترشيحها للجوفي. إحنا أمام يعني وضع صعب جدا للأسف، يعني ما لم تدخل الزيوت التبريد المواد المضخات المولدات، احنا امام مرحله تفتح الخدمه بالكامل.
1: نعم للأسف، والحديث يطول كثيرا في الحديث عن أزمة المياه. كل شكر لك على كل هذه التفاصيل وهذه الأرقام المهندس سعدي علي، مدير المشاريع المائية في سلطة المياه. نبقى في غزة متابعينا، ونتحدث أيضا في تفاصيل هذه الوقفة التضامنية التي نظمت هذا اليوم في دير البلح ضد استهداف وكالة الأونروا. عن هذا الموضوع نتحدث مباشرة إلى السيد رامي المدهون، وهو مدير عام دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير في المحافظات الجنوبية. مساء الخير سيد رامي.
2: مساء الخير لكم لجميع السادة المستمعين.
1: الرسالة التي خرجت بها الوقفة التضامنية التي نظمت هذا اليوم في دير البلح، ورسالة الجماهير والأطراف التي شاركت فيها أيضا.
2: نعم، الرسالة التي خرجت اليوم من الفعالية التضامنية لدعم وكالة الرصد الشهير لدين فلسطين الأونروا، وهي رسالة تأكيد على الدور الحي والمحوري للأونروا في تقديم خدماتها الأساسية والإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. هذه الخدمات التي لا يمكن الاستغناء أو الاستبدال عنها، وهي تأكيد أيضا للمجتمع الدولي بضرورة دعم وكالة غرفة الشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تأمين تمويل كافٍ مستدام لتمكينها من القيام بعملية ولاية عملياتها داخل مناطق عملياتها الخمسة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي قطاع غزة وفي سوريا ولبنان والأردن بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي رسالة رفض وتنديد واستهجان لما صدر عن مجلس السلام الذي صدر عنه تصريح في مطلع تموز يوليو قبل أيام بأن الأونروا لا مكان لها في غزة الجديدة، وهذا يعني أن هذا التصريح الخطير الذي يأتي تفوقا وتقاطعا مع تصريحات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف إنهاء الأونروا وتفكيك ونقص صلاحياتها للمنظمات الدولية وللحكومات الدول المضيفة. هذا التصريح الخطير الذي يعني يلغي هذه المؤسسة الأممية والمسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. المجلس السلام اليوم هو ليس مخول أن يحدد مصير هذه الوكالة الأممية، الذي يحدد مصيرها وصلاحياتها ووجودها وبقائها واستمرار خدمتها هي الجمعية العامة من خلال الدول الأعضاء التي صوتت للأونروا وبتجديد تفويضها حتى 30 حزيران عام 2029. الرسالة الثالثة تؤكد أن مجلس السلام الذي تم تأسيسه باستنادا للقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس ترامب 20 بند لا تعطي التفويض لهذا المجلس بتحديد مصير الأونروا أو ينهي دور الأونروا، ولذلك نؤكد بأن الأونروا ستبقى قائمة ومستمرة في تفويضها وفي خدمات مقدمة للاجئين الفلسطينيين. اليوم اللاجئ الفلسطيني خرج من

0: الحكام من مخيم دير البلح من بين الضمار ليقول كلمة الفصل والحسم للمجتمع الدولي أن الأونروا باقية ومستمرة بحسب تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ولن يسمح المساس بها أو محاولات تصفيتها. اليوم اللاجئ الفلسطيني سيعلو صوته ليتصدى لكل المشاريع والمخططات التصفوية التي تهدف إلى إنهاء الأونروا كمدخل فصل قضية اللاجئين وإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194. هذه هي الرسائل السياسية التي حملتها هذه الفعالية اليوم التي انطلقت من مخيم دير البلح والتي نظمتها اللجنة الشعبية داخل المخيم بالتنسيق والتعاون مع مركز التضامن الإعلامي المنبثق عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكوشان بلدي.
1: هل سنشهد في الفترة القادمة فعاليات أخرى على غرار الوقفة التي نظمت اليوم؟
0: نعم، حقيقة الفعالية التي انطلقت اليوم هي نقطة الانطلاق لبرنامج اعتمدته دائرة شؤون اللاجئين ليشمل كافة مخيمات الوطن والشتات. الأسبوع القادم سيكون هناك فعاليات جماهيرية ووقفات تضامنية واعتصامات أمام مقرات الوكالة دعم إسناد الأونروا. سيكون هناك أيضا ندوات سياسية ولقاءات حوارية في داخل المخيمات الفلسطينية في مخيم الشاطئ وفي مخيم جباليا وفي رفح وفي خان يونس وفي انصرات والمغازي. وهناك أيضا برنامج أيضا تم اعتماده من دار شؤون اللاجئين لتنظيم فعاليات تضامنية أخرى في المخيمات الفلسطينية في لبنان بدءا من مخيمات تبديع في الجليل إلى مخيمات الجنوب لبرج الشمالي لمخيم البصر والراشدية وصولا إلى مخيمات بيروت مار الياس وشبيلة ودبي ووصولا أيضا إلى منطقة صيدا مخيمات عين الحلوة والميامية إلى منطقة طرابلس إلى مخيم نهر البارد والبدة. وسيكون هناك صوت سيرتفع صوت اللاجئ الفلسطيني وكذلك سيكون أيضا هناك أيضا برنامج فعاليات في مخيماتنا في المستوطنات الشمالية في الضفة الغربية في مخيمات الشمال دعما وإسنادا أولا للمخيمات الشمال التي تتعرض لحرب الإبادة والتدمير في الضفة الغربية مخيم طول كرم ونور شمس ومخيم جنين ومخيم الفارعة وكذلك رفضا للشروط الإسرائيلية التي ربطت انسحابها من هذه المخيمات بمنع عودة عمل الأونروا داخل هذه المخيمات.
1: نعم، يعني إذن هو برنامج متكامل يشمل فعاليات داخل الوطن وخارجه. بالتأكيد ستبقى لنا متابعة في هذا الموضوع، متابعة كل هذه الفعاليات وهذا الحراك. كل شكر لكم رامي المدهون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير في المحافظات الجنوبية. نبقى على متابعة ملف الأونروا وهذا الاستهداف المتواصل الممنهج لها خاصة في قطاع غزة. نتحدث الآن إلى مسؤول ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين السيد كنعان الجمل. مساء الخير.
2: مساء الخير حياك الله.
1: يعني تحدثنا قبل قليل حول الوقفة التضامنية التي نظمت اليوم في دير البلح تضامنا مع وكالة الأونروا وتنديدا واستنكارا بهذه الهجمة التي تتعرض لها، وتحدثنا أيضا في طبيعة الفعاليات التي ستنظم فيما بعد. أهمية العمل التي تقوم به وكالة الأونروا وأهمية فعليا أن يتم إعلاء صوت هذه الجماهير خلال هذه الوقفات التي تنظم في هذه الفترة.
2: نعم، يعني بداية أهمية وجود الأونروا كمظلة قانونية وحيدة حسب القرار 302 التي منبثق عن الأمم المتحدة لإدارة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأعطى الأونروا هذه المهمة بحاجة أيضا إلى أن تكون هناك وقفة مستدامة ومستمرة في بجانب الأونروا والدفاع على الأونروا لأن هذا الجسم الأممي هو أصبح الآن مستهدف استهدافا عسكريا وسياسيا وماليا حتى يصل الاحتلال من مبتغاه وهو تدمير هذه المؤسسة ومن ثم القبض على كل القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها القرار 494 الذي يقضي بالعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وبالتالي من المعلوم بأن الاحتلال منذ بداية عهده بتوقيع الاتفاقية التي عرفت باتفاقية كوبايت 67 وهي الاتفاقية التي عقدت بين دولة الاحتلال وبين الأمم المتحدة فيما يخص الأونروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحماية اللاجئين الفلسطينيين وحتى حق العودة، قامت دولة الاحتلال منذ غير تلك اللحظة بوضع كل العراقيين من خلال سياسات متعددة ومتفرقة ومختلفة دوما حسب السنوات وحسب الأحداث، حتى لا تتمكن الأونروا من أداء مهماتها بالشكل المطلوب كما هو منصوص في القانون الدولي. لذلك دولة الاحتلال تعمل دوما على خلاف كل المواقع التي تعمل بها الأونروا، وهي المناطق الخمسة التي تعمل بها، سواء مثل قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، إلا أن في فلسطين الأمر مختلف، لأن دولة الاحتلال ترعى دائما بأهمية أن تراعي دائما أهمية أن تكون سياستها هي التي تغطي على القوانين الدولية والتي يجب أن تنصاع لقرارات الإسرائيلية. فمؤخرا وكلنا رأينا عند بداية 7 أكتوبر، وأن الاستهداف للأهل العلم الاستهداف لهذه المؤسسة الأممية كان قبل 7 أكتوبر، ولكن أخذ المنحة العسكري المباشر في استهداف الأونروا بكافة طواقمها الميدانية والبشرية، حيث تم قتل ما يقارب 400 من الموظفين العرب الفلسطينيين الذين يعملون ضمن أطر الأونروا، وأيضا استهداف مقراتها التعليمية والصحية والإغاثية، وما يقارب عن 90% من مقدرات الأونروا في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل وبشكل جزئي، وما تبقى من المدارس على سبيل المثال سواء كانت تدميرا جزئيا أو يعني خلينا نقول تم استهدافه بشكل مباشر، هي عبارة عن أماكن نزوح. لذلك هذه الخدمات تم حرمانها من أصحابها، خدمات التعليم والصحة وما إلى ذلك، بسبب قيام الاحتلال بفرض قوانين عسكرية تمنع طواقم الأونروا من الحركة بحرية كاملة، وأيضا تمنع الأونروا بسبب سياسات الاحتلال من إدخال كل المعونات التي تطلع بها الأونروا لمستحقيها في قطاع غزة، كون الأونروا هي المؤسسة الاستراتيجية الوحيدة التي تملك مثل هذه الاستراتيجية الإغاثية، ولا يتمكن أي من المؤسسات الأخرى سواء كانت محلية أو دولية من أداء نفس المهمة التي تقوم بها الأونروا، لأنها بشكل مستدام وبشكل تعتمد على استراتيجية متكاملة. لذلك الاحتلال كان يعلم حتى العلم بأن استهداف الأونروا فيه استهداف للاجئ الفلسطيني، وأيضا كان يعني ينوي أن يضرب عدة طيور بحجر واحد، أولا تدمير الأونروا والقفز على القرارات الدولية وإنهائها، أيضا إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطبها وشطب الهوية الفلسطينية، أيضا على الميدان هو التأثير على الحالة الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على سبيل المثال، ومن حيث حتى تتمكن من إحداث رغبة التهجير والهجرة خارج قطاع غزة بسبب المجاعة التي رأيناها في قطاع غزة والتي ضربت في كافة أرجاء قطاع غزة. وكانت الأونروا هي الشريان الوحيد ولا زالت هي الشريان الوحيد لإغاثة هؤلاء اللاجئين، إلا أن الاحتلال استهدف المدارس، استهدف العيادات الصحية، استهدف المركبات، استهدف الطواقم الإغاثية. يعني لدينا ما يقارب 700 ألف من الطلاب لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لغاية الآن للسنة الثالثة على التوالي، بسبب أن هذه المدارس لا زالت تشكل أنها أماكن نزوح، ولا يمكن للأونروا أن تقوم بإغلاق هذه المدارس أو أماكن النزوح أمام النازحين، بسبب أن الاحتلال قام بإعدام ممنهج للمساكن الفلسطينية أيضا لخدمة أغراض التهجير والتهجر.
1: نعم، كل شكر لك سيد كنعان الجمل مسؤول ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين. قبل أن نتابع هذا التقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحجم الاعتداءات التي جرى توثيقها خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إشارة إلى هذا الخبر من غزة حيث انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. الطواقم أوضحت أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، وأشارت إلى استمرار وتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة جاد الله في المنطقة ذاتها. الرحمة لأرواح الشهداء جميعا. الآن إلى متابعة هذا التقرير الذي وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونتحدث مع مدير النشر والتوثيق في الهيئة السيد أمير داود. أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: أهلا بك أطار، مساء الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
1: إذن السيد أمير، التقرير يتحدث عن 11,074 اعتداء نفذها الاحتلال وعصابات المستوطنين خلال النصف الأول فقط من العام الجاري.
3: صحيح، صحيح. يعني أولا الرقم بحد ذاته هو يروي حكاية كبيرة، وهي حكاية الفلسطينيين مع مرارة إرهاب المستوطنين وإرهاب دولة الاحتلال في الشهور الستة الماضية. نحن نتحدث عن رقم كبير جدا
1: مقارنة بنصف عام فقط، يعني هذا الرقم الكبير جدا.
3: نحن نتحدث عن نصف عام، وهي اعتداءات تجاوزت 11,000 اعتداء. يعني كما نقول دائما أن بالرغم من الإحصائيات والمعطيات هي تشير إلى هذه الذروة غير المسبوقة من إرهاب دولة الاحتلال، إلا أن هذه الإحصائيات تكشف عن منحنيات ومنعطفات خطرة باتت تشكلها حكومة الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني. أولا دعينا أولا نعرج على أبرز التحولات التي حدثت في المرحلة الماضية، أن دولة الاحتلال ومن خلال جملة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية لم تعد تنظر إلى نفسها باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال على أراضي محتلة، بل باتت تنظر إلى نفسها باعتبارها صاحبة السيادة. لذلك هي دفعت بأكبر قدر ممكن من القوانين ومشاريع القوانين إلى كنيسة الاحتلال. كل هذه القوانين تمس الطبيعة الجوهرية للجغرافيا الفلسطينية وللحق الأصلاني للشعب الفلسطيني في أرضه. تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يرصد جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها هذه الحكومة وكنيسة الاحتلال بالمقاربة والرصد والتحليل من أجل الوقوف على ماذا تريد أن تفعله دولة الاحتلال. على الصعيد الآخر نحن نتحدث عن حملة أيضا غير مسبوقة على صعيد فرض الوقائع وتغيير الجغرافيا الفلسطينية من خلال سواء توسعة المستوطنات أو إضافة البؤر الاستيطانية أو محاولة تسوية البؤر الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون. المستوطنون في المرحلة الماضية أيضا منحوا دورا كبيرا وغير مسبوق في مسألة إدارة الأراضي الفلسطينية، وهي قضية كما نقول دائما ترتقي إلى مستوى التبادل الوظيفي بين المؤسسة الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية. هذه الحكومة منحت الإرهابيين المستوطنين غطاء قانونيا كبيرا من أجل حمايتهم أمام أي محاكمة محتملة، أو من خلال حمايتهم إذا أي عقوبة يتم فرضها على المستوطنين. القضية الثالثة، نحن نتحدث عن ما يقترب من 3500 اعتداء نفذ المستوطنون. أبرز نتائج هذه الاعتداءات هو استشهاد 17 فلسطيني برصاص مستوطنين. مرة أخرى هذا الرقم أيضا يكشف عن حجم التسهيلات والصلاحيات التي منحت لميليشيات المستوطنين في مسألة إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، في تجسيد دقيق لما تريد أن تفعل دولة الاحتلال بالأراضي الفلسطينية.
1: نعم، تعقيبا على مشهد متداول وفعليا أصبح ظاهرة سيد أمير، أن هنالك يعني تجد في إحدى المناطق مستوطنين أو أكثر لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما، بكل بساطة يسيطرون على تلة تقع في منطقة معينة يتم بموجبها مصادرة والسيطرة بشكل تعسفي على مئات، بل أكثر من ذلك ربما مئات الدنومات، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم تماما، كما أشار لنا عدد من ممثلين عن المجالس القروية في محافظة نابلس الذين أكدوا يعني هذه المعلومة، وكيف فعليا يمنع عدد كبير من المزارعين الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم بكل بساطة. هذا كله يأتي بالتأكيد بحماية وتهديد من جيش الاحتلال أيضا.
3: طبعا هذه قضية مهمة جدا. أولا من المهم الإشارة دائما أن الشعب الفلسطيني لا يتعرض لاعتداءات ميليشيات مستوطنين منفصلة ومعزولة وأفراد. نحن نتحدث عن ميليشيات مدعومة من الدولة تتجند كل مؤسسات دولة الاحتلال خلف ميليشيات المستوطنين. لذلك عندما يعني يشن المستوطنون هجوما على قرية فلسطينية، نحن لا نتحدث يعني عن أفراد يعني يشنون هذا الهجوم ويمارسون الاعتداءات بحق الفلسطينيين. نحن نتحدث عن هجوم يشن المستوطنون بالتزامن مع تواجد جيش الاحتلال المتأهب دائما لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بطريقة يعني لافتة وغير مسبوقة، وبالتالي الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة منهجية من الإرهاب مرعي من الدولة. وهذه قضية دائما من المهم الإشارة إليها والالتفات إليها في ذات اللحظة. المستوطن لا يتحرك بمفرده، والمستوطن لا يفرض الوقائع بمفرده. هناك دولة تتجند كل مؤسساتها من أجل حماية ما يفعل المستوطنون. لذلك اليوم كل التصريحات التي يطلقها قادة في جيش الاحتلال أو أي وزراء في جيش الاحتلال في دولة الاحتلال يحاولون التنصل من علاقتهم مع المستوطن، ما هي إلا محاولة يعني لضرب رماد في العيون في مسألة التنصل من هذا الإرهاب. لكن في جوهر هذا الكيان وفي جوهر قرارات حكومة الاحتلال هي كلها يعني قرارات تحمي المستوطنين وتتجند خلف إجراءاتهم وتحاول أن تثبت هذه الإجراءات باعتبار اليوم أن المستوطنون هم الذراع الطويل لحكومة الاحتلال في مسألة فرض الوقائع. وهذه قضية مرة أخرى من المهم دائما الإشارة إليها من أجل يعني كشف الالتباس حول قضية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لا يتعرض لإرهاب فردي من المستوطنين، هو يتعرض لإرهاب مرعي من الدولة وتتجند كل إمكانيات الدولة خلفه.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل سيد أمير داود، مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار.

0: والاستيطان. الآن نتابع معكم هذه التصريحات العنصرية للمتطرف سموتريتش التي قال: بدأنا ثورة استيطان في الضفة ستمتد إلى النقب والجليل. هذه التصريحات نتابعها مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد تيسير نصر الله. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يعني قبل قليل كنا نتحدث مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحديث عن ما يزيد عن 11,000 اعتداء، يعني هذا الرقم نفذ فقط في النصف الأول من العام الجاري. تأتي الآن وهذا اليوم تصريحات المتطرف سموتريتش الذي يصف الاستيطان الذي يقوده بالثورة، كيف تعقب على ذلك؟
1: فعلا يعني ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وأيضا زمرته في الحكومة سموتريتش وبن غفير كعناوين للإجرام، هو يعني فعلا بالنسبة إليهم يعني لم يكن في السابق مثيل له، من خلال ما نراه على الأرض يعني يوميا هناك مصادرة، هناك وضع كرفانات على قمم الجبال وفي مناطق لم يكونوا بها عدا عن الاعتداءات التي يعني رصدها الإخوة في هيئة مقاومة الجدار منذ بداية هذا العام حتى الآن، يعني اعتداءات في كل لحظة ضد المواطنين الفلسطينيين. فلذلك أن يقول سموتريتش بأن ما يقوم به ثورة يعني فعلا هو غير مسبوق، هو يسابق الزمن، لأنه يعتقد بأن المجتمع الدولي الذي أعطاه تفويضا بعد 7 أكتوبر 2023 لاستباحة يعني الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية، أن هذا التفويض ما زال يعني ساري المفعول حتى الآن، وهو يسابق الزمن من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض، لأنه يعتقد بأن ما يقوم به الآن لا يمكن أن يفرض أحد من العالم عليه بإزالته. فلذلك يعني نرى هذا الإجرام المحموم من قبل حكومة نتنياهو قبيل يعني بدء يعني التهدئة بعد أن تم وقف يعني إطلاق النار منذ عدة أشهر. إن أعتقد بأن أي لقاء بين نتنياهو وبين ترامب، لقاء يعني المزمع عقده خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم، من شأنه أن يضع حدا لهذا الجنون الإسرائيلي، سواء على صعيد الإغلاقات وبناء يعني وضع البوابات والحواجز، أو الاستيطان وقيام المستوطنين أيضا بارتكاب جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين. ويعتقد بأن سيكون هناك نهاية لهذا التفويض الذي منح إليهم، فلذلك هم يسارعوا قبل أن يأتي ذلك بوضع يعني الاستيطان كثورة بالنسبة إليهم لفرضه على الأرض الفلسطينية.
0: تعقيبا على المطالب الأمريكية الأخيرة من حكومة نتنياهو يعني حول تقليل حدة عنف المستوطنين جنود الاحتلال ضد أبناء شعبنا، كذلك فيما يتعلق بوضع البوابات والحواجز، أيضا تواصل احتجاز أموال المقاصة، ضرورة تحويلها إلى السلطة، كيف ترى يعني طبيعة وتوجه هذه المطالب خاصة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم، يعني نحن عبر يعني على الأقل السنوات التي تولى بها ترامب حكمه في الولاية الثانية، يعني وجدنا خاصة بعد 7 أكتوبر يعني التلاحم ما بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، يعني تعتقد بأنهم يعني يحملوا نفس التوجه نفس السياسة على صعيد العالم، وهم الذين أعطوا يعني حكومة نتنياهو هذا يعني التفويض لارتكاب الجرائم والضرب في كل الاتجاهات، وكأنه كان يحارب يعني على 7 جبهات كما كان يتغنى نتنياهو. فلذلك يعني لا أحد يستطيع أن يقول بأنه لا يوجد هناك تحالف استراتيجي بين الإدارة الأمريكية وبين الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الآن يعني مصالح هذه الإدارة أعتقد أنها تحتاج يعني تتجه نحو إيجاد تهدئة في منطقة الشرق الأوسط، وهم يدركوا أن أساس هذا هو القضية الفلسطينية. يعني كلما حاولوا أن يهربوا إلى الأمام لتفادي الاستحقاقات التي تفرضها القضية الفلسطينية، كانوا يجدوا يعني أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتم. فعلوا كل شيء وارتكبوا كل المجازر، لذلك عليهم فعلا أن هذه المطالب التي يضعها الفلسطينيون على طاولة العالم أيضا هي على طاولة الأمريكان، بإعادة المقاصة للسلطة الفلسطينية، رفع الحواجز، وقف اعتداءات المستوطنين، يعني من أجل تهدئة الوضع على الأقل. وإلا لا أحد، يعني أنا هو يقول ثورة، أنا أقول يعني سموتريتش يقول أنهم يقومون بثورة، نحن نقول أن يعني هناك كارثة يعني تنتظر هذا الاحتلال أمام ما يقوم به من جرائم، لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسلم بأي وقائع جديدة على الأرض مهما كلفه ذلك من ثمن. الآن يعني الاحتلال يأخذ تأييد دولي، لا يعني من الأمريكان، ولكن أيضا الاحتلال في أشد عزلة له منذ أن أنشئ على أرضنا، ويعيش عزلة، وهناك رفض له من كل شعوب العالم وكثير من أنظمة العالم. نحن يعني نقول بأن الأيام القادمة يعني ستشهد حراكا دوليا في هذا الاتجاه لفرض يعني القانون الدولي والإرادة الدولية على هذا الاحتلال، وهنا يعني قد تبدأ هذه الإرادة من خلال اللقاء المزمع عقده بين ترامب ونتنياهو.
0: شكرا لك جزيلا السيد تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. فيما يتعلق بآخر المتابعات حول وضع الأسير الدكتور حسام أبو صفية، قامت سلطات الاحتلال بالأمس بنقله إلى قسم ركافت، وهو قسم موجود تحت الأرض في نيتسان الرملة، تمارس فيه أقصى أنواع التعذيب والجرائم الممنهجة بحق الأسرى. في هذا الإطار نتابع معكم ما قاله نجل الدكتور حسام أبو صفية إلياس أبو صفية حول هذا الموضوع.
2: نعم، للأسف الشديد يعني تفاصيل تحمل في طياتها الكثير من الألم. يعني قبل تقريبا 3 أيام تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، ونقل لنا أخبار يعني قاسية جدا ومؤلمة عن وضع والدي الصحي والنفسي الذي طبعا يمر به الآن والدي من تعذيب بشكل وبأساليب يعني صعبة قاسية كارثية لا تليق بالبشر، ظروف مأساوية، حيث أنه تم الاعتداء على والدي وضربه بواسطة مطرقة حديدية، وطبعا مما أدى إلى تكسير أجزاء من جسده. وعندما التقى بوالدي لم يكن يعني المحامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتحدث أو يتكلم، ولم يكن قادرا على أن يجلس على الكرسي بشكل متوازن، وكان يعني عدة مرات كان يعني سيفقد الوعي بسبب الألم وبسبب يعني إجراءات التعذيب القاسية بحق والدي في داخل السجن. طبعا بعد يعني المحكمة الأخيرة التي حصلت في القدس، اللي هو طلب الاستئناف الذي تم عقده في المحكمة العليا في القدس، تم نقل والدي مباشرة إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، ومن ثم تم نقله إلى سجن الرملة. طبعا هذا السجن المعروف بإجرامه بحق الأسرى الفلسطينيين، هو سجن طبعا موجود تحت الأرض. طبعا يعني أساليب التعذيب التي تتبع في معاقبة هؤلاء الأسرى الموجودين في داخل هذا السجن أساليب صعبة جدا، أساليب يعني صراحة لم يعني نستمع يعني عن هذه الأساليب حتى في أفلام الرعب. طبعا ظروف لا يعني لا تليق بالبشر. لا أعلم لماذا يقومون حتى هذا اليوم بمعاقبة والدي وتعذيبه بهذا الشكل وهو بريء بدون أي تهمة. للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة من التخاذل، أصبحنا يعني أصبحت كل المنظمات وكل المؤسسات وكل يعني العالم يقف متفرجا ومكتوف الأيدي أمام كل هذه التجاوزات والانتهاكات التي تحصل في حق والدي في داخل المستشفى. شعور صعب، شعور مؤلم. نحن كعائلة نعيش أوقات صعبة، نعيش حياة غير طبيعية، نعيش في جحيم. والدي يعذب في داخل السجن ونحن نعيش نفس المعاناة معاناة في خارج السجن. لا أعلم إلى أي حال وصلنا من الألم والخذلان عندما يقف هذا العالم متفرجا على كل هذه العذابات التي يمر بها الأسرى في داخل السجون. يعني صراحة وهم يعني هم يعني بدون أي تهمة، يعني لائحة الاتهام من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة العليا في القدس والمحكمة المركزية في بئر السبع هي نظيفة، لا يوجد أي اتهامات بحق والدي وبحق يعني الأسرى الأطباء خصوصا في داخل السجن.

0: السجون الإسرائيلية. للأسف الشديد لم يتم التواصل معنا من طرف الصليب الأحمر منذ بداية الاعتقال حتى هذه اللحظة. هناك جهود دولية ولكن ربما تكون تميل إلى الجهود الشخصية أكثر من الجهود يعني الدولية التي تبذل من قبل هذه المنظمات وهذه المؤسسات التي يعني يجب أن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاق تجاه هذه القضية. طبعا عندما التقى المحامي بوالدي لم يكن قادرا على أن يتكلم، كان والدي يتألم، كان يئن من الألم، لم يكن قادرا على التحدث، لم يكن قادرا على أن يتنفس بشكل طبيعي، كان يعني يريد يعني كان على وشك أن يفقد الوعي أثناء الجلسة. يعني كانت رسالة والدي للمحامي فقط بأنه ربما ستكون هذه الزيارة هي الأخيرة، جاءوا بي هنا لقتلي والانتقام مني. يعني كما يعني صراحة ظروف صعبة، ظروف يعني لا يمكن أن أجد الكلمات التي أشرح لك صعوبة ما نمر به وصعوبة ما يمر به والدي الآن خلف القضبان، ونحن نقف عاجزين أمام أن نكون يعني أن نقدم الحماية لوالدي أو أن نكون مكانه حتى لنشاركه ولو بعض يعني مما يمر به في داخل السجون. فالوضع صعب، الوضع خطير جدا. طبعا نحن لا نبالغ، هذه قرارات وهذا بيان من المحامي وهذه إفادة من المحامي ومن منظمة أطباء حقوق الإنسان في القدس. لذلك يجب على كل حرار العالم وعلى كل من في قلبه ذرة من الإنسانية أن يتحرك بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة والدي في داخل السجن.
1: إذن كانت هذه رسالة إلياس أبو صفية نجل الدكتور الأسير حسام أبو صفية. بهذا المقطع نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. من صوت فلسطين. أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل الفرعي سالك، النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا كثافة سير للخارج، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالك، لزعيم سالكة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، ما يسمى بكرملو سالك، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، ترخومية المصانع سالكة، بني نعيم سالك، النشاش مغلق، المنشية سالكة، دورة سالكة، زيف سالكة، الفحص سالكة، فرش الهواء سالكة، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري أيضا مغلق. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، جسر أودالا سالك، دوار الطنيب سالك، زعتر سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بيت سهر سالك، سرة سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج والداخل سالك، عورتة سالك، بورين سالك، المربع سالك، دير شرف سالك، النبلية سالك، برقة سالكة، سلة الظهر سالكة، مدخل قلقيلية سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة بالاتجاه. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

أهلا بكم إلى موجز الأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. طواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. كان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأنوروا المتواصل ومحاولة إلغاء دورها في قطاع غزة. محافظة القدس تكشف بأن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال والمستوطنون ينفذون أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يؤكد أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفي إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملي يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء يجرون جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عمرو يؤكد أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق. تواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي التي تمتد ل6 أيام في 5 مدن حيث يجوب نعشه اليوم في شوارع العاصمة طهران. روسيا تطلق صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. إلى حالة الطقس الأربعاء يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في رعاية الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا.

جيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.
1: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام أتواجد الآن في منطقة دير البلح، هذه المنطقة التي نزح إليها آلاف المواطنين في

0: غزة.
1: أنا زحنا فوق 4-5 مرات تقريبا، وإحنا من سكان التفاح. والدور كلها رماد يعني في الأرض، نفس الشيء دور أصلا كله رايح. دباباتهم فوق دورنا لسه لحتى الآن يعني. كان يخرفنا ويقول لأمي نفسي أنا أموت يا حازم في غزة. من كتر ما هو حنون وطيب علينا والكل بيحبه، كل الدنيا بتحبه، الله يدخله يا رب هيك الجنة ويجعل مثواه الجنة. المجاعة طول في المجاعة، وأنا عند أهل هم اللي يصرفوا علي، هم اللي يطعموني. ابني اللي كبير الصغير بقول له ما نفسي في الموز، بقول له معيش أجيب لك، صار يعيط. نطلع من شغلة بتجينا شغلة، لا هو الصيف كويس في الخيام ولا الشتاء كويس في الخيام. ربنا المستعان، يعني الفيران أكلة طحيننا، أكلة المونة تاعتنا، مش مخليانا حاجة. تكيات هي اللي معيشانا حاليا، يعني لو ما في تكيات كان الله بيعلم بالحال. الوقت يجي ضل هذا الوضع معيب كفي، والله نفسه يتغير، نفسه يصير وضعنا أحسن من أول ومن قبل كمان.
0: نستمع إلى هذه القصة مستمعينا الكرام، نتعرف عليك.
1: أم أحمد،
0: أهلا وسهلا فيك أم أحمد. من وين أنت نازحة وقديش عدد أسرتك وكم مرة نزحتي؟ وأعطيني بعض التفاصيل في قصة النزوح.
1: والله نزحنا فوق 4-5 مرات تقريبا، وإحنا من سكان التفاح، وجينا آخر ما استقرينا يعني هنا في دير البلح.
0: كيف كانت حياتكم في حي التفاح الشجاعية في منطقة غزة
1: قبل الحرب؟ والله كانت حلوة يعني كتير، يعني منطقة التفاح بتنعد يعني حيوية وتنسيش انه لقدام من الشجاعية، يعني سوق كبير وكتير يعني كانت حلوة ومبسوطين يعني كنا بمنطقتنا. بس مع الأسف يعني ما ضلش فيه تفاح، والدور كلها رماد يعني في الأرض، نفس الشيء دور أصلا كله رايح رماد رمل أصفر. ونفسنا نرجع، يا ريت نرجع على الدور، يا ريت يعني. والله إحنا هان معاناة مش طبيعية، يعني متعذبين عذاب الله بعلم فيه العذاب، ويا ريت نرجع كل واحد على مكانه وننصب خيمة على مكان دورنا. هذا بنتمناه منا من رب العالمين إنه يرجعنا على مكان دورنا، لأنه الواحد بتريحش إلا بمكان داره.
0: مكانكم حاليا كيف وضعه؟ في الخط الأصفر ولا
1: لسه اليهود كتير يعني قراب، يعني دباباتهم فوق دورنا لسه لحتى الآن، يعني ما فيش يعني فيش كله كل ماله الخطر بيجي بيقدم، يعني ما فيش مجال إن نروح نستقر،
0: يعني صعب جدا إنه ترجع
1: كتير. كتير والله، فمضطرين ومنا نرتمي، رتمينا هان في دير البلح ولا نضلنا في الشوارع، ما احنا معتبرنا زي شارع برضو.
0: مش قديش عددكم انتو كعائلة؟
1: احنا 6 انفار، مش عارف والله الكلام بوجع كتير، بكف اللي احنا خسرناه كمان. يعني ابويا يعني جابنا هان، هو اللي جابنا المكان هان، يعني احنا فتحنا المخيم، هذا ما كانش مخيم، احنا فتحنا كان مسكر يعني. وبميت عافية لما خلينا المرة تقعدنا وقعدنا وثبتنا ابويا وقال برجع لكم تاني يوم وبجيك، وهان استشهد وما جيناش، ويعني فقدانه كان صعب.
0: كيف فقدتوه؟ كيف القصة يعني؟
1: والله هو كان عند خالي، وعساس قال خلص انا تاني يوم باجي يابا ونيجيكوا يابا ونقعد مع بعض وإن شاء الله بنروح مع بعض. وهو والله كان يقول دائما يعني نفسي أموت في غزة، كان يخرفنا ويقول لأمي نفسي أنا أموت يا حازم في غزة. وهنا ما ماتش، ما ما ما يعني قال ما نفسيش أخش الدير بالمرة أنا ولا أموت في الدير، نفسي أموت في غزة. وفعلا في اللي صار يعني اللي هو قال له الحكاء صار، مات في هذا يعني إصابته كانت يعني لو شاب كان عاش، بس إنه عشان زلمة كبير ومعاه يعني القلب والسكر والضغط فراح فيها الزلمة.
0: استشهد
1: الله يرحمه.
0: اخذ الذكريات اللي بينك وبين والدك، يعني انت عشتيها معه؟
1: والله كان كتير حنون، يعني كان هو خير ومغرقني، يعني كان احنا وضعنا يعني مش هالوضع اقول لك يعني، بس الحمد لله يعني، بس هو كان يعني خير ومغرقني انا وجوزي واولادي، يعني كان ايش بدك يابا، عينيا التنتين يابا لك يعني.

0: حنون حنون لدرجة إنه إله خاطري قاعدني عنده يعني من كتر ما هو حنون يعني كتير طيب وحنون. ففقدانه لحتى الآن الدمعة لحتى مش يعني من كتر ما بعيط نشفت دمعتي. فبقول يا ريتني أنا الموت مش هو. والله صعب صعب موته, كان غيابه كتير مأثر يعني فيني. يعني كل ما بنزل منشور ما بقدرش يعني, فبطني أقول معقول هو مات مش مصدقة.
1: اليوم في ظل ظروف هذه والصعوبات اللي انت بتمر فيها بتفتقدي لوالدك
0: كثير؟ اه والله يعني اوقات يعني كثير الاقيه زي لحد يعني زي المرق قدامي زي لمح البصره بلاقيه اختفى. يعني معقول هو ابوي اللي مرق؟ يعني كثير كثير انا بفقده يعني لحتى الان دائما بقول لجوزي هو معقول ابوي لحتى الان مش بيننا؟ ابوي معقول ما اسمعش صوتي يقول لي يابا تعالي يابا تعالي نفطر تعالي؟ يعني مش قادر يعني كثير. ابوي هو الحرب هذه يعني خسرنا خساره كبيره, هي والد الله يرحمه لا مس الشد. أتمنى له الرحمة والمغفرة إن شاء الله ربنا هيك. من كتر ما هو حنون وطيب علينا والكل بيحبه كل الدنيا بتحبه, الله يدخله يا رب هيك الجنة ويجعل مثواه الجنة.
1: طبعا الله يرحمه ويرحم كل فقدانا اللي احنا فقدناهم وأحبابنا اللي فقدناهم خلال فترة الحرب. طبعا مش بس الفقد كمان أثر علينا, النزوح والمجاعة والغلاء. طبعا كيف دبرتي أمورك؟
0: والله أنا كنت عند أهلي في الغلاء وما الغلاء. يعني أبويا ما كانش حارمنا حاجة كان قبل ما يموت يعني ولا يجوع بناتي وولادي وولادي خوتي وكل يعني كان يقول والله لو بدي اجيبه الكيلو الطحين باثنين مليون ثلاثة بدي اجيبه انا بديش اكل ولادي وبناتي لازم ياكلوا بدي لو رغيف لو نص رغيف المهم ياكلوا. هذا بدل الخبز والصغار بتحملوش الشوربه بتعملش شيء الخبز بسند قلبهم. والله كان يجيب لنا هو غالي ابويا في المجاعه طول في المجاعه وانا عند اهلي هم اللي يصرفوا علي هم اللي يطعموني هم اللي يشربوني هم اللي يجيبوا كل شيء. يعني خيرهم غرقني لحتى الان فبنسى يعني لحتى الان لما بلاقي وضع زي بعد عنك السيء هيك. فكنت يعني الحالة أمي تحس فيها يعني زي كيف أبويا بيعمل إخوته وأبوي وأمي لحتى الآن يعني معايا.
1: قديش يعني أنت كسيدة اليوم حاملة مسؤولية بيتك وطبعا شايفة السند الوحيد هم أهلك, قديش بشكل عام كيف شايفة يعني وضع المرأة الفلسطينية اليوم؟
0: والله تحملت كتير المرأة الفلسطينية فيش زيها وصابرة صابرة. يعني المرأة بتصير أبو وأم بنفس الوقت. يعني انت متخيله كيف يعني ما فيش مثلا رجال عندك بكون مثلا او تنهار وطالع انت بتكون الام والابو انت اللي بتكون يعني انت يعني فيش زيها المراه الفلسطينيه اسمها مراه فلسطينيه.
1: كيف بتوصفين عيشة الخيمة اليوم بعد ما كنت عايشة بيت معززة مكرمة إليك وضعك في بيتك مملكتك الخاصة فيك وأكثر الأشياء معاناة سواء كان فصل الشتاء او الصيف؟
0: والله احنا في الشتاء وقعت انا خيمتي كلها يعني عانيت وارتبت في الشارع ما حدش دور عليا. يعني في المخيم كنا هنا نزلت كل خيمتي لولا قرايب امي الله يرضى عليهم قعدونا يومين ثلاثه لما حد علينا وجاب لنا شادر وخشبنا المكسر ظبطناه وعملناه على شادر وعملنا خيمه عقدنا لما الله حن علينا وجابوا لنا خيمه قطريه وساعدونا فيها. يعني غرقنا في كل شتويه الا اغرق انا المية كلها قشت عليا والشتاء من فوق ومن تحت ما بتعرفيش ما صدقت يجي الصيف يجينا للفيران. فمش بنطلع من شغلة بتجينا شغلة لا هو الصيف كويس في الخيام ولا الشتاء كويس في الخيام. فالله المستعان ايش بدنا نقول ربنا المستعان. يعني الفيران أكلة طحيننا أكلة المونة تاعتنا مش مخليانا حاجة. أولاد صابهم جرب يعني يحكوا على حماء هيك تنفخ تقول يا مش بعوضة حتى يا ريتها بعوضة هيك تصير ورم وتصير وتقعد تجري وعينها تنفخ ورجلها تنفخ. طب والله هذا صعب كتير.
1: في له علاج؟
0: بنروح بنجيب علاج بس مش راضيين يطيبوا في البراهم البطونية مش مستفيدين على
1: الخيمة مش مساعدة على العلاج.
0: الخيمة برضه مو ماشي فايدة بتعالج وبترجع الإشي هو نرجع على الخيمة ننام هي يعني
1: استمرار الوباء هو ما فيش إذا ما تحلت الأمر من جذورها يعني على الفاضي.
0: على الفاضي احنا بدنا مبيدات حشرية تكون كويسة بدنا يتخلصوا من الفيران هذا لأنه احنا بناكل قاعدين كل أكلنا على فكرة سم بنحسه كل يعني احنا ما فيش أكل نظيف.
1: كيف توصفين اليوم بعد انقضاء المجاعة كيف الوضع؟ هل عندكم المقدرة أنه تلبوا الاحتياجات هذه؟
0: أحسن بس أنا زي ما قلت لك بالأول لولا أهلي عليا يعني أهلي بيحاولوا لي في اللي فيه النصيب فبشتري عقد ما أنا أقدر يوميا يعني اليوم

0: اه اللي بكفيني بس. اما انه اقول لك قادرين مش هيرخص الاسعار رخصت والخضره رخصت بس مش قادرين نشتريها.
1: لا. كيف شايفه الوضع العام بالنسبه للبلد؟
0: والله بدك فيش تفاؤل. انت الوضع فيش اصلا ايش بعده يحكي. الامل وجه ربنا اول شيء، والتفاؤل طبعا قليل جدا. شو يعني لما بدك تكوني انت نفسك مثلا ابنك يجي يقول لك نفسي يما في اكل حبه بندوره هيك مع الدقه، هذا اذا كانت موجوده كمان الدقه، يما نفسي اكل فواكه يما من وين يما. طيب بشوفوها في السوق، بروح ابني يلم لي كرتون للنار بشوف الاشياء هذه نفسه فيها، من وين انا البي لك يما هذا؟ بس اقول له انا نفسي زي ما انت نفسك، يعني انا ماليش نفس، بس اقول له من وين بقدرش البي له. والله الوضع صعب على الكل هو اه، واحنا عايشين على اكل التكيات. لو ما في تكيات كان كل هيتنا نكشف حسابنا وكان متنا من الجوع. التكيات هي اللي معيشانا حاليا، يعني لو ما في تكيات كان الله بعلم بالحال.
1: شو اكثر شيء انت تتمني؟
0: اكثر شيء هلقيته نفسي يعني تتحقق، بديش ارجع على دار، لا بس ارجع على منطقتي، ان ارجع على التفاح. يعني انه هم مش متريحين، مش مكاننا، احنا بالغربه قاعدين، عدى حالي كاني مسافره غريبه بين الناس حواليا. فنفسي ارجع على مكاني على منطقتي على التفاح، لانه والله الواحد ما بتريح غير على مكانه. نفسي وامنياتي والله انا مش حابه يعني اكثر منك انه يصلح الوضع والحال، وان اقدر بس اجيب لاولادي لوجاجه. نفسهم اولادي ياكلوا الدجاج، نفسهم ياكلوه. ولا مره جبت لهم اياه لولا امي لما كانت في النزوح هذا هي اللي جابت لي وطعمه طنيه، بس بعد هيك ما طلعت ما جبت له.
1: مش في كل مره انه راح تلبي لك، لانه برضه كمان عندها عائلات برضه هي
0: يعني نفسي ألبي لهم يعني متطلباتهم. يعني ابني بيجي بيقول لي يما نفسي في البرتقال، نفسي في التفاح، في الموز. طب يما أنا
1: بحصلوا على مساعدات، وكيف وضع هاي المساعدات؟
0: ما حدش من ناحية مبالغ مالية. يعني أنا نفسي والله أكسي أولادي أجيب لهم أواعي، نفسي حد يساعد مبلغ هيك لو 50 شيكل كل واحد يعني أديه يعني في اللي فيني. يعني هاي الأواعي ما شاء الله كترت في السوق، بس أنا مش قادرة ألبي لهم أواعي، كل أواعيهم مزعة ووسخة بس والله مش قادرة. يعني نفسي لبسهم زي زمان، أحلى لبس، أحلى أطعمهم، أزكى أكل، عامل أنا الأكل اللي بإيدي. بس
1: شايفة إنه الحرب حرمت الناس من الحياة الكريمة؟
0: والله حرمتنا كل إشي. يعني في كتير أنا أشياء كنت أعملها أو أصير أقول لجوزي مش أنا كنت أعمل كذا كذا، طب نفسي أنا أعمل كذا كذا، أصير أنا بحلم. طب أنت معقول أنت مصدق؟ يعني كنت والله العظيم يعني فيش يوم إلا أعمل فيه حلويات. انا بقول لك عايشه هلقيت حاليا اقدر اطعم الوضع على اكل التكيه، جابوا تكيه اكلوا ما جابوش بدون اكل، هاي اللي قادره عليه. فانا بتمنى منى من الله يعني لو حد يقدر بس يساعدني بمبلغ بسيط، بس اكسي ولادي وخلاص. يعني شتاء وراح الحمد لله شتاء كنا نلبس ما هو مزعل، لقيت نفسي لبسهم هيد لو ترين كل واحد جديد يفرح وينبسطوا.
1: طلعت من البيت ما اخذتي ولا شيء معك؟
0: لا ما اخذت ولا حاجه ولا ابره بخيط ولا شيء اخذت، كل داري نزلت.
1: وكل سبب يعني انه انت طلعتي وما اخذتي ولا شيء؟
0: قالوا لنا اطلعوا يعني انتم بمكانكم اصفر وان شاء الله بتنحل بعد باسبوع بترجعوا بتاخذوا اللي بدكم اياه. وهان ضلتني ولا رجعت ولا كله عاد اهلي شاروا لي اياهم الاواعي من باله وإشي زي كده.
1: شو رسالتك اليوم لو في حدا بسمعك، شو رسالتك لمين بتوجهيها؟
0: بتوجهها للعالم كله يعني يحسوا فينا انه احنا بشر برضو. يعني شو مش طالبين غير من الحياة انه نعيش عيشة هنية، عيشة كريمة زي زمان، انه مش ماخدين اشي من الحياة. يعني كلها هيتنا ميتين يعني احنا، بس بنفس الوقت احنا بدنا نمشي يوم بيومه، بدنا نعيش، صح احنا عايشين ومش عايشين بنفس الوقت.
1: مر عليك يا ايام صعبة بتقدريش تعمل فيها او تلبي احتياجات اطفال
0: اولادي؟ بيصيروا عيطوا في اليوم ما نفسنا في الموز. يعني من امبارح ابني الصغير بقول يوم ما نفسي في الموز، بقول له معيش اجيب لك، صار يعيط. خش عند اخته يعيط يقول له امي بديش قادر اجيب لي موز. طب انا من وين اجيب لك موز؟ طب احنا قاعدين ابوك بيشتغلش، كنا قاعدين من وين احنا؟ يلا نقدر ناكل اكل التكيه يا ام وخلاص، ونحمد الله ونقول الحمد لله.
1: يعني انت شعره حتى مع وقف اطلاق النار الا انه ظروف ما تغيرت كتير، الا موجه الخوف نوعا ما
0: هذا الشيء. بس في شيء بيكون بديل، يعني شيء بدك انت تلبي مطالبات اولادك باشياء بتطلبوها انت مش قادره تلبيهم، فبتحاولي تساعديهم بشيء بسيط. يعني يا ماما بكره بابا بسريش، ماما ان شاء الله ربنا بفرج علينا، بتحسسيهم انه ان شاء الله بتضلش الوضع زي ما احنا، ان شاء الله بتغير، ربنا كبير بنساش حدا، ان شاء الله بيغير هالحال، ان شاء الله بيصير للاحسن، اصبر يما شوي. بنصبرهم ايش نسوي، بس الواحد من قلبه زهق، تعبنا لوقتش يضل هذا الوضع معيب كفي. والله نفسه يتغير، نفسه يصير وضعنا احسن من اول ومن قبل كمان. يعني نفسنا ننبي لهم كل متطلباتنا، نفسنا احنا نجيب كل شيء لاولادنا، بس مش قادرين يا عمي مش قادرين. ايش بدنا نسوي؟ ربنا ان شاء الله بتطلع لنا من فوق، ايش بدنا نعمل؟
1: أكيد طبعا هاي معاناة مش لوحدك، ولكن هي تصف معاناة كل مرأة فلسطينية تتحمل أعباء عائلتها وأسرتها في ظل هذه الظروف الصعبة المعيشية المقيتة داخل الخيام في ظل وجود الحشرات وطبعا القوارض. وهذه السيدة تمثل غالبية النساء الفلسطينيات الأمهات الفلسطينيات، فيعني رفقا بالقوارير في قطاع غزة السيدات يعانين الأمرين في ظل هذه الظروف المعيشية المقيتة، أيضا ببعض الأعمال الشاقة اللي بتقوم فيها. يعني أنت اليوم أكيد الغاز خلص عندك، فطبعا على شو بتشتغلي؟
0: والله أنا بتجيني جارة الغاز بكذب عليك إذا بقول لك بخليها بخليهاش، نفسي أشتغل على الغاز ببيعها لأنه مش قادرة، بدي أبيعها عشان أشتري الأولاد اللي بدهم إياها، يعني بستنى تيجي عشان أبيعها، بدي أجيب لابني اللي طلبه موز، بدي أجيب لهم صنادلة لعزك ما عندهم مش، يعني أنا نفسي أخليها بس بنفس الوقت أنا مش قادرة أخليها. هاي لما أنت شايفة كيف بنتي بتشتغل على النار، يعني ما نفسنا نقعد نخلي عنا بس بنفس الوقت أنا مش قادرة أخليها، لأني أنا في أشياء أبدأ من الغاز، إحنا تعودنا على النار وصرنا نشتغل على النار، بس بنفس الوقت نفسنا برضو نخليها بس مش قادرين نخليها.
1: يعني أنت شايفاها إنه هي مصدر رزق وحيد،
0: تجيب الإشي الأهم
1: وتجيب الإشي الأهم اللي تسدي فيه خانة من خانات الاحتياجات اللي أنت بتعيشيها اليوم في خيمتك أو في منطقة نزوحك. طبعا احنا بنتمنى لكل سيدة فلسطينية عاشت ظروف النزوح والمجاعة والحرب والخوف والقلق اليوم انه ربنا يعني يكرمها طبعا في الاول، وانه المؤسسات المعنية بالمرأة فعلا انه تلتفت الى المرأة الفلسطينية داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة. طبعا أشكرك على هذه المقابلة، ومستمعينا الكرام كانت هذه احدى القصص التي استمعنا اليها داخل مخيمات النزوح في منطقة دير البلح. مستمعينا إلى أن نلتقي بكم نترككم في رعاية الله، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: مفصلة لأهم الأنباء سهلها بأبرز العناوين. استشهاد 5 مواطنين في قطاع غزة وانتشال جثامين 8 شهداء في مدينة غزة. المحكمة العليا للاحتلال تنظر غدا في الإفراج الفوري عن 14 طبيبا من قطاع غزة. 4 شهداء في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة، ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. وأوضحت الطواقم بأنها تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جد الله في المنطقة. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف لمركبة في مواسي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. هذا وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1072 شهيدا، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة إن البلدية تقدم الخدمات ل400,000 مواطن في دير البلح، بينهم 300,000 نازح يواجهون أوضاعا صعبة جدا في ظل عدم وجود أي مقومات للحياة. نظمت وقفة احتجاجية في دير البلح رفضا لاستهداف وكالة الأنور والمتواصل ومحاولات إلغاء دورها في قطاع غزة. وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير البلح أشرف الغفاري إن هذه الوقفة تأتي تأكيدا على دور الوكالة ووجودها طالما الاحتلال موجود.
1: موضوع المؤامرة على وكالة الغوث ليس حديثا، بل هو من فترة طويلة، لأن وكالة الغوث تقدم العديد من الخدمات الإنسانية في المجالات الصحية والمجالات التعليمية والمجالات الإغاثية، وبناء عليه هذه المعادلة أتت لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، ظنا منهم واهمين أننا سنفكر في أمور أخرى منها الهجرة التي لا ولن تكون بحكم صمود شعبنا الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثاني، موضوع وكالة الغوث الدولية هي الشاهد الرئيسي والأساسي على النكبة الفلسطينية منذ العام 1948. فوكالة الغوث الدولية موجودة طالما هناك احتلال، ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0: كشفت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزمين الشرقي والشمالي للمحافظة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف شعبان أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات. أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. وأضاف النجار لإذاعتنا أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر غدا الثلاثاء في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين.
2: هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. طلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا، غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل، تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك.
0: من المقرر أن يجري رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء، وذلك بحسب ما أفاد محافظ بيت لحم محمد أبو علي لإذاعتنا.
2: يا
3: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم، يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برق سليمان، لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان.

0: ايضا هيكون لقاء دوله رئيس الوزراء في بلديه بيت لحم لتوقيع اتفاقيه مشروع مع كوريا، جمهوريه كوريا الجنوبيه، لاقامه مشروع يعني بحوالي قيمه 11 مليون دولار. وسيزور دوله رئيس الوزراء محافظه بيت لحم، وسنقوم باطلاع على كل الممارسات الاسرائيليه التي تمارس يعني في مختلف انحاء محافظه بيت لحم. سيضع حجر الاساس لمسجد دوله رئيس الوزراء في ارض الاوقاف، وايضا سيضع حجر اساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
1: أكد مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عمر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري.
2: وصلت عنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19 ألف تحميل للتطبيق. إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أريدو وشركة بلد. من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن إحنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى. خلال أيام إن شاء الله راح يكون في عنا المرحلة الثانية. راح نضل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من استفادة من خدمات الموجودة في التطبيق.
1: استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية الفوقة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قرية حولة إلى جانب تفجيرات في بلدات عدة من بينها بيت يحون وكفر تبنيت. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد عون على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش. تتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي التي تمتد لستة أيام في 5 مدن، حيث يجوب نعشه اليوم في شوارع العاصمة طهران. وتقدر السلطات الإيرانية عدد المشاركين بالملايين في أعداد قد تضاهي أعداد من شاركوا في وداع سلفه قبل نحو 4 عقود. أطلقت روسيا صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، إليكم تذكير بعناوينها. استشهاد 5 مواطنين في قطاع غزة وانتشال جثامين 8 شهداء في مدينة غزة. المحكمة العليا للاحتلال تنظر غدا في الإفراج الفوري عن 14 طبيبا من قطاع غزة. 4 شهداء في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. نهاية النشرة في رعاية الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: تتواصل معاناة أهلنا في القطاع مع استمرار الأزمات بل الكوارث التي عصفت بهم في كافة مناحي الحياة بعد العدوان الأخير وحرب الإبادة المستمرة حتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال توسيع نطاق سيطرتها على الأراضي في قطاع غزة ضمن ما بات يعرف بالخط الأصفر، في إطار خطة ممنهجة أدت إلى قضم نحو 70% من المساحة التي تبلغ حوالي 360 كيلومترا مربعا. وسيطر الاحتلال على نحو 53% من مساحة القطاع بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى منذ 20 أكتوبر الماضي، ولكن مع مرور الوقت وسع الاحتلال الخط الأصفر ليشمل مناطق وأحياء جديدة، مهجرا عشرات الآلاف من الغزيين نحو شريط ساحلي ضيق يعاني من تكدس شديد بالنازحين في ظل تعثر جهود الإغاثة. يمتد ما يعرف بالخط الأصفر شمال قطاع غزة انطلاقا من منطقة الدوار الغربي لمدينة بيت لاهيا، متجها شرقا بمحاذاة الطريق المؤدي إلى دوار منطقة الشيخ زايد شرقا، ليشمل معظم أحياء المدينة باستثناء منطقة المشروع الواقعة جنوبا بما فيها السوق ومحيط مسجد القسام، والتي لا يزال النازحون يتحركون فيها بحذر شديد خشية الاستهداف بفعل السيطرة النارية لقوات الاحتلال. ومن منطقة الشيخ زايد يتوسع الخط ليشمل منطقة تل الزعتر، ومن خلفه في أقصى الشمال الشرقي ليطوق عزبة بيت حانون ومدينة بيت حانون، قبل أن يتجه جنوبا إلى عمق مخيم جباليا وصولا إلى منطقتي الهوجة والترانس اللتين تعدان من أبرز المناطق المركزية داخل المخيم. وتظهر المعطيات الميدانية أن ما بات يعرف بالخط الأصفر تجاوز شارع صلاح الدين غربا نحو عمق مخيم جباليا، متجاوزا ما يعرف بشارع السكة، ليحط رحاله في وسط المخيم قبل أن يتعرج مجددا قاسما منطقة جباليا البلد إلى شطرين شرقا وغربا وممتدا جنوبا حتى مشارف حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. وفي تلك المنطقة لا تزال المكعبات الصفراء التي يضعها جيش الاحتلال ترسم الحدود الخط على الجانب الشرقي من شارع صلاح الدين بالقرب من مؤسسة الصخرة الشهيرة غرب حي الشجاعية ثم منطقة سوق الجمعة، ليتوغل جنوبا داخل حي الزيتون وصولا إلى منطقة وادي غزة. وبذلك أصبحت جميع المناطق الواقعة شرق صلاح الدين بما فيها أحياء الشجاعية والشعف وشرق التفاح والزيتون حتى ما يعرف بدوار الكويت ثم المنطقة الغربية من جحر الديك وصولا إلى وادي غزة على مشارف المحافظات الوسطى من القطاع ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة داخل هذا الخط. وفي وسط القطاع يواصل الخط امتداده شرق شارع صلاح الدين ليشمل

0: شمل أجزاء واسعة من مخيمي البريج والمغازي، وهما المخيمان الوحيدان اللذان يقعان شرق شارع صلاح الدين، مروراً بقرية المصدر ومنطقة وادي السلقة شرق دير البرح، حيث تتسع تلك المنطقة نسبياً لتتخطى شارع صلاح الدين ناحية الشرق، وهي منطقة مكتظة بالنازحين.
1: أنا من الشرقية وقاعدين على صلاح الدين غرب الخط الأصفر 150 متر، مش قادرين نجيبه تحت الطخ وتحت القصف وهذا، لكن احنا على أمل أن نرجع الشرقية، حاط أمل كل يوم في وجه ربنا أنه يصير هذا، مع أنه مش شايف حاجة، لأنه اليهود قاعدين ببنوا بعمره وبعملوا مستوطنات وطخ وكل يوم قصف، وفي الليل بننام دب وطخ وعايشين معنا لا أكل ولا شرب، وبنسافر السفر لنجيب مي لنجيب أكل لندبر أمورنا.
2: درسونا يا طالع يشفى عليه، لأن حد يهود حاطين الحزام الأصفر هنا يا أخي، هذه النقطة خلاص خلصنا من الشجاعية، وين أروح ضارف فوق 40,000 دولار كلفتني، وين أروح بالدرك في خيمة، علي الطلاق من مرتي ما أنا عارف وين أركمي، ولا واحد مدور علي ولا واحد مدور علي.
3: قربوا علينا الخط الأصفر لهان، وإحنا مش عارفين إحنا إيش نعمل ولا وين نروح، وقاعد جايين هنا عشان قاعدين نروح نجيب شوية أغراض شوية حاجات نعمل نستر حالنا فيهم، ومش عارفين وين نروح ولا عارفين إيش نعمل. جابونا كان الخط الأصفر فوق جابونا إياه هنا، وقلت إحنا أصلا هن وقفتنا منطقة خطرة يعني ممنوع إحنا نقف فيها، وهنا أصلا ما كناش نعرف ولا نقدر نقعد ولا نقدر ننام ولا نقدر، يعني كنا قاعدين تحت القصف وتحت الدمار وتحت الهدى تحت كل حاجة، وقلنا صابرين ومستحملين وبنحكي يا رب ربنا يفرجها، عدة فرجت عدة هانت، بس احنا مش قادرين، احنا عن جد مش قادرين، احنا في عنا أولاد في عنا خوات في عنا صبايا، ايش نعمل وين نروح فيهم وين نترمى بالشوارع.
4: احنا من شرق الضفاح الصنافور، كان الخط الاصفر عند الصيدليه الريموك، بعد يعني شهر شهرين اسابيع يعني قدموا الخط الاصفر، كنا نروح نجيب خشب ونقدم يعني ونجيب خشب ونرجع، هجيت بنقدرش نوصل للبريه.
5: يوميا بيقدم الخط الاصفر يوميا، هذا احنا على منبع عينينا ومنشوف بعينينا الناس اللي انت شايف هذه الحركه، هذه يوميا بس في نهار، وبتروح تجيب مثلا اللي بده الحاجه تبعتها، لكن تعال قبل المغرب بتلاقيش بشر بتلاقيش حدا، كله قاعد في بيوته، بس في بيوته خطر كمان.

0: غير أن هذه المساحة تضيق مجددا جنوبا مع عودة الخط الأصفر بمحاذاة شارع صلاح الدين في منطقة دوار بن سهيلة بخان يونس، حيث وضع الاحتلال علامات بالمكعبات الصفراء قبل أن يواصل امتداده باتجاه الجنوب عند منطقة دوار أبو حميد، ثم ينعطف متجاوزا المنطقة الواقعة بين البطن السمين وقيزان أبو رشوان ثم جورة اللوت غربا وصولا إلى ساحل البحر بمحاذاة الحدود الإدارية لمدينة رفح. ويعني هذا المسار أن معظم مدينة رفح الحدودية مع مصر باتت تقع داخل نطاق الخط الأصفر باستثناء شريط ساحلي ضيق في منطقة مواصي رفح التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين. وبين توسع المناطق المحظورة وتصاعد الغارات على مراكز الإيواء وتجديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، نجد الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة أمام موجة نزوح جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من التهجير المتكرر. فمع تمدد ما يعرف بالخط الأصفر في شمال القطاع وتزايد المخاوف الأمنية في محيطه، اضطرت عشرات الأسر إلى مغادرة أماكن لجوئها مجدداً.
1: فجأنا بعد ما قبلنا بهذا الوضع المحزن إلا أنه زاد الحزن طين، وتفاجأنا بأنه نقل الجيش الإسرائيلي نقل الحجر من آخر شارع الغزالي إلى هذه المنطقة ما يقارب قربوا حوالي 400 متر. طب إيش الاتفاقية ما بتنص على هذا الكلام؟ أصبح الاتفاقية حسب مزاج الضابط الإسرائيلي، بنقل الخط الأصفر حسب أهواءه وحسب مزاجه، لا مرتبط بترامب ولا مرتبط باتفاقيات ولا مرتبط بالعالم كله. لهذا الأمر بكلفنا تعب وشاق جدا جدا وبشكل خطر علينا. وجود الحجر الأصفر هان معناته الجيش الإسرائيلي حيظل داعم بجانب الخط الأصفر.
2: اليهود مسحوا دورنا، مسح كلها ممسوحة دورنا. أنا ساكن عند الجبل، كل دورنا ممسوحة وعملوا لهم مراكز لها. وين أنت سنافور من معتصلوا سنافور تجيك القاتل من نعزلوا بقول لك خط أصفر. إحنا قاعدين هكا كمان في خط أصفر.
3: جيت اخذ احرامي وخشبات لي يعني، والله ما ضل دور ولا ضل حاجه، طليت اغراض وطليت حاجاتي هناك، والله مش عارف ايش اقول. والله مشيت اقسم بالله يمكن 3 كيلو 4 كيلو على رجلي والله، وفي كواد وزنانات والامور مش ها. انت سامع الطخ يعني، هي الطخ شغال. انا بنصحش حد يروح غاد كمان.
4: قبل الحرب كنت مبسوط، بدي ارجع زي ما كنت، ما حدش يعيني الا الله، بدي اعيش مبسوطه، بدي اعيش انا وبناتي، بدنا مكان يقوينا، بدنا نرتاح. احنا تعبانين على الاخر على فكره، انا مريضه مش قادره اروح دكتور، مش قادره اعمل شيء لي لبناتي لاحفادي، مش قادره اعمل. ابني بنين عليه بده شيء، مش قادره اروح لابني ازوره اصلا، مش قادره اروح ازوره لانه مشوار بعيد صعب، مفيش تركب لا تفويق لا كاش ولا شيء ولا شيء ولا شيء. هذا مش حياه، احنا بنموت على البطيء على فكره.
0: ووفق الامم المتحده يستخدم هذا الخط منذ ترسيمه في أكتوبر 2025 لتحديد المنطقة التي تقيد القوات الاحتلالية الوصول إليها داخل القطاع، وحذر العاملون في مجال حقوق الإنسان من أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين لمجرد اقترابهم من هذا الخط. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حوالي 1000، إضافة إلى أكثر من 3000 جريح، وإجمالي حالات الانتشال بلغت 784 شهيداً. وقال مكتب أوتشا أن انعدام الأمن يزيد من الضغط على النازحين الفلسطينيين للنزوح والتهجير مرة أخرى. وأفاد الشركاء العاملون في المجال الإنساني بأن العديد من العائلات النازحة حديثا غادرت دون خيامها أو ممتلكاتها، ويقيم بعضهم الآن لدى أقاربهم وأصدقائهم، فيما يرى محللون أن هذه السياسات تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة لتندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل واقع القطاع وفرض معادلات جديدة على أرض الواقع يصعب تغييرها مستقبلا. وللحديث بشكل أوفى حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف من القطاع الأخ محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أخي محمد، نحن نتحدث عن توسيع لما يعرف بالخط الأصفر. يرى الكثيرون بأن هذه السياسة، سياسة الاحتلال في الحشر الجغرافي والتهجير الصامت، ليس مجرد ترسيم حدود مؤقت أو ممر أمني، بل هي أداة لتقطيع أوصال القطاع وإعادة صياغة جغرافيته السكانية والسياسية. كيف ترون الوضع وماذا ينتج عن ذلك؟
5: صحيح، يعني هذا الخط الأصفر الذي يعني شكل خطر كبير على المواطنين المحيطين في هذه الأماكن ليليا يوميا، هناك استهدافات، هناك قدم يوميا وتقدم لهذا الخط. يعني أصبح هذا الخط على مناطق الشجاعية ومناطق الزيتون ومناطق التفاح على خط صلاح الدين. كل يوم هناك تقدم للآليات وهناك تقدم لقوات الاحتلال على هذا الخط، ومن يعني يظهر على هذا الخط من المواطنين سواء السكان أو المحيطين للمكان يتم تعريضه للخطر ويتم إطلاق النار عليه. وهناك أيضا لا ننسى هذه العصابات التي بدأت يعني يوميا التعرض للأهالي وسلب ممتلكاتهم و السطو على ممتلكات المواطنين في هذه المناطق. هذا الأمر للأسف الشديد يعني يسير بآلية وبواتيرة غريبة جدا من قبل الاحتلال، يعني وهذا التقدم قدم الكثير من المناطق التي تحيط في المناطق السكانية، وزاد عدد حالات النزوح يوميا. هناك حالات نزوح من المناطق المحيطة للخط الأصفر. هذا العبء الكبير الذي يشاهده قطاع غزة أدى إلى تكدس كبير في المناطق الغربية. كل هذه الأمور للأسف الشديد تسير بصمت وتسير بآلية مرتبة مخطط لها من قبل الاحتلال، أن يتم صدم الكثير من الأراضي والأماكن الكاملة. نتحدث عن ما يزيد من 70 في مناطق في قطاع غزة، أكثر من 70% من هذه المناطق هي سيطرة كاملة من قبل الاحتلال، سواء بوجود قوات للاحتلال أو بوجود الكوات كابتر أو وجود العصابات التي أصبحت ظاهرة خطيرة في منطقة قطاع غزة.
0: عندما نتكلم عن تكدس شديد للنازحين، أكثر من 2 مليون إنسان أصبحوا محشورين في منطقة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع التي هي أصلا مكتظة وأصغر مساحة عليها اكتظاظ في العالم. هذا التكدس ماذا ينتج عنه يا أخي محمد؟
5: صحيح، يعني التكدس هذا ينتج عنه المشاكل الكثيرة، سواء مشاكل مرضية أو مشاكل النقص في كل شيء. يعني هناك للأسف الشديد في المناطق الغربية هناك حالة صعبة للمواطنون، هناك وجود نفايات كثيرة، وجود مياه صرف صحي كثيرة، الأعداد داخل المخيمات أعداد كثيرة. هذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل سواء اجتماعية أو مشاكل صحية. هذا التكدس الكبير، يعني أعداد كبيرة ما يزيد عن 1 مليون، أو ما يزيد حتى في مدينة غزة لوحدها ما يزيد عن 1 مليون مواطن الآن موجودين في منطقة غرب غزة، سواء منطقة الرمال أو منطقة الميناء والبحر. هذا التكدس الكبير الذي نشاهده يوميا يؤدي إلى صراعات ويؤدي إلى مشاكل، وهناك حالة صعبة جدا، الحالة المرضية لدى الأطفال. للأسف الشديد نحن دخلنا في فصل الصيف وكنا نحزن من خطورة هذا الأمر. هناك انتشار للقوارض، هناك انتشار للبعوض وانتشار الأمراض الجلدية الكثيرة، والآن نشهد أيضا أمر خطير، يعني زحف العدد الكبير الآن من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية نتيجة تقدم قوات الاحتلال. كل هذا الأمر يعني يزيد المعاناة ويزيد حالة الإرباك ويزيد العجز الذي الآن أصبحت المؤسسات الوطنية الفلسطينية عاجزة عن تقديم الإمكانيات نتيجة عدم دخول إمكانيات لها. هي أصبحت للأسف الشديد يعني تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غير قادرة على تقديم سواء الخدمة الإغاثية أو الخدمة الصحية. تقدم بما استطاعت من إمكانيات، لكن كما تعلمون الإمكانيات كل يوم تتناقص، والاحتلال لا يسمح بدخول مواد غذائية كافية لهذه المؤسسات أو دخول أدوية لتقديم خدمة صحية لدى المئات من الأطفال والنساء والحالات الصعبة من الأمراض المزمنة.
0: نعم، نتحدث أيضا عن احتلال قتل منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر تقريبا حوالي 1000 شهيد حتى اللحظة، سواء ممن هم يتم استهدافهم بالقرب من ما يعرف بالخط الأصفر. يعني هذه الحالات والانتهاكات التي يستمر الاحتلال بها رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ما يصلكم من حالات يوميا وكيف تنظرون إلى هذا العدد الكبير من الشهداء؟
5: يعني وقف إطلاق النار لم نشعر بتحسن في الحالة الوضع، الإطلاق النار مستمر ليلة نهار، هناك شهداء كما تحدثت أن ما يزيد عن 1000 شهيد وما يزيد عن 3000 جريح منذ وقف إطلاق النار. الاحتلال فقط يعني يعلن للعالم أن هناك وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، لكن هناك حقيقة صعبة جدا. الاحتلال يستهدف يوميا المناطق الإنسانية، كان هناك استهداف لمنطقة الرمال التي تعتبر منطقة إنسانية، ووفاة طالبة يعني كانت تقدم امتحان توجيهي وهي الوحيدة لأمها بعد استشهاد زوجها، يعني حالات إنسانية صعبة جدا. الاستهدافات مستمرة كما تحدثنا ليلا يوميا، هناك استهدافات لشقق، هناك استهدافات لسيارات، هناك استهدافات لمناطق على بحر قطاع غزة سواء من الزوارق البحرية أو من الطيران المستمر. هناك طيران كواد كابتر في كل مناطق مدينة غزة، يعني لا يستهدف فقط المنطقة الصفراء أو المنطقة البرتقالية أو ما يسمونها المناطق الإنسانية، هناك استهداف في كل الأماكن، وهناك تغول واستمرار للقتل الممنهج لدى قوات الاحتلال. يوميا يدخل المستشفيات إصابات، يوميا يدخل المستشفيات شهداء من هذا الاستهداف. لذلك يجب وقف هذه الانتهاكات التي يعني أصبحت واضحة، وعلى الوسطاء والضامنين الضغط على الاحتلال أين وقف إطلاق النار مما يحدث يوميا داخل قطاع غزة، نصحى صباحا على اغتيالات وفي المساء يوميا هناك اغتيالات.
0: يقودني ذلك إلى سؤال، في ظل ما ذكرناه هناك انتقاد شديد للدور الدولي والأممي الذي يتراوح ما بين التواطؤ والعجز البنيوي في الاستجابة لهذا الواقع، كيف ترون أنتم ذلك؟ وهل بالفعل هناك محاولات ولو خجولة لوقف هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف وتغيير الوضع الإنساني الكارثي في القطاع؟
5: يعني أهل قطاع غزة حتى نكون صريحين يعني خذلوا من الجميع، يعني حتى المنظمات والمؤسسات الدولية خذلت أهل قطاع غزة. يعني توفير الأمن والأمان هذا جانب كبير من الأمم المتحدة ومن المنظمات ومن المؤسسات الدولية. يعني عندما يتم استهداف مقر للأمم المتحدة، يتم استهداف سيارات الأمم المتحدة، هذا ضرب عرض الحائط. الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يضع أي معايير، لذلك لغياب المحاسبة ولغياب العقاب على الاحتلال يفعل ما يشاء. حتى المؤسسات التي تعتبر مؤسسات محرمة أن يتم استهدافها كالمؤسسات الصحية والمؤسسات الخدماتية، الاحتلال يستهدف كل شيء. من يعني ضمن العقاب ساء الأدب كما يقال. لذلك يعني على هذه المؤسسات التي التاريخ لا ينسى ويسجل كل شيء، على هذه المؤسسات أن تقوم بهذا الدور المناط إليها. هي تقوم بدور بسيط لكن عليها الدور الكبير في يعني تقديم العون لأهل قطاع غزة والوقوف والحديث بصراحة أن الاحتلال لم يلتزم بوقف إطلاق النار. الفلسطينيين بشكل كامل سواء منظمات الفلسطينية بشكل واضح أعلنت وقف إطلاق النار وهي ملتزمة، والجميع يتحدث عن التزام الجانب الفلسطيني بكل الاتفاقيات، لكن الاحتلال لا يلتزم. لذلك يجب معاقبة الاحتلال على ما يقوم به وتقديمه لكل المحاكم الدولية ولكل المؤسسات المعنية بهذا الأمر حتى يفضح كذب الاحتلال ووضح معاناة هذا الشعب. كان 1000 يوم لحرب قطاع غزة، 1000 يوم وأهل قطاع غزة يتحملون القصف والقتل والمعاناة والجوع والمرض. يعني هذا الأمر الخطير يجب أن يقف. إلى متى سيبقى قطاع غزة بهذه الوضعية؟
0: الأخ محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.
0: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية ومن طاقم العمل. كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
6: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
7: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

إليكم إلى موجز الأنباء من صوت فلسطين. طواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 8 شهداء تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال في وقت سابق. كان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر اليوم. قوات الاحتلال تجرف أراضٍ وتشق

الجاري. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يؤكد أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرمل يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يؤكد أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري. استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش. وفي حالة الطقس يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، المزارعين والمزارعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض زرع. البرنامج اللي بيواكب مواسم الإنتاج الزراعي وبقدم لكم الإرشادات والتوصيات الفنية اللي بتساعدكم على تحسين الإنتاج والحفاظ على صحة المحاصيل والثروة الحيوانية. في حلقتنا لهذا اليوم الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار خلال شهر تموز وأهم العمليات الزراعية الواجب تنفيذها، وأيضا الرزنامة الزراعية لمحصول العنب وأبرز التوصيات الفنية للمزارعين خلال هذه المرحلة من الموسم. وسنكون أيضا مع الرزنامة الزراعية لقطاع الزيتون وأهم الإرشادات الخاصة بخدمة الأشجار والمحافظة على الإنتاج، وكذلك الرزنامة الزراعية لقطاع النحل وأبرز الإجراءات والتوصيات التي ينصح بها الإرشاد الزراعي النحالين خلال شهر تموز. والرزنامة الزراعية لقطاع المشتريات والتوصيات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، لنبدأ فقرات برنامج أرض زرع ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنستهل حلقتنا من برنامج أرض وزرع عن محاصيل الخضار، حيث يشهد شهر تموز العديد من العمليات الزراعية المهمة التي تساهم في المحافظة على نمو النباتات وجودة الإنتاج. للتعرف على أبرز هذه العمليات والتوصيات الإرشادية نستعرض الرزنامة الزراعية الخاصة بمحاصيل الخضار مع المهندس الزراعي جواد زكرني من مديرية زراعة جنين.
1: ننصح مزارعي الخضار إجراء التعقيم الحراري لفترة لا تقل عن شهر للدفئات المراد زراعتها في الفترات القادمة، الري في ساعات الصباح الباكر تابعة برنامج المكافحة المتكاملة للآفات، الالتزام بفترات الأمان للمبيدات قبل الحصاد. بالنسبة لمحصول البندورة، متابعة حشرة التوتا أبسوليوتا في حقول البندورة ومراقبة الذبابة البيضة، الاهتمام بالمصائد اللاصقة والفرمونية لتقليل أعداد الحشرات وخاصة حشرة التوتا أبسوليوتا، إضافة الأسمدة الغنية بالبوتاسيوم هي بالكالسيوم، والانتباه إلى ضرورة تظليل الدفئات بالشيد للتخفيف من وطأة الحر وخاصة بالمحاصيل المزروعة حديثا، يعني بالمحاصيل الصغيرة، مكافحة البياض الدقيق في مزارع الخيار ومراقبة العناكب الحمراء، الانتظام بالري وتجنب تعرض النباتات للعطش، وخاصة أنه تعرض النباتات للعطش يزيد آفة العناكب، ضبط الظروف الداخلية للدفئات من خلال وجود شبابيك التهوية العلوية وغسل الشبك الجانبي لضمان تبادل الهواء من الخارج للداخل وخروج الهواء الساخن من الشبابيك العلوية من أجل انخفاض درجات الحرارة داخل البيت البلاستيكي. في حقول الباذنجان والفلفل انتباه إلى حشرة التريبس والذباب البيضة والمن ومراقبتها من أجل التدخل بالمكافحة، وإضافة عنصر البورون لتحسين العقد، وإضافة البوتاسيوم لتحسين جودة الثمار. في حقول الكوسة مكافحة البياض الدقيق، إزالة الأوراق المصابة أولا بأول، الحصاد المتكرر المنتظم لتحسين الإنتاج، تقليل الري بحقول البطيخ والشمام لتحسين النضج وزيادة الحلاوة بالثمار، اتباع برنامج منتظم من الري للمحافظة على جودة الثمار ومنع تشققها، راقبة وجود الأمراض الفطرية للتدخل بالرش، دعم النمو الخضري بإضافة كمية من النيتروجين ولكن دون إفراط، ثالث الأوراق المصابة بمحصول البندورة وإخراجها خارج البيت البلاستيكي لتجنب زيادة أعداد حشرة التوتا أبسوليوتا من خلال تطور اليرقات التي تكون كامنة في الأوراق البندورة المصابة، المحافظة على أوراق البندورة السليمة الضرورية لتغذية الثمار ولتلوينها. بالنسبة للرش، الرش يجب أن يكون بعد الساعة السادسة مساء وخاصة في الأجواء الحارة، ويجب تجنب خلط المبيدات والأسمدة الورقية.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا على أهم التوصيات الخاصة بمحاصيل الخضار، ننتقل إلى أحد أهم المحاصيل البستانية في فلسطين والذي يحتل مكانة اقتصادية مهمة بعد الزيتون، وهو محصول العنب، حيث يشكل العنب ركيزة أساسية في العديد من المناطق الزراعية الفلسطينية، وتتطلب هذه المرحلة من الموسم تنفيذ عدد من العمليات الفنية لضمان جودة الإنتاج والمحافظة على الأشجار. في هذه الفقرة نتعرف إلى أبرز التوصيات الخاصة بمحصول العنب خلال شهر تموز مع المهندسة مجدولين الرجبي المتخصصة في البستنة الشجرية من مديرية زراعة شمال الخليل.
2: اليوم احنا راح نحكي عن محصول العنب. محصول العنب من اهم المحاصيل الزراعية في فلسطين، وبحتاج الى عناية مستمرة خلال جميع مراحل النمو طبعا للحصول على انتاج جيد وثمار ذات جودة عالية. خلال الفترة القادمة تكون مزارع العنب في مرحلة حرجة، لانه احنا فترة امتلاء الحبات وتكون الثمار، لذلك بتحتاج الأشجار لمتابعة مستمرة وتنفيذ عمليات زراعية بشكل صحيح. من ضمن العمليات الزراعية اللي ننصح فيها اللي هي الري، طبعا من أهم العمليات الزراعية الري المنتظم. في الأشهر هاي اللي هي حزيران وتموز والأشهر الجاية احنا في عنا ارتفاع في درجات الحرارة، ويجب تنظيم الري حسب عمر الأشجار وطبيعة التربة وظروف الجوية، لأنه نقص المية بالمياه الري يؤدي إلى ضعف نمو الحبات وصغر حجمها، بينما يؤدي الري الزائد إلى زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض وتشقق الثمار في بعض الأصناف. نركز على التسميد البوتاسيوم ونقلل من تسميد النيتروجين، لأن البوتاسيوم بيحافظ وبحسن حجم الحبات وبحسن الطعم والتلوين وجودة الثمار، بينما النيتروجين بزيد من النمو الخضري على حساب الإنتاج وعلى حساب جودة الثمار. بهذه المرحلة بنعمل على التقليم الأخضر، بنعمل على إزالة السرطانات، بنعمل على إزالة الأفرع والورق الغير مرغوب فيه لتهوية العناقيد ودخول أشعة الشمس لأشجار العنب وزيادة جودة الثمار. في حال وجود بعض الأمراض ووجود الحشرات يجب المتابعة المستمرة والكشف المبكر عن الإصابات واستخدام إذا أمكن يعني المبيدات الموصى بها فقط وفق الإرشادات الزراعية وفترة الأمن. إزالة الأعشاب من كروم العنب طبعا بيأثر على تقليل المنافسة للنباتات على الماء والغذاء، وكمان ممكن تكون هذه النباتات مصدر للأمراض. يجب متابعة العناقيد، إزالة الإصابات، إزالة الأمراض عن العناقيد. وفي كمان شغلة بنقدر نشتغلها الأيام هاي اللي هي التكييس. طبعا بعد الرش بيوم بقوم المزارع بإحضار كيس إما قماش أو ورق أو خيش وتغطية الثمار. طبعا هذه العملية بتأثر على زيادة الجودة وتقليل كمية المبيدات، وهذه بننصح فيها المزارعين. العنب وجودة العنب تعتمد بشكل كبير على المتابعة اليومية وتنفيذ العمليات الزراعية الصحيحة في الوقت المناسب للعملية الزراعية.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات نواصل برنامج أرض وزرع. ومن العنب إلى الزيتون، الشجرة المباركة التي تمثل رمزا وطنيا واقتصاديا وتراثيا للشعب الفلسطيني، والتي تحتاج خلال هذه الفترة إلى متابعة ورعاية وفق توصيات فنية مدروسة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على الرزنامة الزراعية الخاصة بقطاع الزيتون، والتي تأتي بالتعاون بين دائرة الزيتون في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. أخي المزارع، ضرورة التركيز على مكافحة ذبابة الزيتون بالطريقة المناسبة وفق طبيعة المزرعة والأصناف المزروعة والهدف من الإنتاج. أخي المزارع، إن أي عملية مكافحة كيميائية موجهة للأفات الحشرية خلال هذه الفترة تسهم أيضا في الحد من العديد من الأفات الأخرى الموجودة على أشجار الزيتون، مثل عثة الزيتون وحفار الساق وذبابة الأغصان وسوسة الأغصان. أخي المزارع، تزداد أهمية الري والري التكميلي خلال شهر تموز بسبب انتهاء مرحلة تصلب النواة ودخول الثمار مرحلة نمو اللب، مما يتطلب توفير كميات مناسبة من المياه لضمان نمو متجانس للثمار وزيادة حجمها ووزنها. أخي المزارع، ضرورة الاهتمام بمشاتل الزيتون ومتابعة مكافحة عثة الياسمين خاصة في الأشتال والتراكيب الحديثة، وضرورة متابعة الأشتال حديثة الزراعة في المناطق البعلية وتوفير الري اللازم لها لتجنب الإجهاد المائي.

0: والعطش وضرورة مراقبة الأشتال الصغيرة وحمايتها من الحشرات الحافرة مثل سوسة الأغصان وسوسة القلف وحفار الساق. أخي المزارع يرجى عدم استخدام الأسمدة الكيميائية خلال هذه الفترة باستثناء الأسمدة الفسفورية والبوتاسية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. كانت هذه أبرز التوصيات الواردة في الرزنامة الزراعية لقطاع الزيتون خلال شهر تموز. لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. لا تقتصر الرزنامة الزراعية على المحاصيل النباتية فحسب، بل تشمل أيضا القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تساهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارع. يشكل قطاع النحل أحد القطاعات الزراعية المهمة، ويتطلب خلال فصل الصيف متابعة دقيقة للخلايا وتوفير الظروف المناسبة لاستمرار نشاطها وإنتاجها. في هذه الفقرة نتعرف إلى أهم التوصيات الإرشادية الخاصة بالنحالين خلال شهر تموز مع المهندس إسماعيل الهرش المتخصص بالنحل من مديرية زراعة بيت لحم.
1: أهم الأمور في شهر تموز أو شهر سبعة هذه الفترة إنه حاليا أغلب النحالين بقطفوا القطفة اللي هي الشوكيات أو المرار تحديدا في مناطق الجنوب. قطف العسل بيزيد من الناحية الاقتصادية للمزارعين، هذا أولا دخل منيح لهم. وأهم إشي في هذه الفترة من النصائح المطلوبة للمزارعين إنه إضافة المي باستمرار خاصة في الأيام الحارة هذه اللي بنعيشها.
0: نعم، وإحنا بدنا نأكد مهندس إسماعيل إنه هاي المياه تكون نظيفة ومتجددة ومبردة.
1: أكيد. بالإضافة طبعا إنهم كل اللي بيشتغلوا في العسل هاي الفترة بيعرفوا إنه هاي فترة عسل شوكيات، إنه ممكن إذا صار طبعا للمستقبل انخفاض في درجات الحرارة راح يتبلور العسل، وهي ظاهرة طبيعية للعسل الطبيعي، لأنه هاي القطفة قطفة الربيع أو الشوكيات عادة تتبلور.
0: نعم، عادة على أي درجة حرارة ممكن يتبلور العسل؟
1: هو عادة على أقل من 14 درجة مئوية، خاصة الشوكيات. مثلا بعد فترة شهر 8 بيجي اللي هو قطفة الزحيف أو الأعشاب الجبلية، هذاك لو نزلت ل 8 ل 7 مش راح يتبلور.
0: نعم.
1: يعني بيظل كثافته منيحة ومعتدلة.
0: نعم، عادة بالنسبة لقطف العسل يعني في مواعيد معينة لقطف العسل؟
1: يعني يفضل إذا المزارع ببلش يشتغل من الساعة 9 بكون أفضل قبل ما تشمل الشمس، على أساس العسل يظل كثافته ثابتة، لأنه كل ما زادت درجة الحرارة بتصير الليونة والسيولة أكبر.
0: نعم.
1: بكون أريح للقطف.
0: نعم، طب كيف ممكن يتعرف المزارع إنه العسل أصبح يعني جاهز للقطف؟ في علامات؟
1: طبعا علامات نضج العسل اللي هي بكون طبعا البراويز مختومة من الجانبين. النحال بيعرف أنا شو بقصد عسل مختوم، يعني البرواز بكون مسكر من الجهتين بالعسل. هاي أول شغلة. والشغلة الثانية، ما بنفضل إنه يسحب عسل أو براويز غير مختومة لا تقل عن 50%، يعني من فوق 70% مختوم أوكي، بس أقل من هيك يعني لا يفضل.
0: الأسباب إنه لا يفضل؟
1: لا يفضل، ممكن يؤدي لحموضة في العسل.
0: نعم. طيب تختلف مهندس إسماعيل مواعيد قطاف العسل من منطقة لأخرى؟
1: هي مش كثير بتختلف في فلسطين، لأنه تقريبا أجواءنا واحدة إلا بالنسبة للسفوح الشرقية في المناطق، يعني الأغوار والجبل، هاي اللي بتختلف فيها.
0: نعم، في خطوات معينة ممكن يتبعها النحال أثناء عملية قطف العسل؟
1: بشكل عام لا، يعني ممكن لو بس يعني يكون في مكان مغلق اللي النحل ما يهاجم المنطقة اللي هو فيها أو البيت اللي هو فيه، يبعد عن الناس شوي، لأنه النحل راح يجي على رائحة العسل.
0: نعم، أكيد مهندس إسماعيل يعني بتتطلب عملية قطف العسل لاستخدام أدوات ومعدات، يعني أكيد ضروري تكون
1: طبعاً
0: نظيفة،
1: مستعد سواء فرازة سواء أوتوماتيكية أو يدوية. هاي أولا بده يكون في عنده الكشطات، بده يكون عنده الفراشة لتنظيف البراويز، صناديق فاضية لنقل يعني هاي الأمور لازم يكون الواحد مستعد لها.
0: نعم.
1: حتى المركبة اللي بده ينقل فيها الصناديق يفضل أن تكون مغلقة حتى ما يفوت كثير عنده للسيارة أو للصناديق.
0: نعم. طب حتى نتجنب إحنا إزعاج النحل أثناء عملية القطاف وحتى ما نأذي النحل، إيش الطرق اللي ممكن

0: ممكن نتبعها؟
1: هلا استخدام الدخون بالكميات يعني يزيد تدخين شوي زيادة على أساس يخف النحل أو شراسة النحل ومهاجمة النحل للمزارع.
0: نعم، بدي أسألك مهندس إسماعيل، بالنسبة للدخون يعني أثناء قطاف العسل، هل العسل عاشق للروائح؟ يعني في حال استخدام الدخون ممكن نستخدم نباتات معينة حتى ما تأثر؟
1: ممكن، وعشان هيك يفضل إنه نستخدم دائما الأعشاب اللي موجودة في المنحل، يعني اللي موجود حوالين الخلايا يفضل يأخذ منها الأعشاب للحرق، وخاصة إنه هاي الفترة كله ناشف. وإذا بيكون يعني مزارع نشيط ممكن يكون عنده دائما اللي هو الزعتر أو ورق الغار والكينة، منها بخفف ومنها بعالج الفروة.
0: إذا المزارع قطف يعني مبكر، هل بيأثر على جودة المنتج النهائي للعسل؟
1: قصدك مبكر بالنسبة للعسل إنه ما يكون ناضج، صح؟
0: إنه ما يكون ناضج، نعم.
1: طبعا أكيد، لأنه أول شيء بتكون الرطوبة عالية فيه وممكن لتؤدي لتخمر العسل.
0: نعم.
1: فعشان هيك دائما بنقول للمزارعين وبنوصل المزارعين إنه ما تقطف البراويز الغير مختومة، يعني ممكن تقطف على مرتين ما في مشكلة، تقطف على 3 مرات.
0: كيف ممكن يتأكد المزارع إنه نسبة الرطوبة في العسل مناسبة؟
1: هلا مناسبة بختم العسل، يعني كل ما كان في نسبة ختم للبراويز مختومة مسكرة بالشمع بتكون نسبة الرطوبة 100% بالنسبة للعسل اللي لا تتجاوز 16% و15%.
0: نعم، هل ممكن المزارع يترك كمية يعني من العسل داخل الخلية للنحل عند القطاف ولا بقطف كل العسلات؟
1: إذا بده يقطف كمان مرة أو مرتين مثلا، أول مرة وثاني مرة ممكن يخلي جزء. هلا إذا ما بده خلينا نقول سنة خير، يستفيد العسل كله، بس بعد القطف مباشرة لازم يباشر بالتغذية ووضع حبوب اللقاح على أساس يظل النحل بالنشاط تاعه.
0: ذكرت في بداية حديثك أنه عملية القطاف تكون في وقت مبكر حتى ما أفضل. تأثر درجات الحرارة وارتفاعها.
1: نعم صحيح، يعني من الساعة 10 ما قبل الساعة 10 بكون منيح، حوالين الساعة 10 يعني منيح، يعني حوالين الساعة 10 خلينا نقول صباحا بتكون الفترة مناسبة.
0: نعم، رسالة من خلال برنامج أرض وزرع للإخوة النحالين لضمان إنتاج عسل عالي الجودة والحفاظ على قوة الطوائف بعد انتهاء موسم القطاف.
1: والله أول شيء ربنا يكرمهم بالموسم الجيد إن شاء الله هاي السنة، وربنا يرزقهم هاي أولا. وثانيا نصيحة، اللي بيخلص قطف عسل إنه يباشر بالتغذية على أساس ما يعمل شوك للخلايا وتتراجع الخلايا للخلف، فعشان يحافظ على خلاياه يباشر بالتغذية، يباشر بوضع حبوب اللقاح، بعلاجات الفاروة بشكل عام. أي إشي بيجي بلاحظ في الخلية إحنا مستعدين على تواصل مع المزارعين، وأي نصائح برضو إحنا جاهزين، بالإضافة إنه للناس العاديين يفضل إنك ما تشتري إلا من ناس موثوقين تعرف إنهم مزارعين، بتعرف إنه عندهم عسل طبيعي، لأنه السوق مع الأسف مليان بالأنواع كثيرة من العسل.
0: نعم، وإحنا بنثمن على ما تفضلت به المهندس إسماعيل الهرش المتخصص في النحل، فأشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، وتحية لحضرتك وأيضا لجميع إخواننا النحالين.
1: يعطيك العافية، حياك.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، ومن قطاع النحل ننتقل إلى قطاع الثروة الحيوانية وتحديدا المشترات التي تمثل مصدرا مهما للإنتاج الحيواني في فلسطين، حيث نتعرف إلى الرزنامة الزراعية الخاصة بقطاع المشترات وأبرز الإرشادات والتوصيات الفنية التي يوصي بها الإرشاد الزراعي للإخوة مربي المشترات خلال شهر تموز، وذلك مع المهندس الزراعي أحمد طبيشة من مديرية زراعة دورة.
2: من خلال برنامج أرض وزرع لابد من الحديث عن الرزنامة الزراعية لقطاع المشترات وأهم العمليات الحقلية والزراعية التي يوصي بها طواقم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة الفلسطينية لشهر تموز القادم. أولى هذه الملاحظات، أولا بما أننا مقبلون على شهر تموز والذي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى حد كبير، فلا بد من الاهتمام بالحظائر وتوفير أماكن مظللة على أن تتوافر فيها تهوية جيدة لضمان

0: عدم إصابة الأغنام بالأمراض التنفسية الناتجة عن سوء التهوية. ثانيا، تهيئة الأغنام المقبلة على موسم التزاوج من خلال تقديم عليقة الدفع الغذائي والتي لها ارتباط مباشر بموسم الولادات القادم ومعدلات الخصوبة في القطيع. ثالثا، بالنسبة للأغنام التي تزاوجت سابقا قبل بداية شهر تموز، لابد من مراقبة هذه الإناث وعرضها على الكباش بعد 17 يوما من التلقيح. أما رابعا، توفير مياه نظيفة وذات درجات حرارة مناسبة للأغنام، تظليل خزانات المياه خاصة التي تكون على أسطح المزارع، وعدم تعرضها للشمس بشكل مباشر. هذه من أهم الإرشادات التي يوصي بها طواقم وزارة الزراعة، لا سيما مهندسو الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات. كان معكم المهندس أحمد طبيشي، رئيس قسم المجترات في مديرية زراعة جنوب الخليل دورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، نكون قد استعرضنا أبرز ما تضمنته الرزنامة الزراعية لشهر تموز في عدد من القطاعات الزراعية المهمة. آملين أن تسهم هذه التوصيات والإرشادات في دعم جهود المزارعين وتحقيق أفضل الإنتاجية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. نشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج. كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج أرض وزرع. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء أستهلها بأبرز العناوين. استشهاد 5 مواطنين في قطاع غزة وانتشال جثامين 8 شهداء في المدينة. المحكمة العليا للاحتلال تنظر غدا في الإفراج الفوري عن 14 طبيبا من قطاع غزة. 4 شهداء في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامين 8 شهداء تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر اليوم. هذا وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في

0: وسط سيطرة كاملة لعشرات الجنود على الموقع. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة. في الخليل أصيب 6 مواطنين فجر اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في قرية أم الخير بمسافر يطا. إلى ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف شعبان أيضا في بيان صحفي أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات. أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل جنود الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ركيفت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته.
1: هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. طلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل. تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك.
0: من المقرر أن يجري رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء، ذلك ما أفاد به محافظ بيت لحم محمد أبو علي لإذاعتنا.
2: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برق سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. تضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
0: أكد مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري.
3: وصلت عنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19 ألف تحميل للتطبيق. إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أريدو وشركة بلد. من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن إحنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى، خلال أيام إن شاء الله راح يكون في عنا المرحلة الثانية. راح نظل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من استفادة من خدمات الموجودة في التطبيق.
0: استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قرية حولة إلى جانب تفجيرات في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش، بينما يسعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد عون على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقود شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش.

تتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي التي تمتد لستة أيام في 5 مدن، حيث يجوب نعشه اليوم في شوارع العاصمة طهران. أطلقت روسيا صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف الناتو على اتخاذ قرارات قوية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية عقب هذه الهجمات. أخيرا، في حالة الطقس، يكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. استشهاد 5 مواطنين في القطاع وانتشال جثامين 8 شهداء في مدينة غزة. المحكمة العليا للاحتلال تنظر غدا في الإفراج الفوري عن 14 طبيبا من قطاع غزة. 4 شهداء في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. في أمان الله.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

لاخوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غازكم المسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

أهلا بكم إلى موجز الأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. طواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. كان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف للاحتلال على مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. جرافات الاحتلال تجرف أراضي وتشق طريقا استيطانيا في أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسعة مستوطنة عيل المقام على أراضي البلدة. المستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله ما عرض حياة المواطنين للخطر. قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيري وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. طواقم تابعة لبلدية الاحتلال تقتحم برفقة قوات من الشرطة بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة وتوزع اختارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص. محافظة القدس تكشف أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يؤكد أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفي إلى قسم ركيفت الواقع تحت الأرض في سجن الرملي يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. رئيس الوزراء محمد مصطفى يجري برفقة عدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبك بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إرادة، هذا البرنامج الذي نرصد فيه عزيمة وإصرار شعبنا وإرادته الصلبة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي ما زالت وتيرتها بين مد وجذر، لم تتوقف هذه الحرب رغم اتفاق وقف لإطلاق النار الساري منذ 8 أشهر على الأقل. لم تلتزم إسرائيل بهذا الوقف، وبقي شعبنا صامد أمام آلة الحرب الإسرائيلية متحديا كل الصعاب، متجذرا في أرضه. مستمعينا الكرام، سنتحدث في حلقة اليوم من برنامج إرادة عن هذه الإرادة الصلبة لشعبنا الفلسطيني والمعنويات العالية التي يتمتع بها رغم التدمير والقتل الممنهج، وأيضا حرب التجويع التي طالت كل شرائح المجتمع الفلسطيني. سنستضيف مستمعينا الكرام في حلقة اليوم الدكتور عصام المشهراوي، مدير دائرة الثقافة والتعبئة الفكرية في التوجيه الوطني والمعنوي. أهلا وسهلا دكتور.
4: أهلا بكم. أهلا بكم.
3: يعني دكتور، بالتأكيد شعبنا يتمتع بهذه القوة والعزيمة من الإرادة الذي مكنته أن يصمد في مواجهة أشرس حرب تشن عبر التاريخ في هذه المنطقة. دوركم أنتم كتوجيه وطني ومعنوي تجاه شعبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هذه الحرب، حرب الإبادة الشعواء اللي انطلقت ضد أهلنا في قطاع غزة، كان لها أهداف تدميرية وأهداف تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وإخلاء الأرض من سكانها وتدمير مظاهر الحياة على هذه الأرض. إحنا كشعب فلسطيني تعلمنا، مش نقول عبر عقود، عبر آلاف السنين تعلمنا الصمود والبقاء في مواجهة جميع المخططات التي تستهدف هذه الأرض، والتي هي يعني تعتبر أرض رباط إلى يوم القيامة. لذلك هي أرض متصارع عليها، ودائما هناك من يحاول الاستيلاء على هذه الأرض وأخذ خيراتها. إحنا كشعب فلسطيني في غزة عانينا معاناة شديدة في الحصار في البداية، وفي القصف، تحت القصف، حتى أننا أنا شخصيا وعائلتي كنا ننام في بيت الدرج لمدة 3 أشهر تحت ضغط القنابل والأحزمة النارية والتفجيرات والخوف والرعب ونقص الغذاء وسياسة الجوع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا. كنا لا نجد قوت يومنا، وهذا حال معظم الناس في قطاع غزة، كنا لا نجد قوت يومنا ولا نجد شربة ماء، ونجلس بالأيام لا نرى كسرة خبز. أكلنا أكل العصافير، أكلنا أعزكم الله أكل الدواب، ونفذ هذا الأكل حتى من عند الدواب، ولم يعد بإمكاننا حسب المنظور الحياتي أن نبقى على قيد الحياة، إلا أن الإصرار والعزيمة والإرادة القوية لهذا الشعب ساعدته في البقاء وساعدته في تذليل العقبات، وأصبح هناك تكافل اجتماعي عجيب بين الناس لم نشهده من قبل. في بداية الحرب هدفت سياسة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير أهل قطاع غزة، أهل الشمال، من شمال وادي غزة إلى جنوبه وفق خطة عسكرية محددة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني عبر حشره في ممرات في الجنوب، تمهيدا إلى دفعه باتجاه الحدود مع جمهورية مصر العربية. إلا أن الإخوة في جمهورية مصر العربية تنبهوا إلى هذا الخطر المحدق بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية والأمة المصرية، وحالوا دون ذلك بسياسة الضغط عبر المستوى الدولي،
5: عبر تحدي الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته، مما جعل هذا الاحتلال الغاشم يعدل عن مخططاته في سياسة التهجير. ونستطيع أن نقول أنه أن هذا الإجراء يعني أفشل سياسة التهجير في المرحلة التي كانت آنذاك. وهناك القليل من خاف على حياته وخرج إلى الجنوب، ولكن نستطيع أن نقول أن الكم الهائل بقي في الشمال متشبثا بأرضه رافضا للخروج، رغم الدمار، رغم التضحيات، رغم الشهداء، رغم الجوع.
3: نعم، مخططات التهجير الإسرائيلية هي مخططات قديمة جديدة، ربما الآن يعني زادت وتيرتها، وهناك يعني اجتماعات دورية للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذه المخططات، والأنباء تتحدث بأنه تم توكيل الموساد الإسرائيلي بهذه المهمة، رغم أن هناك يعني الرفض الشعبي الواسع من شعبنا الفلسطيني، وأيضا الرفض الدولي لهذه المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير شعبنا. يعني أنتم كتوجيه وطني وسياسي دوركم إزاء هذا الأمر، خصوصا أن يعني الأمور مرشحة لكثير من الإشاعات التي ممكن أن تزرع البلبلة بين أبناء شعبنا؟
5: هو سؤال مهم جدا يعني، وحقيقة أنه كل ما يقوله الإسرائيلي ليس يعني واقعا وليس أمرا حتميا. فالإسرائيلي يقول أشياء كثيرة يعني تهدف إلى زرع الإشاعات وقياس الرأي العام لمعرفة مدى ما يمكن أن يمشي أن يستمر فيه به من مخططاته. هذه السياسات قامت بها إسرائيل على مر العصور بهدف تفريغ الأرض من سكانها، وبهدف زرع البؤر الاستيطانية في قطاع غزة، وحتى طرد السكان كما كذلك من الضفة الغربية والاستيلاء على كامل الأرض. لكن ليس معنى ذلك أنهم يستطيعون فعل ما يريدون. الإرادة القوية لدى الشعب الفلسطيني ولدى أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية تحول دون ذلك بكافة الأحوال. نحن شعب متجذر بأرض، متمسكون بأرضنا. السياسات هذه سواء كانت معلنة أو غير معلنة لا يجب أن نعطيها اهتماما كبيرا، بقدر ما يجب أن نتخذ حذرنا من هذه الإشاعات. ونحن قبل قليل كان لدينا هنا كتوجيه وطني ومعنوي في دورة للصحفيين، إخوان في الصحفيين هان في نقابة الصحفيين.

0: تستهدف موضوع سيكولوجية الإشعة في الحرب، حيث أن سيكولوجية الإشعة في الحرب هي تعتبر أداة استراتيجية تستهدف الصحة النفسية، تستهدف عقول الجماهير للتأثير وتثبيط المعنويات وخلق حالة من الذعر والهلع لدى الناس لينساقوا وفق المخططات الإسرائيلية. إحنا هدفنا كتوجيه وطني ومعنوي إنه إحنا نبين إنه هذه الإشاعات يجب أن نفككها وأن نحاربها وأن نقف على كل صغيرة وكبيرة وأن نوضح للجماهير هذه المخططات ونعمل على توعية هذه الجماهير بما يهدف له الاحتلال من أجل تجزيره في أرضه، من أجل تصبيره على هذه الحرب الشعواء، من أجل أن نصل إلى نيل حقوقنا الشرعية وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وبعاصمتها القدس الشرقية.
1: نعم، يعني الإعلان الإسرائيلي، وربما كان هناك أيضا إعلان من رئيس الحكومة الإسرائيلية عن أن غزة لن تكون، وهذه المخططات الإسرائيلية والإعلانات التي يتم بثها تعتبر كحرب نفسية بالمجمل، ليست قدرا علينا كشعب فلسطين ولا يعنينا حتى ما يقوله الإسرائيليون. أنتم في التوجيه الوطني والسياسي كيف يعني تنظرون لهذه الإعلانات الإسرائيلية، وكيف يمكن يعني بث روح الإرادة في نفوس شعبنا في مواجهة هذه الإجراءات وهذه الإعلانات الإسرائيلية والتصريحات الإسرائيلية؟
0: نحن نرى هذا التوجه الإسرائيلي العدواني هو جزء من الحرب الشعواء التي تحاك لطمس القضية الفلسطينية وإهدار المكتسبات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها إلى أرض الوطن. إحنا مهمتنا كتوجيه وطني ومعنوي هي أن نوعي الجماهير، أن نصقل خبراتهم، أن نبين الحقيقة، أن نتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وندعو الجماهير إلى التمسك بهذه الثوابت، وأن ندع الفرقة بيننا لنتفرغ لمقارعة الاحتلال بالسبل التي يفهمها. هناك مقاومة شعبية، يجب أن نعي تماما أنه أمامنا هناك المقاومة الشعبية التي يفهمها العالم، العالم يفهم هذه اللغة، لماذا لا نخاطبه بهذه اللغة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية على صعيد المجتمع المحلي هنا في قطاع غزة، البشر عانت كثيرا ما بين تهجير ونزوح وانعدام المياه وانعدام الغذاء وانعدام الدخل، حيث فقدت آلاف العوائل، بل مئات الآلاف فقدت مصادر رزقها، وقودت الجمعيات المسؤولة عن الدعم الإنساني في قطاع غزة في سبيل تجويع هذا الشعب وتضييق الخناق عليه وجعل غزة بيئة غير صالحة للحياة، مما يفتح المجال لتنفيذ سياسة التهجير. ولكن نحن باقون متجذرون، لن نغادر هذه الأرض، وسنبقى بها حتى لو متنا بها جوعا، ونتمنى وجميعا، ليس كلامي أنا وحدي بل كلام معظم الناس، نتمنى أن ندفن بها ونموت بها وأن نقابل الله عز وجل وهو راض عنا.
1: نعم، ربما يعني الجوع أو المجاعة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال هذه الحرب على شعبنا ربما أثرت بشكل كبير، إضافة إلى الآن عودة إلى يعني هندسة سلاح الجوع من خلال يعني تقطير إدخال المساعدات مع انعدام مصادر الدخل، كلها يعني إجراءات تضيق الخناق على المواطن الفلسطيني، إضافة إلى قطاع الاتصالات والمواصلات والنزوح الداخلي وكل هذه الأساليب الإسرائيلية التي تحاول حشر شعبنا في الزاوية من خلال أيضا توسيع السيطرة العسكرية الجغرافية على مساحة أكبر من قطاع غزة وحشر السكان في نطاقات ضيقة. هل تعتقد بأن إسرائيل نجحت في النيل من إرادة شعبنا في ظل هذه المعطيات القاتلة؟
0: حقيقة هذه الحرب مختلفة تماما عن باقي الحروب التي قامت ضد أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هذه حرب شعواء، حرب إبادة، تطهير عرقي، لم يرقى أي وصف إلا لهذا الوصف، وصف التطهير العرقي والإبادة الجماعية. هذه الحرب شعواء بكل معنى الكلمة، نالت من أهل قطاع غزة الكثير. صحيح أن هناك جوعا، صحيح أن هناك

0: في الموارد المالية، وهناك ضغوط وهندسة للجوع من جديد، حيث أنه
1: نقص كل الإمدادات،
0: انقطعت جميع الإمدادات الغذائية والجيوب فارغة، الجيوب فارغة، لا يوجد لدى الناس ما تشتري به. قد يوجد بعض المواد الغذائية الغير مهمة، ولكن لا توجد أموال لدى الناس لشراء هذه الأمور. هذه تسمى هندسة الجوع، حيث أن هذه الأمور تهدف إلى خلق الجريمة، لأنه ممكن انعدام الأموال لدى الناس وتخلق حالة من الجرائم والتضارب والتقاتل الشعبي للحصول على لقمة العيش. ولكن يعني أنا بقول إنه الشعب الفلسطيني أظهر، أو الشعب في قطاع غزة أظهر يعني مستوى راقي جدا من التحمل، مستوى راقي جدا من التعامل مع هذه الأزمات، ولم يظهر عليه يعني بشكل عام أي شيء من القنوط أو مما يريده الاحتلال بهدف تنفيذ سياساته ومخططاته، اللي هي في الأساس أرفع مخططاته هي تهجير الشعب الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها واستغلالها لمشاريع استيطانية.
2: نعم. هذه السياسة الإسرائيلية التي تتبعها سلطة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع السيطرة الجغرافية على الأرض وحشر السكان أيضا في نطاقات ضيقة، إلى جانب انعدام مصادر الدخل وحالة الحاجة والفاقة التي يعيشها المواطن، ربما تخلق الكثير من المشاحنات والاحتكاكات ما بين المواطن المقهور، وربما تنتج عن هذه يعني السياسة أيضا عمليات شغب وعمليات مشاحنات بين السكان. يعني أنتم في هذا المجال يعني دوركم لمواجهة يعني هذه الظاهرة ربما التي دفعت الظروف إليها.
0: حقيقة نحن في التوجيه الوطني والمعنوي لدينا دوائر طارئة يعني استحدثت حديثا لمواجهة مثل هذه الأفات. لدينا هناك دائرة السلم الأهلي والمجتمعي، هذه الدائرة قائمة على توعية سلوك الجماهير وعلى الوقوف إلى جانب العشائر والأهل الإصلاح ولجان الإصلاح في ترميم ما أدت إليه هذه الحرب الشعواء. فنحن لم نترك الساحة الداخلية ولم نترك الواقع المجتمعي بين الناس، نحن نحارب هذه الظواهر ونقف إلى جانب الحق ونعزز السلوك الإيجابي لدى الناس. وأنا أرى يعني مسؤولية عالية من الإخوة في لجان الإصلاح واتحاد القبائل، ومسؤولية عليا أيضا من الناس في تفهم، في وعي غير مسبوق. يعني بعتقد أن الاحتلال فشلا ذريعا في
2: هناك انجرار أيضا من بعض الجماعات،
0: هناك انجرار، لكن لا نستطيع أن نقول أنها ظاهرة كبيرة تستحق التركيز عليها، لأنه يعني إحنا حكينا وقلنا أن الإشاعة دائما تهدف إلى تخبيط المعنويات وإضعاف الروح القتالية، وهذه الأمور اللي بيشنها الاحتلال علينا يوميا، حرب الإشاعات أنه في تأثير وفي تقاتل أهلي، وهذا كلام مش صحيح. إحنا الحمد لله يعني من هذه الناحية إحنا بخير، وإحنا بنقول للإحتلال إنه الإحتلال سيفشل فشل ذريع في كل ما يخطط له على الناحية العملياتية وعلى الناحية السيكولوجية. إحنا شعب واعي مثقف، بنعرف إحنا وين رايحين، بنعرف وين حاطين رجلينا، لذلك إحنا باقيين في هذه الأرض ولن نغادرها مهما كلف الأمر، وسيفعل الإحتلال ما يفعله وسيفشل كما فشل سابقا وتكرارا ومرارا. شكرا.
2: طيب، إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي وتتصرف بموجب ذلك، وهذا واضح للعيان وأيضا واضح لمختلف دول العالم. يعني كيف يعني يمكن فضح هذه السياسات الإسرائيلية ودفع المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وقيادات الاحتلال التي تنفذ هذه الجرائم ضد المدنيين؟
0: حقيقة إسرائيل إن لم نكذب أنفسنا هي كانت الطفل المدلل للغرب ولأمريكا تحديدا لتكون رأس حربة في المنطقة، ليتم تنفيذ مخططات الغرب الاستعماري في الاستيلاء على مقدرات الوطن العربي. هذا الحال بدأ يتغير، هذا المزاج الشعبي والمزاج الدولي والمزاج الرسمي بدأ في التغير. نعم. الأمور الآن ليست كما كانت سابقا،
2: يعني هناك يعني على مستوى العالم يعني أصبح وضوح لمستوى التضليل الإسرائيلي، وهناك يعني انقلاب على المواقف السابقة شعبيا. كيف لنا نحن كفلسطينيين أن نستثمر هذا التغير لصالح إحقاق حقوقنا الوطنية؟
0: حقيقة السلطة الفلسطينية لم

0: جانبا عن هذا الموضوع، هي من البدايات وظفت البعثات الخارجية في السفارات لتوعية المستوى الشعبي ومناقشة المستويات الرسمية في حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد عليها وفضح الهدف الاستعماري والهدف التسلطي للاحتلال الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية الإجرامية اتجاه شعبنا في غزة والضفة. هناك يعني ليست محاولات، هناك يعني جهود جبارة قائمة بالفعل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خارجا، ولكن أنا أؤكد أنه لازم أو يجب أن يكون هناك ضغط لوبي فلسطيني عربي إسلامي إنساني يساعد الحق الفلسطيني على الوقوف في مواجهة هذا اللوبي الإسرائيلي الذي بدأ يضعف الآن وهو في مرحلة الهبوط، ويجب أن نستغل هذا الهبوط لصالحنا، ويجب أن ندعم ونوجه الجماهير الفلسطينية والجماهير الإنسانية والجماهير العربية في الخارج إلى دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومناصرة الحق الفلسطيني وفضح السياسات الإسرائيلية الهادفة لاقتلاع شعب كامل من أرضه وتهجيره إلى خارج بلاده.
1: نعم. طيب الآن يعني في ظل المعطيات القاتمة على الأرض في غزة، عملية التضييق، عملية حشر السكان، الجوع وكل المآسي التي يعني تحاول إسرائيل إلحاقها بشعبنا في غزة، برأيكم أين تتجه الأمور والمستقبل القريب لغزة؟
0: حقيقة أنا في هذا الموضوع مثل ما حكى القائد الرامز أبو عمار، قالوا له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى فلسطين. نحن ذاهبون إلى فلسطين، ذاهبون إلى إحقاق الحق الفلسطيني. نحن لن نخرج من هذه الأرض في أي يعني في ظل أي هجمة من الهجمات السابقة ولا حتى اللاحق، ولا في هذه الهجمة لم نخرج من الأرض ولن نخرج من هذه الأرض، سنبقى فيها متجذرين نقاوم بأفضل ما تعلمناه على مدار حياتنا من أساليب المقاومة ومن أساليب التحمل ومن أساليب الصبر. وأعتقد أنا أنه يعني أنه إن شاء الله رح ننجح ولن نخرج من هذه الأرض، لأن إرادتنا قوية جدا وشعبنا متجذر في هذه الأرض والمزاج الدولي والإقليمي في تغير لصالحنا، فإحنا الآن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه سابقا. صحيح الهجمة كبيرة والهجمة شرسة، لكن كما قال أبو عمار إن فيها قوما جبارين. إحنا إن شاء الله قوما جبارين، متحملين، صابرين، صامدين. سلاحنا الأساسي الإيمان بالله عز وجل، وإرادتنا في البقاء في أرضنا، وإرادتنا في الحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة، وإرادتنا في إحقاق الحق.
1: نعم، إذن يعني شعبنا الفلسطيني متجذر في هذه الأرض باق عليها، فهي أرض الأجداد ولن يحيد عنها ولن يدحر عن هذه الأرض، ويعني التمنيات الإسرائيلية والمؤامرات الإسرائيلية لدحر هذا الشعب عن هذه الأرض ليست قدرا علينا كشعب فلسطين، سنواجهها بصدورنا العارية وبقائنا متجذرين في هذه الأرض إلى أن ننتزع هذه الحقوق الوطنية الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله، ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور عصام المشهراوي، مدير دائرة الثقافة والتعبئة الفكرية في التوجيه الوطني والمعنوي. شكرا لك دكتور.
0: شكرا، شكرا لكم كثير.
1: وأيضا كل شكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا زميل بسام محسن، ومن الإعداد والتنسيق بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها. إذا اتفق على الوقت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: وسلامي لكم وسلامي لكم.
2: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
3: هنا صوت فلسطين،
4: هنا صوت فلسطين.
5: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

نصوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين في قطاع غزة وانتشال جثامين 8 شهداء في مدينة غزة. قوات الاحتلال تجرف أراضي وتشق طريقا استيطانيا في أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسعة مستوطنة عيلي المقامة على أراضي البلدة. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، ما عرض حياة المواطنين إلى الخطر. قوات الاحتلال تقتلع عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر من أراضي مدمى جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبة في مدينة البير وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. طواقم تابعة لبلدية الاحتلال برفقة قوات من شرطة الاحتلال تقتحم بلة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة وتوزع اخطارات وأوامر هدم ومخالفات بحق عدد من منازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص. محافظة القدس تكشف بأن مستوطنين قاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبل البدوي شمال القدس المحتلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. نادي الأسير يؤكد أن نقل الاحتلال للطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ركيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء يجرون جولة في محافظة بيت لحم بعد غد. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلة نبطية الفوقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة دير البلح. هذه المنطقة التي نزح إليها آلاف المواطنين في قطاع غزة.
2: نزحنا فوق الأربع خمس مرات تقريبا، وإحنا من سكان التفاح. والدور كلها رماد يعني في الأرض، نفس الدور أصلا كله رايح. دباباتهم فوق دورنا لسه لحتى الآن يعني. كان يخرفنا ويقول لأمي نفسي أنا أموت يا حازم في غزة. من كتر ما هو حنون وطيب علينا، والكل بيحبه، كل الدنيا بتحبه. الله يدخله يا رب هيك الجنة ويجعل مثواه الجنة. المجاعة طول في المجاعة، وأنا عندها هم اللي يصرفوا علي، هم اللي يطعموني. ابني اللي كبير الصغير بقول له ما نفسي في الموز، بقول له معيش أجيب لك، صار يعيط. نطلع من شغلة بتجينا شغلة، لا هو الصيف كويس في الخيام ولا الشتاء كويس في الخيام. ربنا المستعان، يعني الفيران أكلة طحيننا، أكلة المونة تاعتنا، مش مخليانا حاجة. تكيات هي اللي معيشانا حاليا، يعني لو ما في تكيات كان الله بيعلم بالحال. الوقت يجي ضل هذا الوضع معيب كفي، والله نفسه يتغير، نفسه يصير وضعنا أحسن من أول ومن قبل كمان.
1: نستمع إلى هذه القصة مستمعينا الكرام، نتعرف عليك.
2: أم أحمد،
1: أهلا وسهلا فيك أم أحمد. من وين أنت نازحة وأدش عدد أسرتك وكم مرة نزحتي؟ وأعطيني بعض التفاصيل في قصة النزوح.
2: والله نزحنا فوق الأربع خمس مرات تقريبا، وإحنا من سكان التفاح، وجينا آخر ما استقرنا يعني هنا في دير البلح.
1: كيف كانت حياتكم في حي التفاح الشجاعية في منطقة غزة
2: قبل الحرب؟ والله كانت حلوة يعني كتير، يعني منطقة التفاح بتنعد يعني حيوية، وتنسيش انه لقدام من الشجاعية يعني سوق كبير وكتير، يعني كانت حلوة ومبسوطين يعني كنا بمنطقتنا. بس مع الأسف يعني ما ضلش فيه تفاح، والدور كلها رماد يعني في الأرض، نفس الدور أصلا كله رايح رماد رمل أصفر. ونفسنا نرجع، يا ريت نرجع على الدور، يا ريت يعني. والله إحنا هن معاناة مش طبيعية، يعني متعذبين عذاب الله بعلم فيه العذاب، ويا ريت نرجع كل واحد على مكانه وننصب خيمة على مكان دورنا. هذا نتمناه منا من رب العالمين إنه يرجعنا على مكان دورنا، لأنه الواحد بتريحش إلا بمكان داره.
1: مكانكم حاليا كيف وضعه؟ في الخط الأصفر ولا؟
2: لسه اليهود كتير يعني قراب، يعني دباباتهم فوق دورنا لسه لحتى الآن، يعني ما فيش يعني فيش كله كل ما له الخطر بيجي بيقدم، يعني ما فيش مجال إن نروح نستقر.
1: يعني صعب جدا إنه ترجع.
2: كتير والله، فمضطرين ومنا نرتمي، رتمينا هان في دير البلح ولا نضلنا في الشوارع، ما احنا معتبرنا زي شارع برضو.
1: مش قديش عددكم أنتو كعائلة؟
2: احنا ست انفار، فمش عارف والله. الكلام بوجع كتير، بكف اللي احنا خسرناه كمان، يعني ابويا يعني جابنا هان، هو اللي جابنا المكان هان، يعني احنا فتحنا المخيم، هذا ما كانش مخيم، احنا فتحنا كان مسكر يعني. وبميت عافية لما خلينا المرة تقعدنا وقعدنا وثبتنا ابويا، وقال برجع لكم تاني يوم وبجيكم، وهان استشهد وما جيناش، ويعني فقدانه كان صعب.
1: كيف فقدتوه؟ كيف القصة يعني؟
2: والله هو كان عند خالي، وعلى اساس قال خلص انا تاني يوم باجي يابا ونيجيكوا يابا ونقعد مع بعض وإن شاء الله بنروح مع بعض. وهو والله كان يقول دائما يعني نفسي أموت في غزة، كان يخرفنا ويقول لأمي نفسي أنا أموت يا حازم في غزة. وانا ما ماتش ما ما ما يعني قال ما نفسيش اخش الدير بالمره انا ولا اموت في الدير، نفسي اموت في غزه. وفعلا في اللي صار يعني اللي هو قال له الحكاء صار، مات في هذا يعني اصابته كانت يعني لو شاب كان عاش، بس انه عشانه زلمه كبير ومعاه يعني القلب والسكر والضغط فراح فيها الزلمه
1: استشهد.
2: استشهد الله يرحمه.
1: شو الذكريات اللي بينك وبين والدك يعني انت عشتيها معه؟
2: والله كان كثير حنون، يعني كان هو خير ومغرقني، يعني كان احنا وضعنا يعني مش هالوضع اقول لك يعني، بس الحمد لله يعني، بس هو كان يعني خير ومغرقني انا وجوزي واولادي. يعني كان ايش بدك يابا، عينيا تنتين يابا لك، يعني حنون حنون لدرجه انه له خاطري قاعدني عنده يعني من كثر ما هو حنون، يعني كثير طيب وحنون. ففقدانه لحتى الان الدمعه لحتى مش يعني من كثر ما بعيط نشفت دمعتي، فبقول يا ريتني انا الموت مش هو. والله صعب صعب موته، كان غيابه كتير مأثر يعني فيه، يعني كل ما بنزل منشور ما بقدرش يعني، فبطني اقول معقول هو مات مش مصدق.
1: اليوم في ظل ظروف هذه والصعوبات اللي انت بتمر فيها بتفتقدي لوالدك
2: كثير؟ اه والله يعني اوقات بقبأس يعني بقى يعني كتير ألاقيه زي لحد يعني زي المرق قدامي، زي لمح البصرة بلاقيه اختفى. يعني معقول هو أبوي اللي مرق؟ يعني كتير كتير أنا بفقده يعني لحتى الآن دايما بقول لجوزي هو معقول أبوي لحتى الآن مش بيننا؟ أبوي معقول ما أسمعش صوتي يقول لي يابا تعالي يابا تعالي نفطر تعالي؟ يعني مش قادر يعني كتير. أبوي هو الحرب هذه يعني خسرنا خسارة كبيرة، هي والد الله يرحمه لا مس الشد. أتمنى له الرحمة والمغفرة إن شاء الله ربنا هيك، من كتر ما هو حنون وطيب علينا والكل بيحبه، كل الدنيا بتحبه، الله يدخله يا رب هيك الجنة ويجعل مثواه الجنة.
1: طبعا الله يرحمه ويرحم كل فقدانا اللي احنا فقدناهم وأحبابنا اللي فقدناهم خلال فترة الحرب. طبعا مش بس الفقد كمان أثر علينا، النزوح والمجاعة والغلاء. طبعا كيف دبرتي أمورك؟
2: والله أنا كنت عند أهلي في الغلاء وما الغلاء، يعني أبويا ما كانش حارمنا حاجة، كان قبل ما يموت يعني ولا يجوع بناتي وولادي وولادي خوتي وكلهم، يعني كان يقول والله لو بدي اجيبه الكيلو للطحين باتنين مليون ثلاثة بدي اجيبه، ولا انا بديش اكل ولادي وبناتي لازم ياكلوا، بدي لو رغيف لو نص رغيف المهم ياكلوا، هذا بدل الخبز والصغار بتحملوش الشوربه بتعملش شيء، الخبز بسند قلبهم. والله كان يجيب لنا هو غالي ابويا في المجاعه، طول في المجاعه وانا عند اهلي، هم اللي يصرفوا علي، هم اللي يطعموني، هم اللي يشربوني، هم اللي يجيبوا كل شيء، يعني خيرهم غرقني لحتى الان ما بنسى. يعني لحتى الان لما بلاقي وضع زي بعد عنك السيء هيك، فكنت يعني لحالها امي تحس فيها، يعني زي كيف ابويا بيعمل اخوته وابوي وامي لحتى الان يعني معايا.
1: قديش يعني انت كسيده اليوم حامله مسؤوليه بيتك، وطبعا شايفه السند الوحيد هم اهلك، قديش بشكل عام كيف شايفه يعني وضع المراه الفلسطينيه اليوم؟
2: والله تحملت كثير المراه الفلسطينيه، فيش زيها، وصابره صابره، يعني المراه بتصير ابو وام بنفس الوقت. يعني انت متخيله كيف يعني ما فيش مثلا رجال عندك بكون مثلا او تنهار وطالع، انت بتكون الام والابو، انت بتكون يعني انت يعني فيش زيها المراه الفلسطينيه، اسمها مراه فلسطينيه.
1: كيف بتوصفين عيشة الخيمة اليوم بعد ما كنت عايشة بيت معززة مكرمة إليك، وضعك في بيتك مملكتك الخاصة فيك، وأكثر الأشياء معاناة سواء كان فصل الشتاء او الصيف؟
2: والله احنا في الشتاء وقعت انا خيمتي كلها، يعني عانيت وارتميت في الشارع، ما حدش دور عليا، يعني في المخيم كنا هنا نزلت كل خيمتي لولا قرايب ام الله يرضى عليهم قعدونا يومين ثلاثه، لما حد علينا وجاب لنا شادر وخشبنا المكسر زبطناه وعملناه على شادر وعملنا خيمه عقدنا، لما الله حنى علينا وجابوا لنا خيمه قطريه وساعدونا فيها، يعني غرقنا في كل شتويه الا اغرق انا، المية كلها قشت عليا، والشتاء من فوق ومن تحت ما بتعرفيش، ما صدقت يجي الصيف يجينا للفيران، فمش بنطلع من شغلة بتجينا شغلة، لا هو الصيف كويس في الخيام ولا الشتاء كويس في الخيام، فالله المستعان. ايش بدنا نقول؟ ربنا المستعان. يعني الفيران أكلة طحيننا، أكلة المونة تاعتنا، مش مخليانا حاجة، اولادي صابهم جرب يعني يحكوا على حمار هيك تنفخ تقول يا مش بعوضه حتى يا ريتها بعوضه هيك تصير ورم وتصير وتقعد تجري وعينها تنفخ ورجلها تنفخ. طب والله هذا صعب كثير.
1: في له علاج؟
2: بنروح بنجيب علاج بس مش راضيين نطيبه في البراهم البطونيه مش مستفيدين على
1: الخيمه مش مساعده على العلاج
2: الخيمه برضه مو شيء فايده بتعالج وبترجع الاشي هو نرجع على الخيمه ننام.

0: هي هي يعني.
1: يعني استمرار الوباء هو ما فيش هو. إذا ما تحلت الأمر من جذورها يعني على الفاضي.
0: على الفاضي. إحنا بدنا مبيدات حشرية تكون كويسة. بدنا يتخلصوا من الفيران هذا. لأنه إحنا بناكل قاعدين كل أكلنا على فكرة سم بنحسه. كل يعني إحنا ما فيش أكل نظيف.
1: كيف توصفين اليوم بعد انقضاء المجاعة؟ كيف الوضع؟ هل عندكم المقدرة إنه تلبوا الاحتياجات هذه؟
0: أحسن. بس أنا زي ما قلت لك بالأول. لولا أهلي عليا يعني أهلي بيحاولوا لي في اللي فيه النصيب فبشتري عقد ما أنا أقدر يوميا يعني اليوم اللي بكفيني بس. أما إنه أقول لك قادرين مش هيرخص الأسعار رخصت والخضرة رخصت بس مش قادرين نشتريها.
1: لا. كيف شايف الوضع العام بالنسبة للبلد؟
0: والله بدك فيش تفاؤل. أنت الوضع فيش أصلاً. إيش بعد يحكي؟ الأمل وجه ربنا أول شيء والتفاؤل طبعاً قليل جداً. شو يعني لما بدك تكوني أنت نفسك مثلاً ابنك يجي يقول لك نفسي يما في أكل حبة بندورة هيك مع الدقة هذا إذا كانت موجودة كمان الدقة. يما نفسي أكل فواكه يما من وين يما طيب بشوفوها في السوق بروح ابني لم اللي كرتون للنار بشوف الأشياء هذه نفسه فيها من وين أنا ألبي لك يما هذا. بس أقول له أنا نفسي زي ما أنت نفسك يعني أنا ماليش نفس بس أقول له من وين بقدرش ألبي له. والله الوضع صعب على الكل هو وإحنا عايشين على أكل التكيات. لو ما في تكيات كان كل هيتنا نكشف حسابنا وكان متنا من الجوع. التكيات هي اللي معيشانا حاليا يعني لو ما في تكيات كان الله بيعلم بالحال.
1: شو أكثر شيء أنت تتمني؟
0: أكثر إشي هلقيتها نفسي يعني تتحقق بديش أرجع عذر لا بس أرجع منطقتي أنا أرجع التفاح يعني إنه هم مش متريحين مش مكاننا إحنا بالغربة قاعدين عدى حالي كأني مسافرة غريبة بين الناس حواليا. فنفسي أرجع على مكان على منطقتي على التفاح لأنه والله الواحد ما بتريح غير على مكانه. نفسي وأمنياتي والله أنا مش حابة يعني أكتر منك إنه يصلح الوضع والحال وإن أقدر بس أجيب لأولادي لو جاجة. نفسهم أولادي يأكلوا الجاج نفسهم يأكلوه ولا مرة جبت لهم إياه لولا أمي لما كانت من نزوح هذا هي اللي جابت لي طعمة مية بس بعد هيك ما طلعت ما جبت له.
1: مش في كل مرة إنه راح تلبي لك لأنه برضو كمان عندها عائلات برضو هي
0: يعني نفسي ألبي لهم يعني متطلباتهم يعني ابني بيجي بيقول لي يما نفسي في البرتقال نفسي في التفاح في الموز. طب يما أنا
1: بحصلوا على مساعدات وكيف وضع هاي المساعدات؟
0: ما حدش من ناحية مبالغ مالية يعني أنا نفسي والله أكسي أولادي أجيب لهم أواعي نفسي حد يساعد مبلغ هيك لو 50 شيكل كل واحد يعني أديه يعني في اللي فين يعني هاي الأواعي ما شاء الله كترت في السوق بس أنا مش قادرة ألبي لهم أواعي كل أواعيهم مزعة ووسخة بس والله مش قادرة يعني نفسي لبسهم زي زمان أحلى لبس أحلى أطعمهم أزكى أكل عامل أنا الأكل اللي بإيدي. بس
1: شايفة إنه الحرب حرمت الناس حرمت من الحياة الكريمة
0: والله حرمتنا كل إشي يعني في كتير أنا أشياء كنت أعملها أو أصير أقول لجوزي مش أنا كنت أعمل كذا كذا طب نفسي أنا أعمل كذا كذا أصير أنا بحلم طب أنت معقول أنت مصدق يعني كنت والله العظيم يعني فيش يوم إلا أعمل فيه حلويات. أنا بقول لك عايشة هلقيت حاليا أقدر أطعم الوضع على أكل التكية جابوا تكية أكلوا ما جابوش بدون أكل هاي اللي قادرة عليه. فأنا بتمنى منى من الله يعني لو حد يقدر بس يساعدني بمبلغ بسيط بس أكسي ولاده وخلاص يعني شتاء وراح الحمد لله شتاء كنا نلبس ما هو مزعل هلقيت نفسي لبسهم هيد لو ترين كل واحد جديد يفرح وينبسطوا.
1: طلعت من البيت ما أخذتي ولا شيء معي؟
0: لا ما أخذت ولا حاجة ولا إبرة بخيط ولا إشي أخذت كل داري نزلت.
1: شو السبب يعني انه انت طلعتي وما اخذتي ولا شيء؟
0: قالوا لنا اطلعوا يعني انتم بمكانكم اصفر وان شاء الله بتنحل بعد باسبوع بترجعوا بتاخذوا اللي بدكم اياه. وهم ضلتني ولا رجعت ولا كله عاد اهلي شاروا لي اياهم الاواعي من باله وإشي زي كده.
1: شو رسالتك اليوم لو في حدا بسمعك شو رسالتك لمين بتوجهيها؟
0: بتوجهها للعالم كله يعني يحسوا فينا انه احنا بشر برضو يعني شو مش طالبين غير من الحياة انه نعيش عيشة هنية عيشة كريمة زي زمان انه مش مخدين اشي من الحياة يعني كلها هيتنا ميتين يعني احنا بس بنفس الوقت احنا بدنا نمشي يوم بيوم وبدنا نعيش صح احنا عايشين ومش عايشين بنفس الوقت.
1: مر عليك يا ايام صعبة بتقدرش تعمل فيها او تلبي احتياجات اطفالك؟
0: اولادي بيصيروا عيطوا في اليوم ما نفسنا في الموز يعني امبارح ابني الصغير بقول يما نفسي في الموز بقول له معيش اجيب لك صار يعيط خلاص عند اخته يعيط يقول له امي بديش قادره تجيب لي موز. طب انا من وين اجيب لك موز؟ طب احنا قاعدين ابوك بيشتغلش كنا قاعدين من وين احنا يلا نقدر ناكل اكل التكيه يا ام وخلاص ونحمد الله ونقول الحمد لله.
1: يعني انت شعره حتى مع وقف اطلاق النار الا انه الظروف ما تغيرت كثير الا موجه الخوف نوعا ما
0: هذا الاشي، بس في اشي بيكون بديل، يعني اشي بدك انت تلبي مطالبات اولادك باشياء بتطلبوها انت قادر مش قادره تلبيهم، فبتحاولي تساعديهم باشي بسيط، يعني يا ماما بكره بابا بصيريش، ماما ان شاء الله ربنا بفرج علينا، بتحاولي بتحسسيهم انه ان شاء الله بتضلش الوضع زي ما احنا، ان شاء الله بتغير، ربنا كبير بنساش حدا، ان شاء الله بيغير هالحال، ان شاء الله بيصير للاحسن، اصبر يما شوي، بنصبرهم ايش نسوي، بس الواحد من قلبه زهق، تعبنا لوقتش يضل هذا الوضع معيب كفي، والله نفسه يتغير، نفسه يصير وضعنا احسن من اول ومن قبل كمان، يعني نفسنا ننبي لهم كل احنا كل متطلباتنا، نفسنا احنا نجيب كل شيء لاولادنا، بس مش قادرين يا عمي مش قادرين، ايش بدنا نسوي، ربنا ان شاء الله بتطلع لنا من فوق، ايش بدنا نعمل.
1: اكيد طبعا هاي معاناه مش لوحدك، ولكن هي تصف معاناه كل مرأة فلسطينيه تتحمل اعباء عائلتها واسرتها في ظل هذه الظروف الصعبة المعيشية المقيتة داخل الخيام، في ظل وجود الحشرات وطبعا القوارض، وهذه السيدة تمثل غالبية النساء الفلسطينيات الأمهات الفلسطينيات، فيعني رفقا بالقوارير في قطاع غزة السيدات يعانين الأمرين في ظل هذه الظروف المعيشية المقيتة، أيضا ببعض الأعمال الشاقة اللي بتقوم فيها، يعني أنت اليوم أكيد الغاز خلص عندك، فطبعا على شو بتشتغلي؟
0: والله أنا بتجيني جارة الغاز بكذب عليك إذا بقول لك بخليها، بخليهاش، نفسي أشتغل على غاز ببيعها لأنه مش قادرة، بدي أبيعها عشان أشتري الأولاد اللي بدهم إياها، يعني بس النتيجة عشان أبيعها، بدي أجيب لابني اللي طلبه موز، بدي أجيب لهم صنادرة لعزك ما عندهم مش، يعني أنا نفسي أخليها بس بنفس الوقت أنا مش قادرة أخليها، هاي لما أنت شايفة كيف بنتي بتشتغل على النار، يعني ما نفسنا نقعد نخلي عنا، بس بنفس الوقت أنا مش قادرة أخليها لأني أنا في أشياء أبدأ من الغاز، إحنا تعودنا على النار وصرنا نشتغل على النار، بس بنفس الوقت نفسنا برضو نخليها بس مش قادرين نخليها،
1: يعني انت شايفاها انه هي مصدر رزق وحيد وتجيب الاشي الاهم اللي تسدي فيه خانة من خانات الاحتياجات اللي انت بتعيشيها اليوم في خيمتك او في منطقة نزوحك. طبعا احنا بنتمنى لكل سيدة فلسطينية عاشت ظروف النزوح والمجاعة والحرب والخوف والقلق اليوم انه ربنا يعني يكرمها طبعا في الاول، وانه المؤسسات المعنية بالمرأة فعلا انه تلتفت الى المرأة الفلسطينية داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة. طبعا اشكرك على هذه المقابلة، ومستمعينا الكرام كانت هذه احدى القصص التي استمعنا اليها داخل مخيمات النزوح في منطقة دير البلح. مستمعينا إلى أن نلتقي بكم نترككم في رعاية الله، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هنا صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. استشهاد 5 مواطنين في قطاع غزة وانتشال جثامين 8 شهداء في مدينة غزة. المحكمة العليا للاحتلال تنظر غدا في الإفراج الفوري عن 14 طبيبا من قطاع غزة. 4 شهداء في جنوب لبنان والرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتشل طواقم الإنقاذ اليوم جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. وأوضحت الطواقم أنها تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. هذا وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1072 شهيدا فيما جرى انتشال 799 جثمانا. جرفت قوات الاحتلال اليوم أراضي وشقت طريقا استيطانيا في أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح أعمال توسيعة مستوطنة إيلي المقامة على أراضي البلدة. هجم مستوطنون عصر اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله ما عرض حياة المواطنين للخطر. واقتلعت قوات الاحتلال 10 أشجار الزيتون اللوز والتين والصبر من أراضي مادما جنوب نابلس بحجة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم حي السطح مرحبا في مدينة البيري وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي وسط سيطرة كاملة لعشرات الجنود على الموقع. اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات من شرطة الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة ووزعت اختارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين قاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع بدوي شمال شرق أو شمال القدس المحتلة. أوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة. إلى ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين

0: معتقلين.
1: هناك 13 طبيبا معتقلين داخل سجون الاحتلال، وهناك ما يقارب 83 من الكوادر الطبية الأخرى المعتقلين في تلك المعسكرات في ظروف صعبة جدا. طلبات التي قدمت عبر المحامي وعبر منظمة أطباء حقوق الإنسان أيضا، غدا من المفترض أن ترد المحكمة العليا على هذا القرار، حيث تم تقديم طلب من العديد من المنظمات التي تعمل في هذا الجانب في الأراضي المحتلة في الداخل، تضمنت الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية والأطباء الآخرين، وإعطاء تبرير أو توضيح لما حدث من عملية اعتداء تمت على الدكتور حسام أبو صفية وما إلى ذلك.
0: يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو عليا إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم، وستشمل بركة سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
2: زيارة دولة رئيس الوزراء لبيت لحم يعني في أكثر من عنوان لهذه الزيارة، ومن ضمنها زيارة منطقة برق سليمان لما تتعرض له هذه المنطقة من مداهمات يومية من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في ذلك المكان. أيضا سيكون لقاء دولة رئيس الوزراء في بلدية بيت لحم لتوقيع اتفاقية مشروع مع كوريا، جمهورية كوريا الجنوبية، لإقامة مشروع يعني بحوالي قيمة 11 مليون دولار. وسيزور دولة رئيس الوزراء محافظة بيت لحم، وسنقوم بإطلاع على كل الممارسات الإسرائيلية التي تمارس يعني في مختلف أنحاء محافظة بيت لحم. تضع حجر الأساس لمسجد دولة رئيس الوزراء في أرض الأوقاف، وأيضا سيضع حجر أساس لمبنى لبلدية بيت لحم من خلال يعني المشروع أو بالشراكة مع الكوريين.
0: أكد مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عامر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري.
3: وصلت عنا نسبة التسجيل في التطبيق لهذه الفئة إلى ما يقارب من 70% من نسبة الموظفين. تقريبا وصلنا ما يقارب 18 أو 19 ألف تحميل للتطبيق. إن شاء الله خلال اليومين القادمين راح تنضم كمان لإلنا أكبر شركتين اتصالات اللي هم شركة أريدو وشركة بلت. من المتوقع أن نكون خلال شهر 7 جميع الموظفين، ولكن إحنا يعني بشكل تدريجي خلصنا المرحلة التجريبية الأولى، خلال أيام إن شاء الله راح يكون في عنا المرحلة الثانية. راح نضل مستمرين ولكن بوتيرة أسرع من الفترة التجريبية الأولى لإشراف جميع الموظفين كي يتمكنوا من استفادة من خدمات الموجودة في التطبيق.
0: استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلة نبطية الفوقة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قرية حولة إلى جانب تفجيرات في بلدات عدة من بينها بيت يحون وكفر تبنيت. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد عون على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش. ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى سوريا اليوم في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ أن طاحت المعارضة المسلحة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظام بشار الأسد عام 2024. أخيرا إلى حالة الطقس. يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: علينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. طواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة. استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة. الاحتلال يجرف أراضيها ويشق طريقا استيطانيا في أراضي قرية لبن الشرقية جنوب نابلس. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق الواصل بين بلتي سلواد ويبرود شرق رام الله. الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر من أراضي مدمى جنوب نابلس. طواقم تابعة لبلدية الاحتلال تقتحم بلة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة وتوزع اختارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين. محافظة القدس تكشف بأن مستوطنين قاموا بورة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان يقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11 ألف اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. نادي الأسير يؤكد أن نقل الاحتلال الطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. رئيس الوزراء محمد مصطفى يجري جولة في محافظة بيت لحم بعد غد برفقة عدد من الوزراء. مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عامر يؤكد أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

حزن يخيم في كل دار وعنف تجاوز كل الحدود وقصف عنيف حديد ونار وهذه فلسطين تدعو شعوبا لنصرة شعب على الظلم الظاهر وهذه

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: من صوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. انتشل الطواقم الإنقاذ اليوم جثة 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. لذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح اليوم. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال

0: اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية. هاجم مستوطنون عصر اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، معرض حياة المواطنين للخطر. واقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين من أراضي مادما جنوب نابلس بحجة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني. اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيري وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. اقتحمت طواقم متابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات من شرطة الاحتلال بلة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ووزعت اختارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين قاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. لذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد نجار أن نقل الاحتلال الطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم بعد غد الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو عليا إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال بيت لحم، وستشمل بركة سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين. أكد مدير برنامج يابوس في وزارة المالية مراد عامر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري. استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعا. ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصل إلى سوريا اليوم في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ أن طاحت المعارضة المسلحة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظامه بشار الأسد عام 2024. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

لمسمية هذه الربوع القدس، لما لم تمت فينا كمن ماتوا، لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها.

فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

ونصوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم أو أمس جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرا جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. وأوضحت الطواقم أنها تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في

الثقة. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة فجر وصباح أمس. هذا ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1072 شهيدا، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية. هاجم مستوطنون عصر أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، ما عرض حياة المواطنين للخطر. اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين من أراضي مدمة جنوب نابلس بحجة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني. اقتحمت قوات الاحتلال أمس حي سطح مرحبة في مدينة البيري وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي وسط سيطرة كاملة لعشرات الجنود على الموقع. اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات من شرطة الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، ووزعت اختارات وأوامر هدم ومخلفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص. كشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بورة استيطانية راوية جديدة بالقرب من تجمع بدوي شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة. إلى ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف شعبان أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض وعدامات ميدانية وتخريب وتجري في أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات. أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال الطبيب المعتقل حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. وأضاف نجار لإذاعتنا أن محكمة الاحتلال العليا ستنظر اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعن عدد من الأطباء المعتقلين. يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم غدا الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو علي إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم وستشمل بركة سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين. أكد مدير برنامج يبوس في وزارة المالية مراد عمر أن نسبة التسجيل في النسخة التجريبية التي أطلقتها الوزارة وصلت إلى 70% من الموظفين، متوقعا أن يشمل جميع الموظفين خلال الشهر الجاري. استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية الفوقة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قرية حولة إلى جانب تفجيرات في بلدات عدة من بينها بيت يخون وكفر تبنيت. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد عون على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش. ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانة أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصل إلى سوريا أمس في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ أن طاحت المعارضة المسلحة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظام بشار الأسد عام 2024. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على

0: استقبلنا برئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ في مكتبه وفدا من سكرتاري الشبيبة الفتحوية ومنسقي حركة الشبيبة الفتحوية ورؤساء مجالس الطلبة في الجامعات ورؤساء الفروع بالمحافظات، وذلك بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبحث عدد من القضايا التنظيمية والحركية، مؤكدا الدور المحوري للشبيبة في تعزيز حضور الحركة وتجديد طاقتها باعتبارها ركيزة أساسية في حماية المشروع الوطني الفلسطيني. وعقد الاجتماع بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح والسكرتير العام لحركة الشبيبة الفتحوية يوسف الشايب وأعضاء السكرتارية ومنسقي الحركة بالجامعات ورؤساء مجالس الطلبة. استعرض الشيخ الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية للحفاظ على القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة الدولية وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. كما ناقش الشيخ مع أعضاء الوفد جملة من القضايا التنظيمية والحركية المتعلقة بعمل الأطر الشبابية والطلابية، مؤكدا أن الشبيبة الفتحوية كانت وما زالت تمثل رافدا أساسيا للحركة الوطنية الفلسطينية. من جانبهم أكد أعضاء الوفود التفافهم حول القيادة الفلسطينية واستعدادهم لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الحركة والقضية الفلسطينية وتعزيز دور الأطر الشبابية والطلابية في مختلف الساحات. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله تقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025 من رئيسها المهندس علاء التميمي بحضور وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد وطاقم من السلطة. طلع مصطفى على أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي خلال عام 2025 والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، خاصة ما تحقق في مجالات تسوية وتسجيل الأراضي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية الملكية الخاصة. وأكد رئيس الوزراء أهمية ما أنجز في ملف تسوية الأراضي باعتباره أحد الملفات الوطنية والتنموية ذات الأولوية، مشددا على ضرورة تسريع إجراءات البت في محاكم التسوية بما يضمن استكمال أعمال التسجيل وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة. وأشاد مصطفى بالجهود التي بذلتها سلطة الأراضي وما حققته من إنجازات رغم التحديات، مؤكدا استمرار الحكومة في توفير الدعم اللازم للسلطة بما يعزز حماية حقوق المواطنين ويرسخ سيادة القانون ويخدم أهداف الحكومة في الإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل.
1: تحركات مصرية متواصلة لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين تزامنا مع الاستعدادات لمؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع الأسبوع المقبل.
2: القضية الفلسطينية هي قضية مثل ما هي قضية العرب الأولى فهي قضية مصر الأولى. القضية الفلسطينية هي من أساسيات الأمن القومي المصري. مصر تعلم ذلك جيدا وتعمل وتدرك أن القضية الفلسطينية وحلها هو من صميم الحفاظ على الأمن القومي المصري. لذلك نجد دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات في المناسبات الداخلية والخارجية يؤكد على أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط إلا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
1: وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي التحضيرات الخاصة بالمؤتمر مؤكدا دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وأهمية توفير الدعم الدولي بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
3: مؤتمر الدول المانحة عليه أن يضع في الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية الضرورية والمهمة لمؤسساتها لكي يتم الوصول إلى الوفاق السياسي والتقرير الأممي بحل الدولتين. إذا كانت المؤسسات الفلسطينية التي سيتم دعمها قوية ستبقى الدولة ونسير إلى الأمام.
1: الدعم الذي تسعى القاهرة إلى حشده لا يقاس بحجم التمويل فقط بل بما يحمله من رسالة سياسية تؤكد أن السلطة الفلسطينية تظل ركيزة أساسية في أي مسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هكذا تتجاوز التحركات المصرية حدود الإعداد لمؤتمر المانحين إلى تأكيد أن دعم المؤسسات الفلسطينية هو أحد مفاتيح الحفاظ على حل

0: دولتين وإبقاء الأفق السياسي. قائما نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: وفي القاهرة استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في أول اجتماع رسمي بين الجانبين منذ تولي فهمي مهامه بمنصب أمين عام للجامعة اعتبارا من الأول من يوليو الجاري. وجاء اللقاء في إطار التنسيق المؤسسي التقليدي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدولة المضيفة لمقرها، وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أداء جامعة الدول العربية بما يعزز قدرتها على التعامل بفعالية أكبر مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الدول العربية.

0: أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 مواطن تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام 2026، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها بالتزامن مع العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطينية.
1: لم تعد الضفة تشهد مجرد توسع استيطاني، بل عملية متسارعة لإعادة رسم جغرافيا فلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض. أرقام النصف الأول من عام 2026 تكشف تصعيدا غير مسبوق في وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1000 اعتداء نفذته قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة، تركزت في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. وخلال 6 أشهر فقط نفذ المستوطنون أكثر من 3000 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة وتهجير عشرات العائلات، إلى جانب الاعتداء على القرى وإحراق المنازل والممتلكات. وعلى الأرض أقيمت 42 بؤرة استعمارية جديدة معظمها بؤر رعوية، فيما أقرت إنشاء 34 مستعمرة جديدة في خطوة تعكس انتقال المشروع الاستيطاني من سياسة التوسع إلى سياسة إنتاج مستعمرات جديدة وتعزيز مشروع الضم. وفي سياق السيطرة على الأراضي، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 4000 دنم من أراضي المواطنين عبر أوامر عسكرية وإعلانات ما تسمى أراضي دولة، كما تواصل استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم، إذ هدمت قوات الاحتلال 740 منشأة وأخطرت أكثر من 200 منشأة أخرى بالهدم، ما أدى إلى تضرر مئات المواطنين بينهم مئات الأطفال والنساء. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هذه الأرقام لا تعكس مجرد ارتفاع في وتيرة الانتهاكات، بل تشير إلى مرحلة جديدة يسعى فيها الاحتلال إلى فرض الضم كأمر واقع عبر منظومة متكاملة من التشريعات والتخطيط الاستيطاني والعنف المنظم، في ظل دعوات متجددة للمجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية توقف هذا التصعيد وتحاسب المسؤولين عنه. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
0: أصيب 6 مواطنين بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وأفاد ناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن نحو 30 مستوطنا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية. وأضاف أن المستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن المواطن أيوب المصري في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا. كشف الاحتلال عن مخطط جديد يستهدف 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل، ما يعني نيته فرض السيطرة على معالم تشهد على عمق الوجود الفلسطيني وإلحاقها بإدارة الاحتلال لخدمة المشروع الاستيطاني.
2: في استهداف جديد للأرض والتاريخ الفلسطيني، كشفت حكومة الاحتلال عن مخطط للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل وضمها إلى إدارتها المباشرة، في محاولة للاستيلاء على جزء مهم من الموروث الحضاري والتاريخي للمحافظة وعلى حساب المواطنين وأراضيهم.
3: هذه المساعي الإسرائيلية التي بدأت منذ عام 2022 لتهويد الأرض والاستيلاء قدر الإمكان على كل ما هو شاهد على تاريخ الفلسطينيين، لاحظنا بأنه في 15 حزيران الماضي يعني تم إدراج العديد من المواقع الأثرية في كل محافظات الوطن وليس في محافظة الخليل لوحدها. تفاجأنا بأن الموقع الرسمي لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية نشرت مخططات تضم 142 موقع أثري رئيسي في محافظة الخليل.
2: هذا المخطط يشكل أداة إضافية لخدمة المشروع الاستيطاني وتعزيز نفوذ المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في المحافظة، وإخضاع هذه المواقع لإدارة الاحتلال يفتح المجال أمام تغيير هويتها وطابعها العربي الفلسطيني وربطها بالرواية الإسرائيلية على حساب الحقائق التاريخية القائمة.
4: ما جرى خلال الأيام الماضية، أقر الاحتلال منطقة أثرية في خلد الفرة، وللعلم أن هذه الأراضي التي تم الإعلان على أنها منطقة أثرية لا يوجد فيها أي معالم أثرية، مع العلم أيضا أن شبه مجمل المنطقة في منطقة أم العمد وتجمعات غرب يطا هي منطقة أثرية، ولكن بالخصوص ما تم تحديده أنها منطقة أثرية لا يمت للأثار بصلة، ولكن هي منطقة مشرفة على مستوطنة عتنائيل وبعض التجمعات والقرى المجاورة لهذه النقطة.
2: استهداف المواقع الأثرية يمثل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على حقوق المواطنين في أرضهم وتراثهم الثقافي، حيث يأتي هذا المخطط ضمن سياسة متواصلة تستهدف السيطرة على المزيد من الأراضي والمواقع التاريخية وتكريس واقع استيطاني جديد في المحافظة. من الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: تشهد مسافر يطا والبادية والتجمعات المحيطة بها جنوب الخليل تصعيدا استيطانيا خطيرا وممنهجا يستهدف تقويض مقومات صمود المواطنين وتفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين.
5: اعتداءات استيطانية متصاعدة تشهدها قرية خلة الحمص جنوب مدينة يطا عقب إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين قبل نحو 40 يوما، تحولت إلى نقطة انطلاق لاعتداءات يومية تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.
6: ودوا واحد مستوطن حط بؤرة استيطانية هنا خيمي مع أبقار مع غنم مع ماعز، أثر على المنطقة هنا تأثير شديد، من سواء محاصيل زراعية ضرها، أخذ المحاصيل الزراعية رعى فيها، قطع الشياك، الزيتون خربوا، الدوالي قام هنا معرشات العنب، الأهالي ضرروا سواء كانوا جسديا أو نفسيا، عمليات استفزازية يومية للمنطقة سواء بتراكترون أو بخيل أو بحصان أو أي شيء،
7: ليل نهار يعني بقص الشياكة بكسر شجرنا بيرعوا شجرنا مش مخلينا ننام، لا بننام ليل ولا نهار، بيدخلوا علينا بكسروا كل شيء، بكسروا خزاناتنا بسطحوه بخلوناش يعني حوالينا ولا دقيقة احنا قادرين يعني نقدر نصدهم.
5: فيما لم تكن الثروة الحيوانية بمنأى عن هذه الانتهاكات، اضطرد مستوطنون قطعان الماشية واعتدوا عليها بصورة وحشية وسط مخاوف متزايدة لدى المواطنين من اتساع دائرة الاستهداف.
8: المستوطنين اللي يعتدوا علي يوميا في الليل وفي النهار يعتدوا على أبنائي وعلى زوجتي وعلي وعلى المنطقة اللي أنا فيها، عندي برضو التيار الكهرباء بيقطعوا في الليل يعني في كل ساعات تقريبا 4-5 مرات يقطعوا هذا الكابل وبسوا هذا، وعشان إني أنا أقطع في الليل يعني أنا بقوم في الليل أقطع أشبك الكابل أو أرجع الكهرباء، فهم بيطلقوا علي المستوطنين بحاولوا بضربي. اليوم صباحا يعني وأنا سارح بالغنم بعت الغنم اعتدى علي بالتراكترون، وبعدين لحقني هنا لما أنا وصلت أنا برضو كمان لحقني بالتراكترون ودهس عندي غنمات سنتين.
5: هجمات عنيفة ومتزامنة شهدتها كذلك قرية أم الخير في بادية يطا جنوب الخليل، حيث أصيب 6 مواطنين خلال اعتداء نفذه مستوطنون بإسناد من قوات الاحتلال، فيما امتدت الاعتداءات إلى تجمعي شعب البطم والقواويص في مسافر يطا في تصعيد متواصل يستهدف المواطنين ومقومات صمودهم في المنطقة. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: يتواصل التوسل الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة مع تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية التي باتت أداة رئيسية للسيطرة على الأراضي خاصة في الأغوار، وما بين الأرقام التي توثقها المؤسسات الفلسطينية والواقع الذي يعيشه المواطنون تا تتكشف آثار هذا التوسع.
9: في مقاومة الجدار والاستيطان أعلن عن توثيق 42 بؤرة استيطانية رعوية خلال النصف الأول من هذا العام، 4 منها في مناطق مصنفة باء. وفي أريحة والأغوار وتحديدا في تجمع حلق الرمان قد تبدو هذه الأرقام واقعا ملموسا على الأرض، حيث تتوسع 3 بؤر استعمارية رعوية إلى جانب مستوطنة ميفيوت أريحة المقامة أصلا لمحاذاة هذا التجمع.
10: أغلب البيوت الموجودة هاي كلها تعدى نزلوا عليهم وضربوهم داخل بيوتهم، يعني مش بس تكسير وتحطيم، يرعوا أطفال زي هذول، سرقوا من التجمع هذا فوق 300 راس كانوا يعتاجوا الناس من خلفه. هذا التجمع كان يدج في الحياة بين ناس وأوادم وراس، الناس بطلت صارت تخاف إن حتى لما يضب الليل يصيبها رعب، لأن هذول بنزلوا كانوا يجي ينزلوا على التجمع بعد الساعة 12، بين الساعة 12 والثالث بنزلوا عشان السرقة والنهب، واللي كان يسندهم الجيش.
11: ما زلنا نعاني في هذه المنطقة إنها معزولة عن المحيط كامل، يعني ما في فلسطين حد بتعرض لمنطقة معزولة. إحنا إذا بدنا نتصل على أمبولانس ما في أمبولانس يجينا، إحنا بدنا نتصل على دفاع مدني يجي إنه فزعة يجي علينا إذا صار حريق وتعرض لحريق، ما في إمكانية إنهم يجوا علينا دفاع مدني هان، فإحنا ما إنا مقطوعين ومعزين.
9: وبالرغم من أن تجمع حلق الرمان يقع ضمن مناطق مصنفة ألف إلا أنه لم يسلم من اعتداءات المستوطنين المستمرة وفرض السيطرة الكاملة على الطريق الوحيد المؤدي إلى هذا التجمع.
12: بناء مستوطنات كبيرة تقوم حكومة الاحتلال فورا وبعد فترة وجيزة بإجازة تلك البؤر واعتبارها مستوطنات تقدم لها كافة الخدمات التي تمكن هؤلاء المستوطنين من التواجد في تلك المنطقة، وهو شكل جديد لاستيلاء الأراضي. المستوطنين لم يكتفوا بالاعتداء على الأراضي المصنفة سي، وإنما أيضا هناك بؤر استيطانية موجودة في مناطق مصنفة بي، وأيضا في مناطق مصنفة ألف هناك أيضا بؤر استيطانية موجودة في مناطق مصنفة ألف.
9: ويعد ما يجري في تجمع حلق الرمان نموذجا لما تشهده مناطق الأغوار من توسع متسارع للبؤر الرعوية التي باتت تشكل آداة رئيسية للسيطرة على الأراضي والمراعي. تتواصل خطط الاحتلال في التوسع الاستيطاني في مدينة أريحة والأغوار لا سيما عبر زيادة أعداد البؤر الاستيطانية خاصة الرعوية منها، ما يؤثر وينعكس سلبا على مساحات الأراضي المتاحة للمواطنين الفلسطينيين. من مدينة أريحة والأغوار، إلهام هديب، تلفزيون فلسطين.
0: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأشجار المثمرة من أراضي بلدة مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية أن جرافات تابعة لقوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر في منطقة تقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستيطاني المقام على أراضي البلدة بذريعة قربها من الطريق. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وأقرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن عبد الرحمن أبو رحمة. أجرى وفد حكومي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين الجولة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله للاطلاع على واقع القرية التي تتعرض للاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
13: في أم صفا لم تعد الأرض وحدها عنوان الحكاية، بل الطريق إليها أيضا، فبين الإغلاقات العسكرية واعتداءات المستوطنين أصبحت تفاصيل الحياة اليومية معركة يخوضها الأهالي كل صباح. في هذه القرية الواقعة شمال غرب رام الله يعيش نحو 1000 مواطن واقعا يفرضه الاستيطان والإغلاقات العسكرية. فمنذ سنوات تتعرض أم صفا لضغوط متواصلة مع إحاطة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بأراضيها وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي وممتلكاتهم. لا تقتصر الاعتداءات على تخريب الأراضي الزراعية، بل امتدت إلى إحراق الأشجار والمزروعات والاعتداء على المنازل والمركبات والمدارس وإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية، ما جعل الوصول إلى المدارس وأماكن العمل والخدمات الأساسية تحديا يوميا يواجهه الأهالي. لكن هذه الاعتداءات المتكررة لم تعد التهديد الوحيد لأهالي القرية،
9: وإنما محاولات فرض واقع جديد على الأرض عبر التوسع الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي.
14: معاناة أهالي قرية أم صفا الذي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير هجمة منظمة من قبل قطعان المستوطنين. هذه الرسالة من الحكومة ومن أهالي قرية أم صفا أننا صامدون ولن نرحل. هذه رسالة إلى هؤلاء قطعان المستوطنين أن قرية أم صفا صامدة بأهلها برجالها بشبابها.
9: وفي محاولة للاطلاع على هذا الواقع ميدانيا وصل إلى القرية وفد حكومي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين، حيث بدأ جولته من المدخل الغربي للبلدة واطلع على المناطق المهددة بالمصادرة قبل زيارة عدد من المنازل التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين، وصولا إلى عقد لقاء مع المجلس القروي والأهالي للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم بشكل مباشر.
15: يعني هذه رسالة دعم وصمود لأهلنا من في أم صفا من قبل حكومتهم الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء للاطلاع على واقع القرية والاطلاع على احتياجات القرية وتعزيز صمود أهلنا وحمايتهم من قبل قوات الاحتلال.
16: هي الزيارة هي رسالة لأهالي أم صفا، نحن معهم كقيادة وكحكومة وفي تواصل دائم مع أم صفا، ولكن هذه الزيارة هي تواصل مباشر للاطلاع على احتياجات أم صفا والاطلاع على كل ما يستلزم لتعزيز صمودهم في هذه الأرض.
9: وبين أرض يحاول أصحابها التمسك بها واستيطان يتمدد على التلال المحيطة، يواصل أهالي أم صفا حياتهم رغم كل التحديات، مؤكدين أن بقائهم في أرضهم هو شكل يومي من أشكال الصمود في قرية لا تزال تواجه كل يوم واقعا يزداد قسوة. فالنتين أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: حذر مدير نادي الأسير أمجد النجار من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن ظروف اعتقالهم تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل استمرار سياسة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، الأمر الذي يهدد حياة الآلاف منهم لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال. من جهة أخرى، وأكد النجار على أن الأسير المحرر مهر يونس الذي غيبه الموت بعد 3 أعوام من الإفراج عنه بعد اعتقال دام 40 عاما في سجون الاحتلال يشكل أيقونة لكافة الأسرى، والذي أثبت خلال مسيرته النضالية داخل المعتقل أن إرادة أسرانا يمكن أن تكسر أمام جبروت إدارة سجون الاحتلال.
17: عندما تستمع إلى شهادات الأسرى المقررين، وأنا أقول لك يمكن يعني من أكثر الناس الذي يستقبل الأسرى المقررين على الحواجز والمعابر، وأشاهد الأجساد المتهالكة، هياكل عظمية، أثر البنادق التي سلمها إيتمار بن جابير للعاملين في إدارة السجون تخترق أجسادهم، أمراض الإسكابيس والأمراض الجلدية تنكل بهم الدمامل، يعيشون حياة صعبة جدا داخل سجون الاحتلال. في سيدي تيمان يمنع الأسير من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء أن يقوم بالاستلقاء على البرج، تصادر الفرشات، يضطر أن يجلس على الحديد لساعات طويلة. تخيل أن يجلس جلوسا، ممنوع أن حتى أن يضع جسده على البرج. هذا قمة الإجرام والقهر الذي ينفذ الآن. مواد التنظيف غير متوفرة بالمطلق، إن توفرت غير معروفة، تؤدي إلى انتشار الأمراض، تستخدم مرات في تنظيف الحمامات، يتم إحضار شامبو غير معرف عليه أي لغة، مدعاة إلى المنظمات الدولية أن تتحرك بالشكل المطلوب، إلا إذا كان هذه المنظمات الدولية الموجودة في العالم وجدت لتخدير الشعوب، تخدير الشعوب، بحيث أنه إحنا نبقى ننتظر أن هناك بالفعل ممكن أن تنصفنا هذه المنظمات الدولية. يعني إن تحدثنا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي المبادئ، يعني 30 مادة

0: ده كل مادة ممكن أن تحرر كل أسرانا. المناضل المرحوم ماهر يونس يعني يشكل أيقونة لكل أسرانا الأبطال كما تحدثنا في البداية، يعني 40 عاما من الصمود والتحدي، والتي يعني أثبتت أن هذا الرجل وأن الأسير الفلسطيني وأن المناضل الفلسطيني مهما حاول الاحتلال بكل إجراءاته وجبروته داخل سجون الاحتلال أن يكسر إرادة هؤلاء الأبطال، إلا أنهم بقوا صابرين وصامدين.
1: استشهد 4 أشخاص في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين. كما وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وأكد المركز في بيان له حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان أن عدد الجرحى وصل إلى 12203. سجل الداخل في الأسبوع المنصرم ذروة بعدد القتلى العرب بجرائم العنف، إذ قتل 16 مواطنا ب7 أيام فقط في ظل تعمد الشرطة الإسرائيلية تفاقم العنف والجريمة.
2: جريمة تلو الأخرى يسجلها المجتمع العربي داخل الخط الأخضر دون حسيب أو رقيب، وبغياب متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية التي تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العنف والقتل، والتي سجل فيها الداخل ذروة خلال الأسبوع الماضي. ففي غضون 7 أيام فقط قتل 16 شخصا بمعدل فاق القتيلين يومياً في جرائم امتدت من النقب حتى مناطق الوسط والمثلث وصولا إلى الشمال ومناطق الجليل، ما رفع منسوب الجريمة بنحو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي مقابل ارتفاع أعداد الجرائم سجل انخفاض ملحوظ في نسبة تقديم لوائح اتهام ضد مرتكبيها، فمن أصل 144 جريمة منذ مطلع العام الحالي قدمت الشرطة لوائح اتهام في 10% فقط من مجمل هذه الجرائم مقابل 14% في العام الماضي، ما يدل بوضوح على سياسة متعمدة يتبناها جهاز الشرطة الإسرائيلية الذي يتولاه المتطرف إيتمار بن غفير، والذي تباهى مؤخرا بانخفاض نسبة الجريمة في المجتمع اليهودي فيما يتعمد تفاقم العنف في المجتمع العربي بغياب رادع يضع حدا لهذه المأساة. فعدا عن جرائم القتل التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، سجلت مئات الجرائم الأخرى من إطلاق نار وإحراق وتفجير مركبات في وقت تستغل فيه الشرطة الإسرائيلية مأساة المجتمع العربي لإقحام جهاز الشباك تحت ادعاء ردعه للعنف والجريمة، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقة الشباك على تولي مسؤولية ملف العنف والجريمة ورصد ميزانية تقدر بمليار شيكل لإقحامه في المجتمع العربي، ما يدل على مآرب الحكومة الإسرائيلية التي تتبنى سياسات مدروسة ضد المجتمع العربي في الداخل. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: نظمت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي بالشراكة مع اللجنة العليا للتوجيه المعنوي في الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني، وذلك في مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بمشاركة عدد من كبار ضباط الأجهزة الأمنية. الورشة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالهوية الوطنية الفلسطينية وتسليط الضوء على أهمية التراث والإرث التاريخي الفلسطيني في مواجهة محاولات الاحتلال المستمرة لطمس الهوية الوطنية وسرقة الموروث الثقافي.
3: تتحدث في عدة محاور لها علاقة بمعركة الرواية وأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني وإرثنا التاريخي الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال دائما، ونحن في صراعنا مع الاحتلال دائما يحاول الاحتلال طمس أو سرقت كل ما يتعلق بتراثنا وإرثنا التاريخي، وهذا أمر يأتي في سياق معركة الرواية التي نخوضها مع الاحتلال.
4: تم تنظيم هذه الورشة بهدف اللي هي التوعية عن التراث الفلسطيني.

0: وأهميتها والتحديات اللي بتواجهها، وأهمها سرقة الاحتلال لموروثنا الثقافي أو محاولة سرقة الاحتلال لموروثنا الثقافي، وآلية كيف نواجه هاي المحاولات الدائمة من الاحتلال. وطبعا احنا استهدفنا كبار الضباط في هاي الورشة، لأن الضابط في النهاية هو مواطن فلسطيني وهو حامل التراث الفلسطيني، ومن مهامه الأساسية كمواطن وكضابط أنه يحمي هذا الموروث الثقافي المهم.
1: أطلق ديوان الجريدة الرسمية الدليل الإجرائي لمؤامة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية خلال ورشة عمل عقدت في رام الله بمشاركة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب خبراء مختصين في الشأن القانوني والتشريعي. تهدف الورشة إلى التعريف بالدليل الإجرائي الذي يشكل مرجعا للمؤسسات الرسمية في عملية مؤامة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة التشريعية والوفاء بالالتزامات الدولية ودعم مكانة فلسطين في المحافل الدولية وتقارير اللجان المختصة بمتابعة إنفاذ الدول للاتفاقيات الدولية.
2: لقد شرفني دولة الدكتور محمد مصطفى بتكليفه لي لتمثيله اليوم في هذه الورشة. مواءمة التشريعات ليس نقلا حرفيا من ما هو موجود بالخارج وتطبيقه في فلسطين، بل هو محاولة تمثيل القوانين أو الاتفاقيات الدولية لوضعها موضع التنفيذ مع قوانيننا، أخذا بالاعتبار القانون الأساس الفلسطيني.
3: سعدنا في ديوان الجريدة الرسمية أن تشاركونا اليوم في إطلاق النسخة المحدثة للدليل الإجرائي لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، والذي يمثل خطوة مهمة في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز جودة التشريعات من خلال توحيد المفاهيم والإجراءات التي يجب اتباعها وتوفير منهجية واضحة وموحدة. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز دور الديوان في المساهمة في تطوير البنية القانونية للدولة.
1: في إطار تعزيز التعاون الثقافي والحفاظ على الإرث الوطني، وقعت المكتبة الوطنية الفلسطينية والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود في خدمة المشهد الثقافي الفلسطيني وتعزيز حضور الأدب والفكر الوطني. هذا وأكد الجانبان على أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم الثقافة الفلسطينية وتعزز مكانة الأدباء والكتاب وتدعم الجهود الرامية لحماية الهوية الوطنية وتوثيق الرواية الفلسطينية في مختلف المحافل.
4: تأتي اتفاقية التعاون هذا اليوم ما بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين والمكتبة الوطنية الفلسطينية في إطار تثبيت أسس التعاون والتشبيك الثقافي ما بين مؤسستين منشغلتين بالهوية الوطنية الثقافية الفلسطينية باعتبارها القلعة الأخيرة في مواجهة الرواية الاحتلالية ومد جسور التواصل مع العمق العربي والإنساني والاستفادة من الخبرات الثقافية والإبداعية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وسياق الأرشفة والمكتبات المنهوبة التي يجب علينا أن نستعيدها والأراشيف التي تم سرقتها في النكبة والعام 67.
1: نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك جلسة حوارية في نابلس لبحث واقع حماية المستهلك في فلسطين ومناقشة سبل تطوير السياسات القانونية والرقابية بما يعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
5: في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الفلسطيني، نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك جلسة حوارية في نابلس بعنوان حماية المستهلك في فلسطين نحو سياسات أكثر عدالة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء.
6: احنا في الوقت الحالي للأسف مع الارتفاعات والانخفاضات التلتها كان لابد من أن يكون في هناك بعض التصريحات من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

0: في أسباب الانخفاض وكيف ممكن أنها تنعكس عندنا. وإن ثبتت الأسعار المفروض على أنه يكون في هناك توضيح للمستهلك للأسباب اللي أدت أنه يكون في عنا ثبات في الأسعار، هل هي عمليات النقل، شو المتغيرات اللي أصبحت عليهم حتى يكون في عنا ثبات.
1: وناقشت الجلسة واقع حماية المستهلك في فلسطين وأبرز التحديات التي تواجه المواطنين إلى جانب سبل تطوير السياسات والأدوات القانونية والرقابية بما يعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
2: نحن هنا اليوم والشعب الفلسطيني يمر في حالة من الضنك والتعب الشديد جراء إجراءات الاحتلال من حصار وقطع أرزاق وإرهاب واحتجاز أموال المقاصة، ارتفاع مستويات المعيشة وتضاؤل الدخل للمجتمع الفلسطيني، نمر في حالة ضنك غير مسبوقة. هدفنا أن نتحاور مع كل الأطراف ذات العلاقة كيف يمكن أن نتخذ إجراءات تساعد في تخفيف هذه الأعباء.
1: وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز العدالة والرقابة بما ينعكس إيجابا على المواطنين. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: في مدينة طوباس نظمت مديرية التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع المؤسسات الأمنية وبلدية عقابة يوما ترفيهيا لكبار السن، وذلك ضمن المسؤولية المشتركة للاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع.
4: تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ومحافظ طوباس وبالشراكة مع المؤسسة الأمنية وبلدية عقابة، نظم يوم ترفيهي لكبار السن في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم وتعزيز الاهتمام بهذه الفئة التي تستحق الرعاية والتقدير.
5: نحن وضمن توجهات القيادة الفلسطينية وفخامة السيد الرئيس بالاهتمام والاعتناء بهذه الشريحة من أبناء شعبنا، هذه الشريحة المهمة، أتينا اليوم لنشاركهم الفرحة ولنقول لهم شكرا بملء الفم، شكرا لكم على كل جهد بذلتموه في سبيل تربية وإنشاء هذه الأجيال على حب الوطن وعلى الالتزام بعاداتنا وتقاليدنا.
6: يوم ترفيهي لأمهاتنا من كبار السن، تقدير لهن لأمهاتنا وبناء على طلبهن من خلال الزيارات اللي مسنا، من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال مراجعتهن إلى المديرية. طبعا حبينا نعمل بالتعاون مع شركائنا في وحدات النوع الاجتماعي في الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني، ممثل بالأخت خولة حشاش والأخ محمود ضبابات، إنه خصص يوم جميل لأمهاتنا.
4: وتضمن اليوم الترفيهي فقرات فنية وتراثية وألعابا تفاعلية إلى جانب لقاءات مباشرة مع كبار السن الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز اندماجهم في المجتمع وتمنحهم مساحة للترفيه والتواصل.
7: نبحث عن أي مخرج للترويح النفسي وخصوصا لأهلينا وكبار السن الذين في هذه المجالات وفي هذه الاحتفالات ينفسون الكرب ويقومون بترويح عن أنفسهم، وهذا واجبنا كمؤسسات اجتماعية ومدنية وأهلية للخروج بكبار سننا، بكبار السن لدينا والذين وهم واجب علينا، واجب كبير لنقوم بالاهتمام بهم.
4: وأكد القائمون على الفعالية أن رعاية كبار السن تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددين على أهمية مواصلة المبادرات التي تكرس قيم الاحترام والعطاء لهذه الفئة وتوفر لهم بيئة داعمة تحفظ كرامتهم وتعزز حضورهم. من بلدة عقابة شمال مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الحصاد من تلفزيون فلسطين، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. 5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس، وانتشار جثامين 8 شهداء من تحت الأنقاض. حياة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد نحو 1200 اعتداء نفذ الاحتلال ومستوطنون في النصف الأول من العام الجاري. سرور سلطات الاحتلال تصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية، وتصعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية خاصة في الأغوار. أربعة شهداء في غارة للاحتلال على النبطية الفوقة، ووزارة الصحة اللبنانية توثق ارتقاء 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. وبالختام استودعكم الله وإلى اللقاء.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: يعني قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبصه تجبيص عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

يعني نزحونا من جباليا ونزحونا من فلان من منطقة لمنطقة، بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وخطوط.

هذا احنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك اللي في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

انطلاقا من شغف عميق وحلم بنشر ثقافة فن الباليه وتوفير مساحة تجمع بين الفن والرياضة والتعبير عن الذات، تأسس مركز ستيبس للباليه والفنون الحركية في شهر يناير من العام 2024. يقدم المركز تعليم الباليه للفتيات من عمر 4 سنوات فما فوق، بالإضافة إلى حصص لليافعات، كما يوفر برامج متنوعة وأنواع مختلفة من الرقص بما فيها تحضير الرقصة الأولى للأزواج والعرسان، ويستضيف أيضا ورشات وفعاليات متخصصة في الرقص والحركة والرياضة النسائية ضمن بيئة آمنة وداعمة. يركز المركز على تعليم الباليه وفق أسس صحيحة مع تطوير المهارات التقنية والقوة والمرونة والتوازن والوعي بالجسم، بهدف إعداد الطالبات للتقدم والوصول إلى مستويات متقدمة. لا يقتصر الاهتمام على تعليم الرقص في ستيبس، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالبة من خلال تعزيز الثقة بالنفس والانضباط والالتزام والقدرة على التعبير عن الذات. في كل حركة حكاية، وفي كل خطوة تاريخ امتد عبر قرون، من قصور عصر النهضة في إيطاليا إلى المسارح الملكية في فرنسا، وصولا إلى أشهر المسارح العالمية، شق فن الباليه طريقه ليصبح أكثر الفنون رقيا وتأثيرا. إنه ليس مجرد رقص، بل مزيجا من الانضباط والشغف والموسيقى والتعبير. يروي القصص بلغة الجسد، ويجسد أعمق المشاعر دون الحاجة إلى كلمات.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مواهب فلسطينية. إحنا موجودين اليوم في مركز ستيبس للباليه. الباليه المعروف بأنه فن قديم وراقي ولكنه غريب شوي ونادر وجوده في فلسطين. لهيك اليوم رح نبدأ حلقتنا مع المدربة مروة ونعرف أسرار الباليه ونحكي أكثر عنه. أهلا وسهلا فيك مروة.
1: أهلا وسهلا.
0: كيفك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: بدنا تحكي لنا مين مروة؟
1: تمام. أول إشي أهلا وسهلا فيكم عنا في المركز، شرفتونا. أنا اسمي مروة، أنا راقصة ومدربة باليه، زوجة وأم لطفلين، عمري 38 سنة. الباليه بلش معي بعمر كتير صغير، من قبل 33 سنة، كان عمري 5 سنين. أمي حبت تدخلني مجال الباليه، أخذتني على مركز عنا في البلد بعلم باليه، ومن وقتها صار الموضوع عندي حب وشغف. ولا مرة كان عندي الباليه هو بس رقص، هو أكتر من رقص بكتير، هو حب، هو شغف، هو تعبير عن الذات. وشوي شوي مع التجربة كبر هذا الحلم وحبيت أني أكبر معه وأتطور. واليوم أنا مدربة لطالبات أكتر من رائعات رح نشوفهم اليوم معانا، وأنا كتير بحس بفخر وسعادة لما بشوف هذا الحب والشغف بعيون هاي البنات، وبنبسط كتير أني أنا برافقهن بمسيرتهن في مجال الفن والباليه.
0: يعني إحنا نحكي مروة حولت الحلم لحقيقة وواقع، يعني ما استسلمتي من عمر صغير وأنت كان عندك الإصرار والشغف أنه بدك تحققي هذا الحلم.
1: صح، هاي واحدة من الشغلات الأساسية الباليه بعلمها الناس ما بتعرف عنها، هو الصبر. الباليه ما بصير بيوم وليلة، باليه تدريب ساعات أيامات أشهر وسنين، ما في حدا بصير بسرعة. واليوم إحنا معصر السرعة، هذا الإشي كتير صعب نعلمه للصغار. فمن الأشياء اللي إحنا بنعلمها للصغار هي الصبر خلال تدريب الباليه.
0: نحكي كمان عن إنه مروة درست إشي مختلف نهائياً عن عالم الباليه، ولكن صحيح. حتى مع دراستك وعملك اللي أنت هلا رح تحكي لنا عنهم، رجعتي وقلتي لا أنا بدي أكمل الحلم اللي أنا بلشت فيه.
1: صحيح. هلا أنا باليه من جيل 5 سنين، بتعرف نكبر بصير إنه إجا الوقت إنه شو بدنا نتعلم في الجامعة، شو بدنا نصير. فاتجهت لمجال المحاسبة، أنا اليوم محاسبة CPA، ودرست هذا المجال واشتغلت بهذا المجال لحد عمر 35 سنة. قررت انه انا بدي احقق حلمي، هذا الحلم اللي موجود معي من انا صغيرة اجى الوقت انه يصير حقيقة عرض الواقع، ورحنا ورجعنا لهذا المجال. واليوم انا مدربة رقص باليه.
0: قديش كان صعب عليكي ممكن اولها في مجتمعنا انه تفتحي باليه، او كان كيف الاقبال كبير او قليل اولها؟ يعني بتحكي لنا، لانه من النادر انه نلاقي مراكز باليه عندنا في فلسطين.
1: مزبوط، صحيح. ما بقدر اقول اذا كان قليل او كتير، بس كان بالاول بالنسبة لهم زي ما حكيتي غريب، بس شوي شوي هي من أهدافي أنا إنه نزرع الحب للباليه، الشغف للباليه، وهذا اللي عم نحققه من خلال هذا المركز. يعني أنا بدي البنات يحبوا الباليه، بدي البنات يستثمروا في نفسهم، وشوي شوي هذا الإشي عم نعمله. بدينا بمجموعات صغيرة، اليوم إحنا مجموعات لسه أكتر، يعني مجموعات فئات عمرية مختلفة.
0: هذا بدي أسألك، يا المركز من أي أعمار ببلش ولأي ليفل ممكن يوصل، يعني سواء عمريا أو بالتطورات؟
1: احنا بناخد من عمر 4 سنين. وطبعا عندنا مجموعات تتقسم، يعني عندنا مجموعات اللي هي 4-5 سنين، مجموعات اكبر، مجموعات اكبر. في عندنا بنات دخلوا بمجموعه الصغار، شوي شوي تطوروا صاروا مجموعه الوسط، شوي شوي تطورنا مع الوقت والاشهر والتدريبات صاروا بفرقه الكبار. فشوي شوي احنا بنشتغل على هاي البنات، احنا بنطور من مهارتهم وما بضلهم بنفس المكان. احنا بنبلش في مستوى معين في التاسيس الصح لتقنيات الباليه، شوي شوي نشتغل معهم لحتى يتطوروا أكتر.
0: وهذا بحسه أهم.

0: تطور عند البنات والأهالي نفسهم بيشوفوا هذا التطور. مش بقول لي بنتي أنا قبل شهرين ما كانت هيك، وين كانت وين صارت؟ كان عندي بنات أول ما يدخلوا يستحوا يوقفوا على جنب، شوي شوي صاروا مس أنا بدي أوقف قدام، مس أنا بخليهم يعرضوا قدام البنات، بيعرضوا قدام أهليهم، لنوصل لمرحلة بالآخر إحنا بنعرض قدام جمهور على مسرح. وقفة المسرح بدها ثقة كتير كبيرة، مش شوي. أنت بتعرفي نوقف على مسرح ما نحكي إشي صعبة، نوقف نحكي صعبة، بس نوقف لسه نرقص نقدم عرض راقص بده جرأة كتير كبيرة، ثقة بالنفس جدا عالية. وهي الشغلات، هاي المهارات اللي خان قول غير مباشرة، اللي أنا بشتغل عليها على البنات من خلال تدريبنا للبنات. إحنا بنعلم أسس باليه صح مظبوطة وأساسية ومنطور فيهم، بس أنا بالنسبة لي كمروة هاي المهارات الغير مباشرة اللي إحنا بنسقلها وإحنا بنعززها من خلال تدريبنا للبنات، اللي هي تعزيز الثقة بالنفس، الشخصية بتقوى شخصية البنت، البنت بتصير بتحب نفسها أكتر، بتعبر عن مشاعرها خلال الحصة خلال الرقص. هاي المهارات أنا بالنسبة إلي كمروة أهم بكتير. قديش مهم من أسس بالي صح؟ أهم بكتير من تأسيس البالي، ما بدي أقول أهم بكتير، نفس أهمية، نفس درجة الأهمية. إن هاي المهارات بتضل مع البنت في المركز على المسرح وبالمجتمع، إن كان في مدرستها، إن كان مع أصحابها،
1: ممكن بزيد تحصيلها العلمي كمان
0: لقدام، ثقتها بنفسها، إن كان في الجامعة، إن كان في شغلها، في عملها، قعدتها، القعدة هاي، القعدة البالين أنا رافعة ظهري لفوق، ظهر مستقيم، كتافي لتحت، رقبتي طويلة، كل هاي الشغلات بتصير تشوفي هاي التغييرات على البنت، إن كان بمشيتها في الشارع، إن كان في قعدتها، في حكيها.
1: فعلاً الفنون هي علاج سلوكي غير مباشر حتى، يعني وهي شفاء
0: للروح، تعزيز جميل جداً للشخصية، أنا هيك بشوفها.
1: صحيح.
2: اليوم كان عرض كتير بجنن، البنات أبدعوا يعني، وأنا بحضرهم حسيت بفخر، بنات بكبروا القلب، هم مش بنات عن جد، وحسيت بفرحة كتير كبيرة، مش قادرة أتخيل السعادة اللي كانت بقلوب الأهالي اليوم.
3: شو بتحبي تحكي للمس مروة؟
4: إنه أنا بحبها كتير
5: بحبك مس مروة،
6: أنا كتير بحبك
7: كتير،
8: بحب أرقص مع مس مروة،
9: بتعلمينا أشياء جديدة.

0: اليوم في حلقتنا من مواهب فلسطينية رح نتعرف على موهبة مميزة أثبتت لنا إنه الفن حب وإرادة وشغف وإصرار. اليوم رح نتعرف على تيا، خليكم معنا. أهلا سهلا تيا.
1: مرحبا،
0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: شو هالحلاوة هاي؟
1: شكرا.
0: قديش عمرك يا تيا؟
1: 9.
0: طب احكي لنا تيا، قديش إلها بترقص بلي؟
1: 2.5.
0: مين شجعك على البلي؟ احكي لي، ماما ولا بابا؟ بدون ما حدا يسمع.
1: ماما.
0: تيا قديش إلك في البلي؟
1: 2.5.
0: حبيتي إنك دخلتي البلي؟ كنتي أنت حابة؟
1: كنت كتير حابة.
0: مين شجعك أكتر إشي، ماما ولا بابا؟
1: ماما.
0: طيب إحنا هلأ رح نحكي مع ماما عشان نعرف كيف تيا دخلت وبأي عمر وقديش تطورت. أوكي؟ مرحبا. كيفك؟ أهلا وسهلا فيكي معنا. عرفينا عن حالك.
2: رزان طريفي.
0: أهلا وسهلا فيكي.
2: يا مهلتي يا حبيبتي.
0: أهلا وسهلا. احكي لنا كيف لقيتي حب تيا للفن وليش اخترتي لها البلاي بالذات؟
2: أول إشي أنا كنت أحاول أعرف شو هي بتحب، لأنه ما بدي أنا أجبرها على إشي، يعني جربنا أكتر من إشي صراحة. بعدين سمعنا عن ستيبس، كانت عم تفتح جديد مدرسة ومرتبة، حسيت في تطور رح يكون في استمرارية، فقررنا أنه نسجل. وبس بمجرد ما أخذت كورس واحد لليوم
0: شهرين
2: خلص حبت البالي، اكتشفت حالها أنه هاي الموهبة اللي هي حابة تكمل فيها، والحمد لله لحد اليوم. يعني كل مرة برجع بسألها أنت حابة تكملي، الجواب جاهز على طول، أنا بحب، أنا بدي أكمل.
0: في هدول السنتين أو سنتين ونص اللي كانت فيهم تيا موجودة في المركز، قديش حسيتي تطورها تطورت سواء في الفن، في البلاي، في المراحل اللي هي عم تتجاوزها، وكمان قديش أثر على شخصيتها؟
2: على شخصيتها نبلش أول إشي، لأنه كتير أفرقت، كتير حبيبتي، كانت شوي خجولة أكتر، هلأ الثقة مليون، يعني من وراء العروضات اللي بعملوها زاد ثقتها بنفسها جداً، من وراء العروض يمكن

0: وصراحة قد ما مس مروة عم تشتغل على نفسيتها قبل موهبتهم، دائما في دعم، دائما الكلام الحلو، دائما بتحسسهم قد ايه هي واثقة فيهم. بالمدرسة تطورنا كتير كمان، انضباط، صار عندنا انضباط.
1: هاي أهم نقطة إن الأمهات
0: صراحة يعني بحس أنا أول ما بلشت أرتبط بتدريبات أو هيك كان غلبة علي إنه صعب، لأنه إنه يلا بعد المدرسة، هلا ما شاء الله حبيبتي، لأنه هي حابة الإشي وحابة المكان، حابة المس، حابة الموهبة، بتلاقيها لحالها لبست، جهزت أمورها، جهزت شنطتها، يلا ماما تأخرنا يعني.
1: تمام، من هاي النقطة أنا راح أنتقل لتيا وأسألك تيا، كيف قدرتي أنت توفقي بين المدرسة وبين المركز؟ قديش كان يمكن عليك صعب الموضوع أولها، وكيف حسيتي بعدين أنك تطورتي صرتي تقدري توفقي بين امتحاناتك بين واجباتك بين المركز؟
2: بروح أنه بدرب بخلص الدراسة علي، بعدين بلبس أوعية وبروح على البالي، بكون دارسة امتحاناتي قبل اليوم بالبالي عشان ما انضغط.
1: يعني انت نظمتي وقتك، يعني قدرتي تلاقي هيك جدول ترتبيه عشان ما تضيع عليكي ولا حصة. طب احكي لنا ايش اكتر اشي بتحبيه بالمركز؟
2: من المس تعلمنا اشي جديد واقدر اعمله صح.
1: طب شو حسيتي اكتر اشي تغير في تيا؟
2: قبل ما كنت أعرف أعمل حركات حلوة، ثم الناس علمتني صرت بقدر أعمل حركات.
1: طب إحنا بعرف إنه زي ما حكيت لنا المدربة إنه الباليه بيعلم الصبر والالتزام، قديش تيا صارت تصبر هيك وتهدى؟ أنا بعرف إنه كل الأطفال اللي في العمر هذا يعني شوي مش صبورين، فبدهم شغلتهم على السريع بنقوا عليها، ممكن ما بعرف إذا تيا من هذا النوع كانت، قديش تغيرت فيك هيك صفات وصرت تحبي تيا أكثر؟
2: قبل ما أبلش الباليه كنت كتير بستحي، ما تعلمت الباليه بطلت كتير أستحي، صرت فخورة بحالي وبقدر أعمل أشياء بثقة.
1: صرت تحبي تبيني قدام الناس وتفرجيهم انت شو تعلمتي؟ طب تيا قديش انت حسيتي حالك تطورتي بهاي الفترة؟ يعني كنت يمكن شوي تعرفي حركات، هلا اكيد بتعرفي كثير اشياء.
2: كنت مش كثير اعرف حركات انه حلوة، من المس علمتني عرفت اعمل حركات حلوة كثير.
1: طب وشوشيني ما حدا سامعنا، بتحبي مس مروة؟ وهي كثير على فكرة بتحبكم، يعني مبين من لمعة عيونها قديش بتحب طلابها وفخورة فيهم. بدنا منك استرزان هيك توجهي يعني رسالة للأهالي تحكي لهم قديش الفن عن جد بيأثر على أطفالنا.
0: طبعا أكيد بيأثر، وبحب أنصح الأهالي يدوروا هم أولادهم إيش بحبوا يعملوا، مش مرات بتحسي الأهل هو شو حابب. نعم صحيح، فعلى الفاضي قد ما الواحد يحاول يزرع إشي بابنه، يعني إذا هو مش مقتنع أو هو مش حابب ما رح يكمل. وكمان شغلة بتلعب دور كتير قوية هو المكان، يعني صح. أنا المكان هون والمعلمة أثروا بالطالب لدرجة إنه بخلوها يصير عندها انتماء، بصير حب لهاي الموهبة. فإذا هم مش مرتاحين لا بالمكان ولا بالجو ولا يمكن اللي حواليهم، عمرهم ما رح يلتزموا بموهبة ويكملوا فيها.
1: طب تيا أنت شو بدك تحكي لكل اللي بيشوفونا اليوم وللأطفال الحلوين اللي قدك وللأهالي كمان، شو بتحبي تحكي لهم شو يعملوا مع أولادهم؟
2: إذا بدكم تجربوا الباليه تقدروا تجربوا، ما تحكوا ما بقدر خلص فيش داعي، لا جربوا وبتشوفوا.
1: يعني انت بتشجعي كل الاطفال يجربوا اي فن هم بيحبوه. وشو بتحكي طب للاهالي اللي يعني شوي ما يعني مش حابين كتير يجيبوا اطفالهم؟
2: اذا بتجيبوا اولادكم رح تشوفوا انه تغيرت الثقه فيهم كتير.
1: شو كمان ممكن تغير فيهم الفن؟ شو ممكن يحسوا كمان؟ تكوني كتير مبسوطه وانت عم ترقصي باليه؟ وبتشجعيهم كلهم يجربوا؟
2: اذا ما بدو بتحبوا البيت تقدروا تشوفوا هوايتكم وتروحوا عليها.
1: طيب وأنا بدي أتشكرك كثير إنك كنت معانا اليوم، وتشكرك كثير زان.
0: شكرا لكم،
1: مبسوطين فيكم، وإن شاء الله منشوف هيك تيا بتحقق أحلامها وبتصير ممكن راقصة باليه عالمية إذا أنت بتحبي هيك. وشكرا كثير لوجودكم معانا، وأنا كثير مبسوطة فيك تيا.
0: شكرا لكم حبيبتي.

من قناص من شفت حاكم طلق موطة صفي رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

تحياتي. احنا اليوم موجودين في المنطقة الغربية من منطقة الروحة، في قرية البرش وحديدون. هذول قريتين اللي يعتبروا قرية واحدة مع بعض. بدنا نتعرف سوا على البرش وحديدون اللي تم تهجيرهم في العام 48.

0: تحياتي بروفيسور مصطفى.
1: اهلا بك.
0: احنا موجودين اليوم في بلده البرج.
1: نعم.
0: يعني انا مريت من هون قبل فتره وشفت الاماكن القديمه، واليوم بتعرف من خلالك.
1: نعم.
0: انه هاي البلده اسمها بلده البرج.
1: نعم.
0: جميل. في هاي البقعه، بقعه الارض الساحره الخضراء اللي ايضا من الروحه، منطقه الروحه،
1: هي منطقه الروحه، هي الطرف الغربي لمنطقه الروحه.
0: نعم.
1: الروحه تنتهي هنا بعد تقريبا كيلومتر ونصف. تتجه باتجاه اليمين باتجاه الفريديس. هذه النقطه هي الزاويه الجنوبيه الغربيه لبلاد الروحه، او كانوا يسموها منطقه الرمال. لهذا السبب البدو اللي كانوا كثير من القبائل البدويه هون، تركمانيه وبدويه، كانوا يسموهم عرب الرمل. عرب الرمل.
0: ايوه.
1: احدى هذه القبائل اللي هي تركمانيه اسمها عرب الحديدون، كانوا ساكنين هناك هذه منطقة الصبار.
0: وين الصبر؟
1: الصبر تماما. نعم. حول البرج. البرج هو بالأساس خان عثماني، كانت تسكن عائلات لها علاقة بتضييف الخانات. الخانات كانت تقام على الطرق التجارية، كل 35 كيلومتر كان يقام خان. طبعا لماذا 35 كيلومتر؟ لأنه 35 كيلومتر هو القدر الذي يستطيع جمل محمل بالبضائع أن يسير عليه ليوم كامل. يوم كامل يستطيع أن يسير 35 كيلومتر. فمناطق كانت الخانات، يعني نجد خان العمدان في عكا، ونجد هنا الخان، ونجد الخان في جلجوليا، والخانات في المجدل، وعلى طول طريق الساحل كانت الجبال المحملة تمر فتستريح. فالخان هو بمثابة بيت استراحة، فندق عثماني. كان مكون من جزئين، جزء هنا، هذا الجزء كان للبشر، وهناك كان يستعمل للبهائم. وهذه المنطقة كانت التي تتوسط كانت سوق، يعني عادة كان الناس يأتون بالبضائع يستريحون، وكان هناك تجارة وما إلى ذلك. فلهذا السبب هذه المنطقة دائما كانت تعج بالناس المختلفين، بمعنى كان في عملية تغيير للخارطة السكانية كل فترة معينة بسبب الانتقال من مكان لمكان وما إلى ذلك. ولكن كما قلت كان حولها بعض القبائل العربية.
0: أيوة.
1: البدوية والتركمانية.
0: طبعا.
1: وعلى الأغلب عرب البايكا وعرب ديدون. فهذه القرية من عام 1931 يعد سكانها مع بلدة بنيامين. فسكان العرب هنا وحديدون، وفي الزرغانية قصر فوزي بيك هو في الطرف الغربي لبنيامين، كانوا يعدون تقريبا 490 نسمة عشية عام 1948. وكما نرى
0: 490.
1: نعم. اللي هو الثلاث محلات، اللي البرج، حديدون، والزرغانية.
0: نعم. عمليا ثلاث بلاد اللي كانوا تقريبا واحد وحدين.
1: طبعا هو في نفس المحيط. بنفس المحيط، يعني الزرغانية خط هواء من هون كيلومتر.
0: نعم.
1: وقصر جميل.
0: تم تهجير القريه هذه،
1: يعني ما معروف تاريخ دقيق، ولكن هي يعني من المؤكد ان ذلك حصل في شهر اذار فيما سمي عمليه تنظيف الساحل. نعم. هذه العمليه لمنطقه الساحل بين حيفا ويافا، وهذه يعني الكره الكبيره بقيت، الكره الصغيره يعني جرى تهجيرها مبكرا، شهر 3 شهر 4. الكره الكبيره مثل اجزم والطيري وعين غزال بكت لشهر 7.
0: نعم.
1: نعم.
0: العمليه المحاذيه لجبل الكرمل
1: طبعا هي الساحل الجنوبي لحيفا.
0: نعم.
1: ما سمي مره ساحل عثليف.
0: يعني دائما انا لما بقرا بشوف بقول انه مثلا السندياني صبرين قضاء حيفا. بالرغم ان تبع
1: نحن قضاء حيفا الان.
0: قضاء حيفا. نعم. بالرغم احنا بعيدين عن حيفا تقريبا 30 كيلومتر،
1: يعني اكثر، احنا بعيدين عن حيفا الان 37
0: كيلومتر.
1: واكبر يعني في هون في برديس حنا اللي كانت تسمى غابة كركور في مكتب الجمرك العثماني. طبعا لماذا موجود هناك مبنى؟ انه الانتقال من قضاء طولكرم لقضاء حيفا. طبعا ليه كان مكتب جمرك؟ لانه حيفا مينا، من يريد ان يدخل الى حيفا يستطيع ان يصدر البضائع من خلال المينا. لهذا السبب كان يجب ان يحصل على تأشيرة في مكتب الجمرك اللي هو موجود في غابة كركور.
2: في غابة كركور مش بعيد منهم
1: 4 كيلومتر.
2: 4 كيلومتر.
1: نعم.
2: وهذا المبنى زي ما احنا شايفين انه
1: هذا عثماني.
2: عثماني.
1: نعم، نستطيع ان نرى ذلك من خلال الحجر الكركاري. طبعا في عندنا اكثر من طبقة بناء. اكثر أيوة. من طبقة بناء هون.
2: أيوة.
1: حتى نوع الحجارة يختلف، نجد حجارة كركارية، نجد حجارة ما يسمى الدبش الغشيم.
2: ايوه.
1: المحلي اللي هو منطقة. أيوة. الجبل اكثر.
2: اي نعم.
1: وهذا بدلنا انه الخان رمم اكثر من مره. الان بقي هون واللي هو اهميه خاصه بالنسبه للروايه الصهيونيه، على اعتبار انه قيصر المانيا عندما زار فلسطين عام 1898 بات ليله هنا، وحسب الروايه
2: حتى لو بات هون يعني نام هون.
1: لا بس هذا كان لذلك علاقه لقائه مع تيودور هرتزل.
2: ايوه
1: نعم. فلهذا السبب نرى انه هذا اللافت هنا.
2: ايوه.
1: شرح عن ذلك وعن اهميه ذلك، ولكن مع عمليه تجاهل للمبنى ولادائه قبل هذا التاريخ.
2: نعم.
1: طبعا روتشيلد اشترى هذا المبنى واشترى الاراضي المحيطه به من احدى العائلات الحيفويه، واستطاع ان يكون هذا مركز داعم لمستوطنة زمارين التي أقيمت ليس بعيد من هنا عام 1901.
2: زمارين اللي هي اليوم اسمها
1: زخرون يعقوب.
2: أراضي البلد.
1: أراضي البلد يعني تقريبا في عندنا 5000 جنوب من الأرض الرملية الخصبة
2: جدا
1: ويعني كانت هي من أوائل البلدان اللي أقيمت فيها آبار لسقاية الحمضيات. لهذا السبب كان في بعض البيارات، سنرى عندما نتقدم إحدى البيارات ما زالت موجودة، بيارة إحديدون ما زالت موجودة حتى اليوم.
2: نعم
1: نعم. وطبعا فوزي بيك قصر الزرغانية أحيط بالبساتين والحمضيات والتوت، أشجار التوت اللي صنع منه الحرير.
2: جميل.
1: وما إلى ذلك.
2: إيش القرى المحيطة هون؟
1: القرى المحيطة طبعا حديدون، وبعدها برة كيساريا. كيساريا كانت قريتين، قرية داخل الأسوار وقرية خارج
2: الأسوار.
1: خارج الأسوار اسمها برة. عرب البرة، كان يقيموا في عرب البرة اللي هم تركمان. يعني وهؤلاء هجروا، آخر العائلات هجرت منها سنة 2007. آل عياط هجروا من عرب البرة من برة كيساريا عام 2007 بعد نضال قضائي طويل ورهيب.
2: مئات السنين ما عاشوا هناك عايشين.
1: طبعا طبعا هم عاشوا هناك، أنا أعرفهم
2: زي أهل البرج هون.
1: الآن هم مهجرين في كفر قرع وفي باقة وفي جلجوليا. وقيساريا داخل قيساريا كان فيها عائلات شركسية، عائلات بوشناقية وعائلات مسيحية. كان فيها دير مسيحي أيضا وفيها مسجد ومدرسة. هذه القرية قيساريا داخل الأسوار.
2: نعم.
1: من ناحية السكان برة قيساريا كان فيها سكان أكثر من قيساريا البلد.
2: أيوة.
1: ومعظمهم كانوا من التركمان، من عرب التركمان. هذه كيساريا. طبعا عندنا الان بهذا الاتجاه جسر الزرقاء.
2: جسر الزرقاء
1: والكبارة المهجرة. كبارة. اي نعم.
2: الكبارة عمليا شرق
1: شمال شرق
2: جسر الزرقاء.
1: نعم. في كبارة ثنتين.
2: ثنتين. ايوه.
1: نعم. واحد شرق شارع 4 وواحد غرب شارع 4.
2: نعم.
1: يعني لغرب شارع 4 اللي كان
2: الشارع القديم اللي احنا نسميه
1: معقل ميخائيل.
2: معقل ميخائيل احنا. نعم. الكبوس.
1: نعم. هو على الكبارة.
2: على الكبارة.
1: على أرض الكبارة. طبعا بعد الكبارة شمالا كفر لام والطنطورة
2: والفرديس
1: وصرفان والفرديس وكيرت الكرمل وكل هذه القرى
2: وإنزم
1: وعين غزال حتى. نعم. الآن باتجاه الجنوب عندنا غابة كركور وعندنا السركس. قرية السركس كانت قضاء طولكرم وقزازي.
2: يعني السركس مش يعني عمليا 4 كيلومتر
1: من العزار او برديس حنا
2: 3 كيلومتر منها.
1: نعم
2: السركس صارت طول الكرم
1: صارت قضاء طول الكرم وجنوبها قريه قزازي بيت العزر اللي هي حي من الخضيره.
2: ايوه
1: نعم اللي هي قزازي اسمها. وطبعا عرب الضمايري اللي هي قاني شمويل والدرداره جنب قاني شمويل.
2: الدردارة كانت بلد كبيرة؟
1: لا كانت قرية صغيرة.
2: قرية صغيرة
1: قرية صغيرة فيها مقبرة و...
2: أيوة هذا اللي بعرفه
1: وصبر وإلى الشرق منها كركور. كركور العربي.
2: كركور العربي في اسم عبري كركور
1: طبعا في كركور اليهودية بس الاسم كركور عربي طبعا.
2: أهل البلد
1: نعم
2: البرج لو أنت متهجرهم
1: يعني موجود قسم منهم في الفارعة مخيم الفارعة.
2: أيوة مخيم الفارعة
1: نعم وقسم تهجروا إلى شرق

0: الأردن، بعضهم انضموا العرب الخضيرة وكانوا في الخضيرة،
1: واليوم ما في هناك،
0: وقسم من الشركس انتقلوا للريحانية.
1: الريحانية شمال البلاد
0: اللي هي بقضاء صفر،
1: طبعا جنب علمة.
0: نعم نعم.

0: احنا موجودين في كنا في البرج وموجودين لسه في قريه ثانيه
1: ارض حديدون
0: ارض حديدون
1: اللي هي مع البرج ناحيه اداريه مع البرج قريه واحده
0: قريه واحده
1: الزرغانيه
0: اللي
1: قبلنا
0: ايش اسمها
1: قلعه الزرغانيه
0: الزرغانيه
1: نعم قصر كان
0: أيوة.
1: كان
0: وين الشجره
1: ورا الشجره
0: نعم
1: وهذه الارض كلها تتبع ما يسمى ارض الرمل ارض الرمل اللي نرى ضربة كسارها قبلنا
0: اي نعم
1: اللي اقيمت عليها الاحياء الجديده من هور عكيفة
0: اي نعم
1: وملعب الجولف لكساريا
0: اللي هي بر مبني
1: على البر
0: على بر كساريا
1: نعم على بر كساريا وكساريا طبعا داخل وطبعا جسر الزرقاء شمالا
0: طبعا جسر الزرقاء
1: مش بعيد منه
0: هيا جسر الزرقاء
1: طبعا 3 كيلو متر
0: هيا عقبال نجاوب من الجامع
1: و الى الجنوب بخضيره سركس وعرب الضمايري عرب الضمايري الان هنا كان دير حديدون او ارض حديدون وارض حديدون هي ارض تمتد من كساريا للخضيره
0: ارض واسعه
1: رملية واسعه كانوا يقيموا فيها عرب حديدون يفتلحوها هم عرب تركمان كانوا ياتوا من المنسي
0: ليش حديدون منين اجى الاسم لان احكي لك انا كنت اسمع الاختيريات
1: نعم
0: مثل حديدون
1: هو اسم بدوي الحديدون
0: يعني
1: هو على اسم احد بطون التركمان
0: اي نعم
1: احد بطون التركمان السبعه عرب التركمان سبعه بطون
0: اي نعم
1: حديدون وهم كانوا يجوا من المنسي قريب برج من عاد
0: طبعا
1: يشتوا فيها
0: في عين المنسي والمنسي
1: نعم عين المنسي والمنسي يصيفوا هون فكان الصيف يزرعوا الكثائيات كان في بيرات ويشتغلوا في الارض وفي رعي المواشي وفي هاي المنطقة وطبعا كانوا كما قلت يعدوا جسم واحد مع البرج ومع الزرغانية وكلهم كانوا مثل 31 حتى 48 كانوا يعدوا مع بنيامين اللي يشون اليهودي بالأساس كانوا يعملون بالزراعة رعي المواشي وقسم منهم أيضا كان يعمل في المصالح العامة يعني سكة الحديد كانت هون كثير بدها
0: سكة الحديد مش بعيدة
1: مش
0: طبعا.
1: بعيدة من هون
0: عملية سكة الحديد اللي تمتد من حيفا
1: هي فرع من سكة الحديد العثمانية
0: العثمانية اللي تمتد على حتى بيروت
1: لحد نعم هي حتى وتمتد حتى المدينة المنورة
0: الحجاز
1: ولكن قسم منها كان يطلع من حيفا باتجاه بيسان سمخ يطلع على درعا وباتجاه معان والمدينة المنورة وقسم يأتي من هنا حتى غزة عوج الحفير والسويس فكل هاي المناطق كانت فروع لسكة الحديد وهذه سكة الحديد عمليا نقلت كل المنطقة اللي مرت منها من القرون الوسطى إلى القرون الحديثة يعني كانت طبعا بحاجة لعمال لمد طرق جسور حفر آبار استحضروا مواتير ديزل لري البيارات كل هذه الأمور نهضت مع مشروع السكة الحديد نعم
0: اللي كان في عملية
1: ولهذا السبب وين مرت السكة الحديد انتقلت من مراكز كروية بسيطة لمراكز مدنية تعجب الحياة
0: في نهضة
1: يعني مثلا طول كريم بيسان سمخ من قرية صغيرة قرية صيادين كانت طبعا. ازدهرت اصبحت طبعا تقريبا مدينه
0: مركز تجاري
1: وكذلك يعني عرب الخضيره كل قرى الخضيره عرب الخضيره كل ما احاط الخضيره انفعات والضمايري والسركس وحديدون وبره كساريا كلهم كانوا كثير لهم علاقه في الحراسي في العمل في التنظيف وفي الوظائف المختلفه فهذه كانت مصدر الآن كان هناك برضو بما أنه كان
0: نقلة نوعية اقتصادية
1: نعم كان هنا برضو نقطة بوليس إنجليزي فكانوا يشغلوا في القرى العربية شيء يسموه بوليس إضافي يعني هو حارس للبلد

0: كان يدفعوا له مرتب، قسم السلطة وقسم الأهالي يدفعوا له، وأيضا من هذه العينات كان موجود في الوظائف، فكان في وظائف في الهيئات والمصالح المختلفة إضافة إلى قضية الزراعة أساسي ورعي النواشي
1: بالأساس. نعم. عاشوا على الزراعة. نعم. استغلوا الأرض لأنه أرض واسعة،
0: أرض خصبة.
1: خصبة
0: إيش ما زرعت هون؟
1: يعني شوف الحمضيات،
0: البساتين،
1: الخوخ.
0: نعم.
1: هاي خوخ أبو بير، يعني شيء خيالي خارق.
0: رائع.
1: شجر أفوكادو.
0: صحيح.
1: كل شيء.
0: كل يعني شيء ممكن زرعه.
1: شفنا القمح، شفنا الرمان.
0: الغلي كلياته، الصبر، كل ما لذ وطاب.
1: حديدو.
0: نعم.
1: والبرش، هذول القريتين اللي كانوا يعتبر
0: قرية واحدة.
1: بيوت البلد.
0: يعني بقي بيت واحد هون، بيت صغير بنوا حوله محطة بنزين. هذا البيت الوحيد اللي بقي من حديدون.
1: أيوة.
0: ما زال قائم، غرفة أو غرفة ونص، وما باقي الأمور انتهت طبعاً لسببين. السبب الأول إنه البيوت كانت بيوت بسيطة، لأنه كانت بيوت زراعية، بما معنى إنه البيوت الثابتة كانت في المنسي. وعملية التوطن بدأت متأخرا في نهاية العشرينات بداية الثلاثينات. في الإقامة بشكل دائم، لما بدأت الحمضيات والبيارات وحفر الآبار، قسم منهم بطل يرجع على المنسي نهائيا. كان يقيم سفشته هون، لأنه موسم الحمضيات في الشتاء.
1: أنا بعرف كانوا كمان العربان اللي كان كمان ساكنين هناك في البلد وعندهم بيوت.
0: طبعا كان بيوت. بيوت حجر ثابت طبعا. أيوة. اكيد
1: المنسي
0: قريه كبيره، كان فيها 1500 نسمه.
1: صحيح.
0: نعم. فلهذا السبب، وطبعا قسم منها كانوا ياتوا
1: فلاحين،
0: كانوا ياتوا الى منطقه عيون الاساور. منطقه عيون الاساور عرب المنسي كانوا ياتوا الى هناك صيفا ويعودون شتاء الى المنسي،
1: لانه منطقه دافيه.
0: طبعا اكيد. بعدين هنا كان المياه تغمر معظم المناطق.
1: صح.
0: فلهذا السبب في الشتاء كانوا يسموه يرتفعوا. كانوا. أيوة. يرتفعوا بمعنى كانوا يبتعدوا عن المناطق اللي فيها اغراق وغمر في المياه.
1: اليوم الماي زي ما شفنا
0: في استغلال كثير للماء. أيوة. لدرجه انه عمليه الاغراق هذه وعمليه الغمر اصبحت غير موجوده الا في مناطق محدده صغيره. كانوا يسموها في السابق برك. ففي عنا جنوب الخضيرة على مدخل وادي الحوارث الشمالي بركة عطا، اللي هي بركة كبيرة لحد اليوم.
1: نعم.
0: اللي هي ضمن ما يسمى ديرة عرب انفعات.
1: عرب انفعات.
0: نعم. عرب انفعات اللي سكنوا من مستشفى هلال اليافي شمالا وحتى مخمورة جنوبا. كل هاي المنطقة هي ديرة عرب انفعات.
1: وتم تهجيرهم كمان.
0: نعم.
1: يعني عمليا حكينا هوني لا يقل عن 35 قرية اللي تم تهجيرهم.
0: في الروحة تم تهجير 32 قرية.
1: 32 قرية.
0: نعم.
1: كم هائل.
0: بقي 5 قرى: كفر قرع، عارة، معاوية، مشيرفي، مصمص، البياضة.
1: الخط اللي موجود على
0: خط وادي عارة اللي الجيش العراقي احتفظ فيه. لولا الجيش العراقي كان هجر
1: كمان.
0: طبعا الجيش العراقي هو كل منطقة المثلث احتفظ فيها الجيش العراقي. من راس العين وحتى زلفي وسالم.
1: زلفي وسالم عمليا شرق ام الفحم.
0: نعم. هذه كلها منطقة سيطرة الجيش العراقي، لولا وجود الجيش العراقي فيها لكانت قد سقطت عسكريا.
1: بروفيسور مصطفى، يعني لا يمل. انا يعني ما فيش كلمات شكر.
0: شكرا
1: على المعلومات، على كل قطعة أرض، على كل حجر، على كل بلد في بلادنا هوني، وبالأخص لما إجينا لهون. يعني أنا لقائي معك كنا في البرج، وكنا هون في
0: وقنير
1: كمان.
0: نعم.
1: قنير الجميلة.
0: أينا.
1: ألف شكر لك.
0: حياك الله.
1: الله يطول بعمرك. أهلا. ورحين نضل على اتصال
0: إن شاء الله.
1: وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا اليوم في قرية البرج وحديدون. هي قرية واحدة. وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن منطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: احنا الان موجودين على مصدر نبع الفارعة. هذا النبع اللي من اكبر الينابيع الفلسطينية، لغاية 2005 كان معدل قدرة الانتاجية 500 كوب في الساعة، ولكن بعد عام 2005 تناقص تدفق النبع لعدة أسباب. السبب الرئيسي من اللي هو انه في ابار جوفيه بتسحب من نفس الحوض المائي، وكذلك قله الامطار. يعني احنا متعودين هذا النبع انه عدم جفاف، ولكن هذا في هذا العام جف في شهر 4، وهذا كان مفاجئ لنا وللمزارعين المستفيدين من النبع. هذا النبع كان بغذي المناطق الأغوار ومنطق حوالي 620 دنم في وادي الفارعة فقط، ومنه كانت تنزل المياه على منطقة النصارية والأغوار حتى نهر الأردن، كان يستفيد منه للزراعة. وكان هون في عنا حتى في من في وادي الفارعة في عنا طواحين للقمح كانت تعمل على مياه وادي الفارعة وعلى مياه النبع، ولكن للأسف انه هذه المياه جفت في الوقت الحالي. نبع الفارعة هي معلم تاريخي، معلم سياحي، معلم زراعي، يعني الكثير لمنطقة الفارعة. فبسبب نبع الفارعة تسمى عندنا قرية وادي الفارعة، عندنا قرية راس الفارعة، مخيم الفارعة. واعتقد انه تسميتها يعود للزمن الكنعاني، لأنه في عنا هون قريب منها منطقة أثرية اسمها تل الفارعة، وهذا التل من آثاره من مكوناته مبين إنه من زمن الكنعاني. إحنا في أجانا تمويل من مؤسسة بريطانية عن خلال مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية ومحافظة طوباس لتأهيل النبع، وهي عبارة عن صيانتها حتى تكون معلم سياحي في المنطقة. هذا المشروع بكلف بحدود 250 ألف يورو، عبارة عن صيانة النبع والحفاظ على مياهها وتأمين مياه وعدم المساس في كمية المياه، لأن هذه كمية المياه خاصة للمزارعين، مقسمة على المزارعين بالحصص، فلا يمكن أن يتم المساس فيها أو أخذ منها أي جزء من هذه المياه. فهذا المشروع نأمل أنه في حال أو ما بعد يتم تنفيذ المشروع يتم تدفق النبع من جديد. أنه المشكلة الجفاف يعني احنا تفاجأنا فيها. احنا في العادي النبع ما بتجف، يعني بتبلش بالبداية من 2005 لحاية الآن كمية التدفق تاعها بكون 150 ل 160 كوب، يقل تدريجيا حتى يصبح في نهاية موسم الصيف إلى 40 كوب أو 50 كوب. بس هذا العام احنا متفاجئين بسبب الجفاف، نعتقد أولا قلة الأمطار، وثانيا لأنه حصل عندنا هون أثناء اجتياح مخيم الفارعة حصل تجريف بالقرب من مصدر النبع، أنه حدث انهيارات في مجاري النبعة وأدى إلى جفاف هذه النبعة. الموضوع الثاني أنه هم بيمنعوا المزارعين من الاستفادة من المياه، لأنه بسكروا على المنطقة، بغلقوها، بيمنعوا التحرك، بيمنعوا التجول، فالمزارعين غير قادرين على الوصول إلى مزارعهم، وبكون بالتجريف حتى القنوات وخطوط المياه الموجودة اللي بتزود المزارعين في المياه.
1: نبع وادي الفارعة هو شريان الحياة بالنسبة للمزارعين، لأنه كلنا بنسكن منه هون. طبعا احنا بنحكي عن شريحة كبيرة من صغار المزارعين في المنطقة اللي بيستفيدوا من هذا النبع، لأنه عندهم حيزات صغيرة، يعني بتلاقي الواحد عنده دنم، نص دنم، زارعهن عايش من وراهن دوالي أمريكية مثلا أو حمضيات، أو في ناس زارعين زيتون. فجفاف نبع الفرعة بأثر عليهم لأنه ما فيش مصدر بديل، يعني حتى الابار الارتوازية الموجودة في المنطقة ما قاعدة بتعوضهم عن الفترة هي في هاي الفترة عن فقدان مية وادي الفرع. مش موجودة من مصادر مياه اللي تغطيه، مش موجود انابيب ناكلة للمزارعين، وفي كثير مزارعين لحد الان مش قادرين يسكوا مزارعهم نهائي، وبيضطروا يسكوا من مياه الشرب، وهي تكلفتها عالية وفيها كلور، ونسبة الكلور والكلورها طبعا بأثر على المزروعات. وطبعا هي مهمة جدا لنا، لانه في عائلات عايشة بتكون الستات هي اللي بتشتغل فيها من المزارع هذه، يعني هذه في عندك هونس كثير ناس ستات هم عندهم مزارعين مزارع صغيرة وبيصرفوا على بيوتهم منها، فهذول ما بيقدروا فيش عندهم امكانيات يروحوا يجيبوا ويمدوا خطوط، ومن حتى توفر لهم مصدر من ابار توازي ما في عندهم امكانيات اللي يجيبوا يمدوا خطوط إلها، فهذه عملت مشكلة كبيرة في فقدان المي في وادي الفرع. ممكن يضر المزارعين بشكل، الشكل الأول إنه في مزارعين مش راحين يقدروا يوفروا مي كفاية لمزروعاتهم، وهي راح تخرب كلها اللي هي زراعات، خلينا نحكي إحنا هون منتشر عندنا مزارع اللي هي الدول الأمريكية، هذه كثير أسر معتاشة منها. في عندنا قسم ثاني زارعين زيتون، طبعا ارض الفرع حاميه مش جبليه لانها طبعا شبه غوريه، فاذا ما سكاش الزيتون تبعهم برضه مش راح ينتج، فعندنا الحالتين راح يتضرروا المزارعين ويتاثروا منها. النبعه قديمه جدا، قديمه يعني موجوده انها هي احد روافد نهر الاردن الفرع، من الخرطات القديمه على زمن الاردن وعلى زمن الانجليز زمن الاثراك كانت احد الروافد، كانت تغذي مية وادي الفرع توصل للجفتلك في الأغوار تحت يعني، والنصرية وعين شبلي ومناطق هي كلها تغذيها. فجفافها سيت في الوقت الحالي هذا يعني عكس على أهل الفرع وعكس على المناطق المجاورة كمان مش بس إحنا.
2: إين وادي الفرع هي ترتبط بمنطقة الغور من فارعة الجفتلك لغاية الآن لهون كلها كانوا يسموها الفرع، وهذه عين كانت موجودة تسقي كل الأراضي هذه، وزيادة المي كانت تروح للنصارية، وكان الناس اعتمادهم الكلي عليها. يعني إحنا كنا ساكنين في طلوزة قبل الستينات، كنا ننزل بشهر 4 ونروح بشهر 10 مشان المي، فوجود المخيم هون والشارع العام صارت إن كل واحد له قطعة أرض يبني فيها ويقعد فيها ويسكن، فصارت زي مسطح قرية. فكان كل اعتمادهم انه كانت هاي كلها بيارات وبرتقان وحمضيات وزرعوها وتعبوا عليها الناس وكانوا مستفيدين منها وعايشين، وكانت السيارات فتر من الدوالي فتر من الكراسي فتر من البرتقان فتر من الليمون كله يظلوا شغالات، السيارات يطلع لنا كلتين وثلاثة واربعة على نابلس وما يلحقوش نكل. فهذه أيام الفرع كانت برضو العين، كانت كل الدواب والغنم والهاض تيجي تشرب منها، وكان الطير يشرب منها، والبني أدمين التنكات ينكلوا لطمون في التنكات وعلى الدواب ويأخذوا مية لبلادهم وطوباس، يعني كانت شريان الحياة للمنطقة كلها. وهي الحياة كنا نزرع فيها، نزرع عليها البصل والملفوف والباذنجان وطول حياتنا وإحنا شغالين في هالأراضي هذه وعايشين من ناتجها ومن خير العين. ولن هذه أراضي مسجلة في دائرة الطابو أراضي سقي مروية، وبتدفع ضريبة بدل سقية المي اللي من العين، وبنفس الوقت يعني هسا عيال صارت ناشفة، هسا صارت طلعت إياها كلها صارت صحراء عنا، ما في عنا مصدر مي إلا إذا بنشتري من المواتير مشترى. واليوم الزراعة أنت عارف يعني لما بده المزارع يشتري مي ويدفع ضرائب أراضي ويدفع كذا، ما فيش، مش مجدي صار، يعني فيش عندنا مزارع مش مديون من قلة المي.
3: هاي بتعتمد على نبل وادي، على نبل الفرع كنا نشكي منها مدار سنين، فالسنة هاي شفاف يعني إذا بضل الوضع هيك راح نقلع الشجر ونتضرر كثير يعني، مش عارفين شو نعمل يعني للوضع اللي احنا فيه. من 20 سنة وجاي احنا نعتمد على نبات العين، يعني لما زرعت البيار هاي معتمدين على عين الفرع، لانه ما فيش ابار ري مثلا نرويها ولا بديل، ما فيش بديل يعني لها.
4: راس العين أهم إشي للشريان الحياة للبني آدم هون في الفارعة، معتمدين عليها بالشرب والزراعة ومن جميعه يعني لزراعة الأشجار، زراعة خضار، زراعة إشي مستفيدين منها بكل مناحي الحياة. بس اليوم ما في مي ولا في إشي ولا بنزرع أي إشي اللي نعتمد عليه يعني، صارت كلياته نشتري من الأسواق كله مشترى، ما في مية لأنها راس العين هي الأساس هون كان في وادي الفارعة. بس اليوم ما في الواد بكى ما شاء الله بكى ملان مية، الواد بكى يبكوا الصغار ما يقدروا يقطعوا الواد يعني من هون عسوانها. آه بكى ما يستجرش الولاد يقطعوا، إحنا تشبار ويلا نعرف نقطع الواد يعني من كثر ما بكت مية ما شاء الله كبيرة، بكى سمك فيها وكل إشي. اليوم بس ما في لا في واد ولا في إشي.
0: إحنا كمجلس كروي من ضمن خطتنا هو الاستثمار في السياحة، لأنه هذه الكميات المياه الموجودة عندنا بإمكاننا أنه إحنا نقوم بمشاريع نستغلها زراعيا وفي نفس الوقت سياحي، لأنه السياحة ما بتأثر على كمية المياه، يعني في عمل عبارة عن منتجعات سياحية متنزهات ما بتأثر هذه على كمية المياه. فإحنا ضمن خطتنا مثلا تأهيل النبع وتجهيزها بتكون معلم سياحي، معلم سياحي للزائرين، هي معروفة يعني في على مستوى فلسطين نبع الفارعة انها كانت هي بالسابق يتم زيارتها ويتم التعرف عليها وعلى كمية المياه، لان هي اكبر من اكبر الينابيع بعد عين السلطان وعين العوجة، هي ثالث نبع في الضفة الغربية بقدر الانتاجية بتاعتها. فمن الممكن يعني انه وكذلك انه حتى مجرى الواد، مجرى الواد احنا ضمن قدمنا لمشروع انه نعمله مجرى بيئي او مزار بيئي، انه خلال مجرى الواد الزوار يتعرفوا على مثلا الكائنات الحية النباتات الموجودة حول هذه الأودية.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر صباح أمس جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرة حربية شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأضافت المصادر ذات أن شهيدين ارتقيا وأصيب 15 مواطنا جرى قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواسي غرب خان يونس. وفي السياق، انتشر طاقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت إنقاذ منزل في مدينة غزة. أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤر استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23، تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعا بدويا يقطن أكثر من 7000 مواطن تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها. أصيب 6 مواطنين بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخمرة بأن نحو 30 مستوطنا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافة يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية. أضاف أن المستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن المواطن أيوب المصري في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرقي مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن عبد الرحيم أبو رحمة. استشهد 4 أشخاص في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين. كما وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 من أذار الماضي. وأكد المركز في بيان له حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان أن عدد الجرحى وصل إلى 12203. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يا طايف موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: أهلا بكم. إطلالة جديدة من ملف اليوم. وزير المالية الإسرائيلي بتسأل سموتريتش قال بكل تبجح في تصريحات جديدة هذا اليوم، قال بأن الثورة الاستيطان حسب تعبيره انطلقت في عهده هو، وأنها لا تقتصر فقط على الضفة بل ستمتد إلى الجليل والنقب حسب ما قال سموتريتش. ذات الشخص قال قبل أيام قليلة في ما سماه المراقبون دعاية انتخابية مسبقة، قال بأنه عندما أو أثناء توليه هذا المنصب الذي ما زال يشغله إلى جانب المالية وإشرافه على الاستيطان ووحدة تتبع لجيش الاحتلال، قال بشكل واضح وصريح بأنه أنفق أو منح الاستيطان مليارات الشواكل. في ذات السياق لابد أن نستطلع وإياكم التقرير الذي صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. من ضمن المعلومات الكثيرة التي صدرت حيال أو في هذا التقرير الحديث عن 42 بؤرة استيطانية جديدة. بعد صدور هذا التقرير بأقل من ساعتين ذهب مستوطنون ليضعوا بؤرة جديدة على حساب أراضي المواطنين في جبع. يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع ما اسمه حجر الأساس لمركز التراث على حساب أراضي قلنديا في محافظة القدس. إذن كل أطراف حكومة الاحتلال منذ أن شكل هذا الائتلاف حتى هذه اللحظة يخدمون الاستيطان، وأيضا يرى كثيرون بأن جيش الاحتلال بات أداة من أدوات هذا الاستيطان. سنناقش أبرز ما جاء في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وماذا يعني أن تكون هذه الأرقام بهذا الشكل الذي ورد في تقرير الهيئة فيما يتعلق برصد الاستيطان والتوسع الاستيطاني خلال النصف الأول من العام الجاري. والبداية تكون مع ضيفنا هنا في الاستوديو السيد عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها. سيد عبد الفتاح مساء الخير، أهلا بك معنا في ملف اليوم.
1: التحية لك ومن خلالك للمشاهدين الكرام، وتحية إلى هذا الشعب العظيم الذي يتحمل كل هذه الأعباء ويقف صامدا في وجه كل هذه المشاريع التصفوية.
0: مشاريع تصفوية كما قلت، الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال أنشأ أو أقام 42 بؤرة فقط في النصف الأول من العام الجاري، ما دلالة ذلك؟
1: شوف، يعني احنا اليوم لا نتحدث عن مجرد توسع استيطاني استعماري، اليوم نتحدث عن ترجمة حقيقية

0: كثيرون قالوا من المراقبين ومن أيضا القيادة الفلسطينية قبل المراقبين قالوا بأنه هذه مساعي إسرائيلية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعارض قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير المتعلق بالاستيطان.
1: بكل تأكيد هذا هو مشروع اليمين المتطرف الذي يحكم دولة الاحتلال اليوم، وعلى أساسه جاء وصعد إلى الحكم سموتريتش بن كفير ونتنياهو من معه من المتطرفين. لكن لو عدنا إلى الوراء قليلا، صاحب ما سميت بخطة الحسم، حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، هو سموتريتش الذي قدم هذه الخطة قبل أن يكون في الحكومة في 2017. عندما جاء إلى هذه الحكومة كانت برنامجه الانتخابي الذي تقدم به للمنافسة في الانتخابات. اليوم هو ينافس من جديد على الانتخابات، يريد أن يؤكد أن البرنامج الذي جئت به ووعدتكم به طبق على أرض الواقع، واليوم نحن في طور استكمال هذا المشروع لتصفية الوجود الفلسطيني ومنع أي بارقة أمل أو أي مسار سياسي من شأنه أن يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية. وأنت تتحدث عن الأرقام، نحن نتحدث عن 56,235 اعتداء خلال 1000 يوم فقط بعد 7 أكتوبر، نتحدث عن 3,488 اعتداء للمستعمرين خلال النصف الأول من عام 1926، وكما قلت نتحدث عن 42 بؤرة استعمارية جديدة، 34 مستعمرة، 4,300 دنم صدرت خلال 6 أشهر فقط، 740 منشئة هدمت في نصف عام، 45,000 شجرة قطعت. انت تخيل، ليس فقط الموضوع مرتبط بالاستيطان، بالتوسع الاستيطاني، وانما استثمار المستوطن المستعمر ليكون أداة لمواجهة الفلسطيني والاعتداء على الفلسطيني، وحولوه من مستوطن الى جندي واسماهم ابن كفير الجيش الوطني وسلحهم، وبالتالي هو يعمل في أكثر من اتجاه، الاتجاه الذي له علاقة في إرهاب الشعب الفلسطيني والاعتداء على الشعب الفلسطيني، والاتجاه الذي له علاقة بالسيطرة على الأرض، وكل ذلك بغية نسف فكرة حل الدولتين وقتل أي مسار من شأنه أن يقود إلى هذا الحل، لأن العالم كله مقتنع أن الحل الوحيد الذي يصلح هو حل الدولتين، وهذه الحكومة تريد أن تقضي عليه لأنه منسجم مع مشروعها ولأنه جزء من حملتها الانتخابية القادمة.
0: طيب، على الأرض هناك ما يسمى بالمستعمرات أو البؤر الاستعمارية الرعوية، جديدها ما أنشأه اليوم مجموعة من المستعمرين في أو المستوطنين في جبع. كلما أنشئت بؤرة في محيطها تصادر أراضي ويمنع المواطنون من الاقتراب من أراضيهم، وبالتالي تضيق الخناق أكثر وأكثر لصالح تسمين هذه البؤر. صح. بعد ذلك الاعتراف بها من قبل حكومة الاحتلال كمستوطنات قائمة بحد ذاتها.
1: شوف، الاستيطان الرعوي هو مقدمة لمستوطنة كبيرة في المستقبل كما تفضلت. هذه هي السياسة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال وتمولها، يعني هذا ممول، يعني ما في مستوطن بيجيب له 20 راس غنم أو بقر وبيجي على منطقة يعني على حسابه، هو يمول من قبل الحكومة، وهي البداية لتحويل هذا المكان إلى مستعمرة والسيطرة ومصادرة كل الأراضي ما حولها. هذا مشروع ممنهج تعمل عليه حكومة نتنياهو بأكملها، وتحديدا المالية التي تمول كل هذه المشاريع، ومن ثم عندما يتم المصادقة عليها لاحقا نحن نبدأ بها يعني سيطرة رعوية، مجموعة أغنام في مكان ما، ومن ثم نجد تصويت في الكنيست يصادق على بناء عشرات البؤر الاستيطانية التي بدأت بما يسمى بالاستيطان الرعوي. هذا كله جزء من نشاط استعماري ممنهج يبدأ هكذا لينتهي بمستعمرة وسيطرة كاملة على الأرض.
0: وفي الآونة الأخيرة زادت عمليات ما يسمى شرعنة البؤر، مع أنه كل الاستيطان غير شرعي، ولكن نسميه تبييض هذه البؤر من خلال الاعتراف بها كمستوطنات قائمة بحد ذاتها. إقامة هذا الكم الكبير من البؤر الاستيطانية يتزامن أيضا مع هجمات إرهابية يومية على مختلف المناطق، مختلف البلدات.
1: صحيح.
0: نتحدث عن 17 شهيدا ارتقوا في النصف الأول من العام الجاري برصاص المستوطنين وبهرواتهم وبحجارتهم وباعتداءاتهم.
1: صحيح.
0: في حركة فتح كيف تتابعون هذا الإرهاب وأنتم كنتم على رأس اللجان الشعبية في مختلف البلدات والقرى لحماية ما أمكن حمايته من ممتلكات الناس وأرواحهم؟
1: شوف، يعني المستعمر اليوم

0: تحول إلى أداة رسمية للاحتلال، يبدأ كما قلنا بالتحرك منفرد ثم يصبح جزء من منظومة لها علاقة بالحكومة بشكل مباشر، تمول بالسلاح، تمول بالمال، ويشكل لها الغطاء القانوني والحماية من قبل هذه الحكومة اللي على رأسها قائد المستوطنين بن كفير ومن معه من المتطرفين. وهذا جزء من الحرب الشاملة على شعبنا الفلسطيني، وجزء من ارتدادات 7 أكتوبر الذي أراد الاحتلال ما بعده أن يبكي الشعب الفلسطيني ألما وندما على ما حصل في ذلك اليوم، وأراد أن يستثمر هذا اليوم ليمضي في هذا المشروع الاستعمار. وبالتالي نحن أمام حرب شاملة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وأيضا هي محاولة لترجمة مشروع سموتريتش الذي قال أن أمام الشعب الفلسطيني 3 خيارات: إما الخضوع أو الرحيل أو الموت. أثبت الشعب الفلسطيني أنه لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء أمام حقه في البقاء وحقه في الأرض وحقه في الوجود، وأنه خيار الخروج من هذه البلاد لم يعد مطروحا ما بعد النكبة والنكسة، وبالتالي يلجأ إلى قتل الشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يمارسها جيش الاحتلال، ومن خلال اعتداءات المستوطنين الذين تحولوا إلى جيش. الآن نعم، هذا بحاجة إلى مواجهة حقيقية، لكن حتى نكون واقعيين وموضوعيين علينا أن نبحث جيدا في أدواتنا المتاحة القادرة على مواجهة هذا الخطر. شعبنا الفلسطيني اليوم أخي سلام مثقل بالجراح ومثقل بالوجع والعدوان، والحرب تستهدف تفاصيل حياتنا، ليس تدميرا وقتلا فحسب، وإنما حصارا اقتصاديا وتضييقا اقتصاديا وجدران وبوابات، ويريدون دفع الشعب الفلسطيني إلى أن يصل إلى المرحلة التي لا يستطيع فيها أن يتحرك لمواجهة هذا الخطر. وبالتالي نعم، نحن نتبنى خيار المقاومة الشعبية السلمية الشاملة، وقد ثبت أنها الأقدر على مواجهة هذا الخطر، وأنها الأكثر قبولا دوليا وقانونيا، وأنها الأداة الشرعية، لكن هي بحاجة إلى تفعيل، بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى أن نصل إلى المرحلة التي ينخرط فيها أكبر عدد ممكن من شعبنا الفلسطيني. هناك يعني مواجهات محدودة في قرية هنا وقرية هناك، ومبادرات من حركة فتح بتشكيل لجان الحراسات وهي فاعلة، لكن بتنا نفكر جيدا اليوم بحجم الخطر عندما يكون أو تكون لجنة الحراسات قليلة، وكيف يمكن أن نفعل هذه اللجنة ليشترك فيها كل أبناء شعبنا، كل أبناء قرانا، وأن تكون قادرة، وأن نوفر كل عوامل الصمود وكل الأدوات الممكنة لأبناء شعبنا لأن يكونوا قادرين على هذه المواجهة. هي موجودة الآن، لكن ليس بالقدر الذي يوازي هذا الخطر الكبير.
1: طيب، حتى تكون الصورة أقرب للمواطن، المواطن يقول لك أنا أخرج لأحمي منزلي، أتعرض للرصاص من قبل المستوطنين، وقد أتعرض للاعتقال من قبل جيش الاحتلال، وفوق كل ذلك أبدو وحيدا في هذا التصدي بصراحة. ماذا نقول في ذلك؟
0: وأنا يعني عندما قلت لنتحدث بموضوعية، لأنه هذا هو الحال، وهذا جزء من الوجع اللي شعبنا مثقل فيه، وهو يفكر جيدا اليوم. يعني بالأمس، وأقصد ما قبل 7 أكتوبر، كانوا يخرجون ويواجهون المستوطنين، يعتدي المستوطنون معه ثم ينسحبون، يأتي الجيش بغطي عليهم، لكن في النهاية كان يكون في هناك انسحاب، وكان يكون في هناك قدرة للمواجهة. اليوم المستوطن مسلح ومعه قرار، بيجي أي فلسطيني قدامك أقتله. وبالتالي نعم، من المهم أنه يفكروا في هذا الأمر، لكن يعني تحت كل الظروف، وسأعود كيف ينظم هذا الأمر. يعني هذه العملية الاستعمارية المتصاعدة بحق شعبنا هي أخي سلام وصفة لانفجار قادم لا محالة. يعني لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يظل صامدا أمام يعني استهداف بيته وشجرة زيتونه وحقله، يعني وصل الخطر إلى بيوتنا، وبالتالي هم بيدفعوا في شعبنا إلى أن يخرج لمواجهة هذا الخطر. وحتى يخرج شعبنا منظم إلى هذا الخطر، نعم يجب أولا أن نعزز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، ألا نترك البيت وحيدا والحي وحيد في مواجهة هذا الخطر، وإنما يكون التحرك جزء من تحرك جماعي منظم في كل قرانا، وجزء من مقاومة شعبية منظمة، وأن تشكل لجان حراسات حقيقية ويوفر لها الإمكانيات المتاحة. يعني لن نحمل أنفسنا أكثر مما لا نحتمل ولا نطيق، لكن أدوات المواجهة والمقاومة الشعبية هي مش أدوات مالية، هي أدوات مادية لها علاقة بالمقاومة، لكن الفلسطيني يجب أن يعيش بأقل القليل، يعز صموده إذا تم الاعتداء على بيته، على أشجاره، على أغنامه، إلى حدا يوقف معه، زي ما صار مثلا قبل أيام قليلة في سنجل. في خلال ساعات كانت القرية قد جمعت الأموال الكافية لتعويض هذا المزارع عن كل ما فقد من أغنام. يعني في روح عند شعبنا الفلسطيني، لكن هذه الخشية من يقودها يجب أن تقودها الحركة الوطنية أخي سلام. في مقدمتها نحن في حركة فتح، ونحن نتحمل مسؤوليتنا تجاه ذلك، لكن الحركة الوطنية بفصائل منظمة التحرير لا يجب أن تكون بعيدة عن شعبنا الفلسطيني، وأن يشعر شعبنا الفلسطيني أن يواجه الخطر وحيد بعيدا عن الحركة الوطنية.
1: أنتم الحركة الأكبر، أنتم الحركة الأكبر أيضا،
0: الحركة الأكبر. نعم، وبالتالي نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في تنظيم لجان الحراسات، وفي إعادة الاعتبار للمقاومة الشعبية وتوفير كل الإمكانيات لها، والأهم إعادة الثقة ما بين الحركة الوطنية وما بين جماهير شعبنا، لأنه عندما تنادي الحركة الوطنية لأي فعالية شعبية تكون هناك قاعدة مهيئة يلبي الجماهير النداء. نعم، الهبات الشعبية هي عبارة عن إرادة جماهيرية وتتولد بإرادة جماهيرية، لكنها لا تنجح إن لم يكن هناك حاضنة وطنية وقيادة وطنية حقيقية تقود هذه المقاومة الشعبية، وهذا الدور المنوط بنا في حركة فتح ونتحمل مسؤولياته. واليوم نحن أمام قيادة متجددة ومجلس ثوري متجدد، ويجب أن يأخذ هذا المقاومة الشعبية المساحة الكافية في وضع كل الحلول وكل الإمكانيات اللازمة لتفعيل هذه المقاومة الشعبية الشاملة.
1: طيب، قبل أن ننتقل إلى السيد رائد موقدي وينضم إلينا في هذا الحوار سيد عبد الفتاح، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيلول الماضي قال بشكل واضح وصريح إنه ضد الضم ولن يوافق عليه، لكن ما يجري على الأرض هو ضم صامت كما قلت ويقول كثير من المراقبين والمتابعين وحتى من القيادات السياسية.
0: صحيح.
1: على وبموازاة ذلك هناك أيضا مساعي حثيثة ليس إدارة الصراع وإنما الذهاب نحو حسم هذا الصراع مع الشعب الفلسطيني.
0: يعني ليس فقط الرئيس ترامب من قال أنه ضد الضم، الشرعية الدولية والقانون الدولي وغالب دول العالم التي تعترف بفلسطين اليوم والتي اعترفت فيها في السابق عضوا مراقبا في المنظومة الدولية تقول أن دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران العام 1967، وأي تغيير على مساحة دولة فلسطين هو اعتداء على حق الشعب الفلسطيني. وأكثر من ذلك القانون الدولي، مجلس الأمن، الجمعية العمومية، كلهم جرموا الاستيطان وقالوا هذه جريمة حرب ويجب أن تتوقف. وبالتالي نحن نريد أفعال لا أقوال، نريد للرئيس ترامب أن يترجم هذا القول إلى فعل، وأن يمنع دولة الاحتلال أن تمارس أي فعل له علاقة بتغيير الحقائق على الأرض والمضي في مخطط الضم سواء بصمت أو بدون صمت. يعني هو الاستيطان صامت، ما هو الاستيطان أمامنا جميعا، الاعتداءات صامتة، الاعتداءات تحصل على مرأة ومسمع العالم. نريد إرادة دولية حقيقية تترجم المواقف التي تنادي بحل قائم
1: وأن
0: على
1: تترجم قرارات مجلس الأمن نفسه.
0: نعم، وأن يحاسب هذا الذي يقولون عنه أنه يمارس جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، أن يحاسب. عندما لا يحاسب هو يستمر، هو يشعر الآن أنه في مأمن من العقاب ويمارس كل هذا الفعل الذي له علاقة بالعدوان.
1: اسمح لي أن نشرك السيد رائد موقدي الباحث في شأن شؤون الاستيطان معنا في هذا الحوار سيد عبد الفتاح. سيد رائد أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. من الناحية التقنية عندما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أنشأت 42 بؤرة جديدة في النصف الأول من العام الجاري، ماذا يعني ذلك وأين هي أماكن انتشار هذه البؤر؟
2: مساء الخير للجميع. طبعا عندما نتحدث عن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خاصة في النصف الأول من العام الحالي، نلاحظ بشكل أو بآخر أن عملية الاستيطان هي في تزايد مستمر وأيضا في وتيرة متزايدة للغاية، خاصة أن الاستيطان الإسرائيلي الرعوي الذي باث ينتشر بشكل كبير وملحوظ خاصة في الفترة الأخيرة هو عبارة نتيجة عن الدعم الإسرائيلي المطلق لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وأيضا توفير البنية الأساسية سواء التمويل الكافي وأيضا توفير البنية الأساسية اللوجستية من أجل استمرار هذا النوع من النشاط الاستيطاني الذي بشكل بآخر يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وبات هو عبارة عن عنصر تهديد أيضا للقطاع الزراعي الفلسطيني وعنصر تهديد أيضا للقطاع السكاني وأيضا حركة التنقل المواطني وأيضا حتى الوجود الفلسطيني بشكل بآخر في عدة مواقع من الضفة الغربية. عندما نلاحظ بشكل بآخر أعمال التوزيع هذا النشاط الاستيطاني سواء إقامة البؤر الرعوية أو إنشاء والمصادقة على 34 مستوطن إسرائيلية خاصة في الضفة الغربية، نلاحظ ان الكثافه الكبرى من هذا الاستيطان الرعوي بشكل او باخر، خاصه اقامه القوى الرعويه، تركز بشكل ملحوظ في مناطق الاغواء بشكل اساسي، بالاضافه الى اجزاء محافظه جنين وايضا حتى سلفيت ومدينه رام الله ومحافظه رام الله بشكل ككل، هي اكثر نصيبا في هذا الحجم من الاستيطان بشكل او باخر، خاصه ان هذه البؤر الاستيطانيه الرعويه اقيمت بشكل عشوائي في عدد من المناطق خاصه ذات البعد الاستراتيجي الفلسطيني. يعني عندما نتحدث على سبيل المثال لا للحصر عن هذه البؤر الاستيطانيه خاصه في منطقه الاغوار على سبيل المثال، نلاحظ ان هذه البؤر هي اقيمت في مناطق حساسه، يعني بمعنى اخر هي عباره عن حلقه رابطه ما بين المستوطنات الاسرائيليه بعضها ببعض، بالإضافة أنها تعتبر منطقة قريبة جدا من الأراضي التي كانت تستغل بشكل أو آخر في قطاع الزراعة وفي مناطق الرعي الفلسطيني.
1: نعم.
2: وأيضا قريبة جدا حتى من المصادر المائية الفلسطينية خاصة بالأغوار، خاصة عندما نتحدث عن منطقة الأغوار أو بالتحديد نلاحظ أن كافة سكان الأغوار يعتمدون على الزراعة بشكل قطعي، يعني تعتبر الزراعة هي الحرفة الأساسية بالنسبة لمعظم سكان الأغوار. بالتالي إقامة هذه البؤر في مناطق رعوية ومناطق تعتبر مراعي بالنسبة للمزارعين وتعتبر مناطق زراعية ومناطق قريبة من الينابيع المائية التي تعتبر مصدر أساسي الشريان الأساسي لتوفير المياه بالنسبة لسكان الأغوار، هو بات يعني عنصر تهديد خطير للغاية على وجود السكان بشكل أو بآخر. إضافة إلى ذلك كما ذكرت قبل قليل أن هذه البؤر هي عبارة هي أقيمت فعليا كحلقة رابطة ما بين المستوطنات الإسرائيلية، يعني عندما لاحظنا وجود هذه البؤر لاحظنا أنها تتوزع بشكل دقيق للغاية لدرجة أنها تعتبر وسيلة لربط المستوطنات الإسرائيلية بمعنى آخر بين المستوطنة والأخرى. وأنا أعتقد أن هذه الخطوة تعتبر خطوة استباقية يهدف الاحتلال من خلالها إلى تشكيل جسم استيطاني في الضفة الغربية جديد. هذا الجسم مستقبلا سوف يكون يربط المستوطنات الإسرائيلية لإنشاء في وقت لاحق مجالس إقليمية أشبه في المدن والبلدات الفلسطينية بشكل كبير، وهذا سوف يكون له بمعنى آخر تشكيل مدن استيطانية في قلب الضفة الغربية تخضع إلى أنظمة إدارية ولوجستية وأيضا تخضع إلى خدمات خاصة بها وشبكة طرق متطورة كما نلاحظ ماجر حاليا وإنشاء خدمات أساسية. طبعا وهذا يساهم في التهام ما تبقى من أراضي الضفة الغربية خاصة في المناطق المصنفة جيم، وأيضا يساعد بشكل أو بآخر في القضاء على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع الثروة الحيوانية بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى أنه سوف يكون عنصر تهديد إلى التجمعات السكنية الفلسطينية من حيث يمنع أي توسع هيكلية للتجمعات السكنية خاصة في المناطق المهددة، ويمهد نحو السيطرة على كافة الأراضي ومنع البناء الفلسطيني بشكل أو بآخر. بالتالي نحن نعلم حاليا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما حتى تاريخ اليوم لم يصادق على أي أو يطيح الفرصة لأي مخطط هيكلي لأي قرية فلسطينية بالتوسع. بالتالي يأتي هذا الجسم الاستيطاني الجديد بما يتبعه من توسعة استيطانية يهدف إلى التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأيضا إخضاع الضفة الغربية إلى أنظمة جديدة تخضع إلى الأنشطة الاستيطانية بشكل آخر من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة. هذه شبكة الطرق تخدم القطاع الاستيطاني وتخدم البؤر الرعوية وتخدم أيضا حتى الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية. بل أنا ألاحظ شخصيا أن حسب المتابعات اليومية أن ما يقوم الاحتلال به بإنشاء بؤر استيطانية وإنشاء طرق حديثة وما يتبعها من خدمات لوجستية خاصة كهرباء ومياه هي تمهد في بشكل حقيقي الى استقطاب المزيد من العائلات في الاستيطان في الضفه الغربيه، وهذا هو حسب المخطط الاسرائيلي هو معلن. يعني في سموتريتش اعلن انه في عام 2030 سوف يكون هناك لا يقل عن مليون مستعمر في الضفه الغربيه، وهذا فعليا ما يتم تطبيقه على ارض الواقع من خلال انشاء بؤر رعويه، انشاء خدمات، انشاء شبكه طرق.
1: وهذا ما اشار اليه في تصريحه هذا اليوم عندما قال بانه ما وصفها بثورة الاستيطان قد بدأت. سنعود إليك وتبقى معنا سيد رائد بالعودة إلى سيد عبد الفتاح دولة. سيد عبد الفتاح، ما يسمى فك الارتباط أسفر أو الانسحاب من طرف واحد الذي أقره شارون، خرج من مستوطنات في شمال الضفة وقال إنه خرج من قطاع غزة. في حكومة نتنياهو وائتلافه كانت المطالب واضحة بضرورة عودة الاستيطان إلى شمال الضفة وتحديدا في محافظة جنين وعلى أطراف نابلس وعلى أطراف قلقيلية وهذه المستوطنات. ماذا يمثل ذلك بالنسبة للدلالة السياسية.
0: نعم، وعادوا بالمناسبة في شمال.
1: نعم، لقد أقروا ذلك وعادوا، والاستيطان يعود إلى هذه المستوطنات
0: المخلة. واليوم يتحدثون عن العودة إلى مستوطنات قطاع غزة.

0: قالوا على وجه التحديد كنا في 5 مستوطنات، نعم. الآن سننشئ 13 مستوطنة بدلا منها.
1: نعم، هذا العدو الأكبر لليمين المتطرف ولهذا الاحتلال هي الدولة الفلسطينية، وهم عندما استمروا في التنصل من استحقاقات اتفاق أوسلو الذي كان يجب أن ينتهي بالحل النهائي بالدولة الفلسطينية، واستمروا في إدارة الصراع، ومن ثم عززوا الفصل الجغرافي ما بين الضفة وغزة، ودعموا حكومة الانقلاب في قطاع غزة، كل ذلك حتى لا يصل الشعب الفلسطيني إلى تجسيد دولته الفلسطينية. الإرادة الفلسطينية في على مدار سنوات أوسلو 30، وإن لم نتمكن من الوصول لتجسيد دولتنا الفلسطينية، الإرادة الفلسطينية، إرادة القيادة الفلسطينية، المؤسسة الفلسطينية نجحت أن تبني مؤسسات دولة، ولم يعد هناك مسافة ما بيننا وما بين الدولة إلا أن يعترف العالم بأننا دولة كاملة العضوية، بنينا دولة بإرادتنا بعزيمتنا بصبرنا بنضالنا. هذا أزعج حكومة الاحتلال، ووصلوا إلى المرحلة التي نريد أن نمنع الشعب الفلسطيني من تجسيد هذه الدولة الفلسطينية. تلقفوا 7 أكتوبر، وجدوا به ضالتهم، وجدوا أن هذه المرحلة هي المرحلة المواتية لتدمير حلم الدولة الفلسطينية. ولذلك يعني كل ما يمارس اليوم على الأرض والعودة إلى الاستيطان، المراد منها نسف اتفاق أوسلو، قتل حل الدولتين، والتنصل من كل الاستحقاقات السياسية على حساب الفصل العنصري، وتجسيد الضم كواقع على الأرض.
0: من الناحية التقنية سيد رائد، بالعودة للحديث أيضا عن هذه المستوطنات المخلاة، كانت 5 فزادها سموتريتش ومن معه إلى 13 مستوطنة، يعني إذا ما تحدثنا عن المستوطنات والبؤر الجديدة المحيطة بها، ماذا يعني ذلك بالنسبة لأراضي المواطنين و لشمال الضفة على وجه التحديد؟
2: محافظة جنين لها خصوصية خاصة بالنسبة لنا كمزارعين فلسطينيين. تعتبر محافظة جنين هي تعتبر من المحافظات الزراعية الهامة لنا، وتعتبر مورد غذائي وزراعي مهم بالنسبة للفلسطينيين بشكل بآخر. طبعا قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن العودة لهذه المستوطنات التي يدعي أنه تم إخلاؤها بشكل بآخر، وثم زيادة عليها المزيد من البؤر الاستيطانية والمستوطنات لدرجة 13 المستوطنة الإسرائيلية تصبح المجموع الكلي، هو عبارة عن تهديد حقيقي لهذه المحافظة والاستيلاء على ما تبقى من أراضي المحافظة بشكل بآخر. يعني عندما محافظة جنين على سبيل المثال في منطقة ترسلة التي هي تعتبر رمز تاريخي أصلا إسلامي، يعني يعتبر الوجود المسجد في هذه المنطقة والسجن العثماني وما يتبعه من المنطقة التاريخية في محيط هذه المنطقة يعكس الإرث التاريخي الإسلامي. وأيضا كما ترى أخي العزيز أن الآثار حسب القانون الدولي ويونيسف والمنظمات الدولية تعتبر مناطق محفوظة تاريخيا ويمنع حسب القانون الدولي اعتداء عليها بشكل أو بآخر، ولكن نلاحظ حاليا أنه تم الاستيلاء على هذا الموقع بشكل أو بآخر، بل وتزييف الطابع التاريخي لهذا الموقع بما يتماشى مع الرواية الإسرائيلية المزيفة والادعاء أن هذا الموقع هو عبارة عن صفة تاريخية بالنسبة ل الديانة الإسرائيلية، ثم يتبع ذلك إنشاء مستوطنة إسرائيلية في تلك المنطقة، ثم تبع ذلك إنشاء طريق استيطاني بطول 3 كيلومتر يحيط منطقة ترسلة ويفصل قرية جبع عن قرية عجة، بالإضافة عن قرية سيت الظهر، لتفصل هذه القرى عن بعض البعض وتشكل مصدر تهديد حقيقي لاقتصاد المنطقة. ثم تبع ذلك قيام مستوطنين بالاستيلاء على قطعة أرض تزيد عن 435 درهم في منطقة عرابة، في منطقة هذه المنطقة التي أتحدث عنها هي منطقة مطلة بشكل كبير على منطقة سهل عرابة. هذا السهل على امتداد تقريبا 2300 درهم يعتبر من السهول الزراعية الهامة بالنسبة لنا كفلسطينيين، ونعتمد عليه بشكل أو آخر في الانتاج الزراعي. وهناك لا يقل عن 335 مزارع هم من سكان بلدة عرابة والقرى المجاورة يعتمدون على العمل الزراعي في هذا السهل وكمصدر دخل أساسي بالنسبة لهم. بالتالي إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة والتي يتم حاليا تجريف وإنشاء لها البنية الأساسية لها هو عبارة عن تهديد حقيقي لهذا السهل بشكل بآخر. ثم تبع ذلك هو إنشاء بؤرة استيطانية في عدة مناطق في شمال الضفة خاصة بالقرب من قرية حداد، وأيضا في منطقة الشمال خاصة في قريب من قرية جلقاموس، وأيضا بالإضافة لعدد من القرى في شمال محافظة جنين، ثم انتقلوا إلى منطقة الغربية محافظة جنين خاصة منطقة قرية العرقة وبلدة اليمون، حيث هناك منطقة تاريخية تدعى منطقة العوسج. هذه المنطقة التاريخية حسب التاريخ بشكل آخر هي تعتبر منطقة قديمة، حيث كان هناك دلائل تاريخية بأن هذه المنطقة كطابع فلسطيني كانت تعج بالزراعة ومصدر زراعي مهم بالنسبة لنا كفلسطيني، ولها حتى ذكر اسمها في التاريخ العثماني والتاريخ الفلسطيني بشكل آخر كمنطقة ذات بعد استراتيجي زراعي، وكانت تعج بالحياة، وأيضا كان هناك الكثير من العائلات تقطن في تلك المنطقة. حاليا قام المستوطنين بالاستيلاء على تلك المنطقة بالكامل، منطقة العوسج، وحاليا تم إنشاء طرق استيطانية، هذه الطرق تزيد عن 4 كيلومتر. طبعا هذه الطرق من شأنها فصل بلدة اليمون عن بلدة العرقة، بالإضافة إلى العزل ما يقل عن 230 درهم في تلك المنطقة، تمهيدا لإنشاء منطقة صناعية إسرائيلية وإنشاء مستوطن إسرائيلي في تلك المنطقة بصفتها مناطق متاخمة للخط الأخضر بشكل أو بآخر. ثم حاليا في منطقة ظهر العبد، أيضا في منطقة جنوب غرب محافظة جنين، في منطقة ظهر العبد هناك حاليا شق طرق استيطانية لربط البؤرة الاستيطانية الموجودة في منطقة خربة مسعود، في أيضا في عدد من البؤر اللي أقيمت في المنطقة حتى الوصول إلى منطقة النزلة الشرقية شمال مدينة طول كرم، وهذه المنطقة تقريبا لا تقل عن 500 ل 600 دونم تقريبا. هذه المنطقة منطقة تمتاز بالطابع الزراعي الهام، وأيضا وفرت الينابيع المائية، وأيضا كونها منطقة مطلة تمتاز بالطابع الزراعي الهام. حاليا هناك شبكة طرق تقام في المنطقة، شبكة الطرق وإنشاء البؤر الاستيطانية التي تقام حاليا في محافظة جنين هو سوف يكون له تبعات سلبية حسب رأيي الشخصي. يعني من جانب الأول، عندما تحدث أن المنطقة الغربية محافظة جنين هي فعليا باتت محاطة بالطرق الاستيطانية وأيضا إنشاء البؤر الاستيطانية في تلك المنطقة، وهذا يهدد القطاع الزراعي في تلك المنطقة، خاصة محافظة جنين كما تعلمون، خاصة المنطقة الغربية تكثر فيها
1: نعم
2: زراعة الزيتون والزراعات الحقلية، سوف يهدد لا يقل عن 800 ل 900 مزارع يعتمدون على الزراعة في تلك المنطقة بشكل كلي. لسان هذا الحال في منطقة جنين، حيث الزائر لمحافظة جنين يلاحظ بأم عينيه كيف هناك نشاط استيطاني خاصة في منطقة جبع ومنطقة تلسلة كما ذكرت قبل قليل، وإن نحو، بل لم يكتفي الاحتلال بذلك، بل من قبيل التحدي أيضا يقوم المستوطنين عبر سياراتهم الخاصة بالتجول في داخل القرى في قرية سيرة الظهر، وأيضا في منطقة الصانور وهي من القرى الفلسطينية، في إشارة استفزازية للوجود الفلسطيني، وفي إشارة استفزازية أنهم يقومون بالنشاطات الاستيطانية في تلك المنطقة. لسان هذا الحال في منطقة أيضا جنوب محافظة جنين، خاصة مستوطنة حومش، هذه المستوطنة التي يدعي الاحتلال أنه تم إخلائها منذ عام 2003 حتى تاريخ اليوم أو 2004 حتى تاريخ اليوم، هو فعليا هذه المنطقة هي مغلقة وجه الفلسطينيين. حاليا هناك نشاط ملحوظ، حيث يقوم المستوطنين بتجريفات يومية في تلك المنطقة، خاصة أن هذه المنطقة تمتد من بلدة بورقة حتى منطقة سيرة الظهر، هناك تجريف،
1: نعم،
2: أعمال تجريف واسعة النطاق. أنا حتى ألاحظ أن هذه التجريفات باتت على بعد أمتار قليلة من حي سكني فلسطيني في قرية سيرة الظهر، وبالتالي هذا يهدد حي سكني في هذه المنطقة. وفعليا تم قبل عدة أيام تسليم عدة إخطارات في تلك المنطقة لهذا الحي السكني بهدف الحد من النمو السكاني في تلك المنطقة، في حين يترك المستوطنين في أعمال التجريف وتوسعة المنطقة بشكل آخر. لو فيك السر، أنه هناك مخطط إسرائيلي معلن قبل عدة شهور، وهو إقامة طريق استيطانية تربط منطقة جبع وترسلي بمنطقة سيرة الظهر، مرورا في منطقة عطارة حتى قرية بركة شمال محافظة شمال الشرق محافظة نابلس، ثم يتبع ذلك شق طريق هذا الطريق باتجاه بلدة سباستيا التفافا على مستعمرة شافي شمرون حتى منطقة سهل دير شرف. هذا الطريق يبدو طوله لا يقل عن 13 كيلومتر. هذا الطريق الاستيطاني سوف يكون له تبعات سلبية على قطاع الزراعة وأعمال التنمية هناك بشكل خاص، أن هذه المنطقة التي سوف يخطط لإقامة هذا الطريق الاستيطاني هي فعليا منطقة زراعية هامة بالنسبة للسكان. من خلال هذه المعادلات التي يفرضها الاحتلال في تلك المنطقة وهذا النشاط الاستيطاني، ألاحظ أن هناك عملية ملحوظة تستهدف أولا تقسيم محافظة جنين إلى عدة كانتونات، يعني محافظة جنين تاريخيا تعتبر محافظة هامة. حاليا حسب المخطط الإسرائيلي التي ينفذ في تلك المنطقة، سوف يفصل مدينة جنين إلى عدة كانتونات مفصولة عن بعض البعض، إضافة لذلك أن هذا المخطط يمهد نحو الاستيلاء على عدة مناطق زراعية هامة، خاصة سهل عيعبد وسهل عرابة الذي يعتبر من أهم المناطق الزراعية في مناطق جنين، ويمهد أيضا إلى حتى الأحياء السكنية والقرى الفلسطينية في منطقة جنين سوف تعزل في قسم كبير منها.
0: هذا بالإضافة لما تشهده أصلا جنين كمدينة وكمخيم. وننتقل بالسؤال إلى السيد عبد الفتاح. سيد عبد الفتاح، هناك مساعي إسرائيلية لما يسمى فرض وقائع على الأرض، صحيح بأن الاحتلال وكل إجراءاته ليست قدرا على شعبنا، لكن الاحتلال يفكر بما يسميها وقائع على الأرض، قد يستفيد منها في المستقبل القريب أو البعيد، هكذا هي مخططات الاحتلال. ألا تخشون من هذه الوقائع على الأرض؟
1: بكل تأكيد، يعني كل هذا الخطر والذي تحدث عنه ضيفك وتحدثنا عنه كله يمهد لما يريد الاحتلال، وهو السيطرة على الأرض الفلسطينية. ولذلك يعني عندما نتحدث عن التوسع الاستعباري، نحن لا نتحدث عن خلاف سياسي، نحن نتحدث عن جريمة يجرمها القانون الدولي، تجرمها اتفاقية جنيف الرابعة، يجرمها مجلس الأمن، وهذه الجريمة يجب أن تتوقف، وتحديدا لأن المراد منها ليس فقط توسعا للمحتلين، وإنما تضييقا على الفلسطينيين، وتضييقا على النمو الطبيعي، وتقطيعا لأواصل الضفة الفلسطينية، وعزلها وتحويلها إلى كنتونات كما قال الضيف، وهذا كله جزء من مخطط الضم المراد. ونحن عندما نتحدث إلى العالم نقول أن ما يحصل اليوم هو محاولة عملية لفرض حقائق، وها نحن نراها على الأرض تتهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبل دولته ووجوده على هذه الأرض، تتهدد القانون الدولي الذي يجرمها ولا يتحرك من شأنها، ولأن ذلك خطرا كبيرا يحتاج إلى مواجهة حقيقية في كل الاتجاهات. مواجهة على الأرض لها علاقة بالمواجهة الكفاحية الميدانية، ومواجهة لها علاقة بالبعد السياسي والبعد القانوني، لأنه لا يمكن الصمت أكثر على ما يحصل اليوم. نحن نتحدث بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عن محاولة لهدم كل أسس دولتنا الفلسطينية التي عمدت وبنيت على مدار كل السنوات السابقة، ويسعى الاحتلال اليوم إلى هدمها. يجب أن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن نحمي وجودنا وبيوتنا وبقائنا وهويتنا ومستقبل بقائنا في هذه الأرض، لأنه نعم كما تفضلت هذا الخطر يتهدد الدولة الفلسطينية، يتهدد الوجود الفلسطيني، يتهدد الأرض الفلسطينية، ويجب أن يتم مواجهته. وأعود وأقول أخي السلام أن هذا الاحتلال نعم بإمكانه بالقوة أن يفرض وقائع وحقائق، وقائع لن تكون حقيقة تحت أي حال من الأحوال، سيفرض وقائع بالقوة على شعبنا الفلسطيني، لكنه بيده وبما يمارسه وما يمارس المستعمرين هو يقود المنطقة ويقود الساحة الفلسطينية إلى انفجار حتمي في وجه كل هذا الظلم وفي وجه كل هذا القهر. يعني قبل قليل قلت يعني أن المواطن الفلسطيني لربما يشعر أنه وحده في مواجهة خطر المستوطنين، ونحن الشعب الفلسطيني كلنا وحدنا في مواجهة كل هذا الخطر. إذا استمر العالم في الصمت عن كل ما يحصل، فيش أمام الشعب الفلسطيني من خيارات إلا الوقوف في وجه هذا الخطر. نعم قد ندفع أثمانا، والشعب الفلسطيني يدفع ثمن باهظ من أجل حقه ووجوده ودولته الفلسطينية، لكن نحن لم نعدم الأدوات حتى هذه اللحظة. وأتحدث عن الأدوات التي هي لها علاقة بالبعد الشعبي والسلمي الذي يستطيع شعبنا الفلسطيني أن يمارسه في كل حين حتى يتصدى لهذا الخطر.
0: طيب سيد عبد الفتاح، سابقا كانت تسعى دولة الاحتلال للترويج لمصطلح أراض متنازع عليها وليس أراض محتلة.
1: نعم.
0: ثم جاءت ائتلاف نتنياهو ليقول لا، هذه اسمها يهودا والسامرة، ويجب على المؤسسات الرسمية أن تتعامل معها وفق هذا الاسم.
1: نعم.
0: وأن هذه أرض للشعب اليهودي حسب زعمهم في مساعي لحسم هذا الصراع. إذن هم يرفعون من سقف مطالبهم أو سقف مزاعمهم أمام المجتمع الدولي،
1: يقولوا ما يشاءون. هناك حقيقة ثابتة، واليوم ازدادت ثباتا عندما اعترف بها العالم. اليوم فلسطين عضو مراقب في المنظومة الدولية باعتراف غالب دول العالم. الآن كل العالم يتعامل مع فلسطين أنها دولة تحت الاحتلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه هي الحقيقة الثابتة التي يؤمن فيها العالم. لم تعد كذبة الاحتلال وتضليل الاحتلال ينطلي على العالم، بالعكس ما يحصل اليوم أن دولة الاحتلال بكل قادتها الذين وضعوا على اللائحة السوداء هم منبوذون في كل العالم. واليوم كل شعوب العالم تتحدث بلسان الحق الفلسطيني وترفض هذا الاحتلال المجرم. هذه محاولات بائسة. هم نعم يستثمرون المناخ الدولي العاجز، يستثمرون ارتدادات 7 أكتوبر، ويحاولون أن يسوقون كل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد. فلسطين حقيقة ثابتة ولا يمكن لأحد أن يتغاضى عن هذا الحق وهذه الحقيقة.
0: نعود للسيد رائد. سيد رائد، تحدثنا عن الأغوار والأغوار الشمالية، ماذا عن وسط الضفة. هيئة الجدار والاستيطان، مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن هناك 113 مخ

0: مخططا هيكليا للمستعمرات في النصف الأول من 2026. ماذا عن وسط الضفة من هذه المخططات ومن هذا النشاط الذي لا يقبله القانون الدولي نتحدث عن الاستيطان؟
1: هو تعتبر منطقة وسط الضفة، خاصة منطقة القدس ومنطقة رام الله، حتى مرورا في أراضي محافظة سلفيت لا يقل سوءا عن ما يجري في محافظة جنين والأغوار الشمالية، بل هي عبارة عن منظومة متكاملة يهدف الاحتلال هو السيطرة على أراضي الضفة ككل، كوحدة جغرافية واحدة، وإخضاعها للنشاط الاستيطاني. يعني محافظة رام الله أوجد تحديد عندما تحدث عن رام الله، نلاحظ أن هناك نشاطات استيطانية باتت ملحوظة للعين، حتى هنا هي باتت تهدد مساحات شاسعة من الكرة، من المساحات الشاسعة التابعة للكرة الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية. يعني عندما تحدث عن منطقة خاصة المنطقة الشرقية محافظة رام الله، خاصة منطقة دير دبوان وقرى المحيطة بها، هناك نشاط ملحوظ عبر إقامة 4 بوار استيطانية منذ مطلع العام الحالي. سبق ذلك يمن المستوطنين بالاستيلاء على مساحات شاسعة وكبيرة من أراضي المنطقة الشرقية، منطقة دير دربوان، مناطق شرق رام الله، خاصة منطقة وادي السيك ومنطقة أيضا رأس التين والقبون وغيرها، المناطق الزراعية الهامة بالنسبة للسكان. بل باتت هذه المناطق التي تزيد عن مساحتها عن 11 ألف دونم باتت حاليا بشكل كامل بقبضة المستوطنين. يعني عندما كنا نتحدث عن هذه المنطقة قبل 4 أعوام تحديدا، كان هذه المنطقة تعج بالحياة الزراعية وإذا وجود الفلسطيني بها بشكل آخر، ولكن حاليا انقلب الحال رأسا على عقب، لدرجة أن هذه الأراضي التي هي بالأصل مصنف بأنها أراضي الطابو أردني منتهية التسوية، أي بمعنى آخر أراضي مسجل بأسماء أصحابها الحقيقيين والموجودين حاليا، هي باتت تحت قبضة المستوطنين، حيث استغل المستوطنين إعلان حالة الحرب على قطاع غزة في تنفيذ هذا المخطط من تهجير أكثر من 8 تجمعات استيطانية كانت مقيمة في هذه المنطقة بشكل كلي، وتم السيطرة عليها بشكل كامل، لدرجة أن كافة السكان حاليا لا يستطيعون التواصل مع هذه الأراضي بشكل أو آخر، وهي تعتبر من أفضل الأراضي الزراعية، وخاصة أنها كانت تعتبر أيضا كمراعي للسكان البدو وأيضا للتجمعات السكنية المحيطة. حاليا هناك مخطط إسرائيلي عبر زراعة بؤرة استيطانية في شرق بلدة الطيبة في محافظة رام الله. هذه البؤرة الاستيطانية فعليا هي حاليا بالتوازي مع إقامة بؤرة أخرى في منطقة المعرجات، بات هناك من الصعوبة التواصل ما بين محافظة رام الله ومدينة أريحة عبر إقامة بؤرتين استيطانيتين في تلك المنطقة. هاتين البؤرتين هي في الأصل وجدتا لأجل منع السكان من الحركة وتقييد العمل الزراعي في تلك المنطقة. أيضا في حاليا في منطقة رام الله، خاصة من حاجز زعترة وصولا إلى حاجز كولنديا، هناك نشاط ملحوظ من قبل الاحتلال في توسيعة الطريق الاستيطاني المعروف طريق رقم 60. هذا الطريق يعتبر الشريان الأساسي الذي يربط شمال الضفة في وسطها. حاليا هناك إنشاء شبكة جديدة من الطرق وتوسيع البنية التحتية لهذا الطريق عبر إضافة مسارب جديدة على جانبي الطريق، يمهد أيضا هو بالأساس لخدمة المستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة. على صعيد آخر، هناك طبعا إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي تزيد عن تقريبا عن 1200 درهم في منطقة دير عمار وجمالة وأيضا في منطقة رأس كركر. هذه المناطق هي بالأصل مناطق ذات بعد زراعي هام، حيث كان المزارعين بشكل آخر يصلونها ويعتمدون عليها في أعمال الزراعة. حاليا حتى منطقة عين أيوب حاليا تم السيطرة على تلك المنطقة بشكل كامل، وهناك نشاط استيطاني ملحوظ بخلال إنشاء بؤرة استيطانية في تلك المنطقة تفصل هذه الأراضي عن التجمعات السكنية الفلسطينية في تلك المنطقة. ناهيك كما ذكرت أخي العزيز عن المخططات الهيكلية التي تم إعلان عنها
0: 113 مخططا، وبالطبع سنتحدث معك بعد قليل أيضا في الوقت المتبقي عن جنوب الضفة وبالتحديد في مسافر يطا والمناطق المحيطة. لكن بسؤالنا السيد عبد الفتاح، سيد عبد الفتاح، في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، كيف يمكن أن نعزز صمود المواطن؟ لأن عوامل الطرد لا تعد ولا تحصى، من حواجز، من تضييق اقتصادي، من قرصنة أموالنا، من إرهاب المستوطنين، من الاعتقالات. الآن بات جيش الاحتلال على كلمة واحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتقل ويضع هذا المواطن أو هذه المواطنة أو تلك المواطنة في الاعتقال الإداري.
2: صحيح، وبما أن محصلة ما نتحدث به أننا أمام مشروع استعماري يسعى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني وفرض مخطط الضم بالقوة، فإننا فعلا اليوم حتى نواجه هذا المشروع نحن نواجهه فقط بعملية صمود حقيقية وببرنامج نضالي شعبي شامل. وعملية الصمود لا تأتي هكذا جزافا أيضا. نعم شعبنا اعتدنا منه أنه شعب صامد ويمتلك من الإرادة ما يمكنه من مواصلة مشواره الكفاحي في وجه هذا الاحتلال، لكن الشعب الفلسطيني مثقل بالهموم والأوجاع والأوضاع الكارثية الصعبة، وبالتالي هو بحاجة إلى كل ما يعزز ثباته وصموده وقدرته على الاستمرارية وقدرته على المواجهة. وإن كانت إمكانياتنا قليلة، لكننا بالإمكان أن نعزز صمود شعبنا أولا بإعادة الثقة ما بين جماهير شعبنا والحركة الوطنية، ثانيا من خلال عملية تكاتف اجتماعي أثبت شعبنا الفلسطيني على مدار سنوات المواجهة مع هذا الاحتلال أنه دائما شعب مترابط وقادر على أن يسند بعضه البعض، وشهدنا نماذج كثيرة، وتحدثت قبل قليل في نموذج سنجل وقبله في أبو فلاح والمغير وعديد البلدات التي يهب شعبنا لتقديم. لكن المسؤولية الأكبر دائما ليس فقط على شعبنا، وإن كنا نعول على يعني الروابط الاجتماعية، المسؤولية الأكبر على حركتنا الوطنية، على فصائلنا، على منظمة التحرير أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها، وأن تبحث فيما لدينا من إمكانيات وقدرات تعزز من صمود شعبنا، ومن ثم تسانده في مواجهة هذا الاحتلال من خلال فعل حقيقي على الأرض، ومن ثم دور القيادة السياسية والأطر الدبلوماسية أن تمارس مهامها في على المستوى الدولي والقانوني، لأنه هذا الجهد يجب أن يتم في كل المسارات جنبا إلى جنب وليس في مسار على حساب الآخر. نحن نحتاج إلى فعل سياسي قانوني، لكن نحتاج إلى فعل على الأرض، والفعل الكفاحي على الأرض يحتاج إلى البحث في تعزيز عوامل صمود شعبنا الفلسطيني، وهذه مسؤولية وطنية، ونحن في حركة فتح نتحملها وسنبذل كل ما نستطيع من أجل.
0: وماذا تقولون في فتح لباقي الفصائل سواء المنضوية في إطار منظمة التحرير أو تلك التي خارج منظمة التحرير في هذا التوقيت وفي ظل الأرقام الفادحة المتعلقة بالاستيطان؟
2: شوف، نحن لأننا نتحمل المسؤولية ترانا نتحدث أكثر عن أنفسنا وعن مسؤوليتنا، ومن ثم يعني نحن لا نعزل أنفسنا عن الحركة الوطنية، والحركة الوطنية هي فصائل منظمة التحرير، أيضا هذه مسؤولية لمن هم خارج المنظمة. لكن يعني هناك من يغرد خارج السرب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه.
0: لا، لأن الحديث عن الوطن، الحديث عن الوطن والصمود والأرض ليس انتقائيا أو موسميا
2: يعني. بكل تأكيد، وبالتالي يعني اللي كانوا يفكروا بعيدا عن هذا المسار واكتشفوا اليوم إن وحدنا، ألم يأن الأوان اليوم لأن نفكر بعقل فلسطيني خالص كيف نبحث في برنامجنا الوطني الكفاحي القادر على مواجهة هذا التحدي، وكيف نصطف كلنا تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي لشعبنا الفلسطيني والمسؤول عن صياغة البرنامج الوطني الذي تقود فتح جنبا إلى جنب مع كل الفصائل. ممنوع علينا أن نبحث في قضايا أخرى وأن نبحث في أسلحتنا وأن نفاوض الأمريكان وغير الأمريكان، بينما لا نجلس على طاولة فلسطينية لنبحث هذا الخطر الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. هذه مسؤولية الجميع. لكن يعني اسمح لي أن أتحدث في هذا الموضوع، لن ننتظر من أولئك الذين يغردون بعيدا أن يأتوا لأن ينخرطوا في حالة نضالية وطنية تواجه هذا الخطر. نحن ماضون في مشروعنا الوطني التحرري مع كل شركائنا في الحركة الوطنية وفي منظمة التحرير الفلسطينية، ونتمنى أن يلتئم الكل تحت هذه المظلة الشرعية.
0: نعود إلى السيد رائد. سيد رائد، بالنسبة لجنوب الضفة اليوم كان هناك اعتداء جديد على أهلنا في مسافر يطا، سجلت 6 إصابات ما بين رضوض وجروح، استهداف المساكن، استهداف رؤوس الماشية. ماذا نقول في هذا السرطان الاستيطاني في جنوب الضفة، لأنه ليس بمعزل عن كل ما تشهده باقي أرجاء الضفة؟
1: ولسان الحال ما تجري في منطقة جنوب الضفة الغربية، لسان الحال ما يجري في شمال الضفة الغربية أيضا، هي عملية كما ذكرنا في بداية الحديث عملية متكاملة استيطانية تستهدف الضفة بشكل ككتلة واحدة. يعني بالتالي ما يجري في جنوب الضفة هو فعليا امتداد للأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي في شمال ووسط الضفة الغربية. في منطقة مسافر يطا تعتبر هذه المناطق على امتداد ما يزيد عن 4000 ل 5000 دونم، هناك الكثير من الاعتداءات اليومية الحيوية تقام في تلك المنطقة، خاصة أن هذه المنطقة يوجد بها لا يقل عن 18 تجمع استيطاني بدوي، عفوا متأسف، تجمع سكاني بدوي متأسف يقطنون في تلك المنطقة. هؤلاء التجمعات هي باتت

0: بشكل يومي عرضة للانتهاكات الإسرائيلية وعمل التضييق اليومية وأيضا مصادرة الأراضي بحق السكان وأيضا حتى تضييق الخناق على السكان القاطنين في تلك المنطقة من خلال منع أي نشاط زراعي في تلك المنطقة، بل استيلاء على كافة المراعي. سبق ذلك اعتداء على عدد من التجمعات السكنية في تلك المنطقة وسلب ما بحوزتهم من الأغنام وأيضا إجبار عدد كبير من السكان على التنقل والرحيل من منطقة للانتقال لمنطقة أخرى تحت تهديد السلاح من قبل المستوطنين في تلك المنطقة. بالتالي هي عبارة عن عملية متكاملة تستهدف فيها السيطرة على منطقة جنوب مسافر يطا بشكل كلي وإخضاع تلك المنطقة الشاسعة لنشاطات الاستيطان وإجبار السكان على ترك مساحات شاسعة التي كانوا على مدار عدة عقود سابقة يقومون باستغلالها بشكل آخر وإجبارهم على السكن والإقامة في مناطق محدودة تفوق أدنى مقومات الحياة والسيطرة على الأراضي. بالتالي هي ما جرى اليوم هو عبارة عن إحدى نقاط وسلسلة متعددة من الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين هناك في تلك المنطقة بهدف السيطرة عليها بشكل أو بآخر. بالتالي ما جرى اليوم هو أيضا هو اعتبار عن استكمال هذا المخطط الذي يستهدف الضغط على السكان وأيضا الضغط
1: عليهم. طيب سيد رائد، سريعا ماذا نقول فيما أسماه سموتريتش طريق السعادة أو هذا الطريق الذي يتغنى به سموتريتش وقال إنه طريق هام بالنسبة للفكر الصهيوني وللتطبيق الاستيطاني على الأرض الفلسطينية؟
0: هو سموتريتش حسب الرؤية الإسرائيلية يرى أن كافة الضفة الغربية سواء مناطق ألف أو باء حتى أو جيم هي أرض إسرائيلية حسب وجهة النظر الصهيونية المتطرف لديه، وهو لا يعترف أيضا حتى فيما تم اتفاق عليه في اتفاق أوسلو. هذا الاتفاق الذي أعطى الفلسطينيين بصورة مؤقتة السيطرة على مناطق ألف وإدارة منطقة باء واستكمال منطقة جيم في وقت لاحق حسب الميثاق وحسب ما كفله الدول الأوروبية وحتى الدول التي ساعدت على هذا الاتفاق، هو فعليا يتبرأ من هذا الاتفاق بشكل آخر ويرى أن اتفاق أوسلو هو وسيلة للفلسطينيين من أجل.
1: طيب نكسب الوقت سيد رائد، نتحدث عن هذا الطريق الذي يتغنى به سموتريتش واعتبره إنجازا استيطانيا هاما في جنوب الضفة.
0: هو فعليا في جنوب الضفة الغربية يرى أن ما يتم حاليا من السيطرة على الأراضي الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وإقامة مستوطنات خاصة في منطقة القدس على وجه التحديد خاصة منطقة جنوب الضفة الغربية ومنطقة إيوان التي يدعي أنها تعتبر وسيلة حقيقية إلى توسيعة ومضاعفة حجم المدينة المقدسة حسب ما يدعي الاحتلال إلى 4 أضعاف ما هي مساحة عليه حاليا، تعتبر هو فعليا ترسيخ حقيقي للسيطرة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية وتغيير معالمها بشكل كلي وأيضا ترسيخ واقع الاستيطان، بل وهي تعتبر خطوة حقيقية إلى تقييد الوجود الفلسطيني ومن ثم وقت لاحق على إجبار الفلسطيني على ترك المنطقة بفرق مسافة شاسعة. بالتالي هي وسيلة حقيقية يرى من خلالها أن هي الطريق الوحيد نحو استعادة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى أراضي خاضعة للاستيطان بشكل واضح.
1: شكرا للسيد رائد مقدي الباحث في الشأن الاستيطاني على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات والمعلومات. سيد عبد الفتاح، كيف نرد على ما جاء في صحيفة إسرائيل هيوم التي كشفت عن أن هناك خطة في مضمونها 1000 نقطة أو 100 نقطة على الأقل في الأراضي المصنفة ألف جاهزة للاقتناص وجاهزة للبدء بمشاريع حتى ينهوا ما يسمى بالمناطق المصنفة ألف؟
2: شوف، دعني أقول لك أن سموتريتش ودولة الاحتلال لن ترى طريق السعادة، ما زالت تمارس كل هذا العدوان والاحتلال على الشعب الفلسطيني، وما زالت تمارس كل ما من شأنه أن يفجر الأوضاع وأن لا يقودنا لا إلى السعادة ولا إلى السلام ولا إلى الاستقرار، وبالتالي ما يمارسه لا يقود إلا إلى الدمار والمواجهة المستمرة. كل كما بدأنا عندما يعني يصل بهم إلى الاستيطان في مناطق ألف وباء، يعني هذا أنهم يقولون أننا نتحلل من اتفاق أوسلو وأننا بالفعل ماضون في فرض السيادة والضم، يواجه أننا لن نسلم بهذا الأمر، نحن تحت الاحتلال منذ مئات عام، منذ النكبة وشعبنا الفلسطيني يواجه، والحركة الاستيطانية الاستعمارية لم تتوقف منذ ذلك اليوم، لكن الذي تغير أن شعبنا الفلسطيني ازداد إصرارا اليوم على التمسك في أرضه، على التمسك في حقه، لكن لا يجب التسليم في ذلك.
1: وكما نقول دوما
2: على المجتمع الدولي
1: وكما نقول دوما لن تبتلعنا الأرض ولن نذوب في الماء.

الغذائي كالملح. شكرا للسيد عبد الفتاح دولي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها على وجودك هنا في الاستوديو. أيضا مرة أخرى نشكر السيد رائد موقدي الباحث في شؤون الاستيطان الذي كان معنا، والشكر موصول لكم على المتابعة. إلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد يجمع الأذان على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو كتير احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، وهذه نشرة أخبار من تلفزيون فلسطين. نستهلا وإياكم بأبرز العناوين. 5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس، وانتشار جثامين 8 شهداء من تحت الأنقاض. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد نحو 11,074 اعتداء لافد الاحتلال ومستوطنون في النصف الأول من العام الجاري. سلطات الاحتلال تصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية، وتصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية خاصة في الأغوار. بعض شهداء في غارة الاحتلال على النبطية الفوق، ووزارة الصحة اللبنانية توثق ارتقاء 4,304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان. أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر صباح أمس جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرة حربية شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأضافت المصادر ذاتها أن الشهيدين ارتقيا وأصيب 15 مواطنا جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة في شارع رشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس. وفي السياق، انتشر طواقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لهيئة التقاضي الفلسطينية للعام 2025 خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة مجلس صالح ورئيس الهيئة ماجد الحلو. وأطلع الوفد السيد الرئيس على أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وتطورات في عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين، إضافة إلى خططها المستقبلية لتطوير الأداء وضمان الاستدامة المالية. وثمنوا الدعم المتواصل من قبل الرئيس للهيئة، مؤكدين مواصلة العمل على تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية أموال المتقاعدين واستثمارها بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا. وأشاد السيادة بالجهود التي تبذلها هيئة التقاعد خاصة في الظروف المالية الصعبة جراء سياسات الاحتلال وحجزه الأموال الفلسطينية. وشدد السيد الرئيس على أهمية صون حقوق المتقاعدين وتطوير الخدمات المقدمة لهم باعتبارهم شريحة قدمت الكثير لخدمة الوطن ومؤسساته. استعرض نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في اجتماع مع ممثل